0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح.
3: أصبحنا

0: العقاب.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. ومع إشراقة هذا الصباح الجديد نرفع أكف الدعاء أن يكون يومنا هذا عامرا بذكر الله، مطمئنا بآياته، مفعما برحماته. نبدأ معكم يوما جديدا تتلى فيه آيات الهدى فتشرق بها القلوب كما تشرق الشمس في الأفق البعيد. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميلي الدكتور معارك إحياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
2: هنا عمان.

0: من نور النبوة. برنامج يومي يعده ويقدمه محمد السرايرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه. وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور النبوة. برنامج يومي يعده ويقدمه محمد السرايرة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد السرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا سبوح يا قدوس، أنت مولانا فارحمنا، نواصينا بيدك. اللهم إنا لا نملك من دنيانا إلا صلاة على نبيك وصفوتك في خلقك، فتقبل منا وتجاوز عنا بها يا أرحم الراحمين.
1: اللهم لجنابك رفعت عرائضي، أسألك أن تصلي وتسلم وتبارك على سيد الخلق وعلى آله وصحبه، وأسألك إيمانا لا يرتد. اللهم اجعل قرة عيني في الصلاة. اللهم يا هادي المضلين اهدني. اللهم يا تواب يا رحيم، برحمتك تب علي.
0: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الأكوان أن يمسني عذابك، فإني يا مولاي لا حول ولا قوة لي، وسبحانك سبحانك، لا حول ولا قوة إلا بك.

0: منزلة الحياة.
1: قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أومن كان ميتا فأحييناه. صدق الله العظيم.
0: ولقد جعل الله سبحانه وتعالى الحياة الطيبة لأهل معرفته وأهل محبته وعبادته، فقال عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم.
1: وفسر بعض العلماء الحياة الطيبة بالقناعة والرضا والرزق الحسن، وفسرها بعض آخر بأنها حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبها.
0: فذكر الله سبحانه وتعالى ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة.

0: قال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
1: أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء. ولما خلق الله الإيمان قال: اللهم قوني، فقواه بحسن الخلق والسخاء. ولما خلق الله الكفر قال: قوني، فقواه بسوء الخلق والبخل.

قيل للأحنف بن قيس: إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك، فقال: إني أعده لسفر طويل، والصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه.

0: من أخلاق الصالحين.
1: روي أن أبا عبد الله الخياط كان يجلس على دكانه، وكان مجوسي يستعمله في الخياطة، وكان إذا خاط له شيئا حمل إليه دراهم زائفة، فكان أبو عبد الله يأخذها منه ولا يخبره بذلك ولا يردها عليه.
0: واتفق يوما أن أبا عبد الله قام لبعض حاجته، فأتى المجوسي فلم يجده، فدفع إلى صبي له في الدكان الأجرة، وكان الدرهم زائفا، فرده الصبي عليه. ولما عاد أبو عبد الله أخبره الصبي بذلك، فقال: بئس ما عملت، هذا المجوسي يعاملني بهذه المعاملة منذ سنة، وأنا أصبر عليه وآخذ الدراهم منه وألقيها في البئر لئلا يغر بها مسلماً.

0: من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1: اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين المتقين، وحزبك المفلحين، وعبادك المخلصين، واستعملنا لمرضاتك عنا. اللهم إنا نسألك جوامع الخير وفواتحه وخواتمه. اللهم بقدرتك تب علي، إنك أنت التواب الرحيم، وبحلمك اعف عني، إنك أنت الغفار الحليم.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

إنه أسامة بن زيد بن حارثة، كان لقبه بين الصحابة الحب بن الحب، فأبوه زيد بن حارثة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي آثر الرسول الكريم على أبيه وأمه وأهله، وهو الذي وقف به النبي عليه الصلاة والسلام على جموع أصحابه، وكان يقول: أشهدكم أن زيدا هذا ابني يرثني وأرثه. وظل اسمه بين المسلمين زيد بن محمد حتى أبطل القرآن الكريم عادة التبني، فأسامة هذا ابنه، وأم أسامة هي أم أيمن مولاة رسول الله وحاضنته.

0: لم يكن شكل أسامة الخارجي يؤهله لشيء، ولكن متى كان الإسلام يعبأ بالأشكال الظاهرة للناس؟ متى ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول: ألا رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه به، لو أقسم على الله لأبره؟ فلندع شكله الخارجي، فما لهذا كله في ميزان الإسلام مكان، ولنتجه إلى نفس أسامة.
1: ماذا كان في عفته، في استقامته، في ورعه، في عظمة نفسه وامتلاء حياته؟ ماذا كان في ولائه، وماذا كان في افتدائه؟
0: لقد بلغ من ذلك كله المدى الذي هيأه لهذا الفيض من حب الرسول عليه الصلاة والسلام وتقديره. فقال عنه صلى الله عليه وسلم: إن أسامة بن زيد لمن أحب الناس إلي، وإني أرجو أن يكون من صالحيكم، فاستوصوا به خيراً.

0: كان أسامة بن زيد مالكا لكل الصفات العظيمة التي تجعله قريبا من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وكبيرا في عينيه، فهو ابن مسلمين، كانا من أوائل المسلمين سبقا إلى الإسلام، ومن أشدهم ولاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أكثرهم قربا منه، وهو أيضا من أبناء الإسلام الحنفاء الذين ولدوا فيه وتلقوا رضعاتهم الأولى من فطرته النقية من غير أن يدركهم من غبار الجاهلية المظلمة شيء.
1: وهو مؤمن صلب ومسلم قوي على حداثته، يحمل كل تبعات إيمانه ودينه في ولاء مكين وعزيمة قاهرة، وهو مفرط في ذكائه، مفرط في تواضعه، ليس لتفانيه في سبيل الله ورسوله حدود. ثم إنه بعد هذا يمثل في الدين الجديد ضحايا اللون الذي جاء الإسلام ليضع عنهم أوزار التفرقة. فأسامة بن زيد يأخذ في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وفي صفوف المسلمين مكانا عليا، لأن الذي ارتضاه الله لعباده قد صحح معايير الآدمية والأفضلية بين الناس، فقال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

يوم الفتح العظيم عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة كان رديفه أسامة بن زيد، ودخل عليه الصلاة والسلام الكعبة في أكثر ساعات الإسلام روعة وفوزا، وعن يمينه وعن يساره بلال وأسامة، رجلان تكسوهما البشرة السوداء الداكنة، لكن كلمة الله التي يحملانها في قلبيهما الطاهرين أسبغت عليهما كل الرفعة والشرف.

في سن مبكرة لم تجاوز العشرين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد على جيش بين أفراده وجنوده أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، واستكثر المسلمون على الشاب إمارة جيش فيه شيوخ الأنصار وكبار المهاجرين، وسرى همس بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم، فصعد النبي عليه الصلاة والسلام المنبر وحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن بعض الناس يطعنون في إمارة أسامة بن زيد، ولقد طعنوا في إمارة أبيه من قبل، وكان أبوه لخليقا للإمارة، وإن أسامة لخليق لها، وإنه من أحب الناس إلي بعد أبيه، وإني أرجو أن يكون من صالحيكم، فاستوصوا به خيرا. ونجحت حملة أسامة بن زيد، وانكمش الروم عن حدود الشام، وعاد الجيش بلا ضحايا، وقال عنه المسلمون يومئذ: ما رأينا جيشا أسلم من جيش أسامة بن زيد.

تلقى أسامة من الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم درس حياته، وعاشه إلى أن لقي وجه ربه في

وآخر حياة معاوية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث أسامة أميرا على سرية خرجت للقاء المشركين الذين يناوئون الإسلام والمسلمين، وأحرز أسامة في مهمته النجاح والفوز، وسبقته أنباء فوزه إلى

0: لما انهزم القوم أدركت رجلا وهويت إليه بالرمح، فقال لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته. فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ويحك يا أسامة، فكيف لك بلا إله إلا الله؟ ويحك يا أسامة، فكيف لك بلا إله إلا الله؟ وظل يرددها حتى ود أسامة لو انسلخ عن كل عمل عمله، واستقبل أسامة الإسلام يومئذ من جديد.
1: هذا هو الدرس البليغ الذي وجه حياة أسامة منذ سمعه إلى أن رحل عن الدنيا، وإنه لدرس بليغ، درس يكشف عن إنسانية النبي عليه الصلاة والسلام، وعن عدله وسمو مبادئه وعظمة دينه وخلقه. فهذا الرجل الذي أسف الرسول صلى الله عليه وسلم لمقتله وأنكر على أسامة قتله كان مشركا ومحاربا، وهو حين قال لا إله إلا الله قالها والسيف في يمينه يقطر من دماء المسلمين، قالها لينجو بها من ضربة قاتلة أو ليعطي لنفسه فرصة يغير فيها اتجاهه ثم يعاود القتال من جديد.
0: ومع هذا فلأنه قالها وتحرك بها لسانه يصير دمه حراما وحياته آمنة في نفس اللحظة ولنفس السبب، حتى يتم التحقق من طويته وسريرته ونواياه. ووعى أسامة الدرس إلى منتهاه، ولما نشبت الفتنة الكبرى اهتز لها أسامة ولزم داره. وحين جاءه بعض أصحابه يناقشونه في موقفه قال لهم لا أقاتل أحدا يقول لا إله إلا الله أبدا. وفي العام 54 من الهجرة اشتاق أسامة للقاء الله، وتفتحت أبواب الجنان لتستقبل واحدا من الأبرار الصالحين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.

0: هذا البرد القارس يا أبا المهاجر.
1: كلما اقتربت من لمبيزة وتهارت اشتد الصقيع والبرد، وعلى وجه أخص في الليل.
0: شتان ما بين قرطاجنة والمنستير وهذه البقعة، هناك الدفء والرطوبة وهنا البرد والجفاف.
1: هل لي في سؤال؟
0: سل يا أبا المهاجر.
1: لما عدت نحو قرطاجنة والمنستير بعد أن بلغت بغايا؟
0: لقد هرب من بقي من جند الروم في بغايا إلى قرطاجنة، وقد رأيت أن من بقي من الروم في قرطاجنة ومن تجمع لهم هربوا إلى المنستير وانضموا إلى من فيها.
1: أجل رأيت، فلما لم تتركهم هناك وتمضي إلى طيتك؟
0: أنت خبير في الحروب يا أبا المهاجر، فلو أبقيت الروم في المنستير أو قرطاجنة لكانوا خطرا على القيروان، فإذا احتلوها اقتضاني ذلك العودة إلى القيروان، أو قطع الروم علي الطريق إليها وتعقبوني إن مضيت مغربا فكانوا خطرا علي.
1: ففيما أرسلت الأسرى إلى دمشق وقد نيفوا على 9000؟
0: لو أبقيتهم في أفريقيا لكانوا عبئا علينا، وقد يحررهم الروم لو أطاقوا فيكونون قوة في أيديهم علينا. ولكن قل لي يا أبا المهاجر.
1: نعم أيها الأمير.
0: ألا تلاحظ تكاثر الروم هذه الفترة؟
1: أجل، فحيث سرنا منهم نفر كبير.
0: فبما تفسر ذلك؟
1: ألا ترى أن قيصر الروم وقد حصر في القسطنطينية وكسر أسطوله يوجه عنايته إلى ما تبقى من أفريقيا؟
0: ألا ترى كذلك يا أبا المهاجر أن قيصر الروم يعتمد على من يناصره في أفريقيا؟
1: ربما،
0: بل أنا واثق من ذلك، فرصدنا على علم باتصالات بين الروم وبعض أهل البلاد.
1: لأن كان الأمر كذلك فإنك على وشك مواجهة صعوبات جمة.
2: أيها الأمير.
0: ادخل يا خالد.
2: السلام عليكما.
0: وعليك السلام ورحمة الله
2: وبركاته. قبضنا على متسلل إلى صفوفنا.
0: ومن الرجل ولمن يعمل؟
2: لقد استجوبته، فزعم في البدء أنه معوز يبحث عن طعام، ولكنه كان يحمل خنجرا وسيفا.
0: إذن هو جندي.
2: أجل، وحين أنذرناه زعم أنه طامع في سرقة، فضيقنا عليه فاعترف أنه من رجال كسيلة.
0: من رجال كسيلة؟ هذا أمر ذبال. ما ترى يا أبا المهاجر؟
1: والله إني لفي حيرة.
0: وهل أرسله كسيلة نفسه يا خالد؟
2: أجل، وأمره أن يستطلع موضعنا وأحوالنا.
0: فلما يفعل كسيلة ذلك وهو منا كما زعم لك يا أبا المهاجر؟
1: أيكون يعد أمرا؟
0: سنعلم ذلك يا أبا المهاجر. خالد، أطلق الأسير.
2: سمعا أيها الأمير.
0: لما لم يقبل علينا كسيلة حتى اليوم يا أبا المهاجر؟
1: والله لا علم لي بذلك.
0: سيظهر كسيلة قريبا.
1: وما يحملك على هذا الاعتقاد إن كان يضمر أمرا؟
0: ليثبت أنه بريء ويحملنا على الاعتقاد أنه ما يزال معنا.
1: والله ما خطر لي يوما أن كسيلة قد يغدر بنا.
0: سنرى يا أبا المهاجر.

0: لقد أنجزنا أيها الأمير حفر 3 آبار، وقد شارفنا على إنهاء البئر الرابع.
1: هذا يكفي، وسنحفر في كل بقعة بعض الآبار يتزود منها الجند والخيل والإبل في الحل والترحال.
0: وقد بنينا جوانب الآبار بالجص حتى لا ترنى.
1: حسنا فعلت يا خالد، أنا ماض إلى الخيمة، فإذا انتهيت فاتبعني لننظر في أمر الغد.

0: تبينوا ما الأمر.
1: قسيلة صاحب تلمسان أيها الأمير.
0: ادخلا يا خالد.
2: السلام عليك أيها الأمير.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اجلس يا قسيلة. ادعو أبا المهاجر يا خالد.
4: سمعا أيها الأمير.
3: كيف الحال يا قسيلة؟
2: بخير ما دمت بخير أيها الأمير.
3: فما أخرك عنا يا كسيلة؟
2: قضيت بعض أمور القوم في دلميسان، فلما فرغت من ذلك طرت إليك على جناح السرعة.
4: السلام عليكم.
3: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا أهلا أبا المهاجر، لقد بعد بك العهد يا أخي.
4: مرحبا بك يا كسيلة، ما حجبك عنا هذا الدهر؟
2: شؤون تلميسان يا أبا المهاجر.
3: فكيف حال من بتلميسان يا كسيلة؟
2: بخير بخير أيها الأمير، ويترقبون لقاءك في شوق.
3: هل دخل الروم تلمسان بعد رحيل أبي المهاجر؟
2: لا لا، ففيها منا حامية كبيرة.
3: وهل حاول الروم الاتصال بك؟
2: بلى بلى، لقد أرسلوا موفدا من قبلهم يفاوضونني على الانضمام إليهم، فنكون قوة كبيرة في وجهك.
3: فما كان ردك يا كسيلة؟
2: لقد أنبأتهم أني على الإسلام وأني معكم عليهم.
3: فلم يبعثوا بمقاتلتهم إلى تلمسان؟
2: هذا بعض ما أخرني في تلمسان، فقد أعددت قومي للمعركة مع أني لا أتوقع أن يهاجموا تلميسان.
3: لما يا كسيلة؟
2: لأنهم في شغل بك عنا.
3: هل مررت بتيهرت ولمبيزة وأربة؟
2: بل جانبتها، فلو قبض علي الروم لقضوا علي.
3: أنبئه يا أبا المهاجر ما كان من أمر الأسير.
2: أي أسير أيها الأمير؟
4: قبض رجال الأمير على أسير من قومك.
2: من رجالي؟
4: هذا ما قاله الأسير.
2: متى قبضوا عليه وما جاء يصنع في هذه النواحي؟
4: جاء متجسسا يا كسيلة.
2: لمن يتجسس؟
4: قال إنك أنت من أرسله.
2: معاذ الله أيها الأمير.
4: وقال إنك كنت في أربة.
2: هذا افتراء علي والله، ولعل الروم أغروه ليشي به.
3: يا خالد.
1: نعم أيها الأمير.
3: كيف قبضتم على الأسير؟
4: كان يزحف على الأرض، فتبينته فرقة من فرق استطلاعنا كانت عائدة من جولة في النواحي، وكان الأسير على مقربة من مضاربنا، فطوقت وأمرته بالاستسلام.
3: فهل استسلم دون قتال؟
4: بل هب مقاتلا وجرح جنديا في ذراعه، ولم يستسلم إلا عندما لم يجد مفرا.
3: سمعت يا كسيلة؟
2: لعلها خطة رسمها الروم ليبدو في مظهر المتجسس.
3: سنرى سنرى يا كسيلة، فما أنت صانع منذ اليوم؟
2: إن شئت أيها الأمير ردني إلى قومي في تلميسان، فإني أخشى أن يهاجمها الروم.
3: وقد قلت منذ قليل إنهم مشغولون بي عنكم.
2: ولكنهم قد يبدلون من خططهم أيها الأمير.
3: بل تبقى معنا يا كسيلة لتشهد ما يكون من أمرنا وأمر الروم.
2: الأمر ما أمرت به أيها الأمير.
3: كسيلة.
2: نعم أيها الأمير.
3: هل دخل أهل تلميسان في الإسلام؟
2: بعضهم فحسب أيها الأمير.
3: فهل أقمت في تلميسان لله مسجدا؟
2: بل نصلي في بيتي.
3: أتعلم القوم تلاوة القرآن الكريم؟
2: ليس فينا من يجيد التلاوة أيها الأمير.
4: كسيلة، ألم أستبق من جندي من يعلمكم التلاوة؟
2: لقد رحلوا منذ علموا بعزلك عن ولاية أفريقيا.
4: فهل هم جندي أم جند الله يا كسيلة؟
2: والله لا علم لي بسبب رحيلهم يا أبا المهاجر.
4: أيها الأمير، هل في علمك أن الرجال الذين استبقيتهم في تلميسان عادوا منها؟
3: لا، فهم في الديوان مقيمون في تلمسان.
4: كسيلة.
2: نعم يا أبا المهاجر.
4: فإن هلك القوم؟
2: والله لا علم لي بأمرهم، وقد رحلوا دون أن ينبئوني برحيلهم، فقد استفقت ذات يوم فلم أجد

0: ألم تبعث بمن يتعقبهم؟
1: لا، فقد خشيت إن فعلت أن يقضي الروم على من أبعث.
0: ولكن ليس في ناحيتك أحد من الروم، فأقربهم إلى تلمسان على مسيرة يومين منها.
1: أما رصدهم فيجوب النواحي.
0: والله إنك لا تحيرني يا كسيلة.
1: لا تظلمني يا أبا المهاجر فتتهمني بما لم أفعل.
0: أنا لا أتهمك، ويعلم الله كم أثنيت عليك عند الأمير عقبة.
2: نحن لا نتهمك يا كسيلة، ولكننا لا نستطيع إلا أن نتثبت من الأمور، وقد أمرنا الله تعالى بذلك، والأيام بيننا يا كسيلة. واعلم أنك إن أثبتت حسن صنيعك فلن نضن عليك بالاحترام والتقدير، وقد قلت لأبي المهاجر إني مستبقيك على تلمسان، فإن ثبت ما يخالف حسن الصنيع لم تنج من عقاب أوجبه الله. ولا تنسى أنك أخ في الإسلام يا كسيلة.
1: ثبتني الله على ما أنا فيه أيها الأمير.
2: ووسعتنا رحمته تعالى. يا خالد.
3: نعم أيها الأمير.
2: أبلغ الجيش أننا ماضون غدا إلى أربة.
3: سأفعل أيها الأمير.
2: تريث يا خالد. اعلم أن حصن أربة غير منيع، وأن المجانيق قادرة على تدميره إن التجأ إليه الروم، ولا بد أن ينازلون دون الحصن، فلتكن مسؤولية من تحت إمرتك من الجند تطويق الحصن والحيلولة بينه وبين جند الروم إن حاولوا الارتداد إليه، فلا أريد أن يطول البقاء بنا عند أربة.
3: أمرك أيها الأمير.
2: سأتكفل وجندي بمقارعتهم في المنبسط دون الحصن.
0: هل دعوتهم أيها الأمير إلى الصلح؟
2: بلى أبا المهاجر، بعثت بمن يفاوضهم على الإسلام أو الجزية، فرفضوا الأمرين وأصروا على القتال.
0: فهل هم كثر؟
2: في علمي أنهم قرابة 10,000. يخيل إلي أن الروم يحاولون تعويقي عن المغرب، ريثما يجمعون أكبر عدد من قواتهم للقاء حاسم.
0: لذا فإنك تنوي ضربهم قبل أن يكتمل تجمعهم.
2: أجل يا أبا المهاجر، فما رأي كسيلة؟
1: الأمر ما ترى أيها الأمير.
4: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع. سبحان

لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الحمد يا موجب الشكر والثناء، لك الفضل، لك الفضل يا

السابعة تماما، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية ويتفقد عدة مواقع خدمية في البادية الشمالية الشرقية والغربية. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون دينار. وزير الخارجية ونظيره الصيني يؤكدان أهمية محادثات جلالة الملك مع الرئيس الصيني اليوم في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين. من العناوين إلى التفاصيل، افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حديقة المفرق الجديدة كأول حديقة من نوعها في المحافظة، كما افتتح مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة وتفقد عدة مواقع صحية وتعليمية وخدمية في البادية الشمالية الشرقية والغربية، وذلك في إطار جولاته الميدانية التفقدية الدورية. متابعة أوفى في تقرير إسراء الطراوني.
1: في ظل حرصه على متابعة المشاريع التنموية والخدمية على أرض الواقع، قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيارة لمحافظة المفرق والبادية الشمالية، والتي استهلها بافتتاح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دنم كأول حديقة من نوعها في المحافظة. وتوفر الحديقة مرافق ترفيهية متكاملة واستراحات ومساحات آمنة للعائلات والأطفال والشباب، ومسارات للمشي والدراجات الهوائية، ومواقف تتسع لمئات المركبات. ويأتي إنشاء الحديقة في سياق جهود الحكومة للتوسع في إنشاء الحدائق العامة والمرافق المخصصة للتنزه والعائلات. ووجه حسان خلال الزيارة بإعادة تأهيل المرافق الرياضية التابعة لجامعة آل البيت لتتكامل مع الحديقة وإتاحتها لخدمة المواطنين، وتضم استادا رياضيا واسعا محاطا بمدرجات وعشرة ملاعب لكرة القدم.

0: والسلة والتنس الأرضي والكرة الطائرة ومضمارا للسباقات. وتفقد رئيس الوزراء أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى، ووجه بضرورة الإسراع بإنجازها قبل نهاية العام الجاري وتزويد المستشفى بما يلزم من كوادر متخصصة وأجهزة ومعدات حديثة لتحسين واقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين. كما افتتح رئيس الوزراء مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية التي تم إنشاؤها في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية من ضمن 86 مدرسة جديدة أنشأتها الحكومة خلال أقل من عام، إلى جانب مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياض أطفال. كما زار مدرسة الحمراء الأساسية المختلطة في قضاء حوشة التابع للواء البادية الشمالية الغربية، ووجه رئيس الوزراء بتوسعة المدرسة بإضافة 10 غرف صفية جديدة وإعادة تأهيل مرافقها وساحاتها وتزويدها بمختبر للعلوم وغرف صفية لرياض الأطفال لخدمة المواطنين في المنطقة. كما تفقد حسان وحدة التدخل المبكر لخدمة ذوي الإعاقة في منطقة الحمراء التابعة لقضاء حوشة، ووجه بإنشاء مبنى جديد للوحدة بدلاً من المبنى المستأجر وتزويدها بوسيلة نقل وبجميع المستلزمات والأدوات التعليمية والتأهيلية لخدمة ذوي الإعاقة في المنطقة وتعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها الوحدة التي تخدم 6 قرى بشكل مباشر في لواء البادية الشمالية الغربية. ووجه حسان خلال زيارته إلى مركز صحي الإكادر الفرعي في لواء البادية الشمالية الغربية بتعزيز الكادر الطبي وتزويده بالأجهزة اللازمة وإجراء صيانة شاملة له لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين، إلى جانب إجراء تأهيل شامل للحديقة المجاورة له وتزويدها بالمرافق اللازمة لتكون متنفسا عاما للمجتمع المحلي. وفي إطار زيارة رئيس الوزراء إلى قضاء حوشة، أكد وزير الشباب الدكتور رائد العدوان أن الحكومة ستعمل على رفض مركز شباب وشابات الحمراء وحوشة المدمج بالأجهزة والمستلزمات الضرورية للتوسع في الأنشطة والبرامج الرياضية والتعليمية والدورات التدريبية التي يقدمها لخدمة المنتسبين إليه البالغ عددهم قرابة 450 شابا وشابة.
1: قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الإجراءات المتعلقة بإنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون دينار، لتضاف إلى 86 مدرسة جديدة تم إنشاؤها وبدأ التدريس فيها في مختلف محافظات المملكة بالتزامن مع انطلاق مشروع النقل المدرسي لأول مرة في المملكة من البادية الجنوبية. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
2: جاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء 5 مدارس تقنية جديدة في ضوء سعي الحكومة للتوسع بدعم قطاع التعليم وتطوير البنية التحتية للمدارس والتوسع في التعليم المهني والتقني وتهيئة البيئة الملائمة للطلبة والمعلمين. وتشمل المدارس الخمس المقررة مدرسة القويسم الثانوية للبنين في محافظة العاصمة، ومدرسة رحاب الثانوية للبنين في محافظة المفرق، ومدرسة جرش الثانوية للبنات، ومدرستي وادي الريان الثانوية للبنين، وزبدة فركوح الثانوية للبنين في محافظة إربد. ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة للتوسع في البنية التحتية التي شهدت خلال أقل من عام نقلة نوعية، حيث أنجزت الحكومة إنشاء 86 مدرسة جديدة وبدأ التدريس فيها في مختلف محافظات المملكة. وقد ساهمت هذه المدارس في إنهاء تحديات تتعلق بنظام الفترتين والمباني المستأجرة، إلى جانب مشاريع عديدة لإضافات الغرف الصفية واستحداث صفوف لرياض الأطفال. كما ويأتي القرار بالتزامن مع انطلاق مشروع النقل المدرسي المجاني لطلبة المدارس الحكومية لأول مرة في المملكة، وتشمل المرحلة الأولى منها 61 مدرسة

0: مدرسة في البادية الجنوبية تضم 9000 طالب وطالبة وتشغيل 120 حافلة لهذه الغاية، وسيتم تعميم المشروع لاحقا على محافظات الشمال والوسط. كما وقرر مجلس الوزراء الموافقة على البرنامج الوطني للتغذية المدرسية للأعوام 2026-2030، وقد تم تطوير مشروع التغذية المدرسية ليصبح منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين صحة الطلبة.
1: أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة وانغ يي أهمية زيارة جلالة الملك إلى الصين ومحادثات جلالته مع فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ اليوم الاثنين في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين بما يعود بالنفع المشترك عليهما. وأكد الصفدي ووانغ يي خلال لقائهما على هامش زيارة الدولة التي يقوم بها جلالة الملك إلى الصين أهمية ما تشهده زيارته من محادثات معمقة وشاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي وتوقيع العديد من الاتفاقيات التي ستسهم في إيجاد مساحات أوسع للتعاون والبناء على الشراكة الاستراتيجية التي أقرها البلدان عام 2015. واستعرض الوزيران التطورات الإقليمية حيث أكدا أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وثمن الصفدي موقف الصين الداعمة للسلام العادل على أساس حل الدولتين. من جانبه شدد وانغ يي على أهمية الدور الرئيس لجلالة الملك في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة. وإلى الضفة الغربية وغزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في وقت صعد فيه الاحتلال الإسرائيلي ومستعمروه من اعتداءاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني عبر الاقتحامات والمداهمات وإطلاق النار والاعتقالات والاعتداء على الممتلكات والأراضي في عدة محافظات. في غضون ذلك توعدت إسرائيل حركة حماس بشن غارات مكثفة في غزة وبأنها ستأمر المدنيين بإخلاء عدة مناطق إذا لم تتوقف فورا عن إطلاق الطائرات المسيرة والبالونات من القطاع باتجاه إسرائيل. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات مع إسرائيل قريبا بشأن اتفاق أمني من شأنه خفض التصعيد في أعقاب قصف إسرائيلي للأراضي السورية. ودعا الشيباني إسرائيل إلى اغتنام ما وصفها بفرصة تاريخية وأن الباب ما يزال مفتوحا أمام الدبلوماسية، مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات لبناء الثقة. هددت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بأكبر حرب مالية على الإطلاق في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية اليوم تستهدف شركاء إيران التجاريين. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران ستكون الأقسى في التاريخ، وأشار إلى أن إدارة ترامب تطالب الحلفاء ودول العالم بوقف التعامل التجاري مع إيران وأنها ستستخدم كامل قوتها ضد أي جهة تواصل التعامل التجاري معها. من جانبه رفضت وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة على بلاده، واصفا تلك التهديدات بأنها دليل على اليأس ولن تفلح في هزيمة طهران. هذا ويصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران اليوم في زيارة هي الثالثة التي يخصصها لجهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران منذ اندلاع الحرب. وتأتي زيارة هذه المرة في محاولة لإحياء اتفاق انهار قبل بلوغ المفاوضات مرحلتها الأساسية في ظل استمرار المساعي الدبلوماسية لاحتواء التصعيد وإعادة فتح قنوات التفاوض بين الجانبين. محليا، أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن الشباب يشكلون عنصرا أساسيا.

0: في مشروع السردية الأردنية الذي جاء بتوجيه من سمو ولي العهد بهدف توثيق قصة الأرض والإنسان والدولة وتقديمها للأجيال بصورة علمية ومعاصرة. وقال المومني خلال مشاركته في ندوة حوارية في الجامعة الأردنية بعنوان السردية الأردنية الشباب والهوية والذاكرة الوطنية التي نظمها اتحاد طلبة الجامعة الأردنية قائمة النشامة وجمعية سند للفكر والعمل الشبابي. وأضاف الوزير المومني
1: الشباب في قلب هذا المشروع الوطني الكبير، لأننا نعيش تحولا واسعا في طريقة تلقي المعرفة والمعلومة، فالجيل الجديد يبحث ويقرأ ويتفاعل عبر المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ولذلك علينا أن نقدم له تاريخ وطنه باللغة والأدوات التي يتعامل معها اليوم، وأن نجعل المعرفة الوطنية قريبة منه وحاضرة في اهتماماته اليومية. نريد للشباب الأردني أن يعرف قصة وطنه لا باعتبارها مادة تاريخية فحسب، وأنما قصة حية تحمل الكثير من معاني الفخر والاعتزاز، تساعده على فهم حاضره ودوره في مستقبل بلده. الجامعات تحديدا لها دور أساسي في هذا المشروع، فهي ليست مكانا لحفظ المعرفة فقط، وإنما فضاء لإنتاجها وتطويرها ومناقشتها. والشباب ليسوا مجرد متلقين للسردية، وإنما شركاء في بحثها وحفظها ونقلها للمستقبل.
0: ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اجتماعا لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 والوقوف على مراحل تنفيذها ومستوى التقدم المحرز فيها. وأكد أبو السمن أهمية رؤية التحديث الاقتصادي بإيجاد قيمة مضافة في قطاعات الطرق والإسكان والمنشآت الحضرية، بما ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة. باشرت أمانة عمان الكبرى بالشراكة مع وزارة النقل تنفيذ مشروع مجمع المحطة الجديد الذي يعد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية ضمن خطتها لتحسين منظومة النقل العام وتوفير خدمات نقل أكثر كفاءة وانسيابية وتحسين المنظر الجمالي للمدينة بكلفة تبلغ 33 مليون دينار. ويربط المشروع الذي يعد مركز نقل متكامل بين حافلات التردد السريع على مسار عمان الزرقاء وحافلات التردد السريع داخل عمان، ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تقارب 45 ألف متر مربع، ويضم مرافق حديثة مزودة بأنظمة التنقل الذكي ومصاعد وأدراج كهربائية وخدمات متكاملة تراعي سهولة الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وأوضحت الأمانة أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى سنتين. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يفتتح مدرسة غرناطة الثانوية ويتفقد عدة مواقع خدمية في البادية الشمالية الشرقية والغربية. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون دينار. وزير الخارجية ونظيره الصيني يؤكدان أهمية محادثات جلالة الملك مع الرئيس الصيني اليوم في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الثامنة تماما في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان FM. أهلا ومرحبا بكم.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الاثنين الموافق 24/8 للعام 2026 ميلادي، و11 ربيع الأول للعام 1448 هجري. وبداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا أهلا ويا مرحبا بكم مستمعينا. صباح الورد والياسمين لكم جميعا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين مدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين يا رب. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان واللي عم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويا هلا فيكم.

صباح الوطن الجميل، يسعد صباحكم مستمعينا، صباح العلم، صباح البدايات الجديدة، صباح الأحلام التي نتمنى أن تكبر مع أبنائنا يوما بعد يوم.

0: صباح الخير لمعلمينا ومعلماتنا، أنتم شعلة العلم ورسالة التربية، وبكل درس تقدمونه تضعون الفرق في بناء مستقبل وطننا. طمنونا كيف الأوضاع مع أبنائنا بالأمس؟ كان في طلاب كانوا لأول مرة عم يذهبوا للمدرسة، وأول يوم إلهم بيكونوا شوي هيك بعيدين عن أهاليهم. هذا شوي في منهم الأهالي على فكرة بيداوموا أول يوم مع أبنائهم، خصوصا إذا كانوا أول مرة بيروحوا للمدارس. طمنونا كيف الوضع مع أبنائكم؟ استلموا الكتب المدرسية؟ كيف الأجواء كانت بالأمس؟ يمكن كانت الروائح المنزل إلها رائحة خاصة بكتب جديدة والزي المدرسي والقرطاسية والشنات الجديدة. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير يا رب، ربنا يحفظ أبنائكم جميعا يا رب.
1: يلا يا حلوين.

أول يوم المدرسة بذكرني بأول يوم بالعيد لما كانوا زمان يحطوا الملابس جنبهم ومبسوطين إنه قمتهم يصحوا الصبح يكون في عيد. هيك بيكون أول يوم المدرسة، مبسوطين بأجواء المدرسة، مبسوطين بزي المدرسة الجديد، كل شيء جديد لهم. يمكن اليوم رح نحكي شوي عن موضوع إنه كيف إحنا مندبر أمورنا بأيام المدرسة. يمكن في أهالي بيحكي لك والله شوي عبء على الأهالي إذا كان عنده 3 و4، شو الإجراء اللي بتبعوه؟ في ناس في عائلات وأمهات بيستلموا جمعيات، بيكونوا مدبرين أمورهم، رح نستلم جمعية، رح يكون في عندي جمعية على أساسها أني رح أدبر أموري. كل هاي الأمور كيف ممكن أن نمشي معها ونتأقلم مع هاي الأمور؟ في كثير من الأشخاص بحكي لك أنا بحاول قدر الإمكان أني أحط خطة في بداية العام. شوي الأمور بتكون صعبة عند عائلات وعند أسر، ولكن في أشخاص بحكي لك لا والله أنا عادي بتأقلم مع هاي الأمور كلها. اليوم بدنا نعرف أكثر مستمعين عن هاي الأمور، كيف إحنا نستقبل بداية عام جديد من مصاريف. ويمكن الناس كثير طالعة من إحنا بداية كنا في فصل الصيف، كثير من الأشخاص كانوا انقطاط بفصل الصيف، التوجيهي والنجاح والتخرج والزواج، فكل هاي الأمور إجت كمان مع المدارس. كل هاي الأمور مستمعين رح نحكي عنها اليوم، شو ممكن نعمل ببداية العام الدراسي الجديد، كيف ممكن نأقلم أبنائنا، هل إنه لازم إنه نشتري شنطة مدرسة جديدة، هل لازم إنه نشتري أشياء ممكن المعلمين أو المدرسة ما طلبوها منا. كل هاي الأمور رح نلقي الضوء عليها لحلقتنا لهذا اليوم في برنامج البث المباشر من عمان. اليوم كمان في أشخاص بيسألونا عن درجات الحرارة، اليوم درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية. أما درجات الحرارة مستمعينا لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.

في العاصمة عمان 34، في الزرقاء 36، في جرش 35، في البلقاء 31، في الكرك 33، في معان 38، في إربد 35، في المفرق 36، في عجنون 34، في مأدبة 33، في الطفيل 32، في العقبة 43، والله تعالى أعلم.

أبو ينال، أنت بتحس إنه الجمعيات بتحل أحياناً؟ بتحل آه، بس ما بصير عبء على العيلة بعد ما تفك زنقتك؟ شو الوضع؟ آه تمام كويس. شو رأيكم مستمعينا بالجمعيات؟ مين إنه مع إنه الواحد يكون ملتزم بجمعية يحل أزمة معينة بمر فيها، أو بيكون عارف إنه هاي الجمعية رح يروح أو ما بيوفر غير إذا كان في عنده التزام شهري بالجمعيات؟ شو رأيكم بالموضوع؟ صراحة آه في أشخاص بحكي لك والله أنا ما بقدر أضب ولا دينار، أحس الجمعية بتحل. صباح الورد.

إيمان أبو ليلى، صباح الخير. أنا بدي أتشكرك على تواصلك والله الدائم معنا وكلماتك الجميلة دائما في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحك. بتحكي صراحة أنا مش مع أنه الواحد يشتري الأغراض مرة واحدة، الموضوع بده تخطيط. طبعا في كثير من الأشخاص بيحكي لك خليني أخلص أشتري من أولها، ويمكن ما يحتاجها الطالب أو ما يكون بحاجتها، ممكن نصرف مصاريف أكثر بهذا الموضوع. صحيح، صباح الخير. نداء عبادات، صباح الخير. تحكي بدي النشرة الجوية لأسبوع، شو ناوي تسافري يعني؟ والله في ارتفاع على درجات الحرارة حتى يوم الخميس. محمد العودات، يا حيلا، صباح الخير يا سيدي. أم عبد الله بتحكي أنا مع الجمعيات. كوكب المعايطة، صباح الخير. سهام مارديني، صباح الورد. أستاذنا العزيز خالد القضاء، صباح الخير يا سيدي، يا حي الله. أبو حازم الدبايبة، صباح الخير. أم محمد المغايرة، يسعد صباحك، صباح الخير. منال الجديفات، صباح الورد.

رجاء سنقرة، صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة، يا صباح الورد. جهاد غالب الكسواني، صباح الخير إلى كل والدتك أم زياد. جهاد من عشاق فصل الصيف، يعني كل ما نذكر نشرة الجوية بحكي لا، عذرا، من عشاق فصل الشتاء، كل ما نذكر نشرة الجوية بحكي سجل على أجواء الشتوية. عواد قاقيش، صباح الخير. بهجة، تسعد صباحك، تحياتنا. علي ضيف الله، صباح الخير. حاتم شتاوي، سعد صباحك. عبد الهادي مساد، صباح الخير.

رجاء طباشات صباح النشاط يا ستي. هيلا حسن الشعية بيسعد صباحك، صباح الخير. خالد الزريقات صباح الورد والياسمين، يا حيلا فيكم جميعا. فدوى طباشات صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. خالد أبو خجيل صباح الخير. تغريد أبو شقرة صباح الورد، بتصبح أو بتبارك لبنت أخوها ماريا بنجاحها بالتوجيه السنة الأولى. والله أخذنا عليها بسرعة، توجيهي سنة أولى وسنة ثانية خلص. طلال المحاميد صباح الخير.

هشام الضمور، يسعد صباحك. أم خالد يسعد صباحك. نصر الطهات صباح الورد، صبح على صديقه عمار الجواسري، صباح الخير. عمر العمري يسعد صباحك، صباح الخير. رائدة بريزات صباح الخير، يا صباح النشاط. باسم اللي عموش يسعد صباحك، صباح الخير يا سيدي. فدوى الخصاونة صباح الخير. أم ياسر لنعيمات صباح الورد. دكتور معن المحافظة صباح الخير. عزام القصراوي صباح الورد. زياد بني عيسى ومحمود الهياجني أبو راشد صباح الخير يا سيدي. عاطف الفراية أبو محمد صباح الخير.

علي ضيف الله ألف سلامة يا سيدي، صباح الخير. فاطمة أبو الهدى صباح الخير. محمد العلاونة صباح الخير. أبو ليث صباح الورد. فاطمة أبو الهدى بتحكي يعني ست البيت هي اللي لازم تكون مدبرة، ما بعرف شو رأيك أبو ينال، لازم هي المرأة يعني إذا ما كانت مدبرة الوضع طب أعطوها الراتب هي بتصير مدبرة. الله يلا

ياسمين السعود صباح الخير، يسعد صباحك. أحمد حسن يسعد صباحك، صباح الورد. صبح على زوجته بيان علي، صباح الخير، الله يخليكم لبعض. عزمي السيد صباح الخير. رزق التلاوي أبو محمد، حي الله يا سيدي. دلال مكاوي صباح الخير، فيك معنا. عاطف الفراي العمر كله يا سيدي صباح الخير. صلاح كيوان صباح الخير، حكي أنا بتابع برنامج بث مباشر من عمان من 1985. محمد الرجدان صباح الخير. عيسى أبو حماد صباح الورد.

مخلد الغويري صباح الخير. محمد الرجدان صباح الورد. محمود خليفات صباح الخير. محمد بكار يسعد صباحك. عدي صالح صباح الخير. الله يخليك يا سيدي، شكرا. صبح على أبو ينال خاص نص.

علي الحمايدة صباح الخير، أبو العز السعايدة صباح الورد، وليد الضمور يسعد صباحك، محمد المواجدة صباح الخير،

أم محمد المشاقبي صباح الخير. أبو سمير المراوني يسعد صباحك، صباح الورد. علي أو علاء الطيار صباح الخير، يسعد صباحك. عمران العدوان يسعد صباحك، صباح الخير. شايفين كيف سريعا؟ والله يا دكتور معنى المحافظة أني ذكرت.

عبد الحافظ يسعد صباحك. أخو علي الزطايمة صباح الخير. حفيد كبار على كبر أنا السلطان بزماني. حساب يحمل اسم ابتسم ولو لحظة. إن شاء الله يكون متفائل زي الاسم.

0: أبو آية صباح الخير، أم رأفت صباح الورد.
1: وضحكنا ضحك بارية، ضحكنا ما هي عادية.
0: محمد فؤاد زيد الكيلاني يسعد صباحك.
2: يعرف القاصي والداني.
0: سامر أبو تايه يسعد صباحك. ياسين لضمور صباح الخير. جهاد خليفات يسعد صباحك. أم مروان الشخاترة صباح الخير. أم مراد والله ذكرتك صباح الخير، مالكم يا جماعة علينا اليوم. أم أماني صباح الخير. حمزة لسعود صباح الورد. رزق التلاوي صباح الورد. عبد المنعم لشلول ووسبر هارت صباح الخير.

أبو راشد صباح الخير. محمد بني حمد صباح الورد. علي حماد صباح الخير. فارس الغيثي يسعد صباحك صباح الورد. جمال السماوي صباح الخير. أم رمزي الرواضية صباح الخير. إسماعيل القاضي صباح الورد.

0: سراج الطورة صباح الخير. أم رام يسعد صباحك.
1: عشنا مرفوعين الراسي معروفين الكل الناسي.
0: روز المغايرة صباح الخير.

0: صباح الخير لزميلنا قاسم الحجاية ومبارك نجاح بنتك بالتوجيه. صباح الخير يا سيدي.
1: من زمان ومن زمان ما في مثلك يا عمان.
2: ومن زمان ومن زمان
0: سحر استاتية. صباح النشاط. صباح الخير أبو قصي الجواميس، يسعد صباحك. صباح الخير

عناية القاضي، صباح الخير. هلال العمايرة، يسعد صباحك. فؤاد الربابعة، صباح الخير.

رامي غسان يسعد صباحك، صباح الخير. محمد المساعيد صباح الخير. أبو مهند يسعد صباحك. فؤاد الربابعة صباح الخير، والله صبحنا عليك، صباح الخير يا سيدي. أستاذنا العزيز محمود أبو حشيش صباح الخير يا سيدي، يسعد صباحك.

لؤي القيسي صباح الخير. سعد بني يونس يسعد صباحك. ياس القرآن صباح الخير. صالح الخالدي صباح الخير.

رائدة البدارنة يسعد صباحك. سائد بني يونس يسعد صباحك.

بريزات صباح الخير، وصفي محجوب صباح الورد، عطلة لنعيمات يسعد صباحك، أستاذ محمود عميرة صباح الخير، مخلد يسعد صباحك، حساب يحمل اسم أشكيك لمين. علي الجهران صباح الخير، أم لؤي الخوالدي صباح الخير، هاشم الخرابشة صباح الورد، شتيوي صباح الخير، نداء عبيدات بتصبح على نادرة عبيدات صباح الخير، أم آدم الخمايسة صباح الخير،

مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان يفتتح حديقة المفرق الأولى من نوعها. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الصيني اتفاقيات مشتركة ستسهم بتوسيع التعاون بين البلدين.

وزير الأشغال العامة والإسكان يتابع مشاريع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية: التوسع بالنقل المدرسي قد يستغرق سنتين إلى 4 سنوات. الدوريات الخارجية توزع الحقائب المدرسية خلال مبادرة أهلا مدرستي.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا قبل شوي كنا بنحكي عن شغلة إنه كيف ندبر أمورنا، هل اللجوء للجمعيات ممكن يخفف عنا الأزمات ولا ممكن تحل أزمة مؤقتة ويصير في عندك ضغوطات أكثر؟ هل إنك تأخذ من أشخاص أو تستلف من أشخاص وتحل أزمتك في بداية العام الدراسي الجديد ممكن يحل لك مشاكل لقدام؟ كيف ممكن ندبر أمورنا المالية في بداية العام الدراسي؟ هل مع إنه نشتري الأغراض والمستلزمات في بداية قبل ما يطلبوا منا المدارس ولا ننتظر ونشتري الأشياء المحتاجينها فقط؟ للحديث عن كل هذه الأمور مستمعينا ينضم إلينا على الهواء مباشرة المحلل الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أستاذ حسام صباح الخير يا سيدي.
1: صباح النور، أهلا وسهلا،
0: تحياتنا إلى كسعد صباحك. أستاذي يعني اليوم إحنا المواطن أحياناً بيشعر إنه هو بحاجة إنه لأشخاص اللي يلقوا الضوء على أمور مهمة جداً بحياتنا. إحنا اليوم يمكن في بداية العام ومعظم العائلات ومعظم المنازل تقريباً بتشعر إنه في ثقل نوعاً ما في العودة للمدارس، في مصاريف زيادة رح تصرفها في بداية العام الدراسي. اليوم أستاذ شو أفضل شيء ممكن أن الأسرة تتخذه مع بداية العام الدراسي الجديد؟
1: يعني العودة للمدارس هي نموذج لما يعني بسميه اقتصاد المناسبات، وبالتالي في عنا اقتصاد العودة للمدارس كأحد أشكال هذا الاقتصاد المناسبات، وهذا يستدعي أنه احنا بنتعامل مع هذه العودة ومناسبات اخرى تتكرر كل سنة وكأنها تفاجئنا، ونعتبر المصروف اللي اللي راح نعمله بهذه المناسبة يتعلق بالشهر الذي تقع فيه المناسبة وليس التزاما سنويا يفترض ان نعد له منذ بداية العام. هذه الإشكالية ان شهر آب، وعندما نتحدث عن عودة المدارس يعتبر شهرا يعني يرتفع فيه الإنفاق على متطلبات هذه العودة بأشكالها المختلفة، الأمر الذي يفاقم من عدم التوازن بين دخل الأسرة وإنفاقها، رغم أن هذا الدخل والإنفاق يعاني من عجز بالمعدل يعني بشكل مزمن، يضاف إلى هذه الأعباء اللي أيضا لأنه إحنا بنروح إلى الأسبوع ما قبل العودة للمدارس أو في أثناء هذه العودة لنتفاجأ أن الأسعار يعني مرتفعة عن العام الماضي، وهذا يفترض أن يكون طبيعيا من حيث معدل التضخم 2% مثلا، لكن الحقيقة أن بعض المرات الأسعار أكثر من معدل التضخم المعلن عنه.

0: تجد الأسرة حتى لو كانت يعني مستعدة بشكل أو بآخر أن كلفة العودة أعلى مما خططت له بفرض أن هناك تخطيطا لهذه العودة.
1: تقصد نقطة مهمة، تقصد أنه يعني أغلبنا ما في عنده تخطيط مسبق أو إدارة لهذا الموضوع، يعني إحنا شيء مش جديد علينا، كلياتنا عارفين أنه مثلا بهذا التاريخ رح يكون في عنا دخول المدارس وفتح المدارس وإلى آخره، ولكن وكأنه المواطن وكأنه أول مرة بيتعامل مع هذا الموضوع، يا إما بصير يكون بده يدور على جمعية، يا إما بصير يدور على حدا يسلفه، يا إما بصير يبحث على قروض، كل هذه الأمور أستاذ حسام كيف ممكن نديرها؟
0: يا ستي يعني أمام هذه الحالة ولو نحكي بعجالة يعني الحلول طبعا الأسر عليها مسؤولية، المدارس عليها مسؤولية عندما تحدث عن المدارس الخاصة، الحكومة عليها مسؤولية، يعني إحنا يفترض أن نخطط للعودة للمدارس قبل 3-4 شهور من هذه العودة، لو بالقوة نعتبر ندخر 20-10-15 دينار في الشهر، 30-40 دينار حتى لا نصل إلى موعد المناسبة ولدينا يعني أعباء تتعلق بالشهر اللي غير قادر على الوفاء بالتزامات أخرى، لأن الإشكالية إنه العودة للمدارس مع نهاية الشهر تتزامن مع فواتير أخرى.
1: صحيح.
0: لابد إن نعمل
1: التزامات. صحيح.
0: ولذلك هذه كلها بتعمل إشكالية مشكلة في كيف ندبر أمرنا، وحتى لو كانت الأسعار بمثل العام الماضي ستبقي الشعور بالمشكلة فيما يتعلق بأنه إحنا في نفقات إضافية مستمرة ما دام أنه بنعتبر العودة للمدارس تخص شهر آب ولا تخص السنة كلها من التخطيط. هذا أولا. ثانيا يعني أمام هذه الإشكالية السنوية، وهون أنا بتحدث الآن عن المدارس الحكومية بشكل عام لأنه يفترض بالمدارس الخاصة الواحد يضع ابنه ولديه معرفة قدرته على الوفاء بالالتزامات، ولكن قد تكون المعرفة في بداية وضع ابنه في الصف الأول الثاني الثالث في هذه المدارس، لكن للأسف أيضا الأقساط ترتفع بأكثر مما قدر هذه الأسرة، وفي كثير من المرات هذا يجعل هناك عودة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. على كل أحوال من الحكومة أمام هذا الأمر لماذا لا نفكر بأن تكون هناك سلفي من الراتب، نصف الراتب، ربع الراتب للمواطنين للأسر، بحيث يمكن أنه ضبط هذه الالتزامات وتقسط هذه السلفة على مدار 3-4 أشهر قادمة، بحيث أنه الناس تشعر بأنها قادرة على الإنفاق على هذه المتطلبات. الأمر الآخر كما قلنا أنه نكون يعني يكون في هناك شكل من التدوير في المستلزمات يعني العودة للمدارس.
1: طيب أستاذ حسام، اليوم يمكن أحد الأشخاص بحكي لك أنا مشي أموري أو حياتي على الجمعيات، يعني أنا عارف أنه بشهر 8 أو بآخر 8 بدي أدفع هذا المبلغ للمدرسة أو عندي مستلزمات للمدرسة، فبكون مأمني أموري أنه يكون في عندي جمعية. هل الجمعيات أحياناً تضغط الأسرة، بصير في عندك زي كأنه شيء ولا كأنه موجود عندك ولكن هو بيشيل عنك حمل آخر؟ يعني في أشخاص بيحكي لك والله أنا ما بستفيد من الجمعية، بصح بعمل جمعية وبشارك جمعية ولكن أنا ما بعمل فيهم شيء. في أشخاص بيحكي لك أنا ما بقدر إني أمشي أموري غير بإني أكون مشترك في جمعية، عارف هاي الجمعية وين بدها تروح. أنت مع مين بتفضل أستاذ حسام؟ أو كيف ممكن إنه نميز إنه هي الجمعية فعلا إلها فائدة، في جمعية ممكن هي لا، هي عم بتشيل عنك عبء أو ما بتشيل عنا عبء؟
0: نعم، هذه الجمعية يفترض أن يكون مخصص لها من أجل، إذا كانت من أجل العودة للمدارس قبل هذه العودة، يعني بيكون محسوب أنه لدي طفل، طفلين، ثلاثة، تكاليفهم كذا، ممكن أشترك في جمعيات. طبعا مش بس أنت، وكل المشاركين عندهم نفس الهدف. لذلك يفترض أنه ما أن يأتي شهر آب إلا الجميع قد استفاد من هذه الجمعية من المشاركين. هذا أولا. نعم، الجمعية قد تكون شكل من أشكال الادخار الإجباري اللي إحنا كأسر يعني بنقوم فيه، وهو نوع من التخطيط الجيد، لكن هناك من يلجأ إلى القروض، هناك من يلجأ إلى البطاقات الائتمانية.

0: هناك من يلجأ إلى ديون إضافية، وهذه عليها أعباء وعليها فوائد، وانت بتصير كانك اسير لاشهر قادمه للكلفه اللي ترتبت على استخدام هذه الادوات. خطير انه نلجا الى احيانا التقسيط رغم انه مضطرين في بعض الحالات، او البطاقات الائتمانيه رغم انه مضطرين في بعض الحالات، لانه الكلفه المترتبه على استخدامهم من اجل نفقات يفترض انها معروفه سلفا، الحقيقه سيعني عدم توازن بين الانفاق والدخل لاشهر قادمه طويله. هذه المشكله. انا اعود الى فكره سلفه الراتب، يعني لماذا لا تفكر الحكومه بالفعل بما في ذلك الضمان الاجتماعي انه يكون في هناك ربع راتب باعتبارها جمعية، يعني انت تسددها على الاشهر القادمة بحيث انك تكون قادر على
1: التغطيات والالتزامات اللي عليك. نعم.
0: الامر الاخر في كل، يعني وهذه مسألة عالمية، هناك نوع ما يسمى بإعادة تدوير المستلزمات. يعني هناك منظمات، هناك جمعيات، هناك جهات مختلفة تنظم إعادة التدوير. أولا إعادة تدوير مسألة اقتصادية مهمة. الأمر الثاني هي تقلل من الأعباء على كثيرين، إنه إذا في عندنا مستلزمات من العام الماضي يمكن إنه بعض الجمعيات، بعض الجهات، وبالذات إذا كانت صالحة، أو يمكن إصلاحها بجهد بسيط، أن يعاد تدمير استخدامها مرة أخرى عبر جهات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي اللي ممكن إنها.
1: هل من الخطأ أستاذ حسام اقتصاديا تغيير الحقيبة أو الأدوات أو بعض الملابس إذ كان كل عام، إذ كانت موجودة من العام السابق وما تزال صالحة؟
0: يعني هي الإشكالية بأنه الأطفال يشعروا بالفرح عند شراء هذه المستلزمات، يعني بيكون بروح معنوية عالية وسعيد بأنه بيشتري. مع ذلك هي ممكن أنه يكون العودة للمدارس درسا اقتصاديا مهما للأطفال، بمعنى أنه هذا الطفل اللي يعني الصف الثالث أو الرابع إلى آخره إنه بتيجي أهله يقولوا له هاي في 60 دينار، هم عارفين شو الكلفة اللي بيكلفوا. أنت بدك تعمل لنا برنامج شو اللي بدك تشتريه، اللي هني 1-2-3، وتوزع لنا الأسعار عليهم وسنكافئك، يعني إذا كنت قادر إنك تعمل هذه الموارد.
1: يكون هو شريك معانا.
0: هو راح يبحث عن وين الشركات تشتريهم، راح يعمل مقارنة بالأسعار، راح يعمل الفرصة البديلة من خلال إنه هاي مقابل هاي، وممكن يقول لك أنا وفرت 5 دنانير أو 10 دنانير، أنت بتكافئه. بمعنى إنه ليست العودة هي فقط الكلفة المترتبة على الأسر، هي درسا عمليا في الاقتصاد، في الرياضيات، في الجغرافيا، في وسائل التواصل، في كيفية إدارة حياة الطفل.
1: هاي من النقاط المهمة جدا أستاذ حسام، أنه كيف ممكن نخلي كمان أبنائنا عندهم حس بالمسؤولية. اليوم لما أنت تعرف ابنك قدي الأشياء اللي إحنا اللي عم نشتريها غالية، وقدي إذا كان كمان معاك موجود بالسوق أنه أنت وزع هذا المبلغ إلك، وزع شو بدك تشتري فيه، هنا بصير ممكن يوفر، يصير يحكي لك أنا ما بدي أشتري هاي الشغلة، بدي أوفر هذا المبلغ إلي. فهاي الأمور كلياتها إحنا ممكن نستهين فيها، ولكن هي عن جد بتخلق فرق عند أبنائنا لقدام.
0: وشعوره تجاه الأشياء والمستلزمات شعور مختلف.
1: صحيح.
0: إنه كأنه هو اللي قام باختيارها وشرائها، وبالتالي بتعامل معها بطريقة مختلفة. إذا العودة للمدارس صحيح إنه هي كلفة إضافية، صحيح أن البعض يتحمل أعباءها لأشهر قادمة، لكنها في نفس الوقت قد تكون مقدمة لدروس إحنا بحاجة إلى. أكبر مشكلتنا أننا لا نخطط، بدليل أنه بنوصل لشهر آب اللي هي العودة في مأزق بنصير لأننا ما حسبنا حساب. ثانيا نحن لا نستغل هذه المناسبة لإعطاء أولادنا دروس فيما يتعلق بالندرة زي ما بحكوا في الاقتصاد، في الفرصة البديلة، في الاختيار، في البحث عن بدائل، وهذا أمر مهم. الأمر الثالث أنه حتى الأبناء لا نشاركهم، إحنا نقوم بعملية الشراء مباشرة دون أنه هم يكونوا ماشيين معنا، مش هم اللي كأنهم مشاركين معنا.

0: هذا مع أنه فعلا أنه بالأصل هناك فجوة، هناك عجز بين داخل الأسرة وإنفاقها في الظروف العادية. هذه المصاريف الإضافية التعامل معها لا يأتي باعتبارها جزءا من نفقات الشهر اللي تقع فيه، المفروض أنها معروفة، يعني رمضان معروف، الأعياد معروف في مواعيدها، وبالتالي أن نخطط مسبقا لكيفية التعامل معها. لا بأس أن تقوم الحكومة أيضا أو الضمان الاجتماعي أو غيره بفكرة السلفي وشاب إلى آخره كنوع من المساعدة. في بعض الدول بيقدموا نصف شهر أو ربع شهر كإضافي على الراتب وليس سلفي من أجل مساعدة الأسر والأهالي لمواجهة هذه الأعباء. سيكون هذا أمرا
1: مريحا يعني للأسر،
0: مريحا وسيعود إلى الحكومة على شكل إيرادات ضريبية. لذلك هذا استثمار، يعني إذا بالإمكان يعني دراسة الأمر الأمور ليست بهذه السهولة، لكن أن نفكر به، أن نضعه على جدول أعمالنا، سنجد وسائل وطرق أفضل. في جميع الأحوال المسؤولية تقع علينا جميعا كأسر وكمجتمع كمنظمات مجتمع مدني، لأن تكثر من الوسائل والأدوات المساعدة على اعتبار العودة المدارس عودة ممتعة للجميع وليس عبئا أو كلفة على الأسر، وربما نوع من التمايز بين الأطفال في المدرسة. هذا اشترى، إذن علينا أن نوحد حتى معايير الشراء بحيث يشعر جميع الأطفال بأنهم متساويين على مستوى الشمس، على مستوى المستلزمات إلى آخره. وأيضا ما دام هذه العودة تستدعي منا أن يكون عندنا هذه الأدوات وهي بعشرات الملايين من الدنانير، يعني يعني بيتجاوز 20-30 مليون 40 مليون إلى آخره. إذا أيضا لماذا لا يكون لدينا صناعات معنية أو يعني وزارة التربية والتعليم توجه نحو صناعات معينة، صناعات للمستلزمات الضرورية بحيث يقوم الجميع بشرائها وكأن الجميع متساويين من حيث الأدوات. وعلى الأقل ذلك أحد أشكال النشاط الاقتصادي العام. يعني العودة للمدارس مفترض أن لا تكون مشكلة، أن تكون شكلا من أشكال يعني
1: هو مش شيء مفاجئ للإخوان المواطنين، هو شيء متعودين عليه، ولكن يجب أن نستقبله بكل حب وبكل روح جميلة، خصوصا أنه إحنا عم نظهر كل ذلك لأبنائنا وبناتنا، عم بيشوفوا كيف أحيانا تعبير الوجه الأب والأم بيشعر الطفل فيها، بيحس فيها أنه مثلا بيكون عبء على الأهل أنه يشتروا هذا الشيء، فالطفل ممكن يجي يحكي لك أنا ما بدي، مش بحاجة، وأحيانا هو فعلا بيكون بحاجة. فهذه الأمور يجب على الأب والأم من بداية السنة، مش بداية عام الدراسي، بداية السنة يكونوا عارفين إنه إحنا بنهاية آب صار في عنا التزام، هذا الشيء لازم دائما يكون متوفر عنا، ما يشعروا بضيقة مالية ولو للحظة معينة. أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، المحلل الاقتصادي الأستاذ حسام عايش، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: أهلا وسهلا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، في خطوة جديدة ضمن مسار تطوير منظومة النقل العام في العاصمة، تباشر أمانة عمان الكبرى بالشراكة مع وزارة النقل تنفيذ مشروع مجمع المحطة الجديد بكلفة تبلغ نحو 33 مليون دينار وعلى مساحة إجمالية تقارب 45 ألف متر مربع. المشروع لا يقتصر على إنشاء مجمع جديد لوسائط النقل، بل يستهدف إقامة مركز نقل متكامل يربط حافلات التردد السريع على مسار عمان الزرقاء بحافلات التردد السريع داخل العاصمة، بما يسهم في تسهيل حركة الركاب وتحسين كفاءة النقل والانسيابية المرورية. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة المهندس غازي الحديد، المدير التنفيذي للبيئة والإقليم الأول في أمانة عمان الكبرى. مهندس غازي، صباح الخير.
1: صباح الخير أختمها، وصباح الخير لدخول المستمعين على برنامج بالتالي.
0: تحياتنا مهندس، صباح الورد. يعني بداية مهندس، نتحدث ما الذي يجعل مشروع مجمع المحطة الجديد مشروعا استراتيجيا وليس مجرد إعادة تأهيل لمجمع نقل قائم؟
1: حتى زي ما تعرف ستي، يعني هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية لأمانة عمان.
0: نعم.
1: واعتبار أنه المشاريع الكبرى، وزي ما تفضلت بداية حديثك أنه هذا يعني بالشراكة، أمانة عمان بالشراكة مع وزارة النقل. وطبعا هذا ربط يعني يربط اللي هي مسارات الباص السريع داخل عمان، بالإضافة لربط المحطة بمحافظة الزرقاء. فهذا يعني كمان أنه مشروع كامل متكامل، يعني بمعنى يعني أنه مشروع ضخم ومشروع فيه كمان يعني من حيث التطوير والحداثة فيه.
0: نعم. طيب مهندس، اليوم المشروع يمتد على مساحة تقارب 45 ألف متر مربع، كيف سيجري توزيع هذه المساحة وما الخدمات الرئيسية التي سيجدها المواطن داخل المجمع؟
1: طبعا حضرتك زي ما تفضلتي، يعني المساحة الإجمالية للمشروع 45 ألف مربع. فهذا المشروع ستي قائم على ثلاث طوابق، وفي منه يعني طوابق عدد 2 للنقل العام اللي هو للمسار عمان، وواحد للمسار الزرقاء، بالإضافة لطابق ليكون إن هو للخدمات، بحيث إنه مرتدي المحطة يكون موجود لها داخل المحطة خدمات.
0: نعم. اليوم كيف سيتم الربط عمليا بين الحافلات التردد السريع القادمة من الزرقاء وشبكة الباص السريع داخل عمان؟ هل سيصبح انتقال الراكب بين المسارين أكثر سهولة؟
1: أساسي زي ما تعرفي، هو يعني موجود اللي هي باصات النقل العام موجودة بنفس المجمع اللي راح يتم إنشاؤه. راح يتم يعني نقل هالمسافة قريبة جدا من موقع المحطة الجديد، وراح يتم ربطها، يعني انه المسافه تكون قريبه، يعني وتكون ان شاء الله سهله على مواطننا الكريم ومرتدي لهذا المحطه انه يصل لها بالنسبه لباصات النقل العام.
0: راح يقلل زمن الرحلات هذا المشروع ويشجع المواطنين على الاعتماد على النقل العام.
1: طبعا ستي، هاي تعتبر يعني تعتبر من يعني من رؤيه جلاله سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وضمن التحديث الاقتصادي بعملية النقل وتسهيل على المواطنين، يعني بمعنى تسهيل جهد ووقت، بحيث أنه يكون يعني سهل الوصول وجهد كمان، يعني ما في جهد.
0: نعم.
1: وكمان ككلفة، يعني هاي عملية تخفيف على المواطن. وكمان يعني أنه تكون يعني راح يعني بعون الله يلمسوه على أرض الواقع.
0: طيب تحدثتم عن أنظمة للتنقل الذكي، ماذا يعني ذلك عمليا؟ هل نتحدث عن شاشات لمواعيد الحافلات وتذاكر إلكترونية، تطبيقات وإرشاد ذكي للركاب؟
1: هسه طبعا زي ما تعرف ستي، يعني باصات التردد السريع فيها أمور يعني ذكية. وطبعا كمان احنا أمانة عمان يعني من خلال ملاحظات هذا

0: طيب اليوم منطقة المحطة معروفة مهندس بكثافتها المرورية وحركة المشاة الكبيرة، كيف ستدار الحركة خلال عامين من أعمال التنفيذ دون إحداث اختناقات كبيرة؟
1: يعني هذا الموقع ستي هو الموقع موجود على جسر النشا، يعني ما بين تقاطع شارع الاستقلال وشارع الجيش. هو موجود على مساحة مغلقة تقريبا 23 دونم. طبعا أمانة عمان مراعية اللي هي يعني عملية السلامة العامة بالموقع،
0: يعني ما راح يكون في هناك إغلاقات أو تحويلات في الشوارع.
1: يعني أتوقع إن شاء الله حتى لو راح يكون يعني بشغلات خفيفة جدا بحول الله إنها مش راح.
0: نقصد إنه إحنا دارسين الموضوع بالكامل، ما راح يصير في هناك ازدحام بهذا الطريق.
1: نعم ستي، أمانة عمان دارسة كل المواضيع اللي تخص عملية السير أو أي شيء يخص عملية يعني من بداية تصميم المشروع إلى تنفيذه إلى نهايته بحول الله.
0: نعم، يعني هذا المشروع زي ما تحدثنا راح يكون في هناك فرق ويلمس إخوان المواطنين على أرض الواقع، وهناك أيضا ترتيبات من قبلكم مدرسين الموضوع بأكمله. اليوم كيف ستتم المحافظة على أعلى معايير السلامة في المنطقة؟ في يعني بدنا نطمن إخواننا مهندس بهذا الموضوع.
1: يعني أخت ما تعرفي يعني بالنسبة لشغلة السلامة العامة، يعني من بداية تصميم المحطة يعني أمانة عمان اتخذ الكودات العالمية بخصوص السلامة العامة، بحيث أنه تكون محافظة على سلامة الموظفين اللي يشتغلوا داخل المشروع أو اللي خارج محيط المشروع. فهاي راح يكون فرق سلامة عامة موجودة بالموقع خلال عملية هذا التنفيذ.
0: نعم،
1: وإن شاء الله الأمور بعون الله طيبة
0: إن شاء الله. اليوم إحنا بنتحدث عن هذا المشروع وعن مشروع كبير ستقوم به أمانة عمان الكبرى. ماذا عن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن لتلبية احتياجاتهم بهذا المشروع؟
1: طبعا أمانة عمان مراعية الأمور اللي هم ذوي الاحتياجات الخاصة من حيث هذا الأسانسيرات، الممرات، كل إشي ست مراعيته أمانة عمان هذا الموضوع.
0: يعني رح يكون في إلهم أولوية، رح يراعي يشوفوا كل هذه الأمور على أرض الواقع مهندس؟
1: نعم صحيح.
0: احنا نتمنى لكم التوفيق يا سيدي، وان شاء الله يا رب يكون هذا المشروع خير ويخدم فئة كبيرة من مجتمعنا في المنطقة وكل اللي يقومون بهذه المنطقة. انا بدي اتشكر تواصلك معنا لليوم، شكرا على المعلومات اللي قدمت لنا اياها في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. هندسة غازي الحديد المدير التنفيذي للبيئة الإقليمي الأول في أمانة عمان الكبرى، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: شكرا جزيلا،
0: حياتنا سيدي.

ومن عمان ومن إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية مستمعين معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. معنا أخونا المواطن أبو محمد. أبو محمد صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا سيدي.
1: يا أختي أنا عندي مشكلة راكبة الدعم التكميلي 84 دينار.
0: نعم.
1: وعندي أطفال اثنين وأنا وزوجتي. الأربعة ثمانين دينار والله ما أدري على إيش يحكي.
0: طيب قدي عمرك أخ أبو محمد؟
1: أنا عمري 39 سنة.
0: ما عم تشتغل؟
1: ما أشتغل، معي عجز طبي 76%. تقرير طبي عجز 76%. الراتب الدعم التكميلي 84 دينار، وديون شركة الكهرباء حوالي 400 دينار. يعني الكهرباء مقطوعة عندي صار هاي يجوز أبو أربع سنوات مقطوعة عندي، ما نقدر سديتها. هستشركة الكهرباء لو ترفع علي دعوة.
0: أخ أبو محمد هلأ خليك معي، إحنا عشان نتفق ونكون واضحين على الهواء مباشرة. هلأ صندوق المعونة الوطنية،
1: نعم،
0: ما تقوم به هو مساعدة مش راتب لإخواننا المواطنين، يعني هي عم بتساعد، هي مش عشان تغطي التزامات إخواننا المواطنين. هلأ إحنا رح نتواصل مع صندوق المعونة الوطنية نشوف شو بتقدر تساعدك، ولكن يعني إحنا يمكن كثير من إخواننا المواطنين بيحكي لك أنا المبلغ اللي عم تعطيني المعونة الوطنية هو مش كافي فتح منزل. احنا دائما بنتحدث صندوق المعونه وزاره التنميه الاجتماعيه بتحكي لك انه احنا هاي مساعده عم نقوم فيها، هي مش راتب اللي تغطي تكاليف اخواننا المواطنين بالكامل. هاي الشغله نتفق عليها جميعا، تمام ابو محمد؟
1: تمام.
0: طيب تفضل. طيب يا سيدي.
1: انا هسه لو قدم وظيفه ما ادري يقبلون الوظائف بسبب حالتي الصحيه.
0: طيب معي. حاضر يا سيدي خليك معي. قد ايه عدد افراد اسرتك؟ حكيت لي عندك طفلين مزبوط؟
1: نعم.
0: طيب ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية الأستاذ محمود أبو حشيش. أستاذ محمود صباح الخير يا سيدي.
2: صباح الخير. هلا ست مها.
0: صباح الخير. يسعد صباحك.
2: الله يسلمك. يسلمك. صباح الخير.
0: تحياتنا يا سيدي. صباح الورد.
2: الله يسلمك.
0: طيب أستاذ محمود إحنا سمعنا لأخونا المواطن أبو محمد، تعقيبك.
2: نعم.
0: على الموضوع.
2: ست مها الله يسعد صباحكم. أنا بصراحة ما وصلتني ملاحظة الأخ أو الرقم الوطني للأمانة، يعني ما بقدرش أنا بدي أجاوب العموم.
0: طبعا.
2: رقم الوطني ما وصلني يعني.

0: نهاية الأسرة بالذات ما لا أعلم عنها شيء،
1: أبو محمد
0: لكن
1: باحثين لأستاذ محمود أبو حشيش.
0: لا ما وصلني والله سبحان الله.
2: هذيك اليوم نقلته الرقم الوطني، نقلته زميلتك اللي صدت علي.
1: أستاذ محمود حسب فريق الإعداد بحكي لي إنه مأمنينك باسمك، بس هو أخونا المواطن ما بده يحكي عن اسمه على الهواء، فإحنا حكينا اسمه أبو محمد.
0: إبراهيم هو؟ مش إبراهيم، لا أنا وصلني إبراهيم ست مها.
2: وصلني إبراهيم.
0: لا مش هو، أنا يعني هاي.
1: طيب خلينا نحكي خلينا نجاوب بالعموم. تمام
0: نجاوب بالعموم. هلا طيب. ستي هو أسرته ثلاث أفراد، بس اسمحي لي بالله أسأله، هو الزوجة أردنية يعني معها رقم وطني؟ لأنه يعني الأسرة أربع أفراد أو ثلاث أفراد؟
1: يعني هم أربع أفراد أستاذ محمود.
0: أربعة.
1: أبو محمد.
2: إيه نعم.
1: زوجتك معها جنسية أردنية أو هوية أردنية؟
2: إيه أردنية. إيه نعم.
1: أردنية نعم.
0: طيب هم بالضبط 85 دينار تتمها.
1: مزبوط.
0: طيب الآن إذا إذا إذا الأسرة يعني هو خلينا نحكي الحد الأعلى للاستحقاق للأسرة المكونة من أربع أفراد هو 85 دينار،
1: حتى لو معاه عجز طبي أستاذ محمود؟
0: لا نعم ما نحكي فيها ستمها الآن. يجوز لرب الأسرة إذا كان يعاني من ظرف صحي معين أنه يتوجه للمكتب بحيث يعمل له دراسة اجتماعية أنه يزيد مخصصاته، إذا كانت طبعا تنطبق عليه الشروط. فالآن أنا راح أتواصل معه ستمها يعني لأنه أنا تحت الهواء أفهم منه بالضبط أفضل يعني بكون، لأنه أنا ما عندي فكرة كثيرة عن
1: حقك يا سيدي. طبعا.
0: نعم
1: أبو محمد.
2: تمام.
1: أنت أي مكتب بتراجع؟ بأي منطقة؟ بأي محافظة؟ وين؟
2: محافظة معان.
1: معان.
2: نعم.
1: طيب حاضر يا سيدي، اسمع خليك معاي أبو محمد. هلأ رح نأمن فريق الإعداد، رح يأمن رقم تليفونك للأستاذ محمود أبو حشيش.
0: نعم.
1: ومن بعدها رح يتواصل معك ورح يدلك وين ممكن نساعدك وأي مكتب تراجع. تمام أبو محمد؟
2: الله يوفقك. الله يطول عمرك.
1: يسعد صباحك. صباح الخير
2: يا هلا.
1: طيب خالد معنا أستاذ. طيب أستاذ محمود يعني فريق الإعداد أمنك بقضية أخر الله، ممكن نجاوب عليها لو سمحت على الهواء؟ تفضل.
0: مها بالنسبة لخالد هو يعني ما بعرف، أنا اللي وصلني أنه هو بياناته من خلال تطبيق سند بعدها ما زالت أنه هو مستحق.
1: مستحق.
0: نعم. الآن الأسرة ستي كانت منتفعة من برنامج الدعم النقدي من 2022 ولغاية تاريخ الإيقاف 27/7/2026، أي قبل شهر من الآن.
1: يعني مش مقطوعة، هو حسب ما تحدث إنه هي مقطوعة.
0: مقطوعة في تاريخ 27/7 يعني قبل شهر. تمام ستي. الآن ستمها البيانات اللي بتم تحديثها من خلال تطبيق سند بتم تحديثها مباشرة من جميع دوائر الدولة.
1: طب شو التحديث اللي صار يا أستاذ محمود عشان انقطعت عنه؟
0: هو بالنسبة هو يعني سبب الانقطاع هو واضح، هو عمل الأبناء. يعني هو أكيد بيعرف، بس هو مشكلته مش بالانقطاع، مشكلته أنا اللي وصلني إنه هو بيدعي إنه بالمعونة الوطنية موقوف وعلى تطبيق سند بعده منتفع من المعونة. هيك اللي وصلني، لكن هذا الحكي ستمها لا مش صحيح، لأنه إحنا البيانات اللي بيتم تحديثها من خلال تطبيق سند بتم من جميع دوائر الدولة مباشرة، وإحنا جزء من هاي المنظومة، لذلك عند اتخاذ أي إجراء على شاشات المعونة بيظهر مباشرة على تطبيق سند.
1: تمام.
0: وللأمانة ستمها للتأكيد أنا يعني قمت شخصيا بمراجعة الملفات الإلكترونية كاملة لهاي الحالة على التطبيق من خلال زملائنا بالآي تي، وتبين أنها موقوفة من تاريخ إيقاف المعونة، ويظهر عنده على تطبيق سند أنها موقوفة، فما بعرف ليش هو ظاهر عنده أنها بعدها سارية
1: مستمرة. مفهوم. طيب أستاذ محمود، وردتنا ملاحظة من قبل إخواننا المواطنين وهو استفسار نوعا ما. أحكي لك، إحنا بنعرف أنه صندوق المعونة الوطنية هو مربوط، أنه إذا كان الشخص مسافر بصير اقتطاع على الهاي، إذا صار في عنده موظف مباشرة بصير في اقتطاع، ولكن في حال أنه الأسرة توقفت عن أو عودتهم إلى البلد، أو أنه الولد بطل يشتغل عندهم أو الشاب بطل يشتغل عندهم في العيلة، لازم نرجع إحنا نقدم. ليه ما بصير مباشرة كمان من قبلكم زي ما بصير في اقتطاع مباشرة يصير في عودة لهاي الأسرة؟
0: هلا ست مها إحنا مشان تصحيحا للمعلومة، هلا المواطن ما بيقدم، هلا إحنا أعلننا قبل مرة
1: المواطن ما بيقدم، مش بيرجع بيقدم مرة تانية؟
0: لا ما بيقدم،
1: مرة تانية.
0: برامج إلكترونية هي هاي البرامج متتالية، يعني إذا صار في مثلا واحد سافر الآن رجع البرنامج مباشرة بدون ما هذا الشخص يراجع مباشرة بيرجع بحطه برتبه على الدور، لكن المواطن
1: بكون مستعجل
0: يعني
1: شوي.
0: بكون مستعجل. بدو اياه اذا سافر يوقفوا واذا رجع يرجعوا. لا هذا الحكي طبعا ما بصير، لانه احنا

0: هم
1: بالنهاية
0: هم
1: في مفاضلة
0: يعني
1: بين
0: هاي النقطة
1: الأسر.
0: يمكن عند إخواننا المواطنين هو مش فاهمينها هاي، يعني
1: أيوة
0: شوي إنه لازم إحنا ننتبه إنه إحنا مش ضروري نراجع المكتب، إنك ترجع تبين لهم إنه أنت رجعت للبلد أو إنه إحنا لازم يرجع راتب، بدك تصبر شوي مباشرة بصير في
1: هلا احنا دائما بنحكي في اسمها، احنا دائما بنحكي انه مثل ما بيجينا من دائرة السير او من الاراضي او من اي دائرة كانت، انه هذا الشخص صار عنده بيانات معينة واوقفناه، الان بعد ما يتم الايقاف بعد ما يزول هذا السبب اكيد ما راح نرجعه مباشرة، لانه بده يفوت على النظام التنافس مع
0: ايوه
1: الوزارة
0: بده يرجع يعيد من اول جديد.
1: بالضبط. هسه المواطن بقول لك انا ليش انا ارجع يحطوني على الدور؟ ما هو لأنه حطوك على الدور لأنه أنت كان عندك سبب، هذا السبب زال، إذا أنت عندك القدرة على شراء سيارة أو مركبة أو بيت أو اللي هي، بناء عليه بدك تتنافس مع الأسر اللي أشد فقر منك.
0: عشان هيك هم بيرجع، عشان هيك هم بيرجعوا على المكاتب بيراجعوا.
1: نعم أيوة 100%.
0: لأنه مش عم بيرجع الراتب على طول، لازم يرجع على حسب شو رقمه اللي صار وقدي صار دوره. مزبوط.
1: نعم لكن مزبوط 100% ست مها. ولكن إحنا عمرنا بحياتنا ما طلبنا من مراجع، من يعني من بداية أتمتة البرامج من 2019 عمرنا ما طلبنا من مراجع إنه راجع المكتب. لو المراجع يعني بحد يعني بصراحة بكون عجول بدوي بقول لك أنا إذا راجعت ممكن أنا يصير إجراء ثاني عليه، بس لكن لا ما بصير. هو الإجراء مجرد
0: هو
1: ما
0: مش قصة
1: الإجراء.
0: عجول أستاذ محمود، يمكن
1: نعم.
0: هو لأنه إحنا دائما بنحكي أي شخص يطرق باب صندوق المعونة الوطنية هو بيكون بحاجة، فهو بيكون بحاجة، فهو مفكر إنه ما بيكون عنده مثلا المعلومة إنه إذا أنت طلعت أو إذا أنت غادرت البلد رح ترجع عدد، رح ترجع تعد من أول جديد يرجع رقمك، فهاي الأمور لازم يعني يكونوا على علم فيها قبل ما
1: هو كمان في شغل اسمها تسهيلي.
0: تفضل يا سيدي.
1: بالنسبة لنا بالنسبة لنا يعني في مجال محاربة الفقر، على الآن أنا أسرة لما تشتري سيارة 2025
0: طبعا طبعا حقكم يا سيدي
1: وترجع.
0: صحيح.
1: نعم هسه هاي الأسرة إذا رجعت تنازلت عنها لا يعني إنه والله هاي الأسرة أصبحت فقيرة. يعني
0: مفهوم.
1: وإلا أي شخص بيشتري سيارة ممكن يتنازل عنها ثاني يوم لأي شخص ثاني مقابل إنه يرجع راتبه.
0: صح صح.
1: فالآن هاي لها نظرة إنه هاي السيارة الأسرة عندها قدرة على شراء هاي المركبة، وبالتالي هي عندها القدرة على الإنفاق على حالها والتغطية مبلغ المعونة الوطنية.
0: يعني لما يجي نحكي إحنا صندوق المعونة الوطنية بيرجع يدرس مرة تانية حالة الأسرة، فهو مش عم بيدرس يعني مش عم بيدرس هيك إنه بس بده يعمل وقت ويضيع وقت، هو بده يرجع يتأكد إنه هو هل فعلا الأسرة بحاجة لهذا المبلغ ولا في أسر بحاجة أكثر إنهم ياخذوا عن هذه الأسرة. يعني إحنا صراحة أنا دائما يعني بدي أتشكرك أستاذ محمود على جهودك اللي عم بتقوم فيها ومساعدة إخواننا المواطنين، ولكن إحنا حبينا نوضح أكثر لإخواننا المواطنين. يمكن أنت بتعرف أنت صرت جزء من برنامج البث المباشر من عمان، عم تتواصل معانا على أغلب حلقاتنا. الله يخليك يا سيدي، شكرا على هذا التوضيح. شكرا أستاذ محمود أبو حشيش الناطق باسم صندوق المعونة الوطني، شكرا جزيلا لك، سعد صباحك، حياك
1: الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-44-2222. معنا أخونا المواطن عبد النور. عبد النور صباح الخير.
1: أستاذ الكريم صباح الخير، الله يسعد صباحك، يعطيك العافية.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: أهلين أختي، أختي الكريمة.
0: تفضل.
1: أول شيء في أنا عندي ولد اسمه محمد، ماشي، بيعاني من عيونه، ماشي، وفي عند ومركب عدسات لعيونه سنتين، وصار عنده ألياف على العدسات، في عين من عيونه، عينه جسار، زادت الألياف عليها وبطل يشوف بيها تقريبا. والشاب والولد بيشتغل على سيارات على تطبيق، ماشي، وتعطل شغله، بدنا نقرب موعد مشان موعد ليزر ضروري جدا للغاية إذا في مجال. يخطي الله يكرمك.
0: وين أنت بتراجع أخ عبد النور؟ وين بتراجع؟ أي مستشفى؟
1: مستشفى الأميرة بسمة إربد.
0: طيب راجعتهم، حكيت لهم عن وضع ابنك؟
1: راجعت امبارح.
0: شو حكوا لك؟ شو الجواب؟
1: أعطوني موعد ل21/9.
0: 21/9. طيب نعم. شرحت للدكتور انه
1: شرحنا كثير وقليل، لا جد ولا فائدة.
0: حكى لك صعب انه نقدم الموعد.
1: نعم صحيح، انا بالله من ثم نجيب اختي الكريمة.
0: ينضم الينا، الف سلامة عليه بالبداية، ربنا يشافيه ويعافيه يا رب.
1: الله يسلم قلبك ويستر بيتك.
0: ينضم الينا على الهواء مباشرة.

0: مستشفى الأميرة بسمة الدكتور وليد الحلبي. دكتور وليد صباح الخير.
1: أهلين صباح النور. يا هلا يا هلا.
0: كيف الحال يا دكتور؟
1: حياك الله. هلا يا ستي. هلا
0: دكتور. اسمحنا لأخونا المواطن عبد النور تعقيبك على الموضوع يا دكتور، تفضل.
1: أول شيء صباح الخير، يعطيك العافية،
0: صباح الخير
1: لابن المواطن اللي عم بحكي معنا.

0: بيعملوا الاعتلال الشبكية الموجودة. عندنا احنا بمستشفى الامير بصمة من احدث الاجهزة بالمنطقة، جهاز الليزر ببلشوا يشتغلوا فيه من الساعة 8 حتى لنهاية العيادات للخمسة. اي حالة طارئة بتيجي ما في لها موعد نهائيا. الحالة الطارئة اللي بتيجي وعندهم هم تصنيف للحالات الطارئة بتنشغل بنفس اليوم ابدا. هلا الحالات اللي بتاخذ اكبر موعد عندنا احنا ممكن يكون يعني ماكسيمم شهر، وهذا ابدا لا يعتبر مواعيد، هاي بالعكس هاي تعتبر يعني انا بدي اقول لك هاي يعني من اقرب المواعيد الموجوده ممكن تكون. تنشغل
1: انا مقدري والله يا دكتور مقدري،
0: بسموها هاي بسموها عمليات مبرمجه يعني، او بكون الدكتور هو نفسه بده يعطي المريض موعد عشان انه هو يشيك على شيء فيما بعد. يعني ممكن نعطي المريض نعمل للمريض اجراء طبي نقول له تعالنا بعد 6 اشهر، لا يعني انه هذا موعد 6 اشهر، هذا بعد 6 اشهر هو وقت لا اني اراقب شيء محدد.
1: صحيح.
0: هذا رقم واحد.
1: نعم.
0: انا بدي انهي يعني بدي اريح المواطن. رقم اثنين، المواطن يعني انا بتمنى عليه انه يجي عندي انا يجرب عندي يجي يفوت عندي وشوف مثلا احنا يعني كيف راح نتعامل معه.
1: دكتور وليد احنا وياكم واحد يعني احنا بالنهايه يعني اخونا المواطن يتحدث في البدايه يمكن هو شعر انه شوي صعب انه ينتظر ابنه ل 21/9. هلا انا بعرف ومقدر انك انت طبيب، وبعرف انه الواحد لما يكون طبيب هو مدرك وعنده العلم انه شو المواطن بيعاني او المراجع ايش بيعاني من الاشياء معينه، ولكن يمكن كأب شوي شاعر انه صعب انه يشوف ابنه يعني يشوف ابنه انه ينتظر ل 21/9. فدكتور احنا يعني انا والله بالبدايه تحدثت وسالت اخونا المواطن انه انت سالت الطبيب المسؤول عن حكى سالته حاولت معه انه يقدم الموعد، يمكن احنا انا وانت والطبيب المشرف على حالته شايف انه الموعد قريب جدا، ولكن يمكن كأب بيشوف ابنه عم بيعاني من هذا الشيء شايف انه الموعد كثير بعيد. مزبوط دكتور؟ فممكن نساعده دكتور بتقديم
0: أكيد.
1: الموعد لو سمحت.
0: اكيد ما انا بقول لهم صدقا انا بدي احكي بالعاميه.
1: تفضل
0: يا جماعه. يا جماعه يا اخواننا، هل انتم جربتوا تطرقوا بابي حتى تروحوا لباب اخر؟
1: صحيح.
0: انا بدي اجاوب عنه اكيد.
1: معك حق.
0: انا اي واحد انا هون للامانه انا وانا على الهواء باب الاداره مفتوح 24 ساعه للجميع. كلمه 24 ساعه مش الشفت الصباحي يعني مو من 8 الى 5، 24 ساعة يعني من 8 لثاني يوم 8 أنا موجود بالمستشفى. فأنا أتمنى على المرضى اللي عندهم ملاحظات فعلا ملاحظات حقيقية يتفضلوا عندي، أنا إن شاء الله راح أجتهد، لاحظي راح أجتهد إني أحللهم إياه.
1: نعم أنا والله بعرف يا دكتور، ويعني الله يعطيك العافية جهودك مشكورة، ولكن اليوم إحنا أخونا المواطن عبد النور. عبد النور
2: سعد الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا سيدي
2: أختي الكريم، معلش بدي أغلبك.
1: طبعا
2: أنا والله كمان يعني كمان في عندي ولد مقعد عنده فتحة بالظهر ماشي، ويعني هذا الولد يعني بيعيني بالنسبة للمصروف البيت وللمنزل اللي وصلتك. لهذا السبب أنا مستعد لإجراء الليزر تاعه حتى إنه يقدر يشوف ويساعدني بهذا الأمر. يعني
1: أتوقع الدكتور وليد يعني بعد سماعك على الهواء مباشرة أخ عبد النور، أنا بتوقع أنه رح إن شاء الله يكون في هناك تقريب لموعد ابنك إن شاء الله. أنت ليه ما فكرت أنك تشوف مدير المستشفى أخ عبد النور؟
2: يعني
1: ما خطرش ببالك؟ ما خطر ببالك
0: ستمها أسهل بيرن تليفون بيش يغلي بحاله بضرعي عليكم.
1: طيب دكتور وليد
0: يتفضل عندنا وإن شاء الله ما نقصرش معه.
1: أنا بعرف أنك ما بتقصر، بس دكتور وليد أرجوك يعني إحنا يمكن أخونا المواطن عبد المنعم يعني عبد النور عذرا هو شوي وضعه يعني
0: أكيد
1: وإنت سمعت القصة
0: يعني جميع ظروف المواطنين إحنا معكم،
1: وأنا بعرف أنك دائما بتسمع لإخوان المواطنين وبعرف أنك أنت دائما مساعد لإخوان المواطنين، وإحنا دائما أحيانا ما بهمنا تعطيني الدواء قد ما بهمني أنك تعالجني بكلمة لطيفة وتعالجني نفسيا أكثر من أنه منعالج نعطي الدواء من غير تفضل. دكتور وليد
0: ونعالج بكلمة لطيفة.
1: الله يخليك يا دكتور. دكتور متى يمر عليك عبد النور؟
0: يمر هسه ستي.
1: عبد النور تقدر اليوم تمر؟
0: الآن يمر علي.
2: طيب ان شاء الله.
1: طيب ان شاء الله امورك طيبه اخ عبد النور، احنا راح نتابع القضيه مع الدكتور وليد، وانا بعرف انه الدكتور وليد مش راح يقصر مع حالتك، ربنا يشافي ابنك ويعافيه ويشافي جميع مرضانا يا رب. شكرا لك اخ عبد النور. دكتور وليد الحلبي مدير مستشفى الاميره بسمه، شكرا جزيلا لك يا دكتور.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. واصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. معنا أخونا المواطن راجي. راجي صباح الخير.
1: صباح الورد يا عمي، الله يفتح عليك يا الله
0: جميعا يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل أخ راجي.
1: يا خيتي أنا مرة رحت أراجع مستشفى الجامعة الردنية، ما كنتش حامل المصاريف اللي جيبت، ذكرت أنه حاضر في المحفظة 470 دينار. رحت على بنك القاهرة عمان فرع مستشفى الجامعة الأردنية، البنت ما كسرت مديرة، أعتقد أنها مديرة
0: الفرع،
1: وعطتنا واحد، رحنا نسحب يا عمي ما سحبش، أجتنا رسالة إنه سحب، بس ولكن في الواقع ما سحبش، رحت على الشرطة ما كسروش.

0: لحظة شوي خليك معي. أنت رحت على مستشفى الجامعة الأردنية موجود في هناك، خليك معي، في هناك موجود في بنك، تمام؟ هذا البنك أنت حاط فيه مبلغ ورحت
1: مش
0: تسحب.
1: مش حاطط
0: شو
1: فيه
0: إيش
1: في المحفظة 470
0: بالمحفظة
1: دينار،
0: 470
1: 450 دينار
0: تمام،
1: تبعت محفظة الولد.
0: ماشي أوكي،
1: فيش مكان أسحب منه إلا البنك.
0: طيب
1: البنت دلتنا على واحد
0: الطريق.
1: يعني مديرة الفرع دلتنا، طلعت معي واحد يسحب لي من الكابينة، الكابينة أعطتني إنه سحبت.
0: طيب
1: ولكن في الواقع ما فيش فلوس،
0: ما طلع فلوس.
1: ووصلك
0: مسج إنه سحبت.
1: أيوة رحم الله والديك. فرحت على الشرطة صور بقول يا عمي ما طلعش مصاري على الكاميرات، وبطالب فيهم.
0: لحظة شوي، طب أنت ما راجعت الفرع؟
1: رجعت الفرع،
0: ما رجعوا للكاميرات؟ ما هو في كاميرا عند الصراف.
1: في كاميرا
0: طيب.
1: الشرطي ما شاء الله عنهم، يعني ما كسروش الجماعة. ما في مصاري طلعت. بحكي مع الفرع، بحاولنا على ولد، ولد بتحاولنا على ال
0: قد ايه سحبت انت وقتها؟
1: 251 دينار من 450،
0: وانخصموا عليك وانت ما استلمت ولا شيء منهم.
1: ما استلمتش ولا تعريفة. اللي من 11 الشهر الساعة 11 وواحدة و12 دقيقة اللي أنا بعاني من المشكلة هذه. رحت على الشرطة.
0: من متى لحظة، من متى أنت مسحبت؟
1: من 11-8 الساعة 1:12 دقيقة.
0: طيب
1: والرسالة موجودة عندي.
0: طيب خليك معي بهاي الأمور. شو ممكن الراجع مين ومن المسؤول عن هذا المبلغ؟ وبعد العودة إلى الكاميرات بيّن أنه أخونا المواطن ما سحب مصاري، مين يراجع ومين المسؤول؟ تنضم إلينا على الهواء مباشرة مديرية حماية المستهلك في البنك المركزي الأستاذة لما السمهوري. أستاذة لما صباح الخير.
2: هلا يسعد صباحكم.
0: كيف الحال ستي؟ يسعد صباحك.
2: هلا والله، شكرا لكم على اهتمامكم دائما بقضايا المواطن التي تخص المستهلك المالي.
0: يسعد صباحك، صباح الخير ستي لما. ست لما، يعني احنا سمعنا لاخونا المواطن راجي، تعقيبك على الموضوع وشو دور البنك المركزي هون؟ تفضلي يا ستي.
2: هلا انا بدي احكي بشكل عام كيف تتم العمليه. المواطن انا زي اللي فهمته انه هو محفظته مش تابع على البنك،
0: صحيح،
2: تابع على جهه اخرى. بعد هو لما راح سحب من صراف البنك، البنك هون ما عليه لازم يراجع بداية الشركة مصدرة البطاقة، يروح عند الشركة ويحكي لها انه صار معاي الحدث، هذا الحدث، وهي الشركة مصدرة البطاقة، يعني مصدرة المحفظة. هي الشركة هي بتخاطب البنك، الجهة المعنية، طرف ثالث، الوسيط. دور الشركة مصدرة البطاقة تحل المشكلة وتحل الشكوى تاعت العميل. هو مش مطلوب منه لا يراجع لا البنك ولا أي جهة أخرى، هو يراجع فقط الشركة التي أصدرت البطاقة. محفظته من وين؟ يعني محفظته من وين؟ إذا الشركة لم تستجيب وقدم عندها شكوى رسمية وفي إلها رقم مرجعي.
0: بس خليك معي أخراجي، رح أرجع لك، بس خلينا نسمع بوضوح. نعم تفضلي ست لما.
2: نعم، إذا قدم شكوى في إلها رقم مرجعي بالشركة، بيجيب هذا الرقم أو بيقدم شكوى عنا بالبنك المركزي تعقيبا على نفس الموضوع، وإحنا بنرجع بنعمل إجراءاتنا بالخصوص.
0: طيب هلا شو اللي يعمل؟ شو المطلوب؟ شو اللي لازم يعمل اخونا المواطن؟
2: هذا الاخ الكريم، انا بعتي لي رقمه تحت الهواء وبشوف شو وضعه وشو مشكلته، وبدي اشوف اذا عنده رقم مرجعي بالشركه، وان شاء الله اموره بتنحل باقرب وقت.
0: اخراجي
1: نعم معك. انا كل يوم بقدم شكوى على شركه امنيه
0: غير ذكر اسماء. خليك معي، بس خليك معي. احنا على الهواء مباشره في برنامج البث المباشر من عمان. هلا احنا فريق الاعداد راح يامن رقمك للاستاذه لما، تمام؟ راح يتابع لك القضيه، ويعني بس انا بدي اوضح نقطه مهمه تحدثت فيها الاستاذه لما. هلا احنا لما نروح نسحب من صراف الي وانت مش ما عندك يعني المصاري مش موجودين في البنك، وموجودين في محفظه، فالبنك هون استاذه لما ما له علاقه.
2: نعم
0: ما له علاقه،
2: هو بده يروح يراجع بالشركة المصدرة البطاقة.
0: مفهوم.
2: هي المفروض هي اللي تتابع. قد يكون البنك له علاقة بس ما مش مش المواطن هو اللي يتابع مع البنك.
0: نقدر نتابع له قضيته أستاذي لما؟
2: بالضبط. نعم
0: نقدر نتابع القضية نشوف نساعد نعم. أخونا المواطن نعم. راجي
2: أكيد طبعا.
0: طيب فريق الإعداد نأمن رقم أخونا المواطن راجي للأستاذ لما وإن شاء الله أخ راجي إن شاء الله أمورك بتكون محلولة.
1: الله يا ربي يفتح عليك ودمت
0: يسعد صباح الوطن. صباح الخير أخ راجي الأستاذ لما السمهوري مدير التام.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم على الهواء مباشر، ولكن اليوم انتهت حلقتنا مستمعينا لهذا اليوم. انتم بتعرفوا غدا هو عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونلقاكم إن شاء الله على خير يوم الأربعاء، وصلوا عليه وسلموا تسليما، الله زاد محمدا تعظيما.

ومستمعينا اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمارا النهار، تحية موصولة مستمعينا، من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مها طبيشات، دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره الصيني يؤكدان أهمية محادثات جلالة الملك مع الرئيس الصيني اليوم في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بقيمة إجمالية تقارب 25 مليون دينار. مجلس الأعيان يصوت اليوم على مشاريع قوانين الإدارة المحلية والملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الضفة الغربية وقطاع غزة. واشنطن تتوعد بحرب اقتصادية، وطهران تهدد بوقف جميع صادرات النفط من الخليج. مقتل طفلين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على جنوب روسيا. محلياً، وزير الداخلية يوافق على استكمال إجراءات الإفراج عن 436 موقوفاً إدارياً. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الشباب يشكلون عنصراً أساسياً في مشروع السردية الأردنية. وأخيراً، طقس حار نسبياً في أغلب المناطق وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلة.

0: حلالت.
1: إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار، الجزء الثالث.

وفي الساعة 10:15 من يوم الخميس 20 يوليو عام 1876 للميلاد ركبنا في بابور البحر من بابورات البلجيق، وسافر البابور بنا في البحر وهو في غاية ما يكون من السكون.

0: استقبل وفد السفارة المغربية بمن فيهم الكاتب إدريس الجعيد السلوي في مدينة دومز من مدن إنجلترا،
1: ومن مدينة دومز إلى لوندريز في البابور حيث نزلوا وأقاموا أياما. نقل لنا مشاهدة، ثم كان البابور يسير سيرا قويا بهم وقال:
2: عند مرورنا في الطريق كنا نجد في أكثرها رياضا أنيقة وحياضا عجيبة متصلات بجدران دورهم ممتدة في الطريق، وفيها نوار عجيب من غالب الألوان، وكذلك النبات فيه الأخضر اليانع والمفتوح وغيره، ومنه ما هو على لون الشيبة، ومنه ما أوراقه حمر، وكل لون يجعلونه في محل ويفرقون بينها بألوان ذلك النبات، وهو متساوي في الارتفاع مزدحم في الغرس.
0: كما في فرنسا وبلجيكا كان لابد من برنامج زيارات للوفد في بريطانيا، وكان منها دعوة وزير الأمور البرانية لهم إلى دارته حيث توجهوا مع الباشادور.
1: وقد دعتهم أيضا حرم وزير الأمور البرانية ببر الهند إلى وليمة أثناء تواجدهم، ولابد من أن نتوقف مع الجعيدي لنستمع إلى ما شاهده.
2: فرحت بقدومنا كثيرا هي وزوجها، ودعونا إلى قبة مربعة فيها ثريات توقد، حيث ملئت هذه القبة نساء ورجالا. أما الرجال فلباسهم هو الكبابيط الخشينة ورؤوسهم مكشوفة، والنساء تجر ثياب الحرير بنحو 3 أذرع في الأرض، وغالبها مرصع بالديمانت، وكذلك في نحورهن وعلى رؤوسهن. ورأينا في نسائهم حياء كبيرا، لأنهن ينظرن إلينا من بعد، فإذا قربنا ووقع بصرنا على إحداهن نكست بصرها إلى الأرض، وغالبيتهن على هذه الحالة. وبقينا هناك نحو 2 ساعة ورجعنا ليلا.
0: الجانب الذي كان يهتم به الجعيدي وأشار إليه مرات عدة هو المتاحف، وأسمح لنفسي أن أترك الأعزاء المستمعين في ضيافة هذا الرحالة وهو في زيارته للدار التي فيها صور الآدميين.
1: يقصد معرض السيدة توسو.
0: تماما، يبدأ عندما يقول:
2: وفي يوم الجمعة 28 من يوليو عام 1876 توجهنا لدار بها تصاوير آدميين ذوات أجسام واقفة على الأرض غير مستندة إلى شيء، قد لبست كساوي من كساويهم التي كانوا يلبسونها، ورؤوسهم مكشوفة وشعرها مفروق على عادتهم، ومنهم المقلد بسيفه ونياشينه، ومن الديمانت والأحجار النفيسة شيء كثير. عند دخولنا هذه القبة ورؤيتنا لهذه الصور واقفة والناس الذين هناك، صرنا لا نميز بين الصور والأحياء إلا بالحركة وعدمها،

رأينا رجلا جالسا وهو يلتفت برأسه يمينا ويسارا، وصورة امرأة مريضة في حالة النزع قد أغمضت عينيها وفي عنقها سلسلة رقيقة وهي ترتفع وتنخفض شيئا ما، كأن النفس الباقي بها يفعل ذلك.

0: سلطان الفرنسيس، وهناك صور ملوكهم وأعيانهم، كل واحد عليه من الأحجار والدرر ما كان يستعمله في حياته.
1: نكتفي مستمعين الكرام بهذا القدر الذي ذكره الجعيدي، ولن نتطرق إلى قاعة الرعب والتي هي عبارة عن أقبية وسراديب و...
2: قلت سنكتفي، لكنك استطردت على ما يبدو في حديثك أكثر من أديبنا الفقيه، فتعالي لندخل معه الدار التي يجتمع فيها العلماء والكبراء.
0: في يوم السبت 30 من يوليو دخلنا لدار يجتمع فيها علماؤهم وكبراؤهم، وفيها قبب كثيرة مرتفعة في الجو، منها ما شكله مربع، ومنها المستطيل، ومنها المستدير، وغير ذلك من الأشكال. أما سقوفها فكلها بالمقربص البديع والنقش العجيب الرفيع، وتمويه الذهب منتشر في السقف والجدران.
1: لعله كان يقصد ويستمنستر التي يقع في دائرتها البلدية بيرغ كينغهام بالاس والبرلمان الذي يجتمع فيه علماؤهم وكبراؤهم بحسب تعبير صاحب الرحلة.
2: هذا ما عناه بالفعل.
0: توجهنا لقصر عظيم يسمى عندهم التياترو، وهو معد عندهم للفرجات ليلا، وتوجهنا لدار أخرى فيها تصاوير لأناس لابسين الزرد راكبين على جيادهم.
2: لن نتمكن بالطبع أن ننقل ما ينقله الجعيدي من تفاصيل، فقد أطال في وصف التحف النفيسة والرائعة والمذهبة، وكذلك دار البنكة أي دار طبع السكة، وكان يقصد البنك الإنجليزي. وسنعود للجعيدي حيث يقول:
0: في يوم الأربعاء من الشهر نفسه ورد على الباشدور كتاب من وزير الأمور البرانية بواسطة ولد باشدور الإنجليز، وهو أن السلطانة أذنت بطلوعه مع أصحابه إليها في الجزيرة يوم الخميس الآتي. سرنا ذلك غاية، لأننا لما دخلنا إلى اللوندريز وجدنا سلطانتهم انتقلت إلى جزيرة من جزر بلادهم، والعادة أنها إذا خرجت من البلد لا تتلاقى مع أحد ممن يفد إليها حتى ترجع.
2: وراء فرح الجعيدي يكمن سر يعرفه جميع الدبلوماسيين الممثلين لبلادهم في هذه البلاد.
1: ماذا تقصد أيها الراوي؟
2: هو من قصد أن يفهمنا بقوله:
0: وجدنا هناك باشدورات آخرين من الأتراك والهند سبقون بنحو شهرين ولم يتلاقوا بها إلى الآن، وكان ساءنا ذلك غاية.
2: سافر الوفد في بابور في البحر حيث وصلوا إلى الجزيرة الخضراء، فاستقبلتهم استقبالا حسنا ورحبت بالباشادور أجمل ترحيب، وتلقت منه بسرور وفرح كتاب ملك المغرب الذي عبر فيه عن شكره على الصداقة الوطيدة التي تربط بلاده ببريطانيا.
1: يصف الجعيدي قصر وينسر الملكي الذي يقع في قلعة حصينة في مدينة وينسر الواقعة على نهر التايمز، وتسكن فيه عادة الأسرة الملكية الإنجليزية منذ القرن 11 للميلاد، ويذكر أن فيه الكثير من التحف المتوارثة لدى الأسرة المالكة، وما زالت الدعوات والزيارات تتوالى على وفد السفارة من الجهات المختصة، حيث زاروا المصانع الحربية والفبارك والقواعد العسكرية ومحلات صنع القذائف والمدافع العظام، وحتى في الأيام الأخيرة لإقامتهم.
2: يغادر الجعيد إلى إيطاليا مع الوفد، ونحن بدورنا نودعكم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة من برنامجنا أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. جلالة الملك يلتقي رئيس الوزراء الصيني في بكين، ويبحثان سبل المضي قدما في العلاقات الأردنية الصينية في مجالات حيوية. جلالة الملك يؤكد أن الأردن حريص على توسيع التعاون مع الصين في قطاعات السياحة والزراعة.

0: والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والعديد من المجالات الأخرى. مجلس الأعيان يصوت اليوم على مشاريع قوانين الإدارة المحلية والملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة. مصدر رسمي يقول إن الأردن استضاف أمس اجتماعاً بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بطلب من دمشق لبحث خفض التصعيد بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خيمة تأوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. واشنطن تتوعد بحرب اقتصادية وطهران تهدد بوقف جميع صادرات النفط من الخليج. مقتل طفلين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على جنوب روسيا. محلياً وزير الداخلية يوافق على استكمال إجراءات الإفراج عن 436 موقوفاً إدارياً. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الشباب يشكلون عنصراً أساسياً في مشروع السردية الأردنية. وأخيراً طقس حار نسبياً في أغلب المناطق وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
1: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. نافذتنا الأولى اليوم ستكون مع الأستاذ مهند الخطيب، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، للحديث حول موضوع القرار الحكومي الجديد المتعلق برفع المخصصات المالية لصندوق دعم الطالب المحتاج في الجامعات الرسمية بمقدار 10 مليون دينار كتمويل قادم من عوائد بيع أرقام المركبات المميزة. والأستاذ مهند الخطيب معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ مهند، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: أهلا ستي، الله يسعد صباحكم وصباح جميع الأخوة المشاهدين والمتابعين.
0: أهلا وسهلا أستاذ مهند، كيف حالك اليوم؟ طمنا عنك. أهلا وسهلا فيك، نورتنا مرة ثانية. بداية أستاذ مهند، تشرح لنا لو سمحت تفاصيل ومعنى هذا القرار الحكومي الجديد بتخصيص 10 مليون دينار إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي المحتاج في الجامعات الرسمية، تفضل.
1: نعم ستي، بداية شكر لكم على هذه الاستضافة، يعني بالتأكيد بما لا يدع مجال للشك هذا القرار يعني يعطي دلالة واضحة بأن دعم أبنائنا الطلبة في الجامعات هو ضمن سلم أولويات الحكومة. قبل عامين تقريبا تم زيادة المخصصات المالية الثابتة للصندوق بموازنة الوزارة لتصل من 20 مليون إلى 30 مليون دينار أردني، وهذا العام نحن نشهد زيادة بمقدار 10 ملايين دينار تتأتى من ريع بيع اللوحات المميزة في دائرة المركبات. باليوم هذا العدد وهذا المبلغ سيمكن الوزارة من زيادة أعداد الطلبة الذين سيتم شمولهم بالمنح والقروض بإذن الله تعالى في العام القادم 26-27 بواقع أكثر من 10,000 طالب زيادة. سنويا كنا ما بين 50 إلى 53 ألف طالب متوسط أعداد الطلبة الذين يتم شمولهم، هذا العام سيرتفع العدد إلى أكثر من 60 إلى 63 ألف طالب نتيجة لهذه الزيادة المالية، وهذا يعني أن هناك 10,000 أسرة أردنية ستشعر بتخفيف العبء الاقتصادي المترتب عليها نتيجة للرسوم الجامعية لأبناء الطلبة.
0: نعم، ما شاء الله، إنجاز عظيم وكبير جدا يعني. وتحية يعني الحكومة وتحية لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لاهتمامها الكبير المنصب على الطالب وتوفير جميع السبل في سبيل أنه يتأمن فرص أنهم ينجحوا الطلاب ويدرسوا ويكملوا حياتهم الجامعية ودراساتهم العليا. إذن يأتي هذا الإجراء أستاذ مهند استكمالاً للتوجيهات الملكية السامية الصادرة لتعزيز مظلة الدعم الحكومي وتوسيع قاعدة الاستفادة للطلبة المحتاجين في مؤسسات التعليم العالي، مثل ما ذكرت لنا أنه رح ترتفع أعداد المستفيدين من الطلبة وبالتالي تخفيف العبء المالي على أسرهم وأولياء أمورهم، وهذا إنجاز كبير يحسب للحكومة ما شاء الله. يعني الآن تخبرنا أستاذ مهند بالنسبة، يعني حكيت شوي عن التمويل والميزانية، أبعاد هذا القرار تخبرنا عنه أيضا.
1: يعني بالتأكيد كما ذكرنا حقيقة أنه هذه الزيادة راح يكون لها أثر إيجابي في زيادة أعداد الطلبة الذين سيتم شمولهم بالمنح والقروض هذا العام. الزيادة سنلمسها في العام القادم، احنا اليوم نتحدث عن مرحلة قبول جامعي، على الطلبة أن يقوموا بالحصول على قبول في إحدى الجامعات أو الكليات الأردنية الرسمية ضمن البرنامج العادي ويسجل ويدفع رسوم الفصل الدراسي الأول، ثم بعد ذلك يتم تقديم طلبات المنح والقروض ضمن المرحلة الثانية اللي عادة بتكون بآخر شهر 11 وبداية شهر 12، حيث سنلمس فعلا أنه هذه الزيادة المالية والمخصصات المالية ستؤدي إلى زيادة أعداد الطلبة المستفيدين من المنح والقروض هذا العام. وبالتالي أول استفادة ستكون إن شاء الله على الموسم القادم للعام الجامعي 2026-2027
0: إن شاء الله. وأيضا تشرح لنا عن الآلية الجديدة لتوزيع هذا الدعم وشروط الاستفادة منها، تفضل.
1: آلية الدعم، إحنا كانت حدث تعديل مؤخرا على نظام صندوق دعم الطالب الجامعي، وهذا التعديل أخذ بعين الاعتبار توزيع 50% من المنح والقروض المتوفرة سنويا على جميع ألوية المملكة بالتساوي، بحيث يكون لكل لواء حصة ثابتة مكونة من 250 قرض و150 منحة جزئية لمرحلة البكالوريوس و150 منحة اللي هي لمرحلة الدبلوم المتوسط. وجود حصة ثابتة اللي هي 550 تعني المحافظة على الحصص الألوية الصغيرة الموجودة في المناطق النائية. بالمقابل 50% من المنح والقروض سيتم توزيعها حسب الكثافة السكانية لكل لواء من هذه الألوية، بمعنى أنه

0: كلما زادت زاد عدد الطلبة المشمولين بالمنح والقروض في هذا اللواء فإنه تزداد حصته، وبالتالي هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة أعداد الطلبة المشمولين بالمنح والقروض في الألوية ذات الكثافة السكانية العالية، ويخفض نقاط الحصول على هذه المنح والقروض في هذه الألوية.
1: ممتاز جدا.
0: بالنسبة
1: يعني
0: لمعايير
1: نعم الشروط، يعني شروط الاستفادة والمعايير. نعم،
0: شروط الاستفادة بدي يكون الطالب مقبول ضمن البرنامج العادي في جامعة رسمية أو في كلية رسمية، يكون عنده عقوبة تأديبية، يكون معدل التراكمي في الجامعة 2 فأكثر هي درجة المقبول، أيضا أن يكون يحمل رقما وطنيا أردنيا. هذه هي المعايير أو النقاط الرئيسية اللي بناء عليها الطالب يحق له أن يتقدم بطلب وينافس للحصول على هذه المنح والقروض.
1: نعم، وأيضا تخبرنا يعني هلأ الطالب انقبل عن طريق القبول الموحد في إحدى الجامعات الرسمية، شو الطريقة يعني هيك بشكل مبسط كيف الطالب ممكن يقدم ليحصل على هذا الدعم هو بالجامعة بعد ما ينقبل؟ طبعا يعني شو الطريقة بالضبط؟
0: طلب إلكتروني آخر كما ذكرنا بنهاية شهر 11 بداية شهر 12 بإذن الله تعالى، طلب آخر لي الحصول أو المنافسة على المنح والقروض. بدخل الطالب على موقع مديرية البعثات ويقوم بتعبئة الطلب، الطلب إلكتروني مربوط مع كل المؤسسات ذات العلاقة من صندوق المعونة الوطنية، مؤسسة التقاعد المدني والعسكري، الضمان الاجتماعي، الأحواد المدنية وما إلى ذلك، ويتم تدقيق هذا الطلب والتأكد من أنه حاصل على أو محقق لجميع الشروط اللازمة للاستفادة من هذا الصندوق، وبعد ذلك تتم المنافسة بين الطلبة والإعلان عن جميع أنواع المنح والقروض التي يحق للطالب الاستفادة منها.
1: نعم، إذن يعني مثل ما ذكرت أستاذ مهند أن تنطبق على الطالب المعايير والشروط اللازمة لحتى يعني يستفيد من هذا الدعم، وتقديم الطلبات إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة أيضا، وبيحصل بالتالي إذا انطبقت عليه الشروط بيحصل على هذا الدعم. يعني شو بتحب تضيف أشياء معلومات جديدة في هذا الموضوع؟ تفضل أستاذ.
0: يعني بعتقد حقيقة أن احنا غطينا كل المعلومات ذات الأهمية، بس أريد أن أؤكد من خلال إذاعتكم الكريمة لأبنائنا الطلبة على ضرورة متابعة المنصات الرسمية وقنوات الاتصال الرسمية المعنية بالوزارة وتتبع الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة من مصدرها الرسمي، وضرورة الالتزام بالمواعيد التي تعلن عنها الوزارة لتقديم الطلبات حتى لا يفقد الطالب حقه في المنافسة على هذه المنح والقروض.
1: نعم، جميل جدا. يعني بدنا نختم لقائنا معك هيك بكلمة أخيرة، نصيحة عامة للطلاب بشكل عام،
0: يعني
1: خاصة اللي بدهم يدخلوا على الجامعات يداوموا.
0: نعم،
1: في الجامعات الحكومية أولا وبعدين الخاصة، هيك نصيحة عامة يعني مو شرط تتعلق بالقروض، يعني بالدعم أو المخصصات.
0: نعم،
1: أو المنح، يعني نصيحة عامة للطلبة كيف يكونوا متفائلين يقبلوا على الدراسة والعلم، نصيحة هيك عامة. تفضل.
0: يعني بالتأكيد وضرورة يعني الاهتمام بالحياة الجامعية وضرورة الاغتنام الفرصة في الالتحاق بالحرم الجامعي ليس فقط للحصول على شهادة جامعية بل أيضا تنمية مهاراته الشخصية واللغوية والرقمية، هذه المهارات التي يحتاج إليها الطالب للالتحاق في سوق العمل.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، بتمنى لك كل النجاح والتوفيق، ونتمنى النجاح والتوفيق لكل طلبتنا الأعزاء في الجامعات وحتى في المدارس، ويعني بدأ العام الجديد في المدارس، وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية يوم أمس الأحد، منبارك العام الجديد لكل طلبتنا الأعزاء ولأهاليهم، وإن شاء الله بيشوفوا على وجهه الخير والسعادة والنجاح ويحققوا كل العلامات والمعدلات المتفوقة الجميع بالمدارس والجامعات. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذ، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا ستي، ولا أعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الآن ستكون مع الأستاذ الدكتور محمد أبو ملوح، عميد الكلية التقنية في الجامعة الهاشمية، للحديث حول موضوع استحداثها لأربعة برامج دبلوم متوسط في تخصصات حديثة ذات صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل. والأستاذ الدكتور محمد أبو ملوح معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور محمد، نورتنا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: صباح الخير ستي.
0: أهلا.
1: بداية بس اسمحي لي أشكرك وأشكر برنامج نوافذ مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية على الاستضافة والتسليط الضوء على الكلية التقنية في الجامعة الهاشمية والبرامج الجديدة اللي بنطرحها.
0: العفو واجبنا، نورتنا، أهلا وسهلا فيك. وكيف الأجواء اليوم عندكم بالجامعة الهاشمية؟
1: والله الأجواء جميلة، يعني احنا في نهاية الفصل الصيفي تقريبا، فترة الامتحانات، وبالنسبة للكلية التقنية والله شغالين على قدم وساق.
0: ما شاء الله عليكم، يعطيكم العافية. يعني بنفتخر دائما بالجامعة الهاشمية، دائما عندهم إنجازات كبيرة ومهمة في مجال العلم والبحث العلمي. يعطيكم ألف عافية جميعا في الجامعة الهاشمية. بداية تحدثنا دكتور محمد بشكل مختصر عن الفكرة من إنشاء الكلية التقنية في الجامعة الهاشمية وبماذا تمتاز رؤيتها. تفضل بشكل سريع. تفضل.
1: حقيقة الكلية التقنية في الجامعة الهاشمية هي أحدث كلية تم إنشائها في الجامعة، وإن شاء الله راح تبدأ باستقبال فوجها الأول من الطلبة في بداية شهر 10 القادم. طبعا هو إنشائها جاء انسجاما مع التوجه الوطني نحو دعم التعليم التقني والتطبيقي وربط التعليم بشكل أكبر مع احتياجات سوق العمل.
0: نعم.
1: البرامج اللي احنا طرحناها بالكلية حقيقة بتجهز الطالب بالمعرفة والمهارة مع بعض، ومن ذلك من خلال الدراسة النظرية والتطبيق العملي والتعلم في مواقع العمل. الهدف انه يمتد تعلم الطالب مش بس في قاعات التدريس، ولكن يمتد لبيئة العمل الحقيقية، بالتالي بتخرج وبكون أكثر جاهزية للتشغيل ودخول سوق العمل بفترة أقصر إن شاء الله.
0: نعم، تحكي لنا أكثر عن البرامج الأربعة اللي تم طرحها، برامج الدبلوم المتوسط في تخصصات حديثة. تفضل.
1: نعم، حقيقة البرامج الأربعة اللي طرحناها كانت برامج نوعية. البرنامج الأول هو الطباعة ثلاثية الأبعاد والمواد المستدامة، والثاني كان بعنوان التغذية السريرية والحميات، والثالث كان عن تحليل البيانات الضخمة، وآخر دبلوم كان فحوصات ومختبرات الهندسة المدنية.
0: نعم، يعني بداية تعطينا فكرة بشكل سريع عن البرنامج الأول، الطباعة الثلاثية الأبعاد، المواد والمواد المستدامة، طبيعة هذا التخصص ومجال عمل الخريج فيه بشكل سريع، لأنه رح ناخد كل تخصص مجال لحال نحكي عنه بسرعة. نبدأ ببرنامج الطباعة الثلاثية الأبعاد. تفضل.
1: بشكل سريع، البرنامج أو التخصص الطباعة ثلاثية الأبعاد بيجمع بين التصميم الرقمي اللي بنعمله على الكمبيوتر وبين تقنيات التصنيع اللي بسموها additive manufacturing. الآن صحيح الطالب في هذا التخصص بتعلم كيف يحول فكرة سواء عنده أو عند أي شخص من فكرة في دماغ هذا الشخص إلى تصميم رقمي على الكمبيوتر، بعدين بيحوله إلى نموذج ثلاثي الأبعاد ملموس، يعني بيقدر يحسه في إيده الشخص. بالتالي هو، ولكن الخريج ما بيكون بس بيشغل الطابعة، إنما هو بيصمم على البرامج وإلى آخره. حتى نقرب الفكرة لطلابنا وللمستمعين، يعني أعطي مثال قد يكون هو أحسن مثال، اللي هو مثلا تصنيع الأطراف الصناعية والجبائر المخصصة.
0: نعم.
1: اللي هي الأطراف اللي للأشخاص اللي بيحتاجوا لها. كان نعرف كل إنسان الطرف اللي بيحتاجه مختلف في أبعاده وفي شكله عن أي شخص ثاني.
0: نعم.
1: فبالتالي الطباعة الثلاثية بتجعل عملية تصميم وبناء والوصول إلى تصميم الطرف الصناعي اللي بيناسب كل شخص بشكل سريع وسهل، لأنه بسرعة بنقدر نعمله على الكمبيوتر ونطبعه ونجربه.
0: نعم.
1: هلأ عشان نوضح للطلاب وين ممكن يشتغل الطالب.
0: نعم.
1: ممكن يشتغل في مصانع التصنيع، مراكز تصميم والنمذج الأولية، أي شركة بتعمل طباعة ثلاثية، أيضا اللي هي خلينا نحكي الأجهزة التعويضية والتطبيقات الطبية، وممكن الشخص يفتح مشروعه الخاص ويتعامل مع كل هاي الجهات اللي أنا ذكرت.
0: يعني مجال عمل مطلوب. الآن ننتقل إلى برنامج التغذية السريرية والحميات من حيث طبيعة هذا البرنامج ومجالات العمل به سريعا إذا تكرمت.
1: بشكل سريع، البرنامج مرتبط بصحة الإنسان وجودة حياته. طبعا أهمية هذا البرنامج بتيجي من، خلينا نحكي بصراحة، انتشار أمراض مزمنة كل يعني منتشرة بشكل كبير زي السكري والسمنة وارتفاع الضغط وإلى آخره. فبالتالي الناس زاد وعيها بأهمية التغذية والوقاية في دعم الرعاية الصحية. فبالتالي الخريج من هذا البرنامج ممكن يشتغل في مراكز تغذية وحميات، مؤسسات ومراكز صحية، دور رعاية، ممكن في شركات صناعة غذائية، في مراكز الصحة المجتمعية واللياقة، بحيث أنه الموضوع مش بس أنه التغذية تنقص الوزن، ولكنه مجال أوسع مرتبط بالوقاية وجودة الحياة للإنسان.
0: نعم، الحفاظ على نمط حياة صحية أيضا، يعني مو شرط فقط لإنقاص الوزن. وتصديقا لكلامك، يعني فعلا إحنا منشاهد أنه على أرض الواقع أصبحت هذه المهنة مطلوبة جدا، المتخصصين في برامج التغذية السريرية والحملات في كتير عليهم طلب شغل، ولأنه أصبح هناك وعي لدى الناس بأنه يحافظوا على صحتهم، جودة الحياة وجودة نمط الحياة، وبالتالي يعني الوقاية من الإصابة بالأمراض لا سمح الله، ومحاولة إنقاص وتخفيف الوزن. أيضا تخبرنا عن البرنامج الثالث، تحليل البيانات الضخمة عمليا، ما هو وأماكن ومجالات عمل الخريج فيه سريعا؟ تفضل.
1: باختصار، كل مؤسسة حاليا عندها أصبحت سهل أنها تجمع وتخزن كميات كبيرة من البيانات، لكن المهم مش تخزين البيانات، لأنه الأهم من ذلك أو القيمة الحقيقية أنه نحلل هاي البيانات ونستخرج منها مؤشرات تساعدنا باتخاذ قرار أفضل. فبالتالي هذا البرنامج صراحة بجهز الطالب اللي بدرسه بمهارات التعامل مع البيانات وتحليلها وقواعد البيانات، وأيضا بستخدم تكنيك زي الذكاء الاصطناعي. وين ممكن يشتغل خريج هذا البرنامج؟ بإمكانه يشتغل في بنوك، مؤسسات مالية، شركات اتصال، قطاع صحي، جهات حكومية، أي جهة بتحتاج بياناتها وتحللها وتخطط للمستقبل، فمرشح جدا يشتغل الخريج في هذه الأماكن.
0: إذن هذا أيضا برنامج مهم ومطلوب في سوق العمل. ننتقل للبرنامج الأخير الرابع، اللي هو برنامج فحوصات ومختبرات الهندسة المدنية. ما هو هذا التخصص، طبيعته وفرص العمل فيه سريعا؟
1: الآن هذا التخصص أولا مرتبط بقطاع الإنشاءات والبنية التحتية، وبشكل خاص بفحص مواد البناء وضبط الجودة. يعني مش فقط مهم انه يكون عندي تصميم ممتاز لجسر او لطريق، لكن ايضا التاكد من جوده المواد مطابقتها للمواصفات لا يقل اهميه عن التصميم والتنفيذ. فبالتالي الطالب راح يتعلم كيف يفحص الخرسانه، التربه، الاسفلت، مواد البناء، وبالتالي هو مرشح انه يشتغل في اي شركه مقاولات، مكاتب استشاريه، المصانع اللي بتعمل مواد البناء، بلديات او جهات حكوميه مسؤوله عن الطرق والبنيه التحتيه.
0: نعم، إذن هذا تخصص مثل ما ذكر الدكتور مهم ومطلوب أيضا في سوق العمل. الآن تخبرنا، من هم الطلبة أو الحقول الذين بإمكانهم التقدم لهذه البرامج الجديدة؟ تفضل.
1: الصحيح أنه الحقول المؤهلة للتقدم تختلف من برنامج لبرنامج. طبعا إحنا مرجعنا هي وحدة تنسيق القبول الموحد، لأنها هي اللي بتحدد الحقول والتخصصات اللي بتقدر تدخل كل برنامج. إحنا ساعدنا الطلاب طبعا بمرجعيتنا من وحدة التنسيق القبول الموحد، حطينا على صفحة الكلية التخصصات، لأنه كثار صراحة الحقول، حوالي 42 حقل نقدرش نعدهم.
0: أكيد.
1: لكن خلينا نحكي لطلابنا، بإمكانكم ترجعوا لوحدة تنسيق القبول الموحد، هناك تقدروا تشوفوا من خلال الرابط، تحط الحقل، تحط الجامعة، وتعرف شو إذا حقلك بأهلك لا.

0: هاي أحد البرامج
1: نعم
0: الأربعة.
1: نعم أكيد. يعني دكتور بدنا ننهي لقائنا معك ونختمه بكلمة أخيرة ورسالة بتوجهها للطلبة وأولياء الأمور، تفضل.
0: والله الرسالة ببساطة إنه التعليم التقني حاليا ما بفصل المعرفة عن التطبيق، وما بفصل الجامعة عن سوق العمل. إحنا بدنا طالب يتخرج عنده معرفة، لكن بده يكون عنده مهارة وجاهزية مهنية تأهله يدخل سوق العمل وينافس فيه بشكل سريع ومباشر.
1: نعم.
0: فإحنا يعني بنتمنى طبعا هذا المبدأ بنسجم تماما مع توجهات الجامعة الهاشمية ورئيس التحديث الاقتصادي في الأردن، وبنتمنى من الأهل والطلبة وأولياء أمورهم أنه ينظروا لهذا الموضوع ويبدوا يفكروا في عملية التعليم التطبيقي سواء كان دبلوم أو بكالوريوس، فهو متوفر في الجهتين.
1: نعم أكيد. يعني نصيحة للطلبة وأولياء أمورهم أنه نفكر بتخصصات غير تقليدية وغير منتشرة ومشبعة العمل فيها والوظائف فيها، بنفكر يعني أعمال وتخصصات جديدة مثل اللي طرحتوها ببرامج دبلوم المتوسط، تخصصات حديثة فعلا مثل ما ذكرت أنها لها صلة مباشرة باحتياجات سوق العمل. يا ريت الطلبة وأولياء الأمور يركزوا على أنه يدرسوا أبنائهم أمور مطلوبة بسوق العمل، ونبتعد عن التخصصات التقليدية المشبعة للناس، يعني صارت كتير أنه بس مجرد نقلد فلان أو فلان. لا، إحنا نبحث عن تخصصات مطلوبة بسوق العمل وتكون جديدة، وأيضا التركيز على الموضوع التقني مثل ما ذكرت، وما يعني نبتعد عن التقليد الأعمى أنه نقلد عيلة تقلد عيلة، أو شاب يقلد شاب، أو الجار يقلد جاره. لا، إحنا نتطلع على سوق العمل ونكون واقعيين وندرس أبنائنا بشيء ممكن يستفيدوا منه بالمستقبل ويشتغلوا فيه ويحققوا لهم دخل، ويجمعوا مثل ما ذكرت ما بين العلم والتطبيق العملي والتقني والدراسة، ويكونوا بالنهاية طلاب بتخرجوا منتجين فعالين، مواطنين صالحين بيخدموا نفسهم وأهلهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم. أكيد. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتور على هاي المعلومات القيمة، وتحية لكل الجهود الكبيرة اللي بتبذلوها بالجامعة الهاشمية. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذ الدكتور محمد أبو ملوح، عميد الكلية التقنية في الجامعة الهاشمية. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدتي، وشكرا لبرنامج نوافذ.
1: يعطيك العافية.
0: مع السلامة.

0: وعلى إيدك يا معلمنا، حب بلادي تعلمنا. أعزائي المستمعين والمتابعين، سعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون مع الكاتبة والناشطة الاجتماعية السيدة دلال الحنيطي للحديث حول الخاطرة الوعظية التي كتبتها بعنوان حقيبة العودة للمدرسة، بمناسبة طبعا بدء العام الدراسي الجديد. والسيدة الكاتبة دلال الحنيطي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا سيد دلال، نورتينا، يعطيك العافية ويسعد صباحك.
1: يسعد صباحك عزيزتي الأستاذة أماني، وصباح الخير للجميع، صباح العودة للمقاعد الدراسية، صباح البدايات الجميلة التي نبني بها مستقبل أبنائنا وطلابنا.

0: أهلا وسهلا فيكي، نورتينا ست دلال. يعني بداية تخبرينا كيف جاءت فكرة كتابتك لهذه الخاطرة الوعظية وما الهدف من ورائها؟ تفضلي.
1: نعم عزيزتي، أتت فكرة كتابة وصياغة هذه الخاطرة من قلبي أولا كأم ومن وحي ما يدعو

0: شراء مستلزمات العام الدراسي من حقيبة جديدة وأدوات قرطاسية وزي خاص، ولكننا نغفل عن أهم حقيبة ألا وهي حقيبة القيم والأخلاق. ومع ما نراه اليوم من أزمات سلوكية ونفسية بسبب طغيان التكنولوجيا ونقص التوعية، شعرت عزيزتي بضرورة أن أذكر بأن العودة للمدرسة ليست عودة أدوات شكلية، بل يجب أن تكون عودة واستمرارية للتربية الحقة وللقيم السامية.
1: نعم، إذن ما هي الأفكار والمضامين التي تطرقت لها وتحدثت عنها في هذه الخاطرة؟
0: نعم، حقيقة تحدثت بخاطرتي وتدرجت بعدة أفكار ومضامين رئيسية، منها إعادة تعريف الحقيبة الأهم وطرد فكرة أن يكون الاهتمام بالشكل الخارجي هو الأمثل، سواء كان من أقلام ملونة، ممحة معطرة، حافظة طعام مميزة، لأن القضية عزيزتي أعمق وأخطر بكثير، وتحميل المسؤولية طبعا الأكبر للأم في زمن التحديات والمستجدات، والدعوة إلى سكب القيم والأخلاق من خلال إعطائها الوقت الكافي لأبنائها ومشاركتهم بيومهم المدرسي. وأيضا ذكرت تعدد أدوار الأم والتركيز على دورها المحوري الأهم وإعطاء أمثلة عملية وتربوية من خلال خاطرتي.
1: نعم، إذن يعني مثل ما ذكرتي ست دلال، التركيز على مضامين الحقيبة المدرسية، العودة إلى المدرسة ليس فقط شكليات ومظاهر في اللباس والحقائب المدرسية والقرطاسية الفاخرة والحقائب المدرسية يعني المميزة وغالية الثمن أو الملابس الغالية الثمن، وإنما التركيز على المضمون، على الأخلاق، على القيم، على يعني زرع الأخلاق الحميدة وحب العلم والتعلم والمدرسة في نفوس الأبناء قبل أن نفكر بأن نحضر حقيبة جديدة أو ملابس مدرسة جديدة أو قرطاسية جديدة. ولكن نحن يعني لا نقلل من شأن وأهمية هذه الأمور الشكلية، هي مهمة طبعا وجميلة، وأيضا تعطي نوع من التفاؤل والروح المعنوية ودفعة معنوية، يعني بتعطيهم هيك حافز للطلاب أنه يحمل أهله يشتروا له شنطة جديدة حلوة، يشتروا له ملابس مدرسة، يشتروا له قرطاسية جميلة، ولكن عدم المبالغة في أن تكون مرتفعة الثمن، أن تكون بمبالغ بسيطة مناسبة وتناسب دخل الأسرة ولا ترهق ميزانية رب الأسرة أيضا. وأيضا مثل ما ذكرتي اللانش بوكس، يعني صندوق حافظة الطعام، أيضا يعني الأمهات نوجه لهم نصيحة ما نبالغ فيه، يعني نحط وجبة غذاء متكاملة باللانش بوكس أو حافظة الطعام نبعتها مع ابننا على المدرسة، ما يكون فيها مبالغة، نحط مثلا أصناف طعام كتير غالية الثمن، يشوفوا الأولاد بالصف يعني ما بيقدروا يشتروا أو يأكلوا هاي الأكلات، يعني أكلات تكون متداولة ويقدر كل الطلاب الصف يكونوا يشتروها أو أهليهم يشتروهم إلها. نعم،
0: يعني نراعي مشاعرهم، مراعاة مشاعر أصدقائهم، لأنها الطبقات متفاوتة والظروف صعبة تمر على المعظم، يعني فيجب أن يكون في مراعاة.
1: نعم، يعني نحط لهم أشياء بسيطة، سندويش، بالضبط، قطعة فاكهة.
0: نعم، بدون مبالغة. نعم،
1: يعني حتى ممكن قطعة كيك، قطعة بسكوت، سندويش، علبة عصير، زجاجة ماء مثلا. نعم، يعني أشياء بسيطة وفيها تغذية صحية، وأيضا يعني كمان ما نبالغ، وحتى يعني إذا الواحد حابب يطعمي ابنه أشياء مميزة يطعميها بالبيت، ما في داعي ياخدها ويعني يتظاهر قدام الأولاد ويتباهى ويصيروا الأولاد يتطلعوا.
0: يوجد وقت طويل عزيزتي بالبيت، يعني نستطيع أن نقدم لهم ما نقدمه،
1: لأنه كل الأولاد بنظروا لبعض. بنظروا لبعض الأولاد، بيشوفوا هذا إيش جايب أكل وكذا. أكيد. وحتى يعني المقصة في المدرسة ملاحظ أنه ببيع أشياء بمتناول اليد، أنه كل الطلاب بيقدروا مثلا يشتروها، ما تكون كتير مرتفعة الثمن.
0: بالضبط، إذن بالأسعار متناول الجميع.
1: أكيد. يعني إحنا دايما نرجع منحكي عن دور الأم، وأنت ركزتي على دور الأم في خاطرتك الوعظية وأشرتي لأنه الأمهات لهن دور كبير جدا مهم حيوي وأساسي في حياة أبنائهن بشكل عام وبشكل خاص في تهيئة الأبناء للعودة إلى المدرسة والدراسة. تشرحي لنا عن الدور وأهميته، بأنه إحنا كيف نهيئهم أنه إحنا بدنا نبدأ سنة دراسية جديدة، بدنا نبدأ تحمل الواجبات، الدراسة، ساعات الدراسة الطويلة، التركيز، الانتباه، التقليل من أوقات الترفيه.

0: يعني كيف دور الأم هون بالتهيئة؟
1: عزيزتي، نعم، بمنظوري الأم هي بوصلة القيم في بيتها وداخل أسرتها. دورها تعدى بأنها تكون سيدة منزل من الدرجة الأولى، أو كونها طباخة ماهرة تجيد أمور بيتها بكل احترافية وفن. تعدى دورها، بل عليها أن تعي بأنها الركيزة والغصن المزهر وطوق النجاة لعائلتها، ودورها الأساسي بأن تكون المستمعة والصديقة والمرشدة لأبنائها، وتشاطرهم كل حيثيات يومهم بصدر رحب. فعزيزتي، أمانة إحنا أكيد يعني بنوصل دائما لنتيجة، إذا صلحت الأم تفرعت منها منظومة الحياة المجتمعية السليمة السوية. فالأم على يقع على عاتقها يعني عبء كبير، وإحنا دائما نثمن دور الأمهات، وأكيد هم يعني إن شاء الله بيكونوا على قدر المسؤولية تجاه أبنائهم.
0: أكيد. إذن حضرتك ست دلال كأم وكاتبة وناشطة اجتماعية، ما هي النصائح التي تقدمينها للأمهات في التربية تحديدا والتعامل مع الأبناء والبنات، خاصة طلبة المدارس والجامعات، بالإضافة لما ذكرتيه؟ تفضلي. وخاصة زرع قيمة حب العلم والتعلم لدى الأبناء وأهمية هذا الشيء. تفضلي.
1: نعم، بصفتي أم أولا أقدم نصائح لكل أم منحت ووهبت هذا اللقب الرفيع السامي، كلمة أم. عزيزتي الأم، خصصي وقت يومي ثمين غير قابل للتفاوض بالجلوس مع أبنائك ومحاورتهم. كوني المرشدة والصديقة، اسألي دون تحقيق، انصحيهم دون أوامر، اخلقي العدالة والمحاصصة في التوعية بين ابنك وابنتك حتى نحصل على جيل قادر بالتعايش مع مجتمعه بكل أريحية. احميهم من ضجيج العالم بخلق بيت هادئ، عالج المشاكل الأسرية بعيدا عن أسماعهم. يعني هاي النقاط لو كل أم يعني تقيدت فيها ومشيت على نهجها، أكيد إحنا رح يكون عندنا جيل قادر ويعني وقابل ويواجه التحديات.
0: نعم، أكيد الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق يعني. وأكيد هون إحنا بدنا نركز أيضا على دور الأب، لازم يكون له وجود، لازم يكون له دور
1: طبعاً.
0: الأب مهم جدا، بأنه هو زي ما بيقولوا ربان السفينة، وهو المسؤول الأكبر عن العائلة، مسؤول عن الزوجة والأبناء، وهو له دور أيضا في تهيئة أبنائه للذهاب إلى المدرسة، تأمين احتياجاتهم المادية.
1: نعم.
0: تأمين مبالغ المال اللازمة لشراء ملابس المدرسة، لشراء الحقائب القرطاسية، أي مستلزمات.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: أي شيء بدهم إياه، يعني أكيد الأب ما رح يقصر مع أولاده. فمندعو جميع الأبهات أيضا يعني يتعاونوا مع الأمهات ويحاولوا أنه هيك
1: يشاطروا الأمهات، يعني المسؤولية.
0: نعم.
1: هاي مشاطرة وهي مشاركة ومحاصصة فيما بينهم. لكن
0: أكيد.
1: أنا ركزت على الأم أخت أمانة، لأنها هي التي تجلس مع أبنائها الوقت.
0: نعم.
1: الأطول، وهي ربة المنزل، هي التي تدير الأمور، وهي التي.
0: نعم.
1: تصيغها بالشكل الصحيح، ويجب.
0: أكيد.
1: عليها أن تصيغها بالشكل الصحيح.
0: أكيد. يا رب الله يديم كل الأمهات والأبهات
1: آمين
0: في
1: آمين
0: الأسر،
1: آمين.
0: وإن شاء الله يعني الأولاد ما بينحرموا لا من أمهم
1: آمين
0: ولا من
1: آمين
0: أبوهم يا رب. يعني سؤالنا الأخير لحضرتك، إنه برأيك، بنرجع للأمهات أيضا، ما
1: نعم.
0: أهمية تثقيف الأمهات وزيادة الوعي لديهن مع الانتشار الواسع للإنترنت ولمواقع التواصل الاجتماعي والتقدم والازدهار التكنولوجي؟ تفضلي.
1: نعم عزيزتي، تثقيف وتوعية الأمهات حقيقة لم يعد ترف فكري أو أمر عابر، لا، أصبح ضرورة حتمية ومسؤولية. لأن التحدي عزيزتي تغير مكانه، لم يعد الخطر يأتينا من خارج أسوار المنزل حقيقة، وهي حقيقة مؤلمة. أصبح الخطر ينتشر ويتسلل ويتمركز بغرف أبنائنا. الأم الواعية بتستطيع أنها تكون البديل الأمثل الحقيقي للشاشات. هنا أركز أن تكون البديل الأمثل الحقيقي للشاشات، الشاشات التي سلبت من أطفالنا قيم ومبادئ كثيرة من خلال احتوائها إلهم واهتمامهم واهتمامها بهم وحوارها معهم الدائم، الحوار، وأركز على الحوار.
0: نعم.
1: مع الأبناء.
0: نعم أكيد.
1: نعم.
0: يعني بهاي النصيحة.
1: وأيضا
0: نعم.
1: أيضا برضو ست أمانة، يعني أنا ما بفوتني أنه الأم المثقفة أكيد أكيد إحنا دائما نوصل لنتيجة أنها هي خط الدفاع الأول، وهي.
0: نعم.
1: القادرة على وضع الضوابط وغرس القيم وصقل شخصية أبنائها حتى يكونوا قادرين على التعايش التكنولوجي.

0: البسيكولوجي المخيف اللي بنمر فيه واللي بنتعايش معه. طبعا إذا هي وصلت لهاي النقطة أكيد أولادها بيكونوا وصلوا شاطئ الأمان بكل سهولة وتعايشوا مع مجتمعهم بكل أريحية وسلام.
1: نعم أكيد الأم الصالحة تربي أجيال صالحين وتبني العالم وتبني المستقبل. أكيد تحية لكل الأمهات والأبهات أيضا ما يزعلوا منا، يعطيهم ألف عافية وإن شاء الله كل عام وجميع طلبتنا بألف خير، ويبدو بداية سنة جديدة موفقة وسعيدة ويكون فيها تفوق ونجاح كبير للجميع. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أستاذة كل الشكر والتقدير والاحترام للكاتبة والناشطة الاجتماعية سيدة دلال الحنيطي، شكرا جزيلا لك
0: عزيزتي أمانة. نعم. اسمحي لي أشكرك على هاي الاستضافة الكريمة في برنامجك الخير البناء اللي دائما بضيف لنا الكثير الكثير والقائمين عليه، وبشكر كل المستمعين اللي وصلتهم رسالتنا بكل حب وبكل بكل يعني تقبلوها بكل صدر رحب.
1: نعم.
0: أيضا أقول وأختم مع الأمهات، أقول عزيزتي الأم وأنت الأخت والصديقة وأنت المدرسة الأولى، لا تجعلي الشاشات تربي أبنائك، ولا لا تتركي العالم الافتراضي يملأ فراغ أولادك، كوني أنت المدرسة الأولى، ازرع القيم قبل الحروف واغرسي الأخلاق قبل العلوم، فصلاحك أختي هو صلاح الأسرة ونهوض للأمة بأجمعها.
1: نعم.
0: فأنا كمان يعني دائما أنا أكمل دور أمهاتنا وبما يعانون سواء من الأعمال المنزلية أو لأعمالهم أو يعني إشرافهم على دراستهم لأطفالهم، سواء أنا ما بحدد الأطفال فقط، كمان في الفترة الشباب والجامعات ويعني عليها عبء كبير، الله يعطيها ألف
1: نعم
0: عافية.
1: أكيد الله يعطي العافية ويديم الصحة والعافية لجميع
0: آمين.
1: الأمهات ويخليهم دايما فوق رأس أبنائهم ويديم عليهم الصحة والعافية. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك كل الشكر والتقدير والاحترام للسيدة دلال الحنيطي الكاتبة والناشطة الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم. شكرا.
1: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخير والتفاؤل والأمل من جديد في هذه الحياة. نافذتنا الأخيرة اليوم ستكون مع المحامية مرام مغالسي، رئيسة جمعية دعم لتمكين المرأة، للحديث حول المحاضرة التوعوية التي عقدتها الجمعية للنساء تحت عنوان الوقاية الرقمية، حماية وتمكين. والمحامية مرام مغالسي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة مرام، نورتينا، يعطيك العافية وسعد صباحك.
1: أهلا وسهلا فيكي، يعطيك العافية، شكرا كثير على الاستضافة.
0: العفو،
1: بأمانة
0: أهلا وسهلا
1: الله
0: فيكي،
1: يسعدك.
0: نورتينا. بداية يعني تعطينا فكرة تعريفية مختصرة وسريعة جدا يعني عن جمعية دعم لتمكين المرأة، متى تأسست وما هدفها الرئيسي؟ تفضلي.
1: نعم، جمعية دعم لتمكين المرأة هي منضمة لسجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية. تأسست بال 2018 مجموعة من الحقوقيين والحقوقيات قاموا بإنشاء هذه الجمعية إيمانا منهم أن قضية المرأة لا تنفصل عن قضية التنمية المجتمعية المستدامة. من هنا نفذنا عدد من المشاريع والمحاضرات ورفع الوعي من أجل التمكين المعرفي والحقوقي للنساء.
0: نعم، جميل جدا، يعطيكم ألف عافية. الآن
1: الله يعافيك.
0: تحدثينا بالتفصيل عن المحاضرة التوعوية يلي عقدتوها بالتعاون مع مركز وعي للتدريب في حقوق الإنسان لمجموعة كبيرة من النساء تحت عنوان الوقاية الرقمية، حماية وتمكين. تشرحي لنا عن هاي المحاضرة والهدف منها وكيف كان التفاعل فيها وكيف كان تنظيمها، تفضلي.
1: نعم، شكرا لك. بالنسبة للمحاضرة هي جاءت بناء على احتياج أساسي لتمكين النساء أمام الفضاء الرقمي، حيث لاحظ مركز وعي أن يوجد انسحاب للنساء من الساحة العامة نحكي الساحة السياسية،
0: نعم
1: وهذا يؤثر سلبا ويعرقل حالة التنمية المجتمعية المستدامة
0: نعم
1: والتنوع الثقافي والسياسي. من هنا جاء ضرورة عند مركز وعي مبني على الدراسات الدقيقة لإنشاء مبادرة محاميات لمجابهة العنف ضد النساء باستخدام التكنولوجيا.
0: نعم
1: فكانت هذه المحاضرة استهدفت عدد من القيادات النسويات واستهدفت عدد من النساء اللاجئات من ذوات الإعاقة ونساء المجتمع المحلي، حيث تم عرض قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023.
0: نعم
1: أيضا تم التصويت على أهمية رفع الوعي لمجابهة هذا العنف ضد النساء باعتباره عنف ذو خصوصية، هو يقوم على استثمار العنف الموجود أصلا بمواجهة النساء. أيضا لأن بعض المخاطر، منها أن منصات التكنولوجيا لغاية الآن ما زال يوجد فيها فجوات في المراقبة والمساءلة لحماية النساء، لحماية ذوي الإعاقة، لحماية الأطفال. أيضا إنه القانون، أثناء تطبيق القانون نعرف تماما إن التكنولوجيا هي أسرع تحدثا وتطويرا من القانون نفسه، لذلك ما زال القانون يعني خلينا نحكي دائرة العدالة غير مكتملة كمنظومة
0: نعم.
1: لوصول جميع النساء بما يحفظ الخصوصية ويحفظ السرية ويحفظ التمكين المجتمعي الحقيقي لهؤلاء النساء.
0: نعم.
1: وأيضا هو وعي لما يعني بناء على حالات وردت إلنا وردت لمركز الوعي وتم رصدها من خلال دراسات مؤسسات المجتمع المدني، صار فيها تدهور للحالة نحكي النفسية، لوم الذات، شعور بالخوف والقلق من نساء كثيرات. أيضا أدى إلى تدهور العلاقات الأسرية، تهديد أمنهم في المجتمع، وأيضا تعرض بعضهن للإقصاء والتمييز من المجتمع مع أنهم بيكونوا ضحايا. لذلك هذه أهمية المحاضرة جاءت لزيادة ورفع أوعيهن بالأفعال المادية لهذه الجرائم حتى
0: نعم
1: يتم التمييز لمركزهم القانوني، هل هم مجانيات أم هل هن ضحايا؟ لماذا؟ لأن هذا القانون شدد على المتدخل
0: نعم
1: بالجريمة، شدد على المحرض، على غير القوانين الثانية. وردت عدة أحكام بهذا القانون بالذات لم ترد بقوانين أخرى، منها أن المحرض والمتدخل والمشترك بالجريمة هو يعاقب نفس عقوبة الجاني، فقد تكون المرأة أو الطفل متدخل في هذه الجريمة دون علم منه.
0: نعم أكيد. إذن تخبرين عن أهم نتيجة وأهم توصية خرجتم بها من هذه المحاضرة التوعوية.
1: نعم، بناء على الملاحظات أيضا النساء كانوا يمحوا الأدلة، بناء عليه إحنا أهم توصياتنا للنساء حتى نحكي يعني هلأ وصلنا إحنا رفع الوعي للوقاية من هذه الجريمة، لكن إذا حدثت هذه الجريمة إحنا رفعنا إن شاء الله نكون رفعنا وعي النساء بآليات الإبلاغ عن هذه الجريمة وما هي الجهات المختصة بهذه الجريمة بناء على أنواع الجرائم والتداخل القانوني بين قانون الاتصالات وقانون العقوبات، وأيضا توجيه النساء الضحايا لحفظ الأدلة، وأيضا كمان تعريفهم بالاختصاصات النوعية للمحاكم بناء عليه، وأيضا آليات الوطنية للحماية مثل حماية إدارة حماية الأسرة، المعلومات الجنائية، الحماية من الجرائم الإلكترونية، المدعي العام، وعدد من الجهات عرضناها على النساء الحاضرات ووضحنا شو مدى الاختصاصيات والاختصاصات، وبناء عليه يعني وجهنا خلينا نحكي بنسميها إحنا النصائح الأساسية لإيصال هؤلاء النساء للعدالة، منها استشارة المحامي المختص في ذلك، أيضا تأمين حساباتهم، توثيق الأدلة الجرمية، أيضا عدم الدخول بمفاوضة مع المعتدي، لأن الدخول بالمفاوضة معه هو رح يتغذى على ضعف الضحية، أيضا حفظ خصوصية الصفحات، عدم نشر التفاصيل على النت، فهي أهم النصائح اللي بنوجهها للنساء والفتيات بشكل خاص، حتى إحنا مع تمكين المرأة، مع السير للأمام، مع الأخذ بهذه النصائح، وأيضا مع إنه النساء يزيدوا من ثقافتهم الحقوقية والقانونية لتوفير الوقاية والحماية.
0: نعم أكيد، يعني بهاي النصائح بنختم فيها لقائنا معك، وأكيد بنقول لكم كتير شكرا على هاي المحاضرة التوعوية اللي أكيد السيدات وصلت لهم هاي النصائح والرسائل اللي حضروا، وهلأ اللي استمعوا لهذا اللقاء يعني إن شاء الله بياخدوا بالنصائح اللي ذكرتيها أستاذتنا المحامية مرام. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أكيد كل الشكر والتقدير والاحترام للمحامية مرام مغالسة، رئيسة جمعية دعم لتمكين المرأة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك يا ستي. شكرا أهلاً. لك شكرا جزيلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل الأستاذ مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. جلالة الملك يصل إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين للقاء الرئيس الصيني. جلالة الملك يلتقي رئيس الوزراء الصيني في بكين، ويبحثان سبل المضي قدما في العلاقات الأردنية الصينية في مجالات حيوية. جلالة الملك يؤكد أن الأردن حريص على توسيع التعاون مع الصين في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة الدوائية والغذائية والهندسية والعديد من المجالات الأخرى. مجلس الأعيان يقر مشاريع قوانين الإدارة المحلية والملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من النواب، ويرفع حزمة توصيات للحكومة. مصدر رسمي يقول إن الأردن استضاف أمس اجتماعاً بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بطلب من دمشق لبحث خفض التصعيد بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خيمة تأوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. واشنطن تتوعد بحرب اقتصادية، وطهران تهدد بوقف جميع صادرات النفط من الخليج. مقتل طفلين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على جنوب روسيا. محلياً، وزير الداخلية يوافق على استكمال إجراءات الإفراج عن 436 موقوفاً إدارياً. وزير الاتصال الحكومي يؤكد أن الشباب يشكلون عنصراً أساسياً في مشروع السردية الأردنية. وأخيراً، طقس حار نسبياً في أغلب المناطق وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم هنا عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وكالمعتاد اسمحوا لنا مستمعينا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا غاندي حداد بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسية.

0: والشكر الموصول مستمعينا الكرام للزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. كرما لا أمرا تابعونا وذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. ومباشرة مستمعينا ومشاهدينا دعونا نرحب باسمكم جميعا بضيفي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فواز أبو داية. أهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
1: يعطيك العافية أستاذ وفاء، شكرا للاستضافة والسلام وتحياتنا للمستمعين والمشاهدين.
0: نعم، إذا حديثنا اليوم مستمعينا الكرام رح نسلط الضوء فيه أكثر وأكثر حول دور شركة تطوير معان في هذه المحافظة ضمن مشوار طويل. نتحدث كيف هو واقع حال الاستثمارات وأنواعها، نشوف شو دور الشركة في إعداد الخطة والعدة من أجل زيادة الاستثمار لشركة نشأت منذ عام 2008. فأهلا وسهلا بك والحديث لك ضيف الكريم.
1: يعطيك العافية ستي. الشركة كما أسلفتي تأسست بال 2008 وهي إجت استجابة لرؤية جلالة الملك بال 2007 لتأسيس منطقة معان التنموية، والهدف كان من هاي الرؤية اللي هي خلق فرص عمل في محافظة معان. فقامت الشركة منذ تأسيسها بالعمل على تأسيس عدة محاور. فإحنا المنطقة معان التنموية مكونة من عدة محاور، من خمسة محاور، في الروضة الصناعية والمجمعات الشمسية والمجتمع السكني، بالإضافة لا عندك مركز تطوير المهارات وآخر شيء اللي هي الواحة، وكانت تسمى واحة الحجاج. فهذول المحاور طبعا قد تكون شوي مختلفة عن بعض، لكن بنفس الوقت هي محاور تكاملية. الهدف منها خلق بيئة اقتصادية متنوعة وتكون مرنة بحسب الحاجة الاقتصادية والوضع الاقتصادي. والشركة قامت منذ تأسيسها طبعا بجذب استثمارات، وقبل ذلك بناء بنى تحتية في عدة محاور، وبرضو كان لها أدوار ريادية، من أهمها بخص بالذكر اللي هو موضوع الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة في المملكة، ومشروع المجمع الشمسي كتجربة ريادية، هاي كمان ممكن نحكي فيها شوي بزيادة، بس هاي بالنسبة لي بعتبرها إنجاز مش بس للشركة، هي إنجاز للوطن.
0: نعم، إذن مستمعينا الكرام تنوعت وتعددت هذه المشاريع، وبداية من الروضة الصناعية وصولا إلى ذلك التخصص أو تلك التخصصات الصناعية وتلك الأنشطة، وصولا إلى الحديث حول تلك المجمعات التي تعمل لإنتاج الطاقة الشمسية النظيفة. ويمكن أهم ميزة لهذه المدينة أنها قد قرأت الرسالة مبكرا وعملت على إنشاء العديد من هذه المشاريع على أرض محافظة معان. نتحدث أكثر وأكثر بأنه في هنالك مركز، والمركز أخذ على عاتقه يكون في هنالك تدريب لأبنائنا الشباب، يكسبهم مهارات يستطيعوا من خلالها إيجاد الفرصة المناسبة والملائمة لهم من خلال العديد من المواقع في هذه المحافظة. عودة على ذي بدء وهذه الاستثمارات، وأيضا بين فينة وأخرى هنالك العديد من الحوافز التي تطلقها الحكومة

0: الحكومات وأيضا أهل الاختصاص في الدولة الأردنية من أجل جذب الاستثمارات، من أجل الاستمرار في التنمية، لإيمانها اليقين بأن التنمية يجب أن تكون من قلب هذه المحافظة، وبالتالي هنالك نوع من العدالة يجب أن يشعر بها أبنائنا الشباب في هذه المحافظة.
1: ستي، دورنا بالأساس هو الدور تنموي.
0: نعم.
1: كشركة تطوير مع وتطويري، يعني ثنتين مع بعض. الشق التنموي هو هدفه إنه خلق الفرصة أو فرص استثمارية، واللي خلق فرص لخلق فرص عمل في المحافظة عن طريق جذب الاستثمارات. وإحنا الدور التطويري طبعا إنك تخلق البيئة المناسبة للمستثمر، وكانت عن طريق انك تعمل بنية تحتية صالحة ومستقطبة وبتسهل عملية المستثمر او اللي بسموها رحلة المستثمر.
0: نعم.
1: وخلق البيئة التعاقدية والقانونية للجاذبة للمستثمر. المستثمر دائما يعني مثل ما بيحكوها بالعامي راس المال جبان، والمستثمر دائما بهم يكون في بيئة حاضنة ومستقرة ومستدامة.
0: نعم.
1: فمن أجل تحقيق هاي البيئة أو تعزيز هاي البيئة جاءت زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بنهاية شهر 5 للروضة الصناعية، وكانت توجيهاته للحكومة بمنح حوافز لمنطقة معان التنموية وتحديداً الروضة الصناعية.
0: نعم.
1: الحوافز تتمثل بشقين رئيسيات اللي هم دعم للكلف التشغيلية والكلف الرأسمالية. فأنت هان ضمنت أو سهلت العملية للمستثمر إنه إذا بده يبلش مشروع من ناحية كلف رأسمالية الكلفة راح تكون أقل.
0: نعم.
1: بيقدر يبلش المشروع بطريقة أسرع، ومن ناحية استمرارية واستدامة هذا المشروع فالكلفة التشغيلية هي بتساعد المستثمر خلال أول 3 سنوات أو 5 سنوات حسب الحافز اللي بنحكي فيه أنه تدعم المستثمر حتى تخفف عليه الكلفة التشغيلية. فهاي طبعا إحنا شاكرين للحكومة.
0: نعم.
1: متمثلة طبعا برئاسة الحكومة ووزارة الاستثمار، وزارة الطاقة، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، كلياتهم صراحة ما قصروا وساعدونا في وضع هاي حزمة الحوافز بحيث أننا نقدر نطرحها ونسوقها للمستثمرين، نستقطب مستثمرين جدد بالإضافة ل المستثمرين الحاليين اللي موجودين عندنا ممكن يستفيدوا من هاي الحوافز. فهاي كلياتها بتعزز البيئة الاستثمارية اللي موجودة عندنا.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام، هي حوافز تأتي بالخير فيما يتعلق بالكلف الرأسمالية وأيضا الكلف التشغيلية، تضعها الحكومة وحتى شركة تطوير معان أمام المستثمرين من أجل الاستثمار وأيضا المشاركة بالعديد من أفكار ومشاريع تتوائم مع هذه المحافظة وفي هذه المنطقة الروضة الصناعية، والحديث أيضا عن تنوع لهذه الاستثمارات. هناك استثمارات أتت بالإيجاب فيما يتعلق بالاستثمار من الطاقة الشمسية، وبالتالي هذا يسجل في ملف الأردن فيما يتعلق في المشاريع الصديقة للبيئة، ويمكن هذا الموضوع يجعل من الأردن من أوائل الدول أو في مقدمة الدول التي استطاعت أن تعلن أين هي مشاريعها التي تستطيع أن تتكيف مع التغيرات المناخية وغيرها. لي أنا أتحدث أيضا ضيفي الكريم كإدارة لشركة تطوير معان، ما هي السبل، الطرق التي تنتهجونها أو تسلكوها من أجل الإعلان عن هذه الفرص؟ أنا أتساءل كيف يمكن لكم أن تخاطبوا تلك العقول بالحجة والبرهان الدليل الواضح كذلك أمام المستثمرين. أشرت أن صاحب رأس المال دائما يبحث على أنه ما يكون في هنالك مخاطرة كبيرة.
1: صحيح.
0: في استثمار
1: أو عوائق. صحيح.
0: نعم.
1: بالنسبة لموضوع الطاقة المتجددة، أنا مثل ما حكيت مشروع المجمع الشمسي الأول أعتبره إنجاز للوطن.
0: نعم.
1: لأنه هذا كان مشروع ريادي قامت الشركة بال 2013 بالقيام بدراسات مع

0: وكالة الفضاء الألمانية وغيرها من الجهات العالمية لدراسة موقع معان، وأثبتت تميزها على مستوى العالم من ناحية الطاقة الشمسية.
1: نعم.
0: طبعا إذا سمحتي لي بس أحكي فيها التفاصيل هاي، لأنه معان صراحة كمميزات من ناحية الطاقة الشمسية، ارتفاع معان هاي معلومة في كثير ناس بتفاجئوا منها، أنه هي بشكل عام مستوى ارتفاعها فوق سطح البحر فوق 1000 متر.
1: نعم.
0: فارتفاعها يعتبر عالي. طبيعة التربة، مع أنه إحنا في منطقة صحراوية، لكن موضوع الغبار على الألواح قليل جدا، نسبة الرطوبة متدنية، ففي كثير شغلات عوامل بتخلي الطاقة الشمسية عندنا ناجحة جدا، وفي ناس بيعتبروها من أحسن 5 مواقع في العالم من هاي الناحية. فإحنا درسنا هاي الأمور ووضعناها ضمن موضوع مشروع المجمع الشمسي الأول، واللي استقطبنا 9 مستثمرين.
1: نعم.
0: كلف المشروع أو قيمة الاستثمار بتصل 350 مليون دينار أردني. طبعا المشروع هذا في وقته كان مشروع ريادي والأول في المنطقة، لأنه بصدر سعة 165 ميجاوات من الكهرباء بغذيها للشبكة الوطنية. فهذا المشروع في وقته في 2016 لما تم افتتاحه من جلالة الملك كان مشروع ريادي وعلى مستوى المنطقة، وأعطى مجال كبير للأردن صراحة أنه يتميز في هذا المجال، واللي على أثرها صار في مشاريع للطاقة المتجددة في أكثر من منحة وأكثر من مكان. وهاي خبرة نادرة ومميزة وإحنا بنبني عليها. فتم تطوير أرض للمجمع الشمسي الثاني، وهو في يعني في سعة أكبر من بحدود 200 ميجاوات، وهذا إن شاء الله في بوادر خير إنه يصير المشروع بطريقة أو يعني طريقة ما إن شاء الله. فهو مشروع جدا مهم وشغالين عليه. فإحنا موضوع التسويق في هاي الناحية بهمنا أنه نوصل الصورة الحقيقية للمستثمر وللمهتمين في هذا المجال، لأنه عندنا الحمد لله في تجربة طيبة مميزة.
1: نعم.
0: وإحنا كشركة دورنا دائما أنه يعني نذلل العوائق أو التحديات اللي ممكن المستثمر يواجهها.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، يعني من خلال حديث الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فواز أبو تايه، نستشف بأن هنالك دراسات عميقة وأن هنالك عمل مضمون بكل معنى الكلمة لتلك المشاريع قبل أن تقام على أرض المدينة أو أرض أو الروضة الصناعية التابعة لشركة تطوير معان باعتبارها أنه المطور الرئيسي لهذه المنطقة. الحديث أكثر وأكثر بأنه نحن نرى بأم أعيننا تلك الألواح الشمسية التي تمتد ضمن مساحات شاسعة، لكن هنالك حقائق وهنالك أرقام وهنالك دراسات قدمت الدليل فيما يتعلق في نسبة السطوع وكذلك صفاء الجو وخلوة من الجزيئات العالقة، ويمكن هي تأثر على قدرة امتصاص هذه الألواح الشمسية أو الخلايا الشمسية للطاقة. الأمر أيضا فتح المجال أكثر للاستمرار في التوسع لمشاريع أخرى كالمجمع الشمسي الثاني وغيره، لكن أيضا لم تكتفي منطقة الروضة الصناعية بهذين المشروعين، إنما هنالك مشاريع أخرى ضيف الكريم تنوعت وتعددت، والأجمل من ذلك أنها اعتمدت على وجود مواد أولية في هذه المنطقة تعتبر يعني كبناء أو أنه شيء أساسي في عملية التصنيع.
0: صحيح صحيح.
1: نعم.
0: الجنوب بشكل عام طبعا غني بالموارد الطبيعية، وربنا أكرمنا في محافظة معان بوجود مادة السيليكا والكاولين.
1: نعم.
0: والفوسفات، وهي من أهم المعادن اللي ممكن أن يتم استغلالها. بالنسبة تحديدا لموضوع السيليكا،
1: نعم،
0: في عنا دراسات أولية على موضوع السيليكا وجودته ونسبة الصفاء تبعت السيليكا اللي موجودة في مناطقنا.

0: وإحنا دائما بنحاول نفكر بكيف ممكن نربط الصناعات التحويلية أو بما يسمى مرات الصناعات اللاحقة. فكمثال موضوع الألواح الشمسية،
1: نعم.
0: إحنا منطقتنا متميزة بالطاقة بالإشعاع الشمسي، ففي دراسة مبدئية أنه كيف ممكن يجي مصنع مثلا يعمل ألواح الشمسية عندنا، عرفتي؟ هاي طبعا تخلق صناعات لاحقة متعددة،
1: نعم.
0: ومن أهم المواد اللي ممكن تدخل الألواح الشمسية اللي هي مادة السيليكا،
1: نعم.
0: يعني هي بتدخل اللي بسموها الويفرز، بتصفي جزء ضمن الألواح الشمسية
1: الألواح الشمسية،
0: اللي
1: نعم.
0: بتمتص الطاقة الشمسية. فإحنا دائما ندرس بنشوف كيف ممكن يعني نربط أكثر من موضوع مع بعض، بحيث إنه المستثمر يشوف القيمة المضافة اللي عم نعرضها أو بنقدمها له، ويكون في أريحية. وطبعا بهم المستثمر يكون الأمور واضحة، ما في أي مشروع طبعا تجاري ما يعني ما بخلى من مخاطر، هاي طبيعة
1: طبعا.
0: التجارة أو الصناعة. لكن إحنا كمان مرة دورنا إنه نسهل هاي الأمور، نورجي المعلومات البيانات اللي عندنا بكل شفافية، ونشتغل معهم على إنه تكون يعني رحلتهم ميسرة قدر الإمكان.
1: نعم. طيب ليه أنا أتساءل، رغم بعد المسافة إلا أن لكم دور في عملية جذب المستثمرين، الترويج للفرص الاستثمارية وبما فيها تلك الصناعات الوسيطة التي ترتبط بعديد من مشاريع كبرى ضمن الروضة الصناعية.
0: صحيح. أنا بس تعقيباً على المسافة، أنا دائماً بحكي عن ملتقى الطرق،
1: نعم.
0: وهي تاريخياً كذلك، فمن القوافل التجارية، قوافل الحج، معان كانت وما تزال حاضنة للحركة التجارية عبر المنطقة. فقد تكون في نظر البعض إنها شوية بعيدة، هي تبعد عن عمان ساعتين وشوي، ساعتين ونص،
1: نعم.
0: لكن موقعها جدا استراتيجي. إحنا بعدنا عن العقبة تقريبا ساعة وربع،
1: نعم.
0: الحدود للسعودية، المملكة العربية السعودية، وأسواق الخليج بعيدا عنا ساعتين، العراق،
1: العراق.
0: الخط الرئيسي اللي يودي للعراق أبدا يعني على ملتقى هذه الطرق. فإحنا دائما بنركز على هاي المعلومة، لأنه المستثمر لازم يدرس السوق اللي متوجه عليه.
1: نعم.
0: فإحنا بنوفر بيئة مناسبة جدا ومنطقة استراتيجية جدا لقرب هاي
1: نعم.
0: المسافات تحديدا. فإحنا دائما بنروج على هاي النقطة، بنثبت عليها، بنأكد عليها. دورنا طبعا إحنا حاليا في طور إن شاء الله إطلاق الهوية البصرية الجديدة لشركة تطوير معان، فشغالين على موقع جديد وهوية بصرية جديدة، بالإضافة إلى يعني خطة تسويق متكاملة، بحيث أنك نركز على المستثمر حسب المحور. لأنه أنا كمان حكيت لك في البداية عندنا 5 محاور، والمستثمرين بهاي المحاور مختلفين، يعني
1: نعم.
0: عندك الشق الصناعي، الشق السياحي أو الخدماتي، الشق السكني إلى آخره. فكل مستثمر الرسالة اللي بدها تصل له لازم تكون شوي مختلفة، اللي تجمعهم طبعا إنه إحنا كشركة تطوير معان بنوفر البيئة المناسبة، يعني بكل أريحية بنتعامل مع المستثمرين، دائما بنركز على رضاء المستثمرين عنا. والحمد لله إحنا كشركة كمطور رئيسي لمنطقة معان التنموية دائما عنا من أعلى نسب رضا المستثمرين من ضمن المناطق التنموية الأخرى والمناطق الصناعية.
1: صحيح، المناطق الصناعية التسع وأيضا العديد من المناطق التنموية،
0: التنموية صحيح.
1: نعم، التي تعود بالنفع والفائدة، ويمكن أثرها أكثر وأكثر يأتي من خلال توليد فرص العمل. لي أنا أنتقل إلى جانب، ولو تكرمت علي مهندس محمد، بأنه هالبرنامج كان له وقفات رائعة جدا فيما يتعلق في سبيل معان والخير من أهل

0: معان فيما يتعلق في رحلة سفر الحجاج. الحديث أكثر وأكثر بأنه لكم أن تتخيلوا بأنهم دائما يبحثوا عن سبل من أجل أن يكون الخير بوجوه الخير وبالتالي السرية حتى يتم تقديم صحيح. هذه الخدمة على أكمل وجه صحيح. ويمكن هالمنبر كان حاضر للحديث لأحد العاملين في هذا الموضوع. واحد الحجاج والتي وجدناها بأنها برسالتها السامية قد وصلت إلى العالمية في العديد من المواقع التي أشارت بالبنان إلى تلك الخدمات التي تقدم للحاج في سفره. فنتحدث عن دور شركة تطوير أيضا معان فيما يتعلق في خدمات يعني وما أجملها من نفحات في ظل هذه الرحلة.
1: ستي الواحة هدفها الأساسي والأسمى خدمة ضيوف الرحمن.
0: نعم.
1: وهذا مربوط بإرث وتاريخ معان على مدى العصور من تقديم الواجب لضيوف الرحمن والقيام على ما يلزم من راحة الحجاج أثناء سفرهم. طبعا يعني لما تفكري فيها قبل 100 سنة بيجوا على الجمال بيجوا على القوافل، الوقت الحالي بيجوا في الباصات. فالزمن تغير، ظروف تغيرت، لكن توقعات الناس كمان تغيرت. يعني بهمهم الراحة، خلنا نحكي بمستوى أعلى. وإحنا الواحة بالأساس انعملت كموقع لتفويج الحافلات.
0: نعم.
1: فالباصات بيجوا بشيكوا عليهم، تأكدوا أن أمورهم سليمة.
0: نعم.
1: بعدين بيكملوا إلى الحدود السعودية. خلال هاي الفترة أثناء بشيكوا عليه الباصات، الحجاج مرات بضلوا عنا نص ساعة ساعتين، مرات أكثر.
0: أكثر نعم.
1: ف يعني سقف التوقعات عند الناس تغير، بطل إنه يعني بس بده يضلوا قاعد فإحنا كان لازم نواكب هاي التوقعات وإن شاء الله إنه يعني حتى نستبقها بالمستقبل. اللي عملنا عليه من بداية السنة طبعا أعمال صيانة وأعمال ترتيبات للمرافق العامة. قبل بداية الموسم بشهر ونص تقريبا شهرين اجتمعنا مع عطوفة محافظ معان الأستاذ خالد الحجاج والمجلس الأمني، ونسقنا على خطة متكاملة بحيث أنه تكون الترتيبات على أعلى مستوى، والله يجزاهم خير وقفوا معنا وما قصروا. داخل المرفق نفسه رفعنا جاهزية الموقع من ناحية النظافة العامة، ترتيبات المرافق الصحية اللي هي صراحة على أعلى مستوى، يعني على الطريق الصحراوي لكل المسافرين مش بس الحجاج، بالإضافة إلى يعني نعمل شغلات بسيطة داخل الاستراحة اللي تضيف الأجواء الروحانية للحجاج. فمنا طبعا يعني موضوع السبيل معان والمتطوعين من الجمعيات الخيرية الله يجزاهم خير، كلياتهم كمان يعني أضافوا لهاي الأجواء. استحدثنا هاي السنة موضوع بازار داخل الواحة، داخل استراحة الواحة، كنوع من دعم لسيدات يعني
0: نعم المنتجات
1: والصناعات الصغيرة كدعم من الشركة، يعرضن منتجاتهن وقامن بعمليات بيع ممتازة، بالإضافة ل عملنا زاوية للحكواتي. في رجل فاضل في معان حافظ تاريخ الحج ومن زمان، فعملنا زاوية، قدمنا زاوية بحيث أنه يتكلم عن تاريخ الحج في منطقة معان، وهاي يعني لقيت يعني إعجاب كبير جدا، لأنه مهم. يعني لما قلت لك أنه ممكن نص ساعة ممكن أربع ساعات إلى آخره، طب هالحاج شو بده يساوي؟ يعني في مصليات نظيفة، مرافق صحية، سوبر ماركت إلى آخره، لكن بدك تعمل له إشي إضافة. فهاي كانت من أهم المنجزات للواحة بهذا موسم الحج اللي بشهر خمسة، وإن شاء الله زي ما قلت لك إن شاء الله رح نبني عليه للسنوات القادمة إن شاء الله.
0: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، ضمن مهام وأيضا المسؤولية التي أنيطت بشركة تطوير معان بعد الحديث حول هذه الواحة ومشوارها الطويل وسيرتها التي نعم يعني تشرف القاصي والداني في هذا الملف، أنتقل لأتحدث بأنه

0: منظومة النقل، وسعي شركة تطوير معان بأنه يكون في هنالك تحسين لهذه المنظومة، بما أنه أشرت موقع استراتيجي، وهذا الموقع الاستراتيجي بحاجة إلى العديد من البنى التحتية حتى نعمل على تحسين هذه المنظومة. فماذا أيضا لديكم من مشاريع لهذه الشركة فيما يتعلق في يمكن يكون في هنالك مشروع للسكك الحديدية أم غيرها، وخاصة هلا في انفراج لعديد من الأزمات في دول الجوار التي تعتمد هذه المدينة كعصب وركيزة أساسية صناعية تجارية خدمية لوجستية حتى.
1: صحيح. اللي قاعد بصير حاليا بالمملكة إنه في مشاريع على مستوى الوطن كلياتها قد تشكل رافعة ودعم لمنطقة معان التنموية، تحديدا الروضة الصناعية. ففي طبعا موضوع سكة الحديد اللي تفضلتي فيه، مشروع سكة الحديد والميناء البري، هذول مشروعين جدا مهمات، وهم يعني التصور المبدئي خلينا نحكي انه راح يقوموا هالمشاريع بالاراضي المحاذيه للروضه الصناعيه. طبعا معان برضو تاريخيا موضوع الشحن وموضوع النقل جزء اساسي من المنظومه الاقتصاديه، فهذول المشروعين انا في رايي قد يمثلوا رافعه اقتصاديه للمحافظه كامله، من حيث انك راح تعمل مجالات جديده الناس تدخل فيها وخلق فرص عمل جديده تدعم هذه المشاريع. وبرضه تخلق عندك منطقه لوجستيه وصناعيه على اعلى مستوى، كون موقع معان زي ما حكيت قبل شوي موقع جدا استراتيجي.
0: نعم.
1: انت في قلب الشرق الأوسط، يعني الأردن موقعها استراتيجي جدا ومعان في قلب هذا الموقع الاستراتيجي، فمن ناحية ترابط السكك والطرق الدولية موقع مميز، وإن شاء الله نقدر نشتغل عليه.
0: نعم إن شاء الله، يعني أنه هالمشاريع ترى النور
1: إن شاء الله،
0: ويكون في هنالك عجلة في عملية الإنجاز لانعكاسها على حجم الاستثمار وأيضا على دور اللي تتسيده شركة تطوير معان فيما يتعلق في عمليات التطوير والنهضة في أقلها في المجتمعات المحلية. لأعاود أيضا مستمعينا الكرام للحديث في مركز، وهذا المركز يعمل على تطوير المهارات، يعمل على أن يكون في هنالك برامج تدريبية، برامج متخصصة، ويمكن هاي الجزئية بتهم كتير وعدد كبير جدا من أبنائنا الشباب في هذه المحافظة. وهنا حديثنا لأصحاب العقول الواعية التي تدرك أهمية هذا النوع من البرامج، عدد كبير يمكن من خريجي جامعة الحسين بن طلال هم أبناء معان.
1: صحيح.
0: وبالتالي هذا الدور الذي أنيط بشركة تطوير معان من أجل التأهيل والتدريب، حدثنا حول هذه البرامج، انتقائها، المدربين، جذب أبنائنا الشباب. يمكن أنا بدي جدول لهذه البرامج ونجاعتها وأثرها على وإنعكاسها على أبنائنا.
1: المحور الرئيسي اللي بدعم مركز تطوير المهارات اللي هو المحور الصناعي، يعني المحرك الاقتصادي الأكبر أو ذا الأثر الأكبر قد يكون المحور الصناعي. فإحنا متأملين خير أنه مع موضوع حوافز، حزمة الحوافز المقدمة من الحكومة، راح تخلق عنا عملية جديدة أو اهتمام جديد في الروضة الصناعية وخلق الصناعات اللي حكينا فيها. الصناعات حتى تقوم بشكل قوي تحتاج يكون عندك مهارات وشباب وشابات مؤهلين لهذه الصناعات، بالإضافة كمان المشاريع الاستراتيجية على مستوى الوطن اللي حكينا فيها، الميناء البري، السكك إلى آخره. فإحنا بالماضي الشركة قامت بالعمل بالتعاون مع شركات مانحة وشركات أجنبية مثل كايك الجماعة الكوريين على تطوير، أنا بس بدي أضرب مثال بحكي أنجح برنامج عملناه كان للطاقة الشمسية أثناء القيام بالمشروع المجمع الشمسي الأول. قامت الشركة ببرنامج تدريبي وإعداد شباب للقيام بهذا المشروع، وعلى أثره خلال فترة الإنشاء تم عمل 1500 فرصة عمل خلال هاي الفترة.

بعدها تم خلق 150 أو 148 فرصة عمل مستدامة ضمن الشركات اللي في الطاقة الشمسية. فهذا كان مثال ناجح على كيف إنه إحنا شفنا وين الطلب، شو

0: حاليا بدراسة سوق العمل، نفهم وين التوجه، شو الأشغال أو المهارات المطلوبة أو قد تكون مطلوبة بالمستقبل، ونطور برامج تدريبية مع الجهات المعنية، وقاعدين ندرس هذا الموضوع مع أكثر من جهة، بحيث أنه نعمل برامج ذات أثر مستدام. يعني
1: نعم.
0: إحنا بهمنا أنه لما نعمل برنامج انه هالشاب او هالصبيه لما يطلعوا من هالبرنامج يلاقوا فرصه عمل. فهذا دائما في اساس الفكر عندنا، انه كيف ممكن نطور هاي البرامج.
1: نعم، الاستدامة وأيضا
0: طبعا
1: التنمية والاستمرارية في هذه المشاريع. يمكن حتى أبنائنا الشباب اللي اكتسبوا خبرة التأسيس وتابعوا من الألف إلى الياء مثل إقامة هذه المشاريع، أكيد صار عندهم مشاريعهم الخاصة، وخاصة صار المجتمع كله يتجه إلى يكون عنده مشاريع طاقة متجددة. الخلايا الشمسية بدأت تغزو العديد من المواقع أو حتى العديد من البيوت وبيوت الأسر، حتى وإن كانت على مستوى أقل عددا. أيضا مستمعينا الكرام، يعني الحديث يطول في هذا الملف وفي هذا الموضوع، وحديثنا بمعية الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فواز أبو تايه. دعونا من خلال مهندسنا غاندي حداد أن نتوقف بمعيتكم مع هذا الفاصل، ومن ثم نتابع حديثنا بمعية ضيف الكريم حول تلك المشاريع المستقبلية، أيضا دورهم في التمكين المجتمعي. وعدا عن ذلك نشوف أنهم في هنالك للمستثمر، وخاصة إن كان من أبناء البلد، دور وشرط في أنه يكون في هنالك دوره في عملية تمكين المجتمعات المحلية، تمكينه والمسؤولية المجتمعية المناطة فيه، بما أنه الخير سوف يأتي تباعا، فما أجملها أن تنعكس على أبناء المجتمعات المحلية. فاصل ونواصل.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. حديثنا بمعية الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس محمد فوز أبو تايه. كنا قد أشرنا إلى أهم هذه المشاريع، أهم هذه الاستثمارات الموجودة في سواء كان الروضة الصناعية وغيرها من المرافق. توقفنا مليا حول ذلك الدور والتطوير والتحسين الذي أتت به شركة تطوير معان فيما يتعلق بواحد الحجاج وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والبنى التحتية في هذه المدينة. أيضا انتقلنا لنتحدث أكثر وأكثر بمعيته فيما يتعلق في دوركم المجتمعي. إحنا ما بننسى جامعة الحسين بن طلال، جامعة أغلى الرجال تتحدث، وهنالك دور كبير لكم ومسؤولية مجتمعية. تفضل.
1: شكرا ست وفاء. إحنا إحدى محاورنا ما يسمى بالمجتمع السكني، وتم تطوير جزء منه اللي هو سكن الطالبات بمكرمة ملكية، وتم الهدف الأساسي من هذا السكن وهو سكن للطالبات، دعم رفع نسبة أو عدد القبول في الجامعة. فكان له أثر مباشر بأنه الجامعات تقدر تستقطب عدد أكبر من الطالبات تحديدا في أفريقيا. فإحنا دورنا كان نطور هذا المشروع السكن الطالبات وإدارته وتشغيله، وبهمنا طبعا بهذا السكن أنه نخلق البيئة المناسبة للطالبة، من ناحية تكون البيئة مماثلة لبيتها بقدر الإمكان. فهذا بيتم عن عدة درجات، طبعا من ناحية إدارية ومن ناحية خلق بيئة حاضنة، بالإضافة إلى فعاليات قد تكون مجتمعية أو دينية. فكان مثلا في عدة خلنا نحكي فعاليات في رمضان وبموسم الحج كمثال، كان في عنا طالبات الله يجزاهم خير متطوعات لمساعدة الحاجات في الواحة. فحاولنا نربط هذا المحور بهذا ونقدم للحاجة طبعا يكون خدمة مميزة، والطالبات عنا يعني يحسوا بهذا الحس المجتمعي ودعم للحاجات. فبهمنا أنه البيئة تكون آمنة، وهو طبعا كسكن مهيئ بجاهزية عالية من هاي الناحية، في حراسة 24 ساعة وإلى آخره، وهذا مهم جدا. طبعا موقعه كسكن مقارب للجامعة، بتقطع الشارع البنت تقطع الشارع للجامعة، كل هاي شغلات مهمة، بس البيئة الداخلية هي التركيز اللي عليها. يعني دائما نحكي مع الإدارة والمشرفات إنه هذول بناتنا، يعني اعتبروهن ضيوف.

0: أو ضيفات عنا، وعلى هذا الأساس نشتغل. فهاي المنظومة اللي قائمين فيها حاليا، وإن شاء الله يعني نشوف نتائج طيبة بالمستقبل كمان.
1: نعم، إذن عديد من الحوافز والمزايا، أيضا الإعفاءات التي قدمتها الدولة الأردنية، الوزراء أهل الاختصاص، من أجل جذب الاستثمار ومن أجل تحريك وزيادة سرعة العجلة الاقتصاد في هذه المدينة أو في هذه الشركة بما فيها مدينة الروضة الصناعية. جانب آخر، ممكن أنتم نتمنى العمر المديد قاب قوسين أو أدنى، يعني توصلوا إلى العام 20 منذ تأسيس الشركة، يعني يمكن يخسركم عامين أو عام.
0: صحيح.
1: وبالتالي يجب أن يكون شراكة حقيقية مع سواء كان القطاع الخاص اللي هم المستثمرين، لأنه هي رح تنعكس وتولد فرص عمل، تنمي المجتمعات، إلها دور مجتمعي في تقديم الخدمات للعديد من المناطق أو التجمعات القروية في محافظة معان. نتحدث عن الشركاء، نتحدث عن الدور أيضا والمسؤولية المناطة فيهم، وكيف تعملون من خلال مظلة شركة تطوير معان.
0: في عنا احنا شركة تابعة لشركة تطوير معان، اسمها شركة معان للتنمية المجتمعية. وهذه أسست برضو بال 2016 للقيام على جمع التبرعات من المستثمرين تحديدا، بحيث انه نسخر هذه التبرعات في مشاريع خيرية ومشاريع انتاجية. وقامت الشركة صراحة في أكثر من برنامج، برضو كان في برنامج مكرمة ملكية لتوزيع الألواح الشمسية على أكثر من 2000 بيت بمحافظة معان. وقامت الشركة بإدارة هذا المشروع الخيري والمجتمعي. ففي أمثلة عديدة نفتخر فيها، وقائمين إن شاء الله على تعزيزها وتطوير هاي المنظومة. إحنا بشكل سنوي الشركة تقدم طرود الخير في موسم رمضان، والسنة أضفنا عليها كسوة اليتيم في العيد. فهاي إن شاء الله مستمرين فيها. بهمنا أيضا في خلال الفترة القادمة نركز على المشاريع الصغيرة أو الميكروية.
1: نعم.
0: كنوع من أنواع التنمية المباشرة، لأنه إحنا أعمال الخير هي طبعا في البداية هي لوجه الله تعالى وضمن دورنا كشركة، لكن إحنا بندور على طرق بحيث نترك أثر مباشر ومستدام.
1: نعم.
0: بالمحافظة كاملة. فهذا التركيز اللي حاليا شغالين عليه ضمن خطة العمل لهذه السنة والسنة القادمة إن شاء الله. وكان في عنا تجربتين بسيطات في بداية السنة كانوا ناجحات بفضل رب العالمين، وإن شاء الله راح نبني على هاي التجارب ونستمر فيها، لأنها جزء أساسي زي ما حكيت لك في البداية، دورنا التنموي أهم شيء.
1: أهم شيء، وبالتالي تطوير هذه المشاريع الصغيرة لتصبح متوسطة ومن ثم تصبح على نطاق أوسع، هي تولد فرص عمل. يمكن إحنا في إشارة لما تحدث به المهندس محمد مستمعين الكرام بأنه في هنالك كان بازار، وهذا البازار احتوى ما أنتجته السيدات في محافظة معان، سواء كانت منتجات حرفية، منتجات زراعية، ومنتجات محلية طبيعية تشتهر فيها هذه المحافظة. يعني ما أجملها دائما أن ننتهز، بل أننا نصنع الفرص من أجل أن نعمل على التطوير وعلى التحديث. يمكن اللي بيتابعنا وبيسمعنا سواء كان من خلال الإذاعة الأردنية، الإذاعة الأم، أو حتى من خلال تطبيق الإذاعة الأردنية GRTV، أو حتى مستمعينا الكرام من خلال موقعنا على الفيسبوك، هالحديث وهذا اللقاء اللي احتوى العديد من المحاور الرئيسية المفصلية لشركة تطوير معان. الغالبية في هذه المحافظة هم أبنائنا الشباب. ماذا يقدم لنا المهندس محمد لنصائح وإرشادات، وخاصة أنه المركز هو حاضر من أجل عمليات التأهيل والتدريب. هاي الباب مشرع على مصراعيها أيضا من أجل جذب أبنائنا الشباب، تشوفوا أنتوا كمان المهارات اللي هم حابين يكتسبوها أكثر وأكثر في ظل هذا التنافس المحموم على الفرص المتاحة.
0: إحنا بهمنا دائما نسمع من الشباب.
1: نعم.
0: إيش عندهم أفكار، إيش عندهم توجهات، وأبواب الشركة دائما مفتوحة.

0: للجميع. احنا بهمنا انه يكون الشباب لديهم فرص مستدامة، وتكون الأفكار اللي عندهم، طبعا بنرحب بجميع الأفكار والمقترحات بطبيعة الحال، دائما نفكر بصورة جماعية أكثر من صورة شخصية. يعني أنا كيف ممكن أزيد أو أثري على المحافظة أو المدينة اللي أنا فيها أو اللواء أو القضاء اللي أنا فيه بمنظور مجتمعي أكبر. أنا دائما بالنسبة إلي بآمن بقدرة الشاب والشاب الأردني، وفي محافظة طمعان تحديدا ما شاء الله في عنا كفاءات وفي عنا إمكانات مهولة، ودائما احنا أنا يعني باب مكتبي موجود أي وقت، أهلا وسهلا.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، هذه الفرصة وهذا الحديث الذي كان بمعية المهندس محمد فواز أبو تاية، وهو الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، نأمل أن نكون قد وفقنا في تسليط الضوء حول هذا الدور المحوري والتنموي لهذه المدينة، أيضا المشاريع والركائز الأساسية الخمس التي تحدث عنها المهندس محمد. نأمل أنه إن شاء الله يا رب يكون هنالك حجم استثمارات أكثر، وهنالك أيضا تنوع وتعدد للعديد من المشاريع التي تتواءم مع هذه البيئة الخاصة في محافظة معان، قربها من هذه الطرق الخارجية التي تربطنا بدول الجوار في المناطق الشرقية والجنوبية، منها وصولا إلى أكبر عدد ممكن من هذه الاستثمارات. وهنا نعدكم إن شاء الله مستمعينا الكرام في المستقبل القريب سوف يكون لنا تلك الحلقة الميدانية من هذه الشركة، من هذه المدينة الصناعية وهذه الاستثمارات التي بالفعل هي تبهر العقول قبل القلوب لحجمها وتنوعها وذلك التطور الحاصل في هذه المدينة. إن شاء الله يا رب دائما نجد أن عصب الحياة في هذه المدن يزداد ويتطور أكثر وأكثر. شكرا لك ضيف الكريم على هذه الإضاءة وعلى أنك يعني لبيت دعوتنا في الاستضافة.
0: شرف لي، شكرا على الاستضافة، ويعطيكم ألف عافية، ما قصرتي.
1: الله يسلمك يا رب. إذن مستمعينا الكرام، إن شاء الله في حلقاتنا القادمة رح يكون لنا وقفة فيما يتعلق في التعليم التقني والمهني. دعونا نتحدث حول هذه المجالات، كيف يمكن لأبنائنا الطلبة اختيار ذلك التخصص الذي سوف يساعده لتسويق نفسه وأيضا إيجاد الفرصة الملاسمة له من أجل العمل. جانب آخر، عودة على ذي بدء لنا وقفات أخرى تتعلق في ملف البيئة والذي أعتبره من أكثر الملفات قربا، نتحدث أكثر وأكثر حول تلك المبادرات وتلك الاهتمامات الشبابية لمؤتمر قادم وهو مؤتمر الشباب للتغيرات المناخية الكوي. إن شاء الله ملفات عديدة سوف نلقيها على مسامعكم. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لك مهندسنا غاندي حداد، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. على أمل أن نلتقي، هذه تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات. إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن. حياكم الله. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي البلدين على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. جلالة الملك يلتقي رئيس الوزراء الصيني في بكين ويبحثان سبل المضي قدما في العلاقات الأردنية الصينية في مجالات حيوية. جلالة الملك يؤكد أن الأردن حريص على توسيع التعاون مع الصين في قطاعات السياحة والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والعديد من المجالات الأخرى. مجلس الأعيان يقر مشاريع قوانين الإدارة المحلية والملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من النواب، ويرفع حزمة توصيات للحكومة. مصدر رسمي يقول إن الأردن استضاف أمس اجتماعاً بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين بطلب من دمشق لبحث خفض التصعيد بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة. واشنطن تتوعد بحرب اقتصادية، وطهران تهدد بوقف جميع صادرات النفط من الخليج. مقتل طفلين في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على جنوب روسيا. وأخيرا طقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي عمر الكركي من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الخاص والذي نتحدث فيه عن ميلاد الرحمة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف سماحة الدكتور جميل خطاطبة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم، وكل عام وأنتم بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله دكتورنا الحبيب والإخوة المستمعين في هذا اليوم الذي نجتمع فيه على الحديث عن ميلاد سيد المرسلين وإمام النبيين محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين
0: صلى الله عليه وسلم. حياكم الله سماحة الدكتور. نعم إخوتي الكرام، في هذا اللقاء الخاص نتحدث عن مناسبة عزيزة على قلوب المسلمين، مناسبة نستحضر فيها سيرة خير البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين. نتحدث عن النبي، عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. في ذكرى المولد النبوي الشريف إخوتي الكرام، تتجدد في قلوبنا مشاعر المحبة والاقتداء. نستذكر مولد النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين. إن الحديث إخوتي الكرام عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد حديث عن مناسبة تاريخية، بل هو وقفة نتأمل فيها عظمة الرسالة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، والقيم التي دعا إليها من رحمة وصدق وأمانة وتسامح وإحسان. فقد كان صلى الله عليه وسلم قدوة في أخلاقه ومعاملاته، وأضاء للبشرية طريق الخير والهداية. في هذه المناسبة المباركة إخوتي الكرام، نعود إلى سيرته العطرة لنتعلم منها كيف يكون الإنسان رحيما في تعامله، صادقا في قوله، أمينا في عمله، متسامحا مع الآخرين، حريصا على الخير لأهله ومجتمعه. نعم إخوتي الكرام، إن أعظم تعبير عن محبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم هو أن نقتدي به، وأن نجعل من سنته وأخلاقه منهجا في حياتنا، وأن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونعرف سيرته، ونعلم أبناءنا محبة واحترام النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالقيم والأخلاق التي جاء بها ودعا إليها صلى الله عليه وسلم. مجددا سماحة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: ونحن نتفيأ يعني في هذه الأيام ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم، ماذا يعني لنا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وماذا يعني مولد النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أزال حجب الظلام بالطلعة المحمدية، وأزال نظم الجاهلية بشريعة الإسلام، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا من ممن اتبع هداه وحشر تحت لواء نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أطيب المجالس ذاك الذي يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بذكره تسعد القلوب وتتبارك الأعمار وتزيد الأرزاق وتنفرج الهموم وتزيد الحسنات وتنمح السيئات، كيف لا؟ وهو القائل صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وكتب له عشر حسنات. وهو القائل عليه السلام: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي أدركته شفاعتي. يا سيدي، الحديث عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدث عظيم، لأن ميلاد الأنبياء بحد ذاته حدث عظيم، وكل تغيير في حياة البشرية كان مقترن أن يبعث الله نبيا، فكيف عندما يبعث خاتم الأنبياء والمرسلين جميعا؟ ولذلك جاء من معاني قوله الله سبحانه وتعالى: عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، أن الحدث العظيم هو ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ومبعثه ونزول الوحي عليه. ولذلك هذا الحديث عن المولد يعرفنا ببدايات هذا النبي صلى الله عليه وسلم وشرح خصائصه، لتكتمل لنا الأدلة الإيمانية عندما نقول: وأشهد أن محمدا رسول الله. فكيف نؤمن به ولا نعرف بدايته؟ نؤمن به عليه السلام وقد سئل عن بدء أمره فقال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي آمنة، وقد رأت حين وضعتني نورا أضاء لها قصور الشام. والله سبحانه وتعالى قال مبينا مهمة النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. أخي دكتور والإخوة المستمعين، عندما نتحدث عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث عن مقام النبوة الذي خص الله تعالى به العرب، ولم يكن للعرب نبي ولا كتاب، ولم ينزل عليهم وحي، فكانوا أمة أمية، فجمع الله بهذا النبي العرب وأصلح شأنهم وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. فالنبوة وإن كانت جديدة على العرب إلا أنها كانت موعدا منتظرا آمن به الأنبياء وانتظره أتباعهم حتى كان مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد سبقته إرهاصات كثيرة تدل على يعني قرب قدومه صلى الله عليه وسلم. فما يعني لنا اهتمامنا بالمولد هو أن نسمع وأن نفهم افسح الطريق لهذا النبي وما نزل عليه من الكتاب، فقوموا به حياتكم وأصلحوا به أحوالكم واجعلوا ما بينكم وبين الله به عامرا.
0: نعم، جزاكم الله خير دكتور. وأيضا يعني إضافة إلى ما أشرتم إليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، أيضا دكتور عندما نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو جاء للناس كافة، أيضا كل نبي جاء لقومه،
1: نعم،
0: لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للناس كافة.
1: هذا يعني طبيعة الرسالة الخاتمة، أن الله تعالى عندما أراد أن يختم الرسالة كان كل نبي يبعث إلى قومه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة وإلى الثقلين الإنس والجن، ولذلك كان

0: هذه آخر كلمة لله إلى أهل الأرض والمخلوقات، وهذا وكان عليه الصلاة والسلام وارثا لما مضى من النبوة، شاهدا على ما حضر منها، قائما على أمرها حتى تقوم الساعة.
1: نعم، جزاكم الله خير. دعنا الآن دكتور نتحدث عن يعني حاجة الأمة الإسلامية لمعرفة سيرته صلى الله عليه وسلم، التوقف عند شمائله صلى الله عليه وسلم، التفاصيل مولده ونشأته صلى الله عليه وسلم.
0: إحنا عندما نتحدث عن حاجة الأمة إلى السيرة النبوية، إنما نتحدث عن حاجتنا إلى الامتثال، فنعرف كيف كان الدين وكيف تم تطبيقه وكيف يستقر في النفوس وكيف يصبح فيها الإنسان مسلما ومؤمنا ومحسنا وصالحا ووليا لله عز وجل. حين نحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم نتذكر قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنسوة هي الأسوة هي النهج. وما معنى النهج والأسوة؟ أن نتلمس مواطن الصواب فنتبعها، ونتجنب مواطن التقصير فنصلحها ونغيرها، ونغذ السير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أحب أن أقف عند هذه النقطة لأقول في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قالوا هذا الذكر حسبنا الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هو ذكر تفريج الكروب. والمناسبة في أنه ذكر تفريج الكروب وأنه يفرج الله تعالى به كل كرب، أن أعظم كرب هو ذلك الذي وصفه الله تعالى في قوله: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فنحن عندنا شيء من التقصير والمعاندة والتراخي، وهو بالمقابل حريص علينا. فكان عليه الصلاة والسلام دائما الأحزان، متواصل الهم، دائما الأحزان، يعني يرق قلبه على حال هذه الأمة، يريد لها أن تهتدي، يريد لها أن تدخل الجنة كلها. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فأخذت الهوام والفراش يقعن فيه، وهو يعني يريد أن يبعدها عن هذه النار، فأنا آخذ بحجزكم أدفع بكم عن النار وأنتم تقتحمون هذه النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك القدوة لا تحتاج إلى قلب ليس فيه عناد، لا بد أن تكون هناك محبة تحمل الإنسان على أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان هذا قول المسلم: حسبنا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يفرج الله به كل كرب، وأول كرب يفرج به الضلالة والانحراف عن طريق الخير، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين ومعلم الصالحين صلى الله عليه وسلم. وأحب يعني أن أختم في هذا بفقرة في هذه النقطة، أقول أن القدوة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوبة من الأنبياء والأمم السابقة قبل أمة الإسلام التي يعني عاصرت النبي وما بعده صلى الله عليه وسلم. فإذا كان مطلوب منهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن يقتدوا به وهو ليس في زمانهم، فزماننا ووقتنا هو الآن الأولى والمطلوب. فكما أنه لم يكتمل إيمان الأنبياء وأتباعهم إلا بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، فلن يكتمل لنا إيماننا إلا بقدوتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: جزاكم الله خير الدكتور. إذن يا إخوتي الكرام، يعني يقول تعالى في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم.

0: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار الدكتور هو حريص على المؤمنين
1: لطيف.
0: وحريص على الناس كافة، وأيضا من حرصه صلى الله عليه وسلم سماحة الدكتور هو لكل نبي دعوة مستجابة. النبي صلى الله عليه وسلم ادخر هذه الدعوة شفاعة لأمته يوم القيامة.
1: لا شك أن الشفاعة هي حدث عظيم تنتظره كل البشرية، من آدم عليه السلام حتى آخر مخلوق خلق على هذه الأرض، ينتظرون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يفصل الله بين العباد،
0: نعم،
1: وأن يدخل المؤمنين الجنة، وأن يأخذ بأيديهم. وهذه تمر بمراحل كثيرة جدا، المهم بالنسبة لنا أن نأخذ بالأسباب التي تجعلنا جديرين بأن يشفع لنا رسول الله صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: وسلم،
0: وسلم،
1: ومنها الالتزام والامتثال لأمره صلى الله عليه
0: صلى الله عليه
1: وسلم،
0: وسلم،
1: والاقتداء به، والإكثار من الصلاة والسلام
0: صلى
1: عليه
0: الله عليه
1: صلى الله
0: وسلم.
1: عليه وسلم.
0: نسأل الله أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم
0: فإن
1: آمين.
0: تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ذكر لتفريج الهموم والكروب. أيضا
1: لطيف.
0: دكتور، الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيضا تنفيس وتفريج الكروب وقضاء جميع الحوائج. كيف يعني سماحة الدكتور يعني نميز أو نفرق بين محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام وأيضا المحبة بالسلوك والعمل؟ يعني هل أيضا الصلاة، الإكثار من الصلاة فقط باللسان؟
1: لا بد حتى تكون هناك قدوة أن تكون هناك محبة. لا يجتمع في القلب اقتداء وعدم محبة، فالمحبة هي الأصل. ثم أن المحبة بالقلب دون أن يصاحبها امتثال والتزام يعتبر ادعاء، فإن الدليل على الكلام الفعل، وبالتالي فإن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في باب الأخوة أخوة متآلفة، فإذا وجدنا أخوة متآلفة فهذا يعني أن هناك اقتداء. أن اقتداءنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعني إصلاح الخصومات، فإذا سعينا إلى إصلاح الخصومات فهذه يعني اقتداء. الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يكون كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الشورى، فإذا كنا نكثر من الشورى فنحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب الأبوة والبنوة والزوجية والجيرة، كيف كان صلى الله عليه
0: صلى
1: وسلم
0: الله عليه
1: في
0: وسلم،
1: هذه الجوانب؟ يعني أقول أنا أحب رسول الله وأؤذي جاري، كيف يكون هذا؟ أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بخيل لا أنفق على أولادي، كيف يجتمع
0: لا
1: هذا
0: تستوي.
1: مع هذا؟ يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن أنا لا أصلي، لا أصوم، لا ألتزم. يعني هذا كما يقولون والبينات إن لم تقم عليها الدلائل فأصحابها أدعياء. يعني هو يدعي أنه المحبة، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس عجيب أو بديع كما قال. أيضا خلينا نأخذ إذا كانت المحبة القلبية كيف تؤثر في البدن وتظهر. الإمام مالك رحمه الله كان إذا ذكر رسول الله صلى الله
0: صلى
1: عليه
0: الله
1: وسلم وهو يجلس يحدث في مجلسه وبجوار قبره صلى الله عليه وسلم كان ينحني برأسه حتى يصعب على جلسائه، فقالوا له عندما تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير حالك؟ قال لو رأيتم ما رأيت لما عجبتم. كان جعفر الصادق رضي الله عنه إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه. وكان الزهري رحمه الله أهنأ الناس عيشا وكانت به دعابة ونكتة، لكنه كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك لا تعرفه، لما يحصل في قلوبهم من التوقير والتكريم واستحضار ما في قلوبهم وأنفسهم من النقص. يعني نذكر رسول الله، آه والله نتذكر، احنا قصرنا في السنة الفلانية، قصرنا في العمل الفلاني، نخشى أن لا نكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي أحيانا العصر ثم يخرج إلى غير جهة بيته، فقالوا له أين تذهب؟ قال كنت مرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ومشى في هذه الطريق، فقلت في نفسي لعل قدما تقع على قدم. يريد
0: الدقة في الاتباع،
1: الدقة في الاتباع، لعل قدمي تقع مكان قدم رسول الله حيث مر من هذه الطريق، فأنا أجرب هذا عدة مرات، لأن ربما أنا نسيت أين مشى، ولكنه مشى في هذه الطريق فأنا أحب أن أمشي بها. ومن العجائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل أحد أبواب مسجد النبوي الشريف مخصص للنساء، وفي عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه توسع المسجد ولم يعد هذا الباب مختصا للنساء، فلم يكن ابن عمر يدخل من هذا الباب أبدا، قال رسول الله خصصه للنساء لن أدخل منه، أدخل من أي باب آخر، مخافة أن أكون إيش، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هو ما دام الأمر قد تغير فليس واجبا عليه أن يفعل هذا، ولكنه أراد أن يكون دقيقا في تلمس الاقتداء.
0: إذن يعني سماحة الدكتور، الحب الحقيقي يكون بالاتباع.
1: لا شك.
0: جزاكم الله خير. أيضا سماحة الدكتور دعنا نتحدث يعني بعجالة عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كيف وصفها القرآن الكريم وكيف وصفتها السيدة عائشة رضي الله عنها؟
1: الحديث عن الأخلاق، أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال عن نفسه إنما بعثت معلما، معلما لماذا؟ للأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت هاديا، يهدي الناس إلى سواء السبيل في الأخلاق. ولذلك قال الله تعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقالت أم المؤمنين عائشة عندما سئلت عن خلق رسول الله قالت كان خلقه القرآن. خليني أضرب مثال بسيط، لما نزل قول الله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، فقال عليه الصلاة والسلام لا أرضى وواحد من أمتي في النار. وهذا تفسير قول الله تعالى كما أسلفت في الآية الكريمة حريص عليكم، فهو اعتبر هذا من الله عز وجل أنه سيرضيه، أراد أن يبين أنه لن يرضى وواحد من أمته في النار. وكل واحد منا يقدر أن نصيبه في هذه الحياة أن لا تصل به أعماله إلى الجنة، فإن رسول الله لن يرضى أن تكون في النار وسيشفع لك إن شاء الله، فأحسن الامتثال والاقتداء والإكثار من الصلاة على رسول الله. يا أخي الحبيب أينما كنت وفي أي مكان فإن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الشفاعة. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء لهذه الأمة بأن يغفر لها كبير الذنوب وصغيرها، دقيقها وجليلها، سرها وعلانيتها، كل يوم كما أخبر السيدة عائشة رضي الله عنها. حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم يتضايق من صد المشركين، لا لمجرد الصد، ولكنه يراهم قد أهلكوا أنفسهم. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين. يعلم الله تعالى منه أنه رأى مرة جنازة يهودي وكان جالسا فوقف، فقالوا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، فقال عليه الصلاة والسلام نفس تفلتت مني إلى النار. أي رقي في الخلق هذا، أي علو في الهمة، أي رغبة صادقة أكبر من هذه الرغبة. هذا هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: جزاكم الله خير. سماحة الدكتور يقول تعالى في كتابه الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي

0: الرحمة سماحة الدكتور، ونحن يعني نتوقف في زمننا الحاضر الآن في ظل ما يعني يعانيه العالم من حروب ومن قتل ومن نقض للمواثيق والمعاهدات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة. كيف يعني نوفق؟ ما المقصود بنبي الرحمة ونبي الملحمة؟
1: أما نبي المرحمة فهو ما نعرفه من رحمته صلى الله عليه وسلم التي فاض بها قلبه وتسطرت بها شريعته، فهو نبي الرحمن الرحيم. أما نبي الملحمة فهو نبي التقوى في القتال، حين سطر للقتال أحكاما جعلت ميدان القتال ميدانا للتحضر الإنساني والرحمة، حين بين أسباب القتال وكيفيته وابتداءه وأحكامه ونهايته، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. التقاء الملحمة والمرحمة لم يجتمع على خير إلا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فهما متناقضتان، والتقاؤهما حين يكون الدين كله لله والقتال في سبيل الله بكل أحكامه وأخلاقه وآدابه، فلا تمثيل بالقتل ولا إجهاز على الجرحى، وهناك أحكام للرفق بالأسرى والمدنيين، وأحكام تمنع إبادة الناس، وأحكام تنظم المعاهدات والصلح، وأحكام تنبذ الغدر والخيانة، وأحكام تحفظ مقصد نصرة المظلومين والمستضعفين، وأحكام تنهى عن قتل الحيوان إلا لحاجة، والنهي عن قطع الأشجار وإحراق الزروع وإتلاف النعم. كل هذا يشير إلى أن ميدان الملحمة هو ميدان الموت، وميدان المرحمة هو ميدان الحياة والنماء، فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ميدان الكرامة الإنسانية. نتذكر في هذا المجال أن ميدان الملحمة في الإسلام يلغي قانون المعاملة بالمثل في الحروب، فلا تنتهك حرمات الفضيلة ولو انتهكها الآخر، فالإسلام لا يبيح للفاضل أن يتجرد من قيود الفضيلة في ساحات القتال، فلا يقتل الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ، ولا يضربوا بالقنابل المحرقة ولا بالقنابل النووية.
0: كان يوصي صلى الله عليه وسلم، جسد ذلك صلى الله عليه وسلم، كان يوصي عندما يعني يبعث الجيوش لا تقتلوا لا تهدموا
1: شيخا ولا شيخا ولا طفلا ولا امرأة، وهذا الحديث ثابت في سنن أبي داود رضي الله عنه، ولا يقتل المسلم الأعمى ولا الراهب.
0: نتوقف سماحة الدكتور ونكمل إن شاء الله. أخوتي الكرام، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر في ربط مشترك مع التلفزيون الأردني إلى قصر الحسينية لنقل وقائع الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.

0: سيدي نائب جلالة الملك المعظم صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، شرفتم حفل مولد جدكم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكل عام وأنتم والأردن الحبيب والقيادة الشريفة والجيش والشعب الوفي بألف خير، وجزاكم الله خيرا.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتنور بها وجوهنا وتيسر بها أمورنا وتفرج بها همومنا وترحم بها موتانا وتشفي بها مرضانا. نقلنا لحضراتكم إخوتي الكرام وعلى الهواء مباشرة من قصر الحسينية في ربط مشترك مع التلفزيون الأردني وقاع الاحتفال الديني بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. نتواصل مع حضراتكم إخوتي الكرام في هذا اللقاء الخاص والذي نتحدث فيه عن ذكرى المولد النبوي الشريف. سماحة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله يا سيدي.
1: سماحة الدكتور، عندما نتحدث عن القيم الإنسانية التي قدمتها السيرة النبوية الشريفة نجدها ملأة بهذه القيم. نتوقف عند أهم القيم سماحة الدكتور.
2: الحقيقة أنه إذا كان هناك شيء يحتاج إلى الامتثال فإن الإنسانية تحتاج إلى القيم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القيم التي غيرت وجه التاريخ، فجعلت من جيوش الإسلام جيوش فتح وهداية لم يعرف التاريخ مثلها، وليست حروبا ولا إبادة. نحن نعيش في هذا الزمان محتاجين إلى أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا في الرحمة في زمن القسوة وشيوع المادية وقسوة القلوب التي أدت إلى التقاطع والحروب وكل ألوان الفتك بالإنسان. نحتاج إلى عدل في زمن الظلم حتى مع الخصوم، وهذه الأمة تواجه ظلما في العالم وظلمات من التعب واستئثار العالم بما عندها من خيرات، لكنها لم تحصل منها لنفسها نفعا كثيرا. في هذا الزمان تعقد اتفاقيات وتنحل هذه الاتفاقيات، وتعيش الإنسانية مرارة شديدة بسبب عدم الوفاء بها. فما أحوجنا أن نسمع قول الله تعالى المنزل على نبيه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الحقيقة أن بناء المجتمع الإنساني يحتاج إلى التكافل والتراحم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. الإنسانية تحتاج إلى هذا التعايش والحوار والشورى، وهي أساسيات لكي يعيش الإنسان حياته. وأنا تعجبني تلك المقولة التي تقول: لقد استطاع الإنسان المعاصر أن يطير كالعصفور في الهواء وأن يغوص في البحر كالحوت، ولكنه عاجز أن يسير على وجه الأرض كالإنسان. الإنسانية الآن تنزف، شعوب تشرد، وأناس يموتون جوعا، وأناس تفتك بهم الأمراض، وأناس تقتلهم الحروب، وهنا وغير ذلك كثير. فماذا يريد الإنسان؟ لقد تطورت الآلة وتنقل الإنسان بسرعة واكتشف الدواء وطار في السماء، لكنها لم تحقق له السعادة. إن السعادة تنبع من قلب يشعر بأن الرحمة دين، يدين به لله فيفيض على عباد الله رحمة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لم تفرق بين اليتيم والمسكين والأسير إن كان مؤمنا أو مسلما أو غير مسلم، إنها الحاجة التي نظر الله إليها في هذا الإنسان الذي خلقه، فندب المؤمنين إلى أن يهبوا إلى تقديمها. وقد بلغ الصحابة الكرام الذروة فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإن العطاء عندهم للمحتاج فاق ما يحتاجون إليه، فقدموا ما يحتاجون إليه لغيرهم. وهذه يعني سيرة عظيمة جدا. الوقف الإسلامي على مدار التاريخ كان شاهدا على الرحمة والتكافل والتعاون، دور الوقف حتى أنها شملت الحيوانات المريضة والحيوانات الضالة. وفي الحديث أن رجلا سقى كلبا فغفر الله له، وامرأة كذلك سقت كلبا فغفر الله لها. والحياة الآن ما أحوجنا إلى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم الذي كان يقول لرجل شكا إليه قسوة قلبه فقال عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم:
0: امسح على رأس اليتيم يرق قلبك وتدرك حاجتك. وكان رجل من يعني وفود العرب قال للنبي عليه الصلاة والسلام وقد رآه يقبل الحسن والحسين: أتقبلون الولد؟ قال: والله لي 10 من الأولاد ما قبلت أحدا منهم. فقال عليه السلام: وماذا أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحيم بالمؤمنين، الرحيم بإخوانه. وإحنا في هذه المناسبة، مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام، الرحمة المهداة للعالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعيننا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. إذن أخوتي الكرام، ما أجمل أن تكون المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم سلوكا نعيشه وأخلاقا نتحلى بها، وصلاة وسلاما نكثر منهما، وحرصا على معرفة سنته وسيرته والاهتداء بهديه. في ختام هذه الحلقة نسأل الله تعالى أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المقتدين بسنته، وأن ينير قلوبنا بالإيمان، ويملأ حياتنا بالرحمة والخير والسلام. اللهم صل وسلم على قرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، اللهم احشرنا في زمرته، واجعلنا من أهل شفاعته، اللهم احينا على سنته، وتوفنا على ملته. في ختام هذا اللقاء الخاص إخوتي الكرام، وجه تحية والشكر لضيفي الكريم سماحة الدكتور جميل خطاط، وشكرا لكم سماحة الدكتور.
0: حياكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء المعطر بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم، حياكم الله دكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، ومن المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.
2: دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، ويقدمها لكم ليث عكروش وألاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها.
1: جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي البلدين على اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء الصيني في بكين سبل المضي قدما في العلاقات الأردنية الصينية. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يحضر الفعالية الدينية في قصر الحسينية بمناسبة المولد النبوي الشريف. مجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب، ويرفع حزمة توصيات للحكومة. واشنطن تتوعد إيران بحرب اقتصادية، وطهران تهدد بوقف جميع صادرات النفط من الخليج. محلياً، وزارة التربية تجمد قرار احتساب نسبة 30% من علامة طلبة التوجيه لجيل 2009 من خلال المدرسة. من العناوين التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: حياكم الله. شهد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني

0: اليوم توقيع حكومتي الأردن والصين على اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم. وكان جلالة الملك وصل اليوم إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين للقاء الرئيس الصيني.
1: ركز لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الذي عقد في بكين على سبل المضي قدما في العلاقات الأردنية الصينية في مجالات حيوية. وأكد جلالة الملك خلال اللقاء أن هذه الروابط توطدت منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية منذ نحو 5 عقود وارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2015، لافتا إلى أن الصين شريك اقتصادي مهم جدا للأردن. وتحدث جلالته عن زيارته للصين والتي بحثت سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبينا أنه لدى المملكة الكثير من الإمكانات التي يمكن تقديمها لهذه الشراكة وأن هناك فرصا هائلة للنمو. وأضاف جلالة الملك أن الأردن حريص على توسيع التعاون مع الصين في قطاعات السياحة، الزراعة، الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والعديد من المجالات الأخرى. من جانبه قال رئيس الوزراء الصيني إن قيادتي البلدين حريصتان على توطيد العلاقات جيلا بعد جيل، مشيرا إلى أهمية زيارة جلالة الملك في تعزيز الثقة وتوسيع الروابط الثنائية. وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ومدير مكتب جلالة الملك المهندس علاء البضاينة ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء ووزير الطاقة والثروة المعدنية دكتور صالح الخرابشي ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات وسفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني وسفير الصين لدى الأردن قوا واي. حضر نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم الفعالية الدينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي في قصر الحسينية.
0: أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة، كما وردت من مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة. ويكون مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب قد أنجز جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبالغ عددها 6، وصاحب إقرار المشاريع 3 رفع حزمة من التوصيات إلى الحكومة.
1: أكد مصدر رسمي اليوم أنه تلبية لطلب من الأشقاء في الجمهورية العربية السورية استضاف الأردن أمس اجتماعا بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين لبحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب وتصاعد التوترات في جنوب سوريا. وأكد المصدر إدانة الأردن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا الشقيقة التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا، ووقوف المملكة المطلق مع الحكومة السورية في جهودها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. وشدد المصدر على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على سوريا فورا وانسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة واحترام اتفاقية فض الاشتباك للعام 1974.
0: تشهد مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن مع حملات اعتقال وتجديد الإجراءات العسكرية بحق الفلسطينيين وإعاقة حركة تنقلهم. وطالت الاعتقالات مدن الخليل وقلقيلية وجنين ونابلس وبيت لحم، كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدخل قرية المغير شمال شرق رام الله ومنعت الفلسطينيين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها. إلى ذلك أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيا من الأغوار الشمالية على هدم منشآت زراعية له ذاتيا.
1: استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
0: وإلى آخر تطورات الحرب في الشرق الأوسط، حيث هددت الولايات المتحدة الأمريكية إيران بما وصفته أكبر حرب مالية على الإطلاق، فيما هددت طهران بوقف جميع صادرات النفط من الخليج. مزيد من التفاصيل في تقرير عبير الحسن وتقرأه هي الجبور.
2: في ظل تسارع التصعيد في المنطقة، دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مرحلة

جديدة وصفت بالأعنف اقتصاديا، فبينما تشهر واشنطن ورقة سلاح الحصار المالي، تلوح إيران بورقة مضيق هرمز ووقف إمدادات النفط العالمية. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن الولايات المتحدة تستعد لبدء أكبر هجوم مالي على الإطلاق بهدف قطع ما وصفه بشرايين الحياة الاقتصادية المتبقية لإيران، محذرا الدول والشركات التي تواصل التعامل مع طهران من أنها ستواجه العزلة عن الاقتصاد العالمي. بالتوازي، حذرت إيران من أن السفن التي لا تلتزم بضوابط العبور التي حددتها في مضيق هرمز قد تواجه خلال عمليات عبورها اللاحقة عقوبات تشمل الغرامات المالية أو الاحتجاز أو المصادرة. بدوره، اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني أن الهجوم الاقتصادي الساحق الذي تتوعد به الولايات المتحدة على إيران هو إقرار بهزيمة واشنطن. في الوقت ذاته، حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الدول من الانضمام إلى الحملة الاقتصادية الأمريكية، وقال إن المشاركة في هذه الحملة ستكون لها عواقبها. وتتواصل الجهود واللقاءات الإقليمية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور إيران غدا، في وقت يسعى فيه البلدان للتوصل إلى آلية لتنظيم مرور السفن في مضيق هرمز.

0: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت حدة التصعيد العسكري والدبلوماسي بين كييف وموسكو، وأدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية إلى مقتل طفلين جنوبي روسيا، فيما أفادت شركة روسية للتجارة الإلكترونية بتعرض مستودعاتها لهجمات لليوم الثالث على التوالي. كما ويأتي هذا الهجوم بينما تستعد أوكرانيا لاستضافة اجتماع لتحالف الراغبين بحضور قادة دول أوروبية حليفة لكييف.
1: محليا، وافق وزير الداخلية مازن الفراي على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 436 موقوفا إداريا، ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بمدد توقيفهم. أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة 2026، ودعت الهيئة الراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية أو الترشح لتمثيل القطاعات الصناعية إلى تقديم طلبات الترشح في مقر الغرف الصناعية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى تمام الساعة الثانية ظهرا من يوم الأربعاء التاسع من أيلول المقبل. ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن الحصول على طلب الترشح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة.
0: قرر وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزم محافظة تجميد قرار احتساب نسبة 30% من علامة طلبة التوجيه لجيل 2009 من خلال المدرسة. وجاء قرار وزير التربية خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية استجابة لمتطلبات أولياء الأمور والطلبة. وبدأت وزارة التربية في 22 من آب الحالي تطبيق أسس توزيع طلبة الصف 11 على حقول المسار الأكاديمي الجديدة للطلبة ضمن الخطة للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن رغبة الطالب تبقى الأساس في التوزيع، فيما تستخدم نتائج التحصيل الأكاديمي كمعيار المفاضلة فقط عند زيادة الطلب على حقل معين.
1: كما رعى وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة حفل إطلاق مشروع أسوبي التعلم القائم على اللعب والأوريغامي في جمعية أبو علندا بهدف تنمية مهارات التعليم المبكر لدى الأطفال من خلال أنشطة تعليمية مبتكرة وتفاعلية قائمة على اللعب وفن الأوريغامي بما يعزز الإبداع والتفكير وحب التعلم. رئيس جمعية أبو علندا للتنمية الاجتماعية عبد الإله الحناطي تحدث للزميل تامر ضمور وقال:
2: اليوم كان حفل إطلاق مشروع أسوبي اللي يستهدف روضات الأطفال من 4 سنوات ل6 سنوات لمدارس لواء القويسمة كاملة، تدريب وتأهيل، والـ50 معلمة اللي ندربها نعود

0: إليها ستدرب حوالي 1000 طالب على الأقل من سن 4 إلى 6 على الأورجاني والألعاب التي تفيد المجتمع، وهي تجارب بريطانية ويابانية، وهي ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ل5 سنوات القادمة.
1: أقامت مديريات ثقافة البلقاء ندوة ثقافية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالتعاون مع جمعية ملتقى خريجات مدرسة السلطة الثانوية للبنات الثقافية بحضور عدد من سيدات المجتمع المحلي والمهتمات بالشأن الثقافي ضمن خطة أنشطة مديرية ثقافة محافظة البلقاء. حول هذا الموضوع تحدثت مديرة ثقافة محافظة البلقاء دكتورة منى سعود لمندوبتنا وعد البدرين وقالت:
2: هذه الندوة هي تم إقامتها بمناسبة مولد النبوي الشريف، وهي تتحدث عن مكانة المرأة في الإسلام وتعزيز هذه المكانة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي. يتم تنظيم هذه الندوة بالتعاون ما بين مديرية ثقافة البلقاء وجمعية خريجات ملتقى خريجات مدرسة السلطة الثانوية للبنات الثقافية.
3: تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان مساء اليوم تنفيذ أعمال صيانة وتوسعة على جزء من طريق عمان السلط في المنطقة الممتدة من بعد جسر دبابنا وحتى جسر أم منعاش باتجاه عمان. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة لمندوبتنا هيا الأحداثات وقال:
4: تباشر وزارة الأشغال العامة والإسكان مساء اليوم الاثنين تنفيذ أعمال صيانة وتوسعة على جزء من طريق عمان الصلب في المنطقة الممتدة من جسر دبابنا وحتى جسر أم منعاج باتجاه عمان. الأعمال على هذا الطريق تتضمن توسعة على أجزاء من الطريق، إزالة الخلطات الأسفلتية القائمة وتنفيذ طبقة من الخلطة الأسفلتية البازلتية المحسنة، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية بما يشمل إدانات الطرق وتركيب العواكس الأرضية وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة. هذا المشروع واحدة من الطرق التي يشملها عطاء تأهيل الطرق الرئيسية في إقليم الوسط بهدف إدامة البنية التحتية وتحسين الواقع المروري ورفع كفاءة الطرق ومستوى الخدمات المقدمة لمستخدمين.
1: نظمت محطة المركز الوطني لدراسات الملحية في الخالدية بالتعاون مع شركة أدفانس كونسلتينج اليوم ورشة عمل بعنوان الدورة الزراعية والسماد الأخضر، استهدفت المزارعين والجمعيات الزراعية في المنطقة بهدف التعريف بأهمية الدورة الزراعية والسماد الأخضر في تحسين خصوبة التربة. مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية بالوكالة دكتور زكريا مسلم تحدث لمندوبتنا الهام السليم عن الورشة وقال:
5: هذه الورشة طبعا تعتبر الورشات المهمة جدا، وبتتعلق بترتبط ارتباط مباشر مع طبيعة المنطقة. يعني محطة الخالدية اللي تابعة لمركز المفرق للبحوث الزراعية تحت مظلة المركز الوطني للبحوث الزراعية من المحطات الرائدة في مجال معالجة الملوحة. من التحديات الكبيرة جدا الموجودة عندنا في المنطقة اللي هي ملوحة التربة وملوحة المياه. طبعا الورشة هاي وبالتعاون مع شركة أدفانس كونسلتينج وهي من الشركاء الاستراتيجيين مع المركز الوطني للبحوث الزراعية من ناحية تطبيق الأبحاث والتجارب في حل مشاكل المزارعين وتحدياتهم، يعني أظهرت النتائج. طبعا هدف الورشة الرئيسي هو خلينا نقول إظهار نتائج وإعلان نتائج تجارب استمرت لعدة سنوات في مجال استخدام تكنولوجيا في معالجة مشكلة الملوحة وكذلك زيادة الإنتاج للمحاصيل المختلفة، وكانت بالتعاون وبحضور طبعا جمعيات من المجتمع المحلي كذلك مزارعين ومن الجهات الرسمية ذات العلاقة، كذلك وجود قسم الإرشاد من وزارة الزراعة.
3: أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام ليوم غد الثلاثاء الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف. وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الخميس حارا نسبيا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية، الأغوار، البحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى.
3: مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية النشر. هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي البلدين على اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. جلالة الملك يبحث مع رئيس الوزراء الصيني في بكين سبل المضي قدما في العلاقات الأردنية الصينية. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد يحضر الفعالية الدينية في قصر الحسينية بمناسبة المولد النبوي الشريف. مجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب ويرفع حزمة توصيات للحكومة. واشنطن تتوعد إيران بحرب اقتصادية، وطهران تهدد بوقف جميع صادرات النفط من الخليج. محلياً، وزارة التربية والتعليم تجمد قرار احتساب نسبة 30% من علامة طلبة التوجيه لجيل 2009 من خلال المدرسة. سيداتي وسادتي، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن مقدمي الفترة ليث عكروش وألا الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. فيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: محمد النبي والإنسان. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ورد اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن 4 مرات: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كما ورد اسمه عليه السلام أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فيما خطبه الله تعالى بصيغة النداء المباشر بوصف النبوة والرسالة 15 مرة: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. واقترنت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإنسانيته، فهو بشر نبي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي إطار ذلك وإعلاء لمقام التبليغ النبوي، عاتب الله تعالى نبيه برفق ولطف: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. كما أكد سبحانه أن النبي يخضع للسنن الكونية مثل غيره من البشر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ونفى الله تعالى عن النبي أي صفة متعلقة بالغيب المطلق: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وفي القرآن الكريم تؤكد الآيات الكريمة على إنسانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إطار حياته وعلاقاته مع من حوله، فهو يتألم ويحزن شفقة على العباد. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهو عليه الصلاة والسلام دائم التفاعل مع أصحابه في إطار: وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد يضيق صدر النبي أحيانا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كما أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان حييا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وقد وثق القرآن الكريم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من حوله، مع جميع من حوله، بالعدل أولا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وبالعفو: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وبالتواضع: واخفض جناحك للمؤمنين. وبالمشورة: وشاورهم في الأمر. وباحترام الاختيار الإنساني: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وسعة

صدر. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. في هذه الحلقة نقرأ سيرة الرسول بمناسبة ذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام. نحتاج للولادة

0: صلى الله عليه وسلم الرحمة والحرية الوحدة والعدل احترام الإنسان. ثم نسأل: ماذا بقي فينا من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام ومن نهجه ودعوته؟ اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، واجعله يا رب شفيعنا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. أرحب بضيفي في هذه الحلقة العالمين الجليلين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك ورئيس جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، وفضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور عبد الرزاق.
1: الله يسلمك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حسين على هذا اللقاء في هذا الوقت المبارك لمناسبة مباركة نتحدث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم المبارك.
0: نعم، الله يبارك فيك وكل عام وأنت بخير، إن شاء الله تكون هذه المناسبة خير على الأمة وعلى بلادنا وعلى كل مستمعينا. أنا حاولت في هذه الحلقة يا دكتور أن أخصصها لمحمد عليه الصلاة والسلام النبي الإنسان، وكان في ذهني أننا نحب محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا في الأحيان لا نقتدي به، نعتبره نبيا فقط ولا نعتبره إنسانا، ونقول هذا فعل النبي، نحن لا نستطيع أن نفعل أفعال الأنبياء. كيف نفهم اليوم النبي الإنسان؟
1: سؤال مهم جدا، وينبغي طرحه على النفس البشرية. حقيقة إذا لم نفهم إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم لن نفهم ما جاء به، ولن نعطيه قدره من المحبة التي هي من واجبات العقيدة والدين.
0: نعم.
1: يعني لأنك لا يمكن أن تحب لله وفي الله وتحب من بعثه الله إلا إذا عرفت إذا عرفته حق المعرفة.
0: صحيح.
1: فيعني الترتيب، إذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يعظم في نفوسنا.
0: حسنت.
1: فلذلك أكثر مشاكل الأمة سواء كان في الدين أم في الاتباع من المعرفة.
0: نعم، المعرفة تقود إلى التقدير والاحترام.
1: نعم، يعني الآن لما بقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية تطاول على الناس واستطال مثلا؟ لا، ما يعني لم ينصب نفسه بابا مثلا عشان يغفر للبشر يمنحهم البركات إلى آخر ذلك، بل كان في غاية التواضع. انظر بعض الناس اليوم حينما يعطى شيء فإنه يستطيل به، يصير عنده طغيان.
0: صحيح.
1: سواء كان طغيان القوة أم طغيان المعرفة أم طغيان العبادة. ولذلك يعني لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: الذي يعني كما قال الشافعي: ما أمست بنا نعمة نلنا بها حظا في ديننا أو دنيا إلا محمد صلى الله عليه وسلم سببها. كيف جاء بالسلوك الذي من قرأه سواء كان مؤمنا أم غير مؤمن طار به وكان عظيما جدا فيهم؟
0: بل هذه

0: نقطة مهمة يا دكتور عبد الرزاق، قلت من قرأه وفهمه سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن وقف إجلالا أمامه.
1: لا شك.
0: لماذا حدث ذلك؟ هل السر في النبوة أم في الإنسانية النبي أم في الصفتين معا؟
1: كله. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له الكمالات كلها. يعني حينما ننظر إلى السمو والكمال الإنساني في النبي صلى الله عليه وسلم ندرك ما كان عليه من العظمة في جميع معانيها وأحوالها. لذلك النبوة جزء، لكن لما ننظر إلى السلوك الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه يأكل الطعام، يمشي في الأسواق كما جاءت الآيات، ما يعني كان كغيره من الأنبياء والرسل. لكن ها النبي صلى الله عليه وسلم ظل يترقى في مدارج الكمال حتى بلغ التمام الذي يعني من الثناء العالي في القلب واللب وجلال الخلق والعمل، ما لم يعرف لأحد من المتقدمين أو المتأخرين. يعني مشى على الأرض يعني ملكا كريما في إهاب إنسان عمرت نفسه بالإيمان، بالبر، بحب الخلق، بالتفاني في نصرة الحق، بالعطف على الأحياء، الدأب في تصحيح وجودهم ومعنى إنسانيتهم، وكان جريئا على الباطل. ولذلك هو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم.
0: الصلاة والسلام.
1: يعني كل ما تصبو إليه الإنسانية من حيث هي إنسانية من أمجاد عرفت في النبي صلى الله عليه وسلم: العابد، المجاهد، القاضي، المقسط، الحاكم المنصف، التاجر الشريف قبل النبوة، الزوج الرقيق الحنون، بعد الصديق الوفي الذي يعني كان على قمة، تربع على قمة الأخلاق. إذن سمح إذا ملك، ويعفو إذا قدر، مهيب إذا اقتربت منه، عظيم في كل أحواله. يعني المثل العليا كلها كانت ممثلة فيه، وليست كما مثلا هي يعني مثل ذهنية عند الفلاسفة والأدباء وغيرهم، لا، تمثلت. انظر إلى الموقف الإنساني العظيم، مثلا مثل هذا.
0: نعم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم منتصر، هل حينما انتصر أو حينما فتح بعض البلاد جاءته نشوة يعني يستكبر بها على من انتصر عليهم؟
0: أبدا.
1: امرأة مقتولة فغضب ونهى عن قتل النساء، رأى امرأة تبحث بين الأسرى وغيرهم عن ولدها ويتلقي مسدها لولد كل ما لقيت واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه: أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: يا رسول الله، يعني ما صدقت يعني إلا أن تمسكه. قال: الله أرحم بعبادي من هذه ولدها. شوف كيف المثل التي يرسخها بالناحية العملية وليست الناحية التجريدية الذهنية. لذلك يعني كثير من هؤلاء الآن ينظرون في أبراجهم العاجية أو في الصوامع
0: صحيح.
1: يعني انعزلوا فيها عن الناس وماتوا اجتماعيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على شرى الأرض، اشتبك مع كل الخلق، وأصابته أعتاء الطريق، أصابه ضراء العيش، خالط من يحب ومن لا يحب ومن يكره من أعدائه، أحس بالجوع، سهر، يعني فقد أعز الخلق يعني إليه في وقت هو يحتاجه. إذن عاش غربة، لكن كابت أسوأ ما تمر به الإنسانية من الظروف، ولذلك قال: أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، يعني مثل ما أوذي، وأخفت في الله ولم يخف أحد. إذن ك كان مع كل هذا متزن، خطواته متزنة غاية الاتزان، فكر متوقد، لذلك ضرب المثل العليا للناس، لأنها كانت مخلوطة معجونة بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم.
0: نعم.
1: يعني لما فتح مكة دخل فاتحا مطأطئا رأسه متواضعا لربه، حتى لما سمع اليوم يوم الملحمة قال لا، اليوم يوم المرحمة، انظر اليوم يوم بر ووفاء. في هذا الموقف مع قريش التي آذته وما تركت إذان إلا فعلته، ما ترك سواء كان في مكة أم في المدينة، وألبت عليه ما ألبت، ومع ذلك لما اجتمعوا وجمعهم ماذا ترون أني فاعل بكم، انظر الإنسانية العالية. قالوا أخ كريم ابن أخ كريم، أنت يعني كريم وإحنا الآن أسراء عندك، أسير والأسير تفعل به ما تشاء. قال اذهبوا فأنتم الطرقاء. يا سلام، لا تسريب عليكم اليوم أي شيء. ذلك حينما ننظر إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حقيقة لا تجد شيئا أعلى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
0: طب بدي أسأل الدكتور عبد الرزاق، قد يبدو السؤال غريبا، لو اليوم أو غدا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، ما الذي يفعله؟ ما الذي يقوله لنا؟ ما الذي يأخذه علينا؟ ما الذي ينصحنا به؟ كيف يرانا؟
1: الآن حينما بيئتنا لا تختلف كثيرا عن البيئة التي خرج فيها بالمناسبة، بل كانت تلك البيئة على ما فيها من جاهلية جهلاء، وعرب مكة والعرب كلهم كانوا بعيدين العهد بالنبوات اليوم، وعاشوا أيضا يعني مدة طويلة بعدت عنهم المفاهيم الدقيقة وما يتعلق بالله أو بالدين.
0: نعم.
1: طيب الآن لو رأينا اليوم، هل الناس زاد تعلقهم بالدين وضبطت مفاهيمهم، ولا تأخروا وتقدمت دنياهم فصارت كل شيء عندهم، وهي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: أنا بدي أسألك هون يا دكتور عبد الرزاق، هل اليوم نفهم الدين ونطبقه كما نحتفي به عندما نتحدث عن الرسول وسيرة الرسول وأسوتنا في الرسول؟ هل نفعل فعلا ما فعله الرسول أو ما قدمه لنا الرسول لكي نستقيم ولكي، هل نفعل ذلك؟
1: حقيقة نحن يعني أقولها بصراحة، لابد أن نصارح أنفسنا ونضع أيدينا على كما يقال على الموضع الخطأ والجر حتى نغير.
0: نعم.
1: الإنسان لا يغير واقعه إلا إذا غير فكرة،
0: والله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
1: الآن يعني حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم،
0: الصلاة والسلام،
1: جاء لينظف نفوس يعني قومه وينظف أفكارهم من أقدار الأوهام.
0: أحسنت.
1: التي عاشت في نفوسهم،
0: تحرير الإنسان.
1: أي، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالفضاء الإنسانية من العدل والصدق والإخاء والمساومة إلى آخره، والمثل العليا مطبقة في نفسه، لذلك قال الله عنه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
0: نعم.
1: الآن إحنا انتسابنا أو محبتنا أو تعظيمنا عاطفي، لم يصل إلى أن يكون قد امتلأت به النفوس وانفعلت بما استقر فيها.
0: نعم.
1: وهذه مشكلة. يعني مثلا لما جاء الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، جاء به وفي كل ما فيه التقدم والكمال عند من اتبعه، أعلى قدر الإنسان اليوم الإنسان ليس له قدر،

0: لأن الأشياء تقدمت علي.
1: نعم.
0: حمى شخصه وشخصيته، حمى ماله، حمى عرضه، حمى ظهره، حمى ما يملك، حمى رأيه، ما جاء بالإكراه.
1: صحيح.
0: حماه من أن يعتدي عليه غيره من هذول العادين. لذلك لما أراد الله عز وجل، وهذا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جاء به، أخرج هذا الإنسان منذ أن ولد إنسان اجتماعي. إنما المؤمنون إخوة.
1: إخوة.
0: ورسخ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فيه تقوية لشبكة العلاقات الاجتماعية، وحذر من كل ما فيه توهين لهذه الشبكة، شبكة العلاقات الاجتماعية
1: أو فرقة. نعم.
0: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح هو أكمل من عرفته البشرية، ما في أحد يشبهه لا في صفاته ولا في خصائصه ولا في أثره في الناس. طيب، مع أنه القمة في النسب، هل زهى على الناس بنسبه؟ لا. مع أنه القمة في الأخلاق وتربع على عرشه لا كلام بعد قول، أي كلام بعد قول الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم.
1: عظيم.
0: إيش في كلام بعد هذا؟ يعني هل هناك يعني في درجة من السمو والكمال بعد هذا؟ لا، رحمة الله للعالمين. طيب، الآن لما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زماننا اليوم نحن بعادة إلى إعادة إنسانية الإنسان إلى نفسه.
1: أحسنت. نعم.
0: هذه المشكلة وين جاءت؟ إشكالية وين؟ يعني لما تنظر الآن في الحياة بتلاقي كثير من الشخصيات أصابها، يعني لما تكون خاصة عند تبريز معين، عبقرية معينة، ذكاء معين، تجد فيها من الغرور المعجون بالكبرياء والأنا المتضخمة.
1: صحيح.
0: شيء عجيب.
1: أو الانعزال عن المجتمع، بنعزل،
0: لا يرى الناس فتافيس يعني تحته، يعني
1: صحيح،
0: واضح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أسرار الحياة والطبيعة البشرية، وفهمنا معنى الحياة. لذلك لما جاء بما يغني النفس ويرفع النفس ويرتقي بالنفس، رسم لها المنهج وبين المبادئ والقيم، سد الفراغ الذي تعيشه النفوس إلى يومنا اليوم. الفراغ قاتل، يعني فتح البصر والبصيرة. الإيمان اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم شيء، هو الذي يمنح الحياة معناها الصحيح، وهو الذي يجيب عن كل مشكلات الحياة. اليوم مشكلة المشكلات أننا ليس عندنا من الإيمان ما يبصرنا بواقع حياتنا. ليش؟ لأنه الإيمان أنقى ينابيع الحكمة البشرية. يعني هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أدركناه بيعطي الحياة معناها الصحيح وكيف يعيش الإنسان هنا. ولذلك قال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الإيمان، بالإيمان نستطيع أن نجد الحياة الصحيحة، وهذا الذي وجده الصحابة.
1: هل نعاني اليوم من نقص في الإيمان؟
0: نعم.
1: هل يعاني اليوم الإنسان
0: طبعا
1: من نقص في الإيمان؟
0: يا الله الله الله، اليوم نحن نعاني من فما عندنا معرفة بالإيمان إلا ما نظر. كيف نفهم المعاني السامية؟ الإيمان، إحنا صار الإيمان، يقول لك كثير من الناس يقول لك الإيمان بالقلب، يعني خلاص ما دام أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص يكفي. لا، يعني الإيمان الحقيقي الذي ارتقى في الكمال، معرفة معاني الحياة الإنسانية بهذا الإيمان، معرفة الحقة. ليش؟ لأنه يحمل الإنسان على محبة الحياة نفسها، المحافظة على الحياة نفسها. إذن الإيمان هو قوة الحياة،
1: وهذا يستدعي
0: عن الحياة،
1: وهذا يستدعي وجود الصدق، وجود الأمان، وجود الخلق.
0: الآن الإشكالية يا دكتور حسين ما هي؟
1: نعم.
0: إنه كثير من الناس الإيمان عنده باهت، اللي ما بيؤمن بأن في الوجود غاية يعيش لأجلها ميت في الحقيقة.
1: صحيح.
0: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن

0: نوره في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك الحياة بغير الإيمان مستحيلة. الآن الناس الضنك الذي يعيشون به ما هو؟ سبب الإعراض، ومن أعرض فإن له عيشة ضنكة. يعني اليوم إحنا داءنا الثلاثي، أنا دائما بسميها الثلاثية.
1: نعم.
0: إعراض، إما إعراض عن هدي السماء والاقتداء بسيد الأنبياء، أو استعراض بما هو عندنا من الدنيا ونسينا الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي كرره مرارا، لو كان لابن آدم وادياني من ذهب لابتغى لي ما ثالثا، ولو كان إله في الأبد ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يتوب الله على من تاب. ثم أيضا قال في أوله إن المكثرين هم الأقلون أو هم الأخسرون يوم القيامة. انظر إلى الحياة اليوم، الكل يلهث يلهث وبعدين سيدع ذلك كله. لذلك الإيمان ليس مسألة عقلية، بالأعمال يبرهن الإنسان على إيمانه. سلوكه يبرهن على أعماله، لأن الحياة تستحيل بدون إيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخير الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بسبب النور الذي جاء به، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب وصف بأنه نور، والنبي وصف بأنه نور. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل؟ لأنه لا يكمل الناقص، لا يكمل الناقص، وإنما إذا اقتدى الناقص بالكامل ارتقى.
1: صحيح.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكمال البشري ليرتقي بنا. فالنبوة من النبوة الرفع،
1: نعم، السمو والعلو،
0: رتبة من اتبعه في هذه الدنيا وفي الآخرة، وسمي نورا لنقتبس منه. اللي بحب النور بكره الشر، اللي بحب الشر الشر يبغض النور. ولذلك
1: حسنت.
0: يعني الإرادة للخير وبالخير هذه لازم تكون عقيدة في نفس المؤمن والمسلم، رسمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تظهر إلا في الصلاح. والصلاح أجمعت الإنسانية والبشرية عليه، مش المسلمون فقط.
1: نعم.
0: أجمعت الإنسانية على محبته، على الاهتداء به.
1: صحيح.
0: ذاك الإيمان الصحيح يهب الحياة معنى لا يستطيع الموت أن يذهب به. لما؟ لأنه يعلم أن الحياة هو هناك حياة أخرى سيعيش لها هذا الإنسان.
1: هذا الدرس الأول الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته، درس الإيمان.
0: نعم. ما هو قالوا أوتينا الإيمان ثم أوتينا القرآن كما قالت عائشة، لأنه لو ما في إيمان ما الذي يكشف لنا الحقائق؟ سؤال الدين الحق، ما الذي يبدد الظلام؟ ما الذي يدفع الضلال؟ ما الذي؟ لذلك جاء هذا الكمال. ليش؟ لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل أحواله، أحواله وأقواله تناسبت. ولذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء وصفاته صلى الله عليه وسلم حقيقية، ما هي بس فقط من باب أنها عالم على كذا، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان متصفا بكل ما قال، ولذلك لم يأخذوا عليه شيء.
1: ولماذا في هذا المجال أو هذا الإطار تكررت الآيات في القرآن عن وصف النبي بأنه بشر؟ قوله تعالى مثلا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وفي آيات كثيرة أيضا وما محمد رسول قد خلف فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. تأكيد البشرية هنا،
0: البشرية لأجل أنه ما دام أن قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، لما قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
1: نعم. طيب
0: ليش؟ ليصح الاقتداء.
1: أها.
0: لذلك لما قالوا اشترطوا على النبي أن يكون ملك.
1: بالضبط.
0: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا.
1: صحيح.
0: ليصح الاقتداء.
1: وأخذوا عليه أنه يمشي في الأسواق ويأكل ما يأكل الناس.
0: النبي لما قالت عائشة سئلت ايش بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يخسف نعله ويحلب شاته ويكون في مهلة أهله. يعني ما تكبر عليهم ولا تكبر على أحد.
1: وبالتالي عندما نقول أنه أسوى لنا
0: أيوة
1: يسل علينا الموضوع لأنه بشر.

0: لو ما كان بشر كان ما قدرنا نقول لا خلاص.
1: بالضبط.
0: لو لو لو مرة أحد المشايخ من مشايخ أتكلم عن النبي صلى الله عليه
1: الصلاة والسلام
0: وجبنا سورة الضحى شايف ورفعنا لك ذكرى ثم أنا بنشر عليك صدرك أيضا وسورة الضحى.
1: نعم.
0: طيب فبقول جبنا كلام ففي وسط الكلام ونقول لي يا شيخ عبد الرزاق طموا النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من السماء.
1: صحيح.
0: قلت له صحيح بس هذه لو ظفر بها الشيطان فرح فإنك ستترك العمل وتقول هذا النبي مؤيد من السماء ولماذا اختار الطريق الأصعب في هجرته واتخذ كل سبل
1: بالضبط
0: والحذر.
1: باب المعجزات كان مفتوح له صلى الله عليه وسلم
0: أسري به وعرج من السماء.
1: صحيح.
0: لأنه لو كانت المسألة مبنية على الخوارق كتفكيرنا اليوم.
1: نعم.
0: اليوم تفكيرنا تفكير خوارقي بالمناسبة.
1: صحيح.
0: يعني بدنا الأمور اللهم صلت الظالمين على الظالمين وخرجنا بين الناس.
1: نبحث عن الحج والعذر يا سيدي احنا.
0: أيوة. هاي مشكلة.
1: بالضبط.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في مكة اللي كانت يعني تموت بقيادة الشيطان والهوى في كل شيء لكن والمجتمع اللي يتخبط في كل شيء في الظلمات والهوى وغيره وكفر وكبر وفخر وظلم إلى آخره لكن كل هذا حوله إيه إلى أمر آخر.
1: صحيح.
0: صار المجتمع نموذجا لكل مجتمع إلى يوم القيامة.
1: بارك.
0: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي لاحظ الوصية عضوا عليها بالنواجد.
1: عضوا عليها بالنواجد.
0: عض أفعل أمر هذا لأنه يستوي فيه الأمر والماضي.
1: نعم.
0: عضوا عليها بالنواجد وإياكم حدث الأمور. إذن فلذلك لما وقف أمام كل هؤلاء وبين الحق وهداهم أيوة ليبين الله لنا أن المسألة ليست بيده إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله
1: من يشاء.
0: لكن
1: نعم.
0: الهمة العالية والإرادة العظيمة هي التي صنعت أمة عالية أراد النبي أن ترتفع وقال لنا أنتم يعني أول الأمم يوم القيامة ويدخل وهو أول من يفتح له يوم القيامة إذن لابد أن نكون على قدر المسؤولية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعظيمه وأن لا يكون الأمر عاطفيا بل عملا جادا في كل يوم ومن هنا لابد أن نرتقي بأنفسنا وبتفكيرنا حتى تتغير حياتنا إلى ما هو أحسن.
1: الله يبارك فيك يا دكتور.
0: تعالى يوفقنا.
1: الله يبارك فيك ويجزيك كل خير يا دكتور. حفظك الله كل عام وأنت بألف خير. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك ورئيس جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وأرحب أيضا بضيفي فضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنت بألف خير يا دكتور محمد.
2: حياكم الله يا سيدي وأنتم بخير والوطن وبعد الوطن والأمة إن شاء الله تعالى بخير.
1: المهم يا دكتور محمد يعني كما يقول العلماء في مثل هذه المناسبة باحتفائنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مش إن نعيد تكرار ما قيل ونمجد ونفرح ونعلن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم الأهم من ذلك أن نقتدي به وأن نتعلم منه وأن نسير على نهجه. في هذه الزاوية الدكتور محمد ما الدروس اليوم اللي بنحتاجها حتى تكون الاحتفالات بالذكرى احتفالات حقيقية مش مجرد استعراض موسمي؟
2: بارك الله تعالى بكم يا دكتور.
1: الله يبارك فيك.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين.
1: اللهم صل على سيدنا
2: محمد
1: وأنت بألف خير يا سيدي.
2: ما نريده ليس احتفالا عابرا كلمات وأناشيد وتعابير عاطفية وانتهى الأمر بل ما نريده أعمق من ذلك بكثير. الإيمان الحقيقي والالتزام

0: البنوك الناشئ عن الإيمان بسيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بالمقارنة ما بين المسلكيات وما بين الحب نجد هنالك اختلاف
1: فجوة،
0: اختلاف كبير مع كل أسف دكتور.
1: صحيح.
0: الآن لو جينا على مليون مسلم في ساحة قلنا لهم من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفع الجميع المليون بلا استثناء عين على الأمة أياديهم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تمام.
0: نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: ولكن عمليا لو عرضنا مسلكيات والأخلاقيات والمعاملات والإيمان الكامل الحقيقي المطلوب بالنبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا هذا الاختلاف. يعني أنا أحيانا أدخل على بعض التعليقات دكتور بارك الله تعالى بكم، وخاصة فيما يتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ولعل الحادثة الأخيرة، نحن لا نريد أن نتناول الأشخاص نهائيا، أشخاص أمر من الله، ولكن نريد أن نتناول بعضا من هذه التعليقات. بصراحة أنا دخلت على كثير من التعليقات وجدت أن كثيرا من الناس لا يفقه معنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع كل أسف يشكك بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: صحيح.
0: وأسماء كثيرة.
1: صحيح.
0: ويعني معروفة، ما دام أنك تشكك بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تؤمن به ابتداء؟ كيف تؤمن به؟
1: وكيف تحبه؟
0: وكيف تحبه؟ ما دام أنك تشكك بأعظم كتابين وأصح كتابين بعد القرآن، ولا نشك في ذلك، كيف تجمع بين الإيمان بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، حكمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: ثم تقول أنا مؤمن وأنا مسلم وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسى عن جهل البعيد بعيد يضرب بسنته بعرض الحال. كيف أنت تتكلم عن جهل وعن أمية وتتكلم من منطلق نصرة فارغة ومن منطلق الاستماع إلى أمراض القلوب في الطعن في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت لم تبلغ من العلم شيئا حتى تتحدث في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: لأنه صار سوق الدين يا دكتور، الدين سوق بدخلوا بحكي فيه أي واحد. يعني يعني هل اليوم في القطاع الطبي بيسمحوا لواحد ما معه شهادة طب ومش ماخذ امتحانات
0: أنه يحكي
1: أنه يشتغل؟ بس احنا عندنا الدين للأسف يعني أحيانا تقع نعم تفضل.
0: كل أسف دكتور، يعني من تكلم في غير تخصصه أتى بالعجائب يا دكتور.
1: بالضبط.
0: يعني علوم الشريعة علوم كثيرة جدا، ونجد التخصصات المختلفة حتى في علم الحديث الذي يطعن فيه من ليس لديه 1% من المعلومات عن علم الحديث. هذا الفن هذا فيه من التخصصات ما يتوقف أصحاب التخصص عند حد ويقول اسألوا فيه فلان أو اسألوا فيه المسألة فلان.
1: صحيح صحيح.
0: علم الرجال والعلل والأسانيد والمتون وكيف تنقد وكيف نصل إلى صحة الحديث، كما علمتم دكتور يعني مواد بحاجة
1: طبعا علم
0: حمت أهل العلم بالركب ليل نهار حتى يصلوا إلى معشار ما وصلوا إليه، ويتكلمون في علم الحديث ويجذفون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يعجبنا وهذا الحديث لا يعجبنا، وينكرون الصحيح ويقوون الضعيف، ويتكلمون في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يخطر لك على بال. كيف أنت تحب الرسول وأنت تخبط خبط عشواء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: وتطورت الأمور أكثر يا دكتور اليوم في عالمنا العربي والإسلامي، ثم الدعوة إلى يعني السنة ليست معتبرة، وبالتالي إحنا القرآنيين وكذا. اليوم في إشي كثير يدخل، ولما بنتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبنحتفل في ذكرى مولده، نريد أن نقول إنه هذه السنة، هذا النبي الكريم، هذا الأسوة الحسنة، يجب أن نعيدها إلى يعني أنفسنا، ونسأل أنفسنا ماذا بقي فيها داخلنا، ما الذي بقي
0: يا سيدي؟ الإنسان عدو لما يجهل. كيف يعني لما نتكلم الآن عن الغرب ومعاداتهم للإسلام ومعاداتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يفقهون ما معنى الإسلام ولا معنى القرآن، وما وقفوا على إعجازه العلمي والغيبي وإعجازه التشريعي. فكثير منهم لما وصل إلى هذه الحقيقة، وخاصة أولئك حتى هذا الذي أساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال رسوم المسيء وغيره من عمل أفلام يعني تطعن بالرسول عليه الصلاة والسلام، في أناس منهم أسلموا يا شيخ، وقالوا احنا أين كنا؟ والله ما كنا، والله كثير ممن كلفوا من الغربيين بالطعن بالإسلام والله العظيم دخلوا بالإسلام.
1: الإشكالية ليست فيهم في الغالب يا دكتور، الإشكالية في أبنائنا، في أبناء جلدتنا.
0: المسلم يطعن في دينه ماذا تقول له؟ لا يعرف لغة القرآن ولا يعرف اللغة العربية، ومع ذلك والله أحدهم اجتهد 10 سنوات على نفسه لما دخل في الإسلام وهو يدرس الإسلام.
1: صور.
0: آخر قال والله درس كل الأديان، ما ترك دين إلا ودرسته وبعمق، وانتهيت أخيرا بالإسلام، وانتهيت أخيرا بالإسلام. وبعضهم درس الحديث وقال لا يمكن أن توجد سيرة شخص في التاريخ الإنساني كله نقلت بالدقة المتناهية كما نقلت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن مسلما. ويأتي من يطعن الآن بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تحب الرسول وأنت تطعن في سنته؟ كيف تحب الرسول وأنت تطعن في سيرته؟ كيف تحب الرسول وأنت تطعن أو تلمز يعني من قناته من هنا أو هنا؟ كيف تحب الرسول وأنت تنكر الصلاة التي فرض الله تعالى عليها في القرآن الكريم؟ الآن بعض الناس صار لهم موضة جديدة يا دكتور، بس ما هو موضوع القرآنيين، يقول أركان الإسلام 3 أركان، يسأل المذيع اللي هو أجل منه، طيب من أين أتوا بهذه الأركان 5؟ قال قل لهم، هذا الجاهل يقول لهم، قل لهم من أين أتوا بها.
1: نعم صحيح.
0: والأركان 5 وردت في القرآن الكريم، وردت في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك دكتور أنا أقول لهؤلاء،
1: نعم.
0: أقول لهؤلاء ونحن يعني أبناء هذه الساعة التي يطعن فيها بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نريد أن يكون كلامنا كلاما تقليديا، وإنما نريد أن نتحدث في العمق. صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام، كل أقسم بالله العلي العظيم، رجل كان يحافظ معنا على صلاة الفجر، أقسم بالله، أقسم بالله، والله العظيم ترك صلاة الفجر.
1: يسا.
0: والله استمع إلى هؤلاء الضالين، والله ما صلى معنا الفجر منذ عام، ويمر من جانب المسجد كأنه لا يعرف، يقول هذه الصلاة صلوها مش صحيحة، وهذه الصلاة صلوها ليست صلاة كان يصليها النبي، والفرائض في الإسلام ليست 5، وإنما هي 3 فرائض الصلاة، غير فرائض الدين يقول لك أركان الإسلام 3 فرائض.
1: طبعا اليوم عندنا هجمة كبيرة يا دكتور، في أدوات بتتيح اليوم، وسائل التواصل الاجتماعي بتتيح مثل هذه الأصوات، يعني أنها تأثر وتخرج وتغير.
0: أستاذي أنا أقول للإسلاميين إن صح التعبير، أقول للعلماء إن صح التعبير،
1: للمسلمين
0: جميعا،
1: نعم،
0: من كافة المشارق، لا تقول لا سلفية ولا صوفية يا إخوان،
1: كله.
0: المسألة مش مسألة إنه نحتفل أو ما نحتفل،
1: تمام،
0: المسألة لنتجاوزها، يعني مع كل أسف تنظر بالفيس
1: كله صراع.
0: وإلى معارك قائمة لها أول وليس. يا أخي والله نحن لسنا بحاجة إلى هذا.
1: والله إنك صادق.
0: من أراد أن يحتفل وأنا مع الاحتفال تعظيما لسنة الرسول عليه السلام، تذكيرا بأخلاقه، تذكيرا
1: اللي بحب واحد عطيرة. اللي بحب واحد يعني ما بخصص نعم. ما بخصص نعم. له يوم يعني يحتفل
0: من ذكره
1: بالضبط. يعني احنا هو احتفال بروحه في مراقص ولا كذا، ولا الواحد الاحتفال بالنبي.

0: بنذكره
1: يعني نذكر سنة الرسول، من لم يرد أن يحتفل يا أخي لا يبدع ولا يفسق ولا يجهل.
0: صحيح.
1: من أراد أن يحتفي بالرسول عليه الصلاة والسلام، نحن الآن دكتور حبيبي يا دكتور،
0: الله يحفظك يا دكتور،
1: تفضل. إحنا والله العظيم الآن مش مسألة إننا نحتفل، والله العظيم أولادنا قاعدين يضيعوا منا، والله العظيم في ناس كانت تصير بطل تصلي، في ناس صار يطعن بالقرآن، في ناس صار يطعن بالرسول عليه الصلاة
0: والله الواحد صار يخاف على حاله مش فقط على أولاده، وأنت بتقول واحد بيصلي الفجر
1: والله وأبعد من ذلك وأبعد من
0: صحيح.
1: ذلك الإلحاد الآن انتشر وإحنا معارك
0: هذا اليوم دور العلماء يا دكتور، دور اليوم العلماء اللي بيكتفوا بالوظيفة فقط وما بخرجوا، اليوم الناس بتجندوا لنشر الوعي والمعرفة وكذا. أنا اليوم بخاطب علمائنا أينما كانوا، في كليات الشريعة، في المساجد، وين ما كانوا، إنهم يخرجوا شوي عن يعني حالة الانعزال أحيانا
1: عن قاعدة الصندوق المقفل هذا.
0: بالضبط، يطلعوا يحكوا للناس، يوعوا الجيل. اليوم في مناسبة النبي، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة أن نذكر الناس بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بالرحمة التي كان يمارسها، بالعفو، بالصدق، بالأمن، كل هذه اليوم القيم اللي احنا بحاجة إليها
1: يا سيدي. والله صحيح، يعني نحن الآن، يعني أنا أخشى أنه لما قلصنا يعني حصة الدين بالمدارس أخشى أنه الأمر ينقلب علينا في النهاية. ما احنا قاعدين نقول احنا في غلو وفي تطرف، طيب عالجنا الغلو والتطرف، ما في غلو وتطرف في الجانب الآخر يا دكتور؟
0: طبعا في غلو وفي تطرف، طبعا
1: بالتحلل، بالانحلال، في أمور كثيرة جدا بحاجة إلى أننا نراجع أنفسنا فيها.
0: صحيح يا دكتور، بس الإشكالية مش أنه قد كي يعني أنه بقد بالدين أو ما بقد بالدين، بقد بالنبي صلى الله عليه وسلم أو ما بقد بالنبي، المهم كيف نقدم الدين للناس، شو الدين الصحيح، شو النبوة الصحيحة اللي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم بإنسانية، هذا المهم
1: يا سيدي. الآن انظر إلى الغربيين، لما جاء توماس كارل هذا أخذ جائزة نوبل للسلام، ولما يعني وضع العظماء في التاريخ وضع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أوله،
0: صحيح،
1: وتكلم بكلام والله يعجز عنه يعني كثيرا من أبناء المسلمين، صادق العزم، كريما، برا، رؤوفا، رؤوفا، تقيا، فاضلا، حرا، شديد الجد، مخلصا، سهل الجانب.
0: أنا بدي أسألك أبنائنا، كم من أبنائنا يعرفون أو سمعوا بما قالوا هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قليل،
1: مع كل أسف والله
0: قليل،
1: 5%.
0: بالضبط، ليش إحنا ما نقدم؟ إحنا مش بحاجة واحد غربي إنه يحكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بحاجة أن يسمع أبنائنا ماذا قال الجميع، سواء كان مسلم أو غير مسلم، حتى يتعزز داخله محبة الرسول والاقتداء بالرسول، ودور هو انه كيف الرسول كان يتصرف في هذه الحادثة وكيف كان تعامله مع الناس. هذا بحاجة له اليوم. احنا
1: الان خلط وخط عشواء، بعض الناس يتكلم بكلام عام ويتكلم بكلام يعني بلا مسؤولية، يعني انا برأيي هذا الذي يتكلم بلا مسؤولية، احنا الناس نيجي نحاسب بالناس ويقول لك الاسلام دكتاتوري، لا يعني، بس انت تكلمت بكلام دكتور الله يرضى عنك، تكلمت بكلام انه احنا الان حتى في برامجنا الدينيه، خلينا نكون صريحين، حتى في برامجنا الدينيه، في توجيهنا الديني، في خطابنا الديني، لابد من التغيير يا دكتور، لابد من الان نحن لسنا بحاجه الى درس المحفوظات المتكرر هذا.
0: والله انك صادق، والله
1: احنا الان بحاجه، في الشباب عندهم اولويات.
0: صحيح.
1: الشباب الان تنتشر افكار هدامه، ينتشر الالحاد. زمان كنت اقول، انا بقول للناس انه التلفزيون كنا نتفرج عليه وبفتح بوقت وسكر بوقت، التليفون برن، ابو رن التليفون هذا برن بعيد عنك، ما معروف مين اللي يتكلم وليش يتكلم. الان ابنك قبالك عمره 12 14 15 20 سنه او بنتك ومعها تليفونه، اقسم بالله العظيم لن تداري هو شو متابع ولا هو داري انت شو متابع.
0: طبعا

0: اليوم مع مين سابق، مع مين يتكلم، شو الأفكار اللي بسمعها، شو الناس اللي بتواصل معهم.
1: بالضبط.
0: والله العظيم لا نعرف. وبعدين بقول لك الخصوصية يابا، الآن ما شغلت الخصوصية إنه كل واحد صار له خصوصيات. حتى ابنك قبل 10 سنين صار له خصوصيات وهو 12 سنة. العلم النفس الحديث بقول لك يا أخي لا تكسر بخاطره، وبعدين لا تتدخل بخصوصياته. طب كيف، شو هاي التربية؟ منين جبنا هاي التربية؟
1: صحيح
0: منين جبناها؟ منين؟ فإحنا الآن بحاجة إلى أن نعرف يعني ما يدور في خلد الشباب، ما هي الشبه التي تطرح على الشباب، ما نعمل استفتاء عام يا أخي، ماذا نحب أن نسمع في خطة الجمعة؟ شو المانع؟
1: صحيح.
0: والله أنا بيهمني الموضوع الفلاني، بيهمني الموضوع الفلاني، تطرح المسائل الفلانية، تطرح علينا الأفكار الفلانية، الملحدون يقولون كذا وكذا، القرآنيون يقولون كذا وكذا، كيف وصل إن الحديث؟ هسا الناس بيجوا على الناس يقولوا يا عم أنت مصدقين الحديث هاي بعد 200 سنة يعني إنه هاي الحديث نقلت إلينا؟
1: بالضبط. صحيح، اليوم في حكي كثير. نعم.
0: يعني قديم الزمان يقطعوا إن كان فيها علماء وكان فيها أمة إسلامية وحديث تتناقل والناس مسلمون والناس يتناقلون حديث، يقطعوها يقول لك هذا انقطاع كامل ما كان فيه حديث. وبيجوا المساكين، ما هم شو اللي عندهم، احنا اولاد احنا شو عندنا احنا؟
1: صحيح.
0: شو العلم اللي عندنا عشان والله اي شبهه صغيره جدا تدخلها الى راس، حتى مو للشاب الصغير، والله الكبار تدخل على
1: راس
0: الافكار.
1: طبعا
0: والله العظيم انك تشككهم بالوس. اقول لك يا دكتور الشيء بالشيء يذكر، اقسم بالله العظيم انا مره في احد المستشفيات حكم اني انا كنت يعني مدرس في كليات المجتمع في يعني فترة زمنية، جاتني بنت أخت ممرضة تقول لي يا شيخ والله العظيم والدي كان يأمرنا بالحجاب وكان يصلي 5 أوقات في المسجد وكان ما شاء الله أنه حماية المسجد، فجأة بطل يصلي العصر وصار يصلي 3 أوقات وبعدين بطل يؤمننا بالحجاب وصار يقولنا هذا الحجاب موضة ومش وارد بالشرع، اللي بدأ تحجب رجل بجوز وصل عمره 50 أو 60 سنة. وبعدين ما بقول لك الشاب اللي قاعد الآن يضل وفي شهوات ومغريات وفي أموال
1: طبعاً
0: تدفع وفي مؤسسات غربية ليل نهار وجمعيات
1: كلهم شغالين إلا احنا يا سيدي.
0: هذا واحد سيدي، هذا واحد بروح بيجي على الجامع. المهم بالنهاية قالت تفاجأنا انه يتواصل مع احد الاشخاص وعنده قناة هذاك، وحتى تقول والدي يدعم القناة ويبعث له فلوس
1: كمان
0: شككوا بالدين وخلاه يصلي 3 أوقات في اليوم وبعدين وحرفوا عن العقيدة وحرفوا عن الدين وحرفوا عن. فيا سيدي احنا مش بس الشباب اللي الان يخشى عليهم، احنا الان بحاجة الى التحصين الفكري والتحصين الثقافي والتحصين الديني والثقافة الواعية، بحاجة ان نوجه ابنائنا ومجتمعاتنا. عندنا منابر كثيرة جدا، منابرنا يوم الجمعة اعظم منبر نخاطب من خلاله الناس.
1: صحيح. مثل هذول ما عندهم أدوات يا دكتور، الأدوات نفسها ميسرة لنا إحنا. أنا بدي أتوقف عندك فضيلة الدكتور عند النقطة هاي. الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 عاما غير التاريخ كلياته، صحيح ولا لا؟ ولليوم طيب احنا اليوم العالم اللي بده يقتدي بالرسول ليش شوي ما يطلع عن همته وشوي ما يحيي الهمة داخله وشوي كذا كذا ويبذل اقصى يجاهد؟ ليش احنا بدنا نحصر الجهاد ما هو مفتوح على كل هذا؟ هذا اكبر جهاد اليوم
0: سيدي. انت الان العدو امامك تواجهه ومعروف، بس لما يكون عدوك منك وفيك وجواك كيف بدك هذا تقاتله وتواجهه يا دكتور؟
1: بالوعي
0: دكتور، اقسم بالله العظيم هذا العدو اللي منك وجوه صار يطعن بدينك.
1: ماشي
0: بين عمك اقسم بالله العظيم هذا اخطر علينا من العدو اللي مبين قبالنا.
1: واحنا كيف نستطيع ان نواجهه بغير الكلمه وبغير الوعي وبغير الثقافه وبغير تصحيح والرد وكذا؟ كيف بدنا نواجهه
0: يا سيدي؟ تكلمت بكلام وقلت انه 23 سنه الرسول عليه الصلاه والسلام
1: يعني
0: هل استراح النبي عليه الصلاه
1: ولا لحظه؟
0: فاذا فرغت فانصب
1: والى ربك
0: فارغب. لولا ان اشق على امتي كان ايش؟ كان ما ترك عليه الصلاه والسلام سريه الا وغرز الجهاد في سبيل الله، غير اني لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة فيتخلفون عني.
1: صور
0: 23 سنة. طيب دكتور لو إحنا نجتهد لديننا زي ما غيرنا فضل في هذا الكلام مثل قبل قليل قاعد يجتهد، كل الناس تجتهد إلا إحنا نايمين مع كل أسف.
1: هذه محبة النبي، هذا المعنى، هذا المعنى الحقيقي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنحتفل اليوم بذكرى مولده الشريف، إن نعمل، إن ننهض، إن نجاهد بالكلمة حتى نعيد الاعتبار لقيم ديننا الحنيف ولمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا دكتور.
0: الله
1: وكل عام وأنت بألف خير.
0: والله الحديث طويل يا دكتور وفي القلبي.
1: الله يسلمك، الله يسلمك. والله إحنا يعني أنا لما بحكي مع الدكتور محمد أعرف ما بقلبي وأعرف كيف يفعل وماذا يعمل، وبعرف إنك لم تقل مرة واحدة. أنا على مدى بجوز أكثر من 10 سنوات لم يقل الدكتور محمد الدعجي مرة واحدة لا عندما يدعى ليقول كلمة الحق.
0: الله يكرمك يا سيدي.
1: والله أشهد على ذلك. في كثيرين يعتذرون.
0: الله يكرمك. والله يا سيدي هذه الجبهة إحنا الله كلفنا إن نحميها ونقف.
1: اللهم اجعل كل كلمة في ميزان حسناتك.
0: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يتين من قبلك.
1: بارك الله فيك وكل عام وأنت بألف خير وحفظك الله يا دكتور محمد. انتهى وقت هذه الحلقة. في نهاية اسمحوا لي أن أكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك ورئيس جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، وفضيلة الدكتور محمد الدعجة العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج

0: على ربابة.
1: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
2: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. لم يكن هذا القصر مجلس حكم فحسب، كان مجلس لغة. هنا كان الشعر يدار كما تدار الدولة، حوار، اختلاف، ثم اتفاق على المعنى الأعلى. وفي مركة الأمير كان السؤال يلقى بيتاً ويجاب عليه تاريخاً.

0: السلام عليكم يا مولاي.
1: أهلا بالشيخ حمزة العربي، ننتظرك يا شيخ، فلقد نظمنا أنا والشريقي قصيدة ونريدك أن تجيزها.
0: وهل مثلي يجيز من هم أمثالك من فحول الشعراء يا مولاي؟
1: تواضعك هذا لن يفيدك إن لم تجارينا.
0: أأجاريك وفي مجلسك هؤلاء الكبار؟ رئيس ديوانك العامر وفضيلة الشيخ محمد فال الشنقيطي مفتي البلاد والإمام الخاص لجنابكم والشيخ نديم الملاح كبير المحامين الشرعيين وكبار رجال القصر والمعية السنية.
1: أنت يا شيخ حمزة خير من يسجل ويحفظ، لكن أين القصيدة يا شريقي؟
2: إنها عند الشيخ محمد فال.
1: اتونا بها.
3: حين يجتمع الشعراء لا يفتح الديوان بل تفتح الذاكرة، كل واحد منهم يحمل وزنا، وكل بيت يقال كأنما يختبر به مقام القائل لا القافية وحدها.

0: كل من ألقاه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟
1: هي لله عن الدنيا ومن لا يبالي بقبيح أو حسن، لشقي وسعيد دائما كم مضى فيها وللباقي الفطن.
0: فدع الدنيا ولا تحفل بها، فهي دار الختل بل دار الأفن.
2: طال الوعد والشاعر مهما سمى، إن لم يختبر القلب خان الوزير. فحين يغير الملك جهة الريح، لا هروباً بل وفاءً لطبيعة الشعر.
1: فتنتني ذات خدر غدوة، فلمن أشكوك يا ذات الفتن؟
0: أراك غيرت الإيقاع يا مولاي. أنا من أوديت في الحب وما في احتمالي لأداة من منن.
1: وأنا طالب نسك وتقى، فدعيني في سبيلي لا أجن.
0: أعرضي عني وخافي خالقي، إن في عينيك سحرا ومحن. ليت ذات الخال تدري من أنا، لو درت عني لقالت لطلبا. إنما الدنيا سويعات الهوى، وبها تسمو إلى أعلى كنن.
3: لم تعد الأبيات تقال للجوى بل للمجاراة. كل شاعر يمد البيت ليرى إن كان الآخر سيعبره أم يسقط في المعنى.
1: إن ذات الخال زادت شجني، بلغت مدحتها أرض عدن. لا تسل عن وصفها يا سائلي، إن ذات الخال كالظبي الأغن. يا له ظبي كناس راتع، ضمخ الرأس بمسك والدهن.
0: يا لها الله فتاة ملأت خاطري شعرا وزادت في اللسن.
4: ونحن يا مولاي، هل لنا نصيب أم نسمع فقط؟
1: طبعا أسمعنا يا شيخ نديم.
4: جاذبتني بعيون كحلت، فتنة بالسحر والسحر فتن.
1: جميل ما قلت يا شيخ نديم. يا شيخ حمزة أكمل من بعدي. خطرت في بيتها ترمقني،
5: من وراء السجف في يوم الدجن.
6: راعها مني رواء باهر، وعلاء يصطبي كل حسن.
1: أستأذنكم قليلاً لنصلي المغرب ثم نعود لنكمل ما بدأناه.

حتى الشعر حين يعلو ينحني للصلاة، فتتوقف القافية لا انقطاعا بل استئذاناً.

0: أين صرنا يا شيخ نديم الملاح؟
1: انتهيت عندما قلت كنت ملء العين أمسي نائما ولعينيها الكرى عني ضعن.
2: حرمت عيني الكرى يا ليتها،
3: واصلت إذ حرمت جفني الوسن.
0: ظالم رام إذاتي إنه قد حوى قلبي لديه وارتهن. قم معي نبصر برقا قد بدا في سحاب جنح ليل وارجحن.
2: غشي البلقاء أدنى صوبه ويمين البرق في أعلى قطره.

0: رئيس الوزراء سمير الرفاعي يا مولاي.
1: سندخل إلى الداخل أنا وسمير، وليكمل السادة مساجلتهم وسهرتهم، ثم نجتمع معا على

هكذا كانت أيام الملك، بيت من شعر وبيت من سياسة، يترك المجلس لكن لا يترك المعنى.

0: غشي البلقاء أدنى صوبه ويمين البرق في أعلى قطن. سوف تضحي الأرض من تسكابه ذات روض فيه كم يحلو السكن. عسعس الليل وهذا ضوءه نوره نار هدانا فاقبسا.
1: سرت فيه مثل بدر طالع ليس يثنيني عن القصد وهن.
0: كيف يثنيني عن العز هوى غادة أم كيف يثنيني الشجن؟
2: بقي الشعراء حين غاب صاحب المجلس، فالمساجلة إذا اشتعلت لا تحتاج سلطانا كي تكتمل، تكفيها أرض وبرق وصوت يعرف طريقه.
3: لم تكن الإجابة عن سؤال هذه الدنيا لمن في بيت واحد، بل كانت في هذا المجلس كله في اختلاف النبرة وتعدد الوجوه، في ملك شاعر عرف أن الحكم أوله حسن الكلام.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الاثنين 11 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق للرابع والعشرين من آب لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القارئ الشيخ صائب العبادي يتلو علينا ما تيسر له من سورة التوبة.

وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة.

وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم صبيحة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول. ولد صلى الله عليه وسلم رحمة المهداة والنعمة المسداة. قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولد صلى الله عليه وسلم يتيما فقيرا، فقد توفي والده عبد الله أثناء حمل أمه آمنة بنت وهب، وكان من عادة العرب أن يدفعوا أولادهم عند ولادتهم إلى مرضعات يعشن في البادية ليتقنوا لغة العرب الفصيحة في مهدهم. ولذلك دفعت آمنة بنت وهب وليدها إلى مرضعة من بني سعد تسمى حليمة، فتبدلت حياة حليمة من جفاف وفقر ومشقة ومعاناة إلى خير وبركة عجيبة. ويكبر الغلام الهاشمي، وعندما بلغ صلى الله عليه وسلم عمره 6 سنوات توفيت أمه، فعاش في رعاية جده عبد المطلب الذي أعطاه رعاية كبيرة، وكان يردد كثيرا أن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم. ثم توفي جده عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وعهد بكفالته إلى عمه أبي طالب الذي قام بحق ابن أخيه خير قيام. وفي بداية عمره كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في رعي الأغنام، ثم اتجه للعمل في التجارة حين شب وأبدى مهارة كبيرة في العمل التجاري، وعرف عنه الصدق والأمانة وكرم الأخلاق وحسن السيرة والعقل الراجح والحكمة البالغة. ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة هيأه المولاه سبحانه وتعالى لأمر النبوة، وحمله أمانة الرسالة، وكلفه بالبلاغ والتحذير لا لطائفة معينة أو لقطر محدد، بل لجميع من في الأرض العرب والعجم الإنس والجن. يا له من حمل عظيم، كيف لرجل واحد أن يبلغ هذا البلاغ ويصبر في سبيله على كل المشاق؟ إنه التكليف الإلهي. يا أيها المدثر، قم فأنذر، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والإبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، فقم فقد مضى وقت النوم والراحة

0: وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. وقام النبي صلى الله عليه وسلم فظل قائما بعدها أكثر من 20 عاما، لم يسترح ولم يسكن ولم يعش لنفسه ولا لأهله. ولقد حثنا صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته وحذرنا من الابتداء في الدين، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فحري بنا أن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحيا على سنته ونلزم طريقه وهديه في سائر شؤون حياتنا. وصدق الله إذ يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين. فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره، وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين، وما زالت دماء شهدائه تعتر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم.

تمام الرابعة والربع، الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بيجين ويشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين. نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يحضر الفعالية الدينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي في قصر الحسينية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع المنسق الأمني الأمريكي عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. الأردن يستضيف اجتماعا لبحث خفض التصعيد بين سوريا وإسرائيل. كانت هذه العناوين والتفاصيل نوافيكم فيها، ولكن بعد رفع أذان صلاة العصر الذي حان موعده الآن بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الصلاة، حي

نودي لصلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. مستمعينا الكرام، إلى تفاصيل النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حيث عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم مباحثات في بيجين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأبرز المستجدات إقليميا ودوليا. ولفت جلالته بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني إلى أن البلدين تجمعهما علاقات متجذرة تمتد لنحو 50 عاما، مبنية على أساس من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأكد جلالة الملك حرص الأردن على توسيع التعاون مع الصين في مجالات عديدة، لافتا جلالته إلى أن محطات زيارته التي شملت بيجين وشنغهاي وشنجن تضمنت نقاشات مثمرة لبحث فرص تعميق التعاون الاقتصادي في قطاعات مهمة كالزراعة والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والسياحة والتعليم والثقافة. وأضاف جلالته أن توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين اليوم دليل على عزمهما المشترك على استمرار البناء على العلاقات المتينة، معربا عن تقديره للنموذج الذي تمثله الصين في التنمية والنمو الاقتصادي ودورها القيادي على الساحة العالمية. وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية، إذ أكد جلالة الملك أن الأردن والصين يتفقان حول أهمية تحقيق التهدئة الشاملة والاستقرار في الشرق الأوسط لتعيش شعوب المنطقة بسلام وازدهار. وفي ختام المباحثات صدر بيان مشترك أكد فيه الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، مشيدين بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية ومعربين عن ارتياحهما للأجواء الإيجابية التي سادت الزيارة. هذا وقد شهد الزعيمان خلال الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون التي ستسهم في تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين. وضمن لقاءاته في بيجين، بحث جلالة الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ سبل المضي قدما في العلاقات الأردنية الصينية، خصوصا في المجالات الاقتصادية، مؤكدا حرص الأردن على توسيع التعاون في قطاعات السياحة والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين. من جانبه أكد رئيس الوزراء الصيني حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات وتعزيزها جيلا بعد جيل، مشيرا إلى أهمية زيارة جلالة الملك في تعزيز الثقة وتوسيع أطر التعاون والروابط الثنائية. حضر نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم الفعالية الدينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي في قصر الحسينية. استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه في القيادة العامة المنسق الأمني الأمريكي الفريق شون سالين والوفد المرافق. وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تعزيز

التعزيز الأمني والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الدور الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن الإقليمي، ومشيدين بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين الصديقين. باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 اليوم استقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الظروف الإنسانية والطبية التي يشهدها القطاع، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتجسيدا للموقف الأردني الثابت في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة. ويضم المستشفى عيادات متخصصة تشمل عيادة الطب العام وعيادة النسائية والتوليد وعيادة الجلدية والعناية الحثيثة والجلدية الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة الشرايين وجراحة الدماغ والأعصاب وجراحة الأطفال وحديثي الولادة وجراحة التجميل والحروق والوجه والفكين، بالإضافة إلى وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة. أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة. ويكون المجلس أو مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب قد أنجز جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبالغ عددها 6، وصاحب إقرار المشاريع الثلاثة رفع حزمة من التوصيات إلى الحكومة. قرر وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة تجميد قرار احتساب نسبة 30% من علامة طلبة التوجيه لجيل 2009 من خلال المدرسة. وجاء قرار الوزير خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية استجابة لمطالبات أولياء الأمور والطلبة. وبدأت وزارة التربية في 22 من آب الجاري تطبيق أسس توزيع طلبة الصف 11 على حقول المسار الأكاديمي الجديدة للطلبة ضمن الخطة للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن رغبة الطالب تبقى الأساس في التوزيع، فيما تستخدم نتائج التحصيل الأكاديمي كمعيار للمفاضلة فقط عند زيادة الطلب على حقل معين. وافق وزير الداخلية مازن الفراي على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 436 موقوفا إداريا، ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم والاكتفاء بمدد توقيفهم. أكد مصدر رسمي اليوم أنه تلبية لطلب من الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، استضاف الأردن أمس اجتماعا بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين لبحث خفض التصعيد وتحقيق التهدئة بعد القصف الإسرائيلي للأراضي السورية الأسبوع الماضي الذي استهدف مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب وتصاعد التوترات في جنوب سوريا. وأكد المصدر إدانة الأردن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا الشقيقة التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا، ووقوف المملكة المطلق مع الحكومة السورية في جهودها حماية أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. وشدد المصدر على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على سوريا فورا وانسحاب إسرائيل من الأرض السورية المحتلة واحترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 74. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة. سيداتي وسادتي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم، وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي مديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور من حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي ناجح، وذلك لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم المتوسط والبرنامج الفني بشروط معينة لهذا العام 2026-2027. يمنح من يقع عليه الاختيار رتبة رقيب لخريجي معهد تكنولوجيا الأجهزة الطبية ورتبة عريف لخريجي الدبلوم المتوسط وجندي أول للفنيين. على الراغبين بالتسجيل لكليات المجتمع العسكرية التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.gov.mil.jo، والذي سيتم تفعيله مجاناً اعتباراً من الساعة 8 من صباح يوم الخميس الموافق 13 آب 2026 ولغاية الساعة 6 من مساء يوم الخميس الموافق 27 آب 2026، وتعبئة جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح مع التأكد من اختيار نوع الطلب الكليات العسكرية لعام 2026. لمزيد من المعلومات يرجى مطالعة الصحف المحلية أو زيارة الموقع الإلكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي www.jaf.mil.jo والموقع الخاص بمديرية شؤون الأفراد المركز العسكري للتجنيد tajneed.gov.mil.jo.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حكم

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 24. اليوم 24 من آب ولكن من عام 1516 ميلادي، نقف عند ذكرى معركة شهيرة هي معركة مرج دابق في شمال حلب، والتي بها هزمت الجيوش العثمانية بقيادة السلطان سليم الأول قوات المماليك بقيادة قنصوه الغوري، فدخلت بلاد الشام تحت حكم الدولة العثمانية، وابتدأ عصر جديد خضع فيه العرب لحكم أجنبي لمدة 4 قرون، انتهت بانطلاقة الثورة العربية الكبرى عام 1916 بقيادة الشريف الحسين بن علي. في هذا اليوم 24 من آب ولكن من عام 1943، أرسل الأمير عبد الله بن الحسين إلى رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى مذكرة حول فكرة الوحدة العربية، خاصة وأن المداولات كانت تجري لتأسيس جامعة الدول العربية. وقد جاء في نص المذكرة التي حملت 10 مواضيع مختلفة، فقد جاء في الفقرة الرابعة منها ما يلي: تمنى المرحوم الملك الحسين بن علي بالبلاد العربية، تلك البلاد التي تحدها من الغرب الحدود المصرية والبحران الأبيض والأحمر، ومن الشمال الولايات التركية، ومن الشرق الحدود الإيرانية، مستثنية الإمارات والسلطنات التي لها صلات عهدية بحكومة الهند. ويشير هذا النص إلى استثناءات أخرى من الإمارة العربية والدويلات التي كانت قائمة تمنى عودة الأجزاء العربية إلى الأم لتتمكن من أداء دورها القومي. كانت منطقة الأغوار الأردنية تتعرض لعدوان بالقصف المدفعي والجوي باستمرار، وفي مثل هذا اليوم 24 من آب من عام 1968 فتح العدو الإسرائيلي نيران أسلحته على منطقة المنشية في وادي الأردن الشمالي، واستمر الاشتباك ل3 ساعات، وكان من نتيجته استشهاد جندي أردني وإصابة 3 آخرين.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش منك ثلاثة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن تأخر الإنجاب. يسعدنا نستضيف وبعد الفاصل العقيد الطبيب متري راشد متري، مستشار نسائية وتوليد وعقم وأطفال أنابيب ورئيس اختصاص العقم وأطفال الأنابيب من مرتب الخدمات الطبية الملكية. خليكم معنا.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي وضيفنا اليوم داخل الاستوديو العقيد الطبيب متري راشد متري. بداية دكتور يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء النور أخت آيات وبمسي على الإخوة المشاهدين والمستمعين وشكرا لك على هاي الاستضافة.
0: شرفنا دكتور أهلا وسهلا.
1: الله يسعدك يزيدك شرف.
0: دكتور يعني اليوم موضوع حلقتنا هو تأخر الإنجاب. لو نبدأ حديثنا بمتى يعتبر تأخر الإنجاب حالة طبية بتستدعي التدخل؟
1: تمام. قبل الخوض بتعريف تأخر الإنجاب أرجو التأكيد أنه على شغلة أنه تأخر الإنجاب هي مشكلة عامة وتزداد ليس محليا ولكن عالميا.
0: نعم.
1: تعريف تأخر الإنجاب هو عدم القدرة على حدوث حمل بعد عام كامل من المحاولات المنتظمة والمستمرة لدى السيدات اللواتي يقل عمرهم عن 35 عام. أما السيدات الأكبر من 35 عام فتستطيع الانتظار لحد 6 أشهر من المحاولات. بعد ذلك نحن ننصح الزوجين لمراجعة الطبيب المختص لمعرفة والوقوف على سبب تأخر الإنجاب.
0: نعم دكتور. دائما بتكون المشكلة عند المرأة أم أنه في للرجل دور رئيسي؟
1: ما في شيء اسمه المشكلة هي بس عند المرأة.
0: نعم.
1: كما أن

0: يعني لو نحكي عن أكثر المفاهيم الخاطئة الشائعة حول تأخر الإنجاب في مجتمعاتنا اليوم.
1: هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة، منها من هذه المفاهيم الخاطئة ما يتعلق بالسببية، وأولها
0: نعم.
1: سؤالك السابق، يعني المرأة هي السبب، يعني وكأن الرجل يعني ينأى بنفسه. يعني يجب أن نعترف بأن مجتمعاتنا، احنا بنحب مجتمعاتنا، هي مجتمعات ذكورية،
0: نعم.
1: فهناك اعتقاد خاطئ بأن إذا هناك تأخر بالإنجاب فالمرأة هي السبب، كما ذكرت سابقا يشاركها الزوج بالأسباب. من المفاهيم الخاطئة الأخرى أنه إذا كان الزوج أو الزوجة قد رزقوا سابقا بطفل أو أكثر من طفل، أنهم بمنأى عن تأخر الإنجاب. قد يواجهوا مشكلة بعد فترة إذا نووا أن يحدث حمل.
0: نعم.
1: قد تكون هذه من المفاهيم الخاطئة أيضا، أنا ما عندي مشكلة لأني أنجبت سابقا.
0: نعم.
1: ومن المفاهيم الخاطئة أيضا تتعلق بالعلاج. بعض الناس يظن بأن تأخر الإنجاب نتيجة نفسية سيئة، بحاول يحسن نفسيته وما بلجأ للمساعدة الطبية وطلب الاستشارة الطبية.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى أن بعض الناس ومن بحياتنا العملية بنواجه بعض السيدات اللي بيلجأوا للطب العربي لاستخدام بعض الأعشاب كعلاج. يعني أحذر من هذه الممارسات وأن يلجأوا إلى الطبيب في هذه الحالات.
0: نعم دكتور، لو نحكي عن الأسباب الطبية أصلا لتأخر الإنجاب.
1: الأسباب الطبية، لمعرفة الأسباب الطبية أرجو أن أبسطها للسادة المشاهدين
0: نعم.
1: والمستمعين. لحدوث حمل نحن بحاجة إلى وجود بويضة، وهذه تنتج شهريا من جسم السيدة، وإلى سائل منوي، عينة سائل منوي طبيعية، بالإضافة إلى قناتي فالوب طبيعيتان ويعملان بشكل طبيعي. وبالمناسبة قناة فالوب مهمة، هي التي توفق وتسهل اللقاء بين البويضة والحيوان المنوي، وهي التي تساعد على نقل الجنين إلى داخل الرحم لكي ينغرس.
0: نعم.
1: بعد معرفتنا بذلك نستطيع تلخيص أسباب تأخر الإنجاب عند الرجال وعند السيدات. تتلخص أنه قد تكون هناك مشكلة في الإباضة. بعض السيدات يعانين من عدم انتظام في الدورة الشهرية، وهذه تكون نتيجة لعدم الإباضة لأسباب كثيرة. قد تكون نتيجة اضطرابات هرمونية، منها اضطرابات هرمون الغدة الدرقية أو متلازمة تكيس المبايض. وتوقع مشاهدينا يعني أكيد بيعرفوا يعني بيسمعوا
0: دارجة.
1: عنها دارجة، ويعني قد تتفاجأ إنه 25% يعني من حالات تأخر الإنجاب اللي بنشوفها بالعيادة قد تعاني من تكيس
0: نعم.
1: المبايض. فهذا فيما يخص عدم الإباضة. بالإضافة إلى أن بعض السيدات قد نضب لديهن مخزون الإباضة، فما بصير في إباضة. هذا فيما يخص الإباضة. من الأسباب الأخرى عند السيدات مشاكل بوظيفة القنوات فالوب. قد تكون المريضة قد خضعت سابقا لعملية جراحية في الحوض أدت إلى التصاقات، إلى انسداد في القنوات، مما يمنع لقاء الحيوان المنوي بالبويضة.
0: نعم.
1: فيما يخص الرجال، قد تكون مشكلة في السائل المنوي. عادة نحن عندما نراجع السائل المنوي ننظر إلى عدد الحيوانات المنوية، قد يكون قليل، إلى شكلها، قد يكون هناك زيادة في نسبة التشوهات في الحيوانات المنوية، قد يكون هناك مشكلة في ضعف الحركة لدى الرجل، وفي حالات شديدة في بعض الأحيان يعود لنا فحص السائل المنوي بصفر حيوانات منوية. هذه تكون الحالات الشديدة، نتيجة تؤدي إلى العقم، وهي من الحالات الشديدة لدى الرجال. وهناك بالمناسبة 10 إلى 15% من المرضى يواجهون تأخر في الإنجاب بعد عمل كل الفحوصات، يسجلوا على أنها نشخص الحالة بأنها تأخر إنجاب غير مفسر، غير معروف السبب.
0: نعم.
1: ناهيك عن الأسباب العامة تنطبق على الزوج والزوجة، وجود أمراض مزمنة قد تؤثر على الخصوبة، بالإضافة إلى بعض العادات الغير صحية مثل التدخين، شرب الكحول، زيادة الوزن. يعني إجمالا هذه هي أسباب تأخر الإنجاب.
0: نعم. طيب دكتور، كيف بيتم تقييم الحالة بشكل شامل لكلا الزوجين؟
1: هلا كأي مثلها مثل أي حالة مرضية في الطب، عادة نبدأ بأخذ السيرة المرضية من الزوجة، سيرة مرضية وافية من الزوجة والزوج. نأخذ السيرة الإنجابية السابقة، هل أنجبت قبل فترة الفترة التي قضتها وهي تحاول الإنجاب، إذا هناك أي أمراض مزمنة سابقة، إذا حاولت أي علاجات سابقة، انتظام الدورة الشهرية، ونفس الأسئلة نطرحها على الزوج، وننتقل بعد أخذ السيرة المرضية إلى الفحص السريري

0: الشامل للتأكد من سلامة السيدة، وهذا الفحص يشمل فحص السونار أو فحص الأمواج فوق الصوتية للتأكد من سلامة الرحم والحوض. وبالمرحلة الثالثة نقوم بطلب فحوصات مبدئية يجب عملها،
1: نعم.
0: وهذه تبدأ بأول فحص يجب عمله هو فحص السائل المنوي، لأنه فحص بسيط وغير مكلف ويعطينا معلومات يعني وافية عن حالة الزوج. فحص آخر للتأكد من إنتاج البويضة شهريا، فحص هرموني بسيط يتم طلبه بالنصف الثاني من الدورة بعد الإباضة للتأكد من أن هناك إباضة شهرية لدى السيدة.
1: نعم.
0: وهناك فحص معروف لدى معظم الناس، الصورة الملونة. هاي الصورة الملونة يا دكتور، الصورة الملونة هي للتأكد من سلامة قنوات فالوب والتأكد من سلامة شكل الرحم. هلا بعد مراجعة هاي الفحوصات المبدئية قد نطلب فحوصات متقدمة بناء على ما نجده بهذه الفحوصات.
1: نعم دكتور، يعني واحد من أهم العوامل هي العمر. هل هو العمر يعني العامل الأهم فعلا، ولا في هناك عوامل أخطر بتشكل خطورة أكبر؟
0: تقصدين عمر السيدة؟
1: نعم،
0: أكيد
1: أو كلا الزوجين يعني.
0: العمر الإنجابي جدا مهم برحلة العلاج،
1: نعم
0: ومن المعروف يعني معروف أن العمر الإنجابي وفترة الخصوبة تكون بأفضل حالاتها قبل عمر 37. هسه يمكن يزعلوا علي بعض السيدات، لكن هذا لا ينفي حدوث الحمل بعد، بس أنا بحكي أنه عمر السيدة مهم، لكن في عوامل أخرى في رحلة العلاج مهمة، لكن في عوامل أخرى قد تكون أخطر، يعني مثلا وجود أمراض مزمنة قد تؤثر على القدرة على الإنجاب، مثل مرض بطانة الرحم المهاجرة، أو أن
1: نعم
0: يكون هناك عامل ذكري شديد، يعني إذا واجهنا حالة بصفر حيوانات منوية هذه قد تكون أيضا لها وزنها وخطورتها على نجاح الزراعة من عدمه
1: نعم
0: أو
1: طيب
0: العلاج.
1: دكتور، متى بتقرروا إنه يعني الانتقال من العلاج البسيط لأطفال الأنابيب؟
0: صراحة يعني الأطفال الأنابيب هي المرحلة الأخيرة التي قد نصلها، هي ليست الخيار الأول.
1: نعم
0: عملية أطفال الأنابيب هي التقنية الأعلى والأنجع والأكثر نجاحا في علاج في تقنيات المساعدة على الإنجاب، لكن قد تتفاجئي أنه بمجرد أخذ السيرة المرضية للزوجين قد يكون العلاج هو إعطائهم نصائح عامة
1: نعم
0: قد تؤدي إلى مرادهم. هلا في حالات مثلا تأخر الإباضة، مثلا متلازمة تكيس المبايض، قد يكون العلاج فقط صرف أدوية حبوب تأخذها السيدة لتنشيط المبايض وإفراز البويضة قد تساعد على حدوث الحمل. في بعض الحالات إذا كان هناك ضعف في حركة الحيوانات المنوية قد نلجأ إلى إجراء بسيط كالحقن المخبري اللي هو الآي أو آي، حيث نقوم بحقن عينة الزوج داخل رحم المرأة بعد معالجتها في المختبر،
1: نعم
0: وقد تؤدي الغرض. حالات أخرى قد نلجأ إلى جراح إلى الجراحة الجراحة بالمنظار الرحمي أو البطني لفك بعض الالتصاقات، لفتح القنوات، أو لإزالة لحميات في بطانة الرحم. إذا فشلت كل هذه المحاولات فوجهتنا الأخيرة هي أطفال الأنابيب.
1: نعم
0: في حالات معينة قد يكون العلاج الأول والأخير هو محاولة أطفال الأنابيب، كما ذكرت لك سابقا
1: نعم
0: يعني تقدم عمر الست، إذا كان في عامل ذكري شديد فنحن نلجأ إلى أطفال الأنابيب منذ البداية.
1: نعم دكتور، كيف بتتم عملية أطفال الأنابيب؟
0: عملية أطفال الأنابيب يعني الحمد لله هي عملية مش خطرة، ولكنها تحتاج إلى القليل من الصبر. هي
1: نعم
0: عبارة عن مراحل، المرحلة الأولى والأهم في عملية أطفال الأنابيب هي عملية التحضير والتقييم. إذا قررنا عمل أطفال أنابيب فنقوم بإعادة دراسة ملف المريضة، إعادة تقييمها، تقييم مخزون الإباضة لديها، تحديد نوع البروتوكول اللي بدنا نستعمله، جرعات التنشيط اللي بدنا نعطيها للمريضة، وإعطائها بعض الأدوية التي لتحضيرها لليوم الثاني أو الثالث من الدورة لبدء المرحلة الثانية. هاي المرحلة الأولى، المرحلة الأولى
1: نعم
0: حكينا التقييم، المرحلة الثانية التنشيط، تنشيط المبايض، وتتم عن طريق إعطاء المريضة أبر يومية على مدى 10 إلى 12 يوم، قد تكون بين 7 إلى 12 يوم بالمجمل.
1: نعم
0: تقوم السيدة بأخذ هذه الأبر، هي المرحلة الثانية مرحلة التنشيط، وخلال هذه المرحلة قد تحتاج إلى زيارة عيادة أطفال الأنابيب ليراها الطبيب المختص بزيارتين ثلاثة أربعة لمتابعة

0: متابعة نمو الحويصلات والتأكد من وصولهم إلى الحجم المراد.
1: نعم
0: المرحلة الثانية هي مرحلة تنشيط المبايض، وذلك
1: نعم
0: بإعطاء المريضة أبر هرمونية يومية تقوم بأخذها تحت الجلد، وتستمر هذه المرحلة بين أسبوع إلى 12 يوم. خلال هذه المرحلة تحتاج المريضة إلى زيارة العيادة 3 إلى 4 زيارات، وذلك لمتابعة استجابة المبايض وحجم الحويصلات. عادة الحجم اللي بنحب نوصل له بين 17 و19،
1: نعم
0: وتنتهي هذه المرحلة بأخذ إبرة تسمى بالعامية إبرة التفجير، إبرة التجهيز، وذلك تحضيرا للمرحلة التي تليها الثالثة، وهي حصاد البويضات اللي هي يوم سحب البويضات،
1: نعم
0: حيث أن التوقيت جدا مهم بالنسبة لنا. نجلب تأتي المريضة في صباح بعد يومين من أخذ إبرة التجهيز، وتخضع لعملية تخدير بسيط.
1: نعم
0: خلال هذه العملية نقوم بسحب البويضات من جسمها عن طريق إبرة توضع على جهاز السونار الداخلي، ويتم سحب الحويصلات وإرسال السوائل إلى مختبر أطفال الأنابيب بنفس قاعة العمليات. وأثناء العملية يبدأوا بعد البويضات، والإجراء بسيط يحتاج 10 دقائق إلى ربع ساعة. تستطيع السيدة بعد ساعتين ساعة ساعتين العودة إلى المنزل.
1: نعم
0: وهنا تبدأ المرحلة الرابعة اللي هي عمل المختبر. في نفس اليوم يقوم الزوج بإنتاج عينة في وحدة أطفال الأنابيب، تتم معالجة النطف الذكرية، وبعد ساعات من وجود البويضات في الحاضنات يتم معالجتها للتأكد من وجود بويضات صالحة للحقن. وفي ذلك اليوم يوم السحب يتم حقن البويضات، كل بويضة ناضجة بحيوان منوي واحد بعد انتقائه. ومرحلة المرحلة الرابعة هذه قد تستمر من 3 إلى 5 أيام.
1: نعم
0: أي عمل الفنيين المختبر بوحدات أطفال الأنابيب، وتنتهي وتتكلل بتخلق أو تكون أجنة. وإحنا على فكرة يوميا بوصلنا تقرير يومي عن الحالات، يعني اليوم الأول نسبة التخصيب، انقسام الأجنة، تطورها. وبالمناسبة إحنا حاطين جريدينج سيستم أو نظام لتقييم جودة الأجنة. يعني إذا بتسمعي جنين درجة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، الأجنة
1: نعم
0: اللي من الدرجة الأولى والثانية جيدين، الأجنة الدرجة الثالثة والرابعة يعني ما بيكون بنفس الجودة، بناء على شكل الجنين، تطوره، عدد الخلايا، وأشياء يعني تقنية معينة.
1: نعم
0: المرحلة هذه تنتهي بتتكلل يعني بإجراء عملية إرجاع الأجنة، وهذا هو اليوم المنتظر للمريضة. عادة تتم عملية إرجاع الأجنة باليوم الثالث أو الرابع، مرادنا أنها تكون باليوم الخامس، تختلف من مريضة إلى أخرى. بعد عملية إرجاع الأجنة ينتهي دورنا، ويعني ونتجه إلى الدعاء نحن ومريضتنا بأنه ربنا يكلل يعني تعبنا وتعبها بحدوث الحمل.
1: نعم
0: ومرحلة الانتظار هذه يتم صرف علاجات مثبتة على أمل إذا حصل انغراس للأجنة في بطانة الرحم أن يستمر الحمل، وتعود إلينا بعد 10-12 يوم مع نتيجة فحص الحمل، آملين أن يحدث
1: تكون
0: الحمل.
1: إيجابية. نعم
0: في شغلة كثير حابب أني أركز
1: تفضل.
0: عليها،
1: نعم
0: طبيب أطفال الأنابيب طماع، طماع بالخير. يعني إحنا بنحب ودنا أن يكون في عدد أجنة فائضة. عادة إحنا بنرجع جنين أو جنينين على الأكثر،
1: نعم
0: وأي أجنة فائضة زايدة بنفضل وبننصح السيدة أن تقوم بتجميدهم في حال لا سمح الله لم تنجح محاولة الإرجاع هذه، هنا نستطيع استخدامه في المستقبل.
1: نعم طب دكتور، لما نحكي عن نسبة نجاح عملية أطفال الأنابيب بشكل عام.
0: نسبة نجاح عملية أطفال الأنابيب بالعموم تتراوح بين، عالميا ومحليا، تتراوح بين 35 إلى 50%. يعني كل 100 ست بتبلش برنامج أطفال الأنابيب 35 إلى 50 مريضة يعني ينالوا مرادهم بحدوث الحمل. طبعا هذه النسبة هبوطا وصعودا تعتمد على عمر السيدة،
1: نعم
0: وتعتمد على السبب الرئيسي لتأخر الإنجاب، وتعتمد أيضا على كفاءة الطبيب وعلى كفاءة مختبر أطفال الأنابيب. على
1: نعم
0: سبيل المثال سيدة في العشرينات من عمرها لا يوجد سبب معين لتأخر الإنجاب، يعني قد أعطيك نسبة نجاح بالمرة الواحدة قد تصل إلى 55-60%، بينما سيدة في الأربعينات من عمرها قد تهبط هذه النسبة إلى 10%.
1: نعم
0: فيعني إجمالا هاي النسبة
1: نعم دكتور، لو في نصيحة أخيرة اليوم بتقدمها لكل اللي بيسمعونا.
0: يعني نصيحتي للي بيسمعونا أنه تأخر الإنجاب هو ليس نهاية الأمل، هو عبارة عن رحلة يجب أن يتحلى فيها الزوجين بالصبر والثبات النفسي والأخذ بالأسباب واللجوء إلى الطبيب صاحب الاختصاص للوقوف على أسباب تأخر الإنجاب. وهذه الرحلة مفاتيح نجاحها ثلاثة: الاتكال على الله،
1: نعم جدا،
0: والاتباع الدقيق لتعليمات الطبيب المختص، ومرة أخرى الأخذ بالأسباب حتى تتكلل هذه الرحلة بالنجاح ويتم تحقيق حلم الأبوة والأمومة لكل محتاج بنعمة ربنا.
1: نعم، يعني العقيد الطبيب متري راشد متري، شكرا اليوم لتواجدك معنا، شكرا لوقتك وجهدك، وشكرا لكمية المعلومات اللي طمنت فيها ممكن مستمعين ومشاهدين اليوم. بدي أشكرك دكتور
0: شكرا
1: على
0: شكرا
1: تواجدك
0: لك
1: معنا،
0: آيات، شكرا على هالاستضافة، ويعني كنت سعيد بهالمقابلة، وإن شاء الله
1: وإحنا
0: كانت
1: بالأكثر.
0: مفيدة لمرضانا.
1: أكيد إن شاء الله، شرفنا دكتور، شكرا
0: الله
1: لك،
0: يسعدك،
1: أهلا
0: شكرا،
1: وسهلا.
2: يلا حيهم.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام، بهيك بنكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنة، ومن البث المباشر مؤمن حنيطي، من مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، علي الوديان، وإبراهيم الخالدي. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي في كل لحظة من حياتكم. اتذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، وأرحب بكم أنا النقيب عبد الله السعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن المعيقات التي تواجه رجال الدفاع المدني في الميدان، وسنتحدث عنها بإذن الله تعالى بتفصيل، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ونبدأ هذه الحلقة التي تعتبر في غاية الأهمية، وهي من المعيقات التي تواجه رجال الدفاع المدني في الميدان، وهي من الأمور التي تحصل بشكل يومي، لكن للأسف هذا الشيء يتعلق بشيء كبير على مواطننا وعلى كل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي، بالتقيد بكافة النصائح والإرشادات الصادرة من الجهات المعنية، لا سيما لدينا في مديرية الأمن العام، بحيث يكونوا شركاء حقيقيين معنا من خلال تلافي هذه الأخطاء التي قد تؤثر على سير العملية الأمنية الإنسانية التي تسعى إليها مديرية الأمن العام من أجل أن تحافظ على حياة وأرواح وممتلكات المواطنين. وبالتالي نحن نحرص كل الحرص على أن نكون جميعا متكاتفين، أن نكمل الحلقة التي نبحث عنها، وهي أن نوازي وأن نحقق ما نبحث عنه في مديرية الأمن العام، أن نصل إلى كل مواطن وكل ملهوف وكل من يحتاج إلى خدمة الدفاع المدني بأقصى سرعة، حتى نكون يعني على سباق مع الزمن. وهذا التحدي الكبير الذي نواجهه كل يوم من خلال طواقم الدفاع المدني، سواء طواقم الإسعاف أو طواقم الإطفاء أو حتى طواقم الإنقاذ. وسنتحدث بإذن الله تعالى عن عدة أمور يجب أن نأخذها بعين الاعتبار وأن يأخذها مواطننا على محمل الجد، لكن بعد هذا الفاصل لا تبتعدوا.

أهلا بكم أعزائي وأحبائي المستمعين. ففعلا كوادر الدفاع المدني دائما لديهم كلمة أبشروا، فهم على أهبة الاستعداد، فهم على أتم الجاهزية، يواصلون الليل بالنهار من أجل إنقاذ الأرواح ومن أجل حماية الممتلكات، وبالتالي هذا يتحقق بتعاوننا جميعا، سواء نحن كمواطنين وأيضا كطواقم متخصصة في مديرية الدفاع المدني. ومن المعيقات التي تواجه طواقم الدفاع المدني في مهامها اليومية، وهي مجموعة من المعوقات والتحديات التي تؤثر مباشرة على سرعة الاستجابة وكفاءة التعامل مع الحوادث، بفضل الله عز وجل بأن طواقم الدفاع المدني بل الدفاع المدني الأردني وصل إلى مرحلة الاحترافية في التعامل مع الحوادث. إضافة إلى ذلك وصل إلى سرعة الاستجابة العالمية، وقد حققنا ذلك بفضل الله عز وجل، وأيضا المتابعة الدائمة من القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم حفظه الله ورعاه، الحريص كل الحرص على أن يكون الدفاع المدني في المقدمة حتى يلبي النداء وأن يقدم أفضل الخدمات للأخوة المواطنين. وبالتالي هنا نحرص كل الحرص على أن ننفذ هذه التوجيهات الملكية بأن يكون مواطننا دائما شريك حقيقي معنا حتى نؤدي له الواجب على أكمل وجه. فبالتالي عندما تكون سرعة الاستجابة بفضل الله عز وجل ومن خلال كافة المراكز والأقسام والمحطات المنتشرة على امتداد أرض المملكة الأردنية الهاشمية للتعامل مع كافة الحوادث وكافة الأخطار على مدار الساعة، فضل الله تمتد ما بين 7 دقائق إلى 9 دقائق، وقد حققنا ذلك. وهذه السرعة، سرعة الاستجابة، الحمد لله وصلنا فيها إلى العالمية، وهذا بفضل الله عز وجل والتخطيط المسبق من قبل قيادة جهاز الأمن العام. أيضا نؤكد على أنه من الأخطاء التي يقع فيها مواطننا وهي إعاقة المرور وعدم فسح الطريق. البعض لا يقوم بفتح الطريق لطواقم الدفاع المدني، يقوم بالسباق مع سيارة الدفاع المدني. سيارة الدفاع المدني تسابق الزمن، الدقيقة والله تفرق معنا. بعض الأشخاص بحاجة إلى الأكسجين، بعض الأشخاص بحاجة إلى التنفس، وبالتالي الدقيقة تفرق معنا، فهي تنقذ حياة إنسان. وبالتالي على كل شخص عندما يرى أو

يشاهد سيارات الدفاع المدني أن يفسح لها المجال مباشرة على الطرقات، لأنها تسابق الزمن من أجل إنقاذ الأرواح، من أجل الذهاب أو الاستجابة لحريق لا قدر الله اندلع في منزل، اندلع في منشأة، اندلع في مكان تجاري، وبالتالي نحن نتسابق مع الزمن حتى نصل إلى ذلك وأن نحقق الغاية التي نبحث عنها في مديرية الأمن العام، وهي الحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأيضا عندما نتحدث عن الحرائق دائما نقول في علم الإطفاء بأن الحريق يبدأ من شرارة ثم يتوسع إلى أن يصبح حريقا هائلا يصعب السيطرة عليه، وهذا يؤثر عندما تتأخر طواقم الدفاع المدني من خلال الازدحامات المرورية أو عدم فسح الطريق لهم من قبل بعض السائقين، فبالتالي بعض المركبات يعني قد تعيق حركة سيارات الدفاع المدني، فعندما نلاحظها أو نشاهدها أو يعني تكون يعني بالقرب منا أن نفسح لها كامل المجال حتى تصل إلى الحوادث التي يتم التحرك إليها. أيضا إعاقة المرور وعدم فسح الطريق هو التزام يجب أن يقوم به كل السائقين، وذلك بفتح المجال لكافة الطواقم المتخصصة أثناء الطوارئ أو أثناء الذهاب. هو جهاز طوارئ جهاز الأمن العام يستجيب لكافة الحوادث لأنها حوادث طارئة مستجدة غير متوقعة تحصل في كل دقيقة في كل ثانية في كل ساعة، وبالتالي نحن بإذن الله تعالى يعني لا نتمنى هذه الساعة التي لا نتمنى حدوثها، لكن بإذن الله تعالى طواقم الدفاع المدني على أهبة الاستعداد. أيضا من المعيقات التي تواجهنا في الميدان من قبل طواقم الدفاع المدني وهي تجمهر المواطنين في مواقع الحادث، وبالتالي عندما يتجمهر المواطن ويقوم بإيقاف مركبته بالقرب من الحادث هذا يعيق حركة طواقم الدفاع المدني حتى لا تستطيع بعض المرات سيارات الدفاع المدني الآليات المتخصصة الوصول إلى موقع الحادث لتقدم النجدة وتقدم العون والمساعدة لمن يحتاجها داخل هذه الحوادث، لا سيما بأن بعض الإصابات قد يكون هنالك نزيف حاد، قد يكون هنالك إصابات بالغة، هنالك أناس يتألمون أحيانا من هذه الحوادث، لكن للأسف لا زالت بعض التصرفات الخاطئة من خلال التجمهر عند الحوادث من قبل المواطنين. أيضا بعض الفضوليين من المواطنين وهي للأسف من العادات المتكررة الذين يقوموا بتصوير الحادث، هذا الحادث شيء مؤلم وهو لا شيء غير مدعاة للفرح حقيقة، شيء مؤلم، شيء يحزن، شيء يفجع، وبالتالي يعني ما هي الغاية التي يقوم بها هذا الشخص بتصوير هذا الحادث الذي قد لا قدر الله ينتشر الفيديو بعدها بفترة مما يفتح الجرح مرة أخرى على أهل المصاب، وبالتالي علينا أن نكون أكثر وعيا، أن نحافظ على الخصوصية، أن لا نتدخل بغيرنا، أن نترك طواقم الدفاع المدني تقوم بعملها على أكمل وجه، لأنه والله حقيقة بعض الحوادث نتيجة للاندفاع العاطفي أقول عنها والنية الصافية من بعض المواطنين يقوم بإنقاذ، هي يعني لا نقول البعض بل الكل يعني يكون بنية صافية يقوم بإنقاذ هؤلاء الأرواح أو محاولة سحب شخص من مركبته، وبالتالي بعض الأشخاص كان لديه إصابة بسيطة أدت إلى شلل كامل لا قدر الله، بعض الأشخاص كان لديه نزيف بسيط أصبح نزيف حاد، وبالتالي نحن نريد أن نترك طواقم الدفاع المدني أن تقوم بواجبها على أكمل وجه، هذه الطواقم المتخصصة، الطواقم المدربة، الطواقم المؤهلة التي تستطيع أن تتعامل مع الحوادث بشتى أنواعها وأشكالها، هذه طواقم مدربة ولديها استمرارية ولديها تدريب دائم على وأيضا لديها خبرة في التعامل معها مثل هذه الحوادث، حتى أن طواقم الإسعاف عندما يقوموا بأخذ شخص أو إخراج شخص من داخل مركبة أو من داخل أي موقع أيا كان الحادث لديهم معدات متخصصة يقوم بإخراج الشخص كما هو حتى يتسنى إيصاله للمستشفى لاستكمال باقي الإجراءات الطبية. أذكر يعني أنا دائما أحب أو أميل أن أستشهد بالأمثال، أذكر حادث قبل يعني ممكن ما يزيد عن 15 عاما، حصلت إحدى الحوادث سقوط شخص من الطوابق المرتفعة داخل إحدى المباني التي كانت قيد الإنشاء، مما جعل الشخص يتعرض لإصابة بالغة، دخل يعني السيخ الحديد، القطعة الحديدية الطولية لنقول عنها قطعة الحديد دخلت من الظهر وخرجت من الكتف، فتخيل عزيزي المستمع عندما وصلت طواقم الدفاع المدني لتلك اللحظة تعاملت معه بكل مهنية وحرفية، لو قاموا بسحبه مباشرة مع بقاء القطعة الحديدية لكانت الفاجعة أكبر، لكن لطف الله وقدره كان أجمل، وبالتالي قامت الطواقم المتخصصة بقص
القطعة الحديدية وقاموا بيعني جعلها ثابتة في الجسم. عندما أوصلوها إلى المستشفى قاموا بالتصوير، سواء التصوير الطبقي أو التصوير الرنين المغناطيسي أو أيا كان الإجراءات الطبية داخل المستشفى، فتبين عند الوصول إلى المستشفى

المستشفى بأن الإجراء الذي قامت به طواقم الدفاع المدني إجراء سليم ورائع، يدل على مهنية عالية، حتى أن الشخص لم تصل هذه القطع الحديدية التي دخلت في الظهر وخرجت من الكتف، لم تصل أي جزء رئيسي لا قدر الله قد يشكل خطر على الحياة، فأجروا له عملية وتم فتح الجروح وتم يعني أخذ القطعة من مكانها، لم تؤثر إلا على المكان الذي مرت منه، وبالتالي كان هنالك إنقاذ لتلك الروح. وأذكر وقتها كان هنالك زيارة إعلامية ميدانية لهذا الشخص، وكان يتحدث ويشكر عن الجهد الكبير، وهو الآن يعيش برغد وعيش وسلام. وبالتالي هذه القصة أحببت أن أوردها لأن ذلك يتكرر كثيرا. وأذكر على الجانب الآخر، لا أريد أن أكون سلبي، لكن أريد أن أكون واقعي وصريح وواقعي مع كافة الأخوة المستمعين والمتابعين لهذه الإذاعة الرائعة. بعض الأشخاص، أذكر بعض الحوادث، كان الحادث بسيط، تعرض إلى كسر بسيط في العمود الفقري نتيجة للاندفاع العاطفي من المواطنين الذين قاموا بإخراجه وانتشاله بقوة، أدى إلى كسر بالغ، أدى إلى وصوله إلى الحبل الشوكي، وأدى إلى شلل كامل لهذا الشخص نتيجة لتدخل المواطن. فبالتالي نترك الطواقم المتخصصة في مديرية الدفاع المدني أن تقوم بواجبها، لديها مهنية وحرفية عالية حتى تستطيع أن تقلل من الفاجعة أو تقلل من الخطر. أيضا من المعيقات التي تواجهنا في الميدان، تواجه طواقم الدفاع المدني البلاغات الكاذبة أو غير الدقيقة، والتي تعمل على تشتيت جهود الكوادر وإهدار الموارد المادية والزمانية، إضافة إلى صعوبة تحديد الموقع الدقيق في بعض البلاغات. وأيضا أحيانا من المعيقات العوائق الجغرافية والجوية، وهي التي تجعل هنالك صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق النائية أو الجبلية أو الوعرة، والتعامل مع الظروف الجوية القاسية كالانجماد والسيول أو الثلوج الضخمة، هذه من المعيقات. وأيضا من المخاطر المباشرة في موقع الحادث التعامل مع بيئات خطيرة تشمل المواد الكيميائية كالصهاريج التي تسير على الطريق، وأيضا من التصرفات الخاطئة من قبل بعض الأفراد، عدم تقديم الإسعافات الأولية الصحيحة قبل وصول الفرق. يعني أحيانا تعرف اجري ما عليك إلزامك إسعاف أولي، لكن كما قالوها لا تهرف بما لا تعرف. وبالتالي نريد أن نحقق الغاية التي نبحث عنها في مديرية الأمن العام، وهي الحفاظ على الأرواح والممتلكات. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيداً.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، أرجو أن تأخذوا ما تحدثنا به في هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن المعيقات التي تواجه رجال الدفاع المدني في الميدان. على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم. كنت معكم أنا النقيب عبد الله السعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، وأيضا نشكركم على حسن الاستماع، ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بيجين ركزت على سبل المضي قدما في العلاقات الثنائية في مجالات حيوية، والزعيمان يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين. الأردن والصين يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات بين جلالة الملك والرئيس الصيني، أكدا فيه التزامهما بالمضي قدما في تعميق روابط الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. جلالة الملك والرئيس الصيني يؤكدان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، مؤكدين بطلان جميع الإجراءات اللاشرعية التي تستهدف ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة أو أي جزء منها. الرئيس الصيني يعرب عن دعمه للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ويثمن دور جلالة الملك عبد الله الثاني والأردن في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة. نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يحضر الفعالية الدينية التي أقيمت في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي والتي تصادف يوم غد. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع المنسق الأمني الأمريكي أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 تباشر استقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة. أخيرا، أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق حتى الخميس المقبل. ختام الموجز، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نشمية.

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: مساء يليق بالوطن، مساء يليق بالأردن وبنشميات الأردن اللواتي اخترنا أن يكن عنوانا للعطاء وصورة مشرقة للإنجاز والانتماء.

مساء النشميات اللواتي يثبتن كل يوم أن الطموح لا يعرف حدوداً، أن المرأة الأردنية قادرة على أن تصنع الفرق وتترك أثراً يروى بفخر. أهلا بكم في نشميات، البرنامج الذي تسمعونه عبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويا أهلا وسهلا بكل متابعينا أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك، حيث نلتقي بنماذج أردنية ملهمة، نستمع إلى قصص النجاح ونضيء على المسيرة ونضيء على الإنجاز، لنقول لكل نشمية أنت فخر هذا الوطن وأثر حكايتك يستحق أن يروى. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم ونترككم مع حكاية جديدة من حكايات العطاء والتميز، فأهلا وسهلا بكم في نشميات.

0: من ميادين العمل البرلماني إلى رحاب العمل السياسي والمجتمعي، اختارت أن يكون حضورها ترجمة حقيقية لإيمانها بقدرة المرأة الأردنية على المشاركة وصناعة القرار، وأن يكون العمل العام مساحة للعطاء والمسؤولية والإنجاز. نستضيف اليوم سعادة النائب السابق ميادة إبراهيم شريم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة حقوقيون ومساعد رئيس مجلس النواب الأردني سابقا، والتي ترأست ملتقى البرلمانيات الأردنيات ولجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب 19، إلى جانب مسيرة حافلة في العمل السياسي والمجتمعي والقيادي. مسيرة لم تقتصر على حدود الوطن، بل امتدت إلى المحافل العربية، حيث شاركت سعادتها في عام 2026 في مناظرة عربية حول التمكين الاقتصادي للمرأة في المملكة المغربية، وقدمت خلالها تجربة المرأة الأردنية كنموذج يحتذى به، مؤكدة أن المرأة الأردنية أثبتت حضورها وقدرتها على أن تكون شريكاً فاعلاً في التنمية وصناعة المستقبل. سعادة النائب السابق ميادة شريم، أهلا وسهلا بك في نشميات وفي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا وسهلا فيكم، بداية يسعد مساكي بكل خير ويسعد مساء أعزائي المشاهدين المتابعين. بداية تحية اعتزاز وفخر لإذاعة القوات المسلحة الجيش العربي لصوت الأردن ومنبر الكلمة الوطنية الصادقة. بشرفني أني أكون معكم اليوم وأتحدث عبر إذاعة الجيش العربي اللي كانت وما زالت صوت قريب من الأردنيين، نافذة على مسيرة القواتنا المسلحة وإنجازات الوطن. كل التحية والاعتزاز لنشامة ونشميات الجيش العربي ولقيادتنا الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
0: يا أهلا وسهلا فيك ستي ضيفة عزيزة على إذاعة القوات المسلحة الأردنية، واليوم نتحدث في خفايا شخصية ميادة شريم والنائب السابق ووصولها إلى هذا المكان. أكيد رحلة طويلة، بدنا نعرف كيف كانت أو كيف بتوصفي مسيرتك من العمل البرلماني إلى العمل السياسي والمجتمعي، كيف كانت هذه الرحلة؟
1: شكرا لك ختام بيك. مسيرتي كانت على امتداد طبيعي متواصل بعضها ببعض، مش كل مسار بيكون منفصل عن الآخر. بداية كانت من العمل الخيري والتطوعي، من خلاله كنت قريبة جدا من الناس، من احتياجات المجتمع اللي أنا بشتغل معهم. هذا القرب جعلني أني أكون وأستطيع أني أكون جزء من الحل، ولا أراقب أي مشكلة كانت تطرح، لا كنت جزء من الحل. في عام 2016 خضت أول تجربة انتخابية، لم يحالفني الحظ، حصلت على 3477 صوت. كانت بالنسبة لي رسالة مهمة جدا، إنه هناك في ثقة من الناس بالتعامل مع امرأة اختاروا إنها تدخل العالم السياسي. جاءت الانتخابات 2020، خط الانتخابات والحمد لله وصلت لمجلس النواب 19 ب6356 صوت. هون انتقلت من العمل المجتمعي اللي أنا كنت أتوجه إليه إلى المسؤولية التشريعية والرقابية اللي اشتغلت على ملفات بتمس حاجة الناس اللي أنا كنت ألتمسها من خلال عملي. أما المحطة اللي أعتقد إنها تركت أثر كبير فيها هي تراكم هاي التجارب، تراكم خبرات. التجارب اللي مريت فيها بحياتي علمتني إنه العمل العام اليوم مش موقع أو منصب، هي مسؤولية، هي ثقة، هي أمانة. أعتقد إنه أجمل يعني ما في تجربتي إن انتقلت من 3477 صوت بأول تجربة انتخابية إلى 17000 صوت آخر تجربة لإلي. وحتى لو ما وصلت لمجلس النواب 20، لكن أعتبر هذا التطور دليل إنه العمل الصادق هو اللي بترك أثر عند الناس.
0: جميل جدا. يعني في محطة أخرى اليوم نحب نلقي عليها الضوء، أنه أنت ترأستي ملتقى البرلمانيات الأردنيات ولجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس النواب، يعني أكيد هذه تجربة أضافت لك الكثير الكثير من الخبرات. شو الخبرة اللي بتقدري تقولي أنا أضافت لي وإيش قدمتي من خلالها للمرأة الأردنية؟
1: هاي التجربة ختام بيك كانت من أكثر التجارب اللي أثرت للأمانة في مسيرتي، لأنه جعلتني أنظر لها من زاويتين، زاوية أولى اللي هي أنا كمشرعة، المرأة كمشرعة، الزاوية الثانية كنت المرأة كمواطنة اللي أنا إلي احتياجات وإلي تحديات حقيقية. رئاسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة جعلتني ألتصق بملف المرأة وشؤون الأسرة. اللجنة أعتبرها إنها هي لجنة لمناقشة القوانين، لا، كانت هي مساحة حقيقية حتى أسمع صوت المرأة وأسمع احتياجات المرأة الأردنية على أرض الواقع، وإنه الرجل اليوم هو شريك في هاي اللجنة. فكانت اللجنة حشدت إلها، وكانت الأغلبية العظمى من اللجنة هي رجال. جميل. بلجنة المرأة من الأمور اللي أنا بعتز فيها ودائما إنه حاولت إنه يكون هناك أثر ملموس داخل اللجنة في قضية هي بدأت بتجربتي النيابية، لما لاحظت أنه بعض الممارسات داخل المجلس نفسه كانت تعكس صورة غير مباشرة على التعامل مع النائبات، للأسف كان في بعض الأمور اللي هي ترتيب المناداة على النائبات، الأسماء، توزيع المقاعد، توزيع الأرقام، وقعت كتاب بخصوص هذا الموضوع، انه انا اليوم انا امرأة ونائب وصلت مجلس النواب وانا
0: اللي في مركز صنع القرار
1: بالضبط، وانا اليوم اتعامل معاملة اني انا كوتا، انه ما لي حقوق زي النائب. فرفعت كتاب وكنت رئيسة لجنة المرأة بوقتها، وتعدل النظام الداخلي والحمد لله تم اقراره بالمناداة بترتيب، وهلأ بهذا المجلس هم بلتمسوا هذا التعديل وظهرت نتائجه بهذا المجلس اللي هو العشرين.
0: جميل جدا. قدمت المرأة أجمل تقديم في المحافل الدولية في عام 2026، شاركتي في مناظرة في دولة المغرب الشقيق تتحدث فيها عن التمكين الاقتصادي للمرأة وعن هذه القوة للمرأة، كيف يجب أن تكون. برأيك هذه المشاركة لطرح المرأة ضمن التمكين الاقتصادي، شو المحاور اللي تناولتيها؟
1: شكرا لك. كانت مشاركتي بمجلس النواب المغربي كانت مشاركة للأمانة مهمة جدا بالنسبة لي، لأنها مش بس مشاركة خارجية خارج البلد.
0: نعم.
1: اليوم أنا كانت فرصة حتى أنقل تجربة الأردن إلى مساحة عربية وسيعة.
0: نعم.
1: في الوقت نفسه استمعنا إلى تجارب دول عربية أخرى، وإحنا بنكتسب ونستفيد من خبرات بعض. المناظرة اللي عقدت في مجلس النواب المغربي ناقشنا فيها السياسات، التشريعات الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة، كانت الانتقال من الحديث النظري عن التمكين إلى تشريعات وسياسات اللي بتحقق مصلحة وحماية وفرص حقيقية للمرأة. من أبرز الملفات اللي إحنا طرحناها أنا ذاك هي المساواة في الأجور، حماية الأمومة، إصلاحات سوق العمل، وصول النساء إلى تمويل، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، توفير بيئة عمل آمنة لمنع التحرش والعنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي. أنا خلال مشاركتي في المجلس النواب حرصت على أني أقدم التجربة الأردنية وأأكد على الجهود الوطنية اللي بتدعم المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وعلى التشريعات اللي كفلت كمان حق المرأة في حقوق العمل والأمومة والمساواة في الأجور. الأهم بالنسبة لي كان التأكيد أنه كمان في تعاون برلماني عربي مهم. اليوم إحنا بنكتسب في التحديات، ختام بيك هي التحديات متشابهة، لكن اليوم تبادل الخبرات والتجارب بيساعدنا إنه نوصل لسياسات أكثر فاعلية.
0: نعم، يمكن مع تسارع الوقت صرنا بحاجة أكثر لتبادل هذه الخبرات.
1: أكيد مهم.
0: سعادة النائب ميادة شريم، يعني قدمت المرأة كنموذج ونموذج مميز للمرأة الأردنية وأثبتت نفسها، وأمامنا اليوم أحسن مثال يعني للمرأة الأردنية المشرفة حقيقة. برأيك ما الذي يميز النموذج الأردني عن غيره؟
1: صحيح، شكرا لك على هذا السؤال الرائع. أعتقد أنه ما يميز المرأة الأردنية هو أنها أثبتت على مدار السنوات أنها قادرة على أن تكون شريك حقيقي في بناء الدولة الأردنية، مش مستفيدة للبرامج التمكين. المرأة الأردنية اليوم موجودة في البرلمان، موجودة في السلك الدبلوماسي، في الجامعات، في القطاع الخاص، بالعمل المجتمعي، في مواقع قيادية مختلفة. نعم. أعتقد أنه الأردن قطع أشواط وخطوات مهمة في هذا المجال، سواء كانت من خلال الدستور، من التشريعات، من السياسات الوطنية، وفي إرادة كمان واضحة لتعزيز المشاركة. دائما ما أقول أنه تمكين المرأة ما بدأ اليوم، مش جديد
0: طبعا.
1: هو مسار تراكمي، هناك إرادة سياسية قوية وطنية دعمت هذا المسار، وخصوصا من خلال التوجيهات الملكية المتعلقة بتمكين المرأة وتعزيز حضورها في الحياة العامة. لكن في المقابل النجاح، يعني اليوم إنه مش إنه إحنا وصلنا للطريق اللي بدنا إياه، بالعكس إنه إحنا اليوم بدنا ننتقل من مرحلة إثبات إنه المرأة قادرة إلى مرحلة إنها تصبح المرأة وجودها بالمواقع القرار هو أمر طبيعي، ما بيحتاج إني أبرر إني بدي شعارات وبدي تمكين، هي موجودة لأنه هي كفؤة وعندها خبرة
0: وحاجة لا يمكن الاستغناء عنها.
1: أكيد.
0: نعم، سعادة النائبة ميادة شريم، يعني أكيد إحنا بنتحدث عن تمكين المرأة، هل أنا ممكن إذا مكنت المرأة إنه أنا يعني بس أقدم لها فرصة عمل، ولا أنا لازم فعلا أمكنها بإني أجعلها مستقلة وإني أجعلها قادرة على صنع القرار، وهذا هو التنمية الحقيقية، التنمية المستدامة الحقيقية وصنع ويعني التمكين الحقيقي أو معنى التمكين الحقيقي للمرأة.
1: صحيح. أنا ما بعتقد إنه توفير فرصة عمل واحدة يعني إنه إحنا اليوم وصرنا وحققنا التمكين الاقتصادي. التمكين الحقيقي هو بيبدأ عندما تكون المرأة قادرة على الوصول إلى فرص عمل عادلة، الحصول على أجر منصف، الاستمرار في سوق العمل، الوصول إلى تمويل، امتلاك مشروع للمرأة إن أمكن، يكون لها استقلال اقتصادي وقدرة على اتخاذ القرار. هنا بنحكي إنه عندها تمكين اقتصادي. لذلك إحنا في المغرب ناقشنا هاي المواضيع، وإحنا تحدثنا على أوسع من النطاق اللي إحنا بنحكي إنه نوفر وظيفة أو وظائف أو نوعا ما، لكن اليوم إحنا بنحكي عن حقوق، عن مساواة في الأجور، عن حماية الأمومة، عن التمويل، عن دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة. اليوم مهم إنه يكون دعم، لأنه في عنا فئات كتير كبيرة بتشتغل بالشركات المتوسطة والصغيرة، وهذا بدهم دعم
0: طبعاً.
1: بدهم دعم حقيقي. وأيضا في عندك بيئة تكون العمل للمرأة آمنة، مكافحة التحرش والعنف، هذا مهم
0: طبعاً.
1: للمرأة عشان يدعمها، لأنه المرأة اليوم تعمل إذا عملت في بيئة آمنة وحصلت على أجر عادل، واليوم بنقدر إنه نحكي إنها وصلت إلى التمكين الاقتصادي. أنا أؤمن إنه الاستقلال الاقتصادي بيعزز استقلالية المرأة، بتكون قادرة على صناعة القرار سواء داخل مجتمعها، بيتها، في الحياة العامة اللي هي موجودة فيه.
0: نعم أكيد ستي، إحنا مكملين معاكي، ولكن هيك رح نطلع لفاصل صغير أكيد وراجعين، لا تروحوا بعيد. ضيفتنا هي سعادة النائب ميادة شريم، كونوا معنا على السمع في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج نشميات.

0: من جديد بنرحب فيكم وبكل المنضمين على السمع تباعا وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج نشميات، ومع ضيفة وفارسة حلقة اليوم سعادة النائب السابق مياد شريم نائب أمين حزب الميثاق الوطني. أهلا وسهلا فيك ستي، شرفتينا والله. وأنا يعني أمام شخصية ملهمة وحقيقية وتبحث عن يعني هيك إيجاد فرصة للمرأة، وهذا ما نبحث عنه دائما ونسعى إحنا كنساء أن يكون في عنا صوت يعبر عن الأردنيات بكل قوة. يعني ستي من خلال تجربتك أكيد بحب أعرف من خلال خبرتك البرلمانية والسياسية ما هي أبرز التحديات اللي بتواجه المرأة الأردنية حتى فعلا تروح لمكان صنع القرار.
1: صحيح. التحديات اليوم ما عادت كلها تشريعية.
0: نعم.
1: هاي نقطة مهمة لازم إحنا نكون عارفينها ومتأكدين منها. إحنا اليوم الأردن قطع كتير أشواط في تطوير المنظومة التشريعية لصالح المرأة الأردنية. خلال السنوات الماضية شهدنا كان في تعديلات مهمة على عدد من التشريعات، سواء كانت على المستوى الدستوري أو على قوانين العمل، على الضمان، على قانون الانتخاب، قانون الأحزاب، إضافة إلى تشريعات مرتبطة بالحماية، بالعنف الأسري. فعلى المستوى الدستوري اليوم بنحكي انه في تعزيز مبدأ المساواة، تعزيز مبدأ المساواة. تم هذا النص بشكل واضح انه تمكين المرأة الأردنية موجود وفي مساواة، كما جاءت التشريعات السياسية الجديدة حتى تعزز ظهورها من خلال قانون الأحزاب وقانون الانتخاب ووصولها الى مجلس النواب. نعم. وصول القرار. التعديلات اللي على قانون الانتخاب وقانون الأحزاب جاءت عشان تدعم المرأة وتشاركها في الحياة السياسية وتعطيها فرص توصل لمواقع صنع القرار. لكن بالنسبة إلي هذا يعني تطور مهم جدا
0: طبعاً.
1: لأنه اليوم أنا عشت التجربة البرلمانية من الداخل وكنت جزء من النقاش والعمل على أنها تصل المرأة إلى مواقع قيادية من خلال القوانين والرؤية الملكية اللي بتوجيهها جلالة سيدنا. أنا شخصيا واجهت هذا التحدي في تجربتي البرلمانية السابقة، سواء كانت المنافسة على موقع مساعد رئيس مجلس النواب أو حتى على بعض التفاصيل داخل المجلس. وكانت هاي الصورة بتعكس نظرة مختلفة للمرأة. فخلال عملنا بلجنة المرأة احنا عالجنا بعض هاي النظرات والحمد لله كان لها أثر ملموس على أرض الواقع. أعتقد أنه الأردن اليوم ما بحتاج تشريعات، ما بحتاج إلى نصوص قانونية لأنه موجودة. إحنا بدنا نفعل هاي التشريعات الموجودة عندنا ونغير بعض المفاهيم الاجتماعية زي وخلق بيئة سياسية آمنة ومجتمعية تؤمن أنه المرأة اليوم هي شريك كامل في صناعة القرار.
0: نعم، جميل جدا. ستي يمكن هون بخطر على بالي سؤال أنه أنا كيف ممكن أنتقل من الحديث برأيك طبعا عن يعني تمكين المرأة تمكين المرأة تمكين المرأة اللي عم نسمع فيه كثيرا وقل من يطبق نظرية تمكين المرأة بشكل حقيقي. صحيح. إلى أني أنا أعمل فرص تنمية مستدامة وأحقق لها فعلا سياسات وبرامج تضمن حقها واستمراريتها.
1: صحيح. إحنا اليوم بنحتاج أولا أنه ننتقل من الشعارات التمكين إلى مؤشرات قابلة للقياس والأثر.
0: تمام.
1: هذا المهم. عندما نقول إنه المرأة اليوم يجب، قبل ما نحكي إنه في عنا تمكين لازم نسأل كم مرأة دخلت اليوم. نعم. إلى سوق العمل، كم مرأة حصلت على تمويل، كم مرأة استطاعت إنها تأسس مشروع واستمرت في مشروعها، كم مرأة وصلت إلى مواقع قيادية، كم مرأة وصلت على أجر عادل.
0: جميل.
1: فإحنا اليوم من وجهة نظري في هناك عدة محاور أساسية لازم نشتغل عليها حتى نقدر نقول بدنا نقدر نمكن المرأة، هو من خلال التعليم، التدريب، فرص العمل، التمويل، في أنه نحمي المرأة في بيئة عاملة بالعمل، دعم ريادة الأعمال. عندنا سيدات رائدات أعمال رائعات وهدول بدهم دائما أنه يكون عندهم دعم حقيقي من خلالنا، توفير خدمات مساندة لتساعد المرأة على الاستمرار. لابد أن يكون أنه هناك في برضو كمان دائما ختام بيك أنه في مراجعة على التشريعات والسياسات، لأنه القانون اليوم وحده ما بيكفي، اليوم لازم يكون في برامج وآليات تنفيذ ورقابة.
0: نعم.
1: فأنا أؤمن أنه البرلمان هون هو الأساسي، مش فقط بس عشان التشريع، هو أيضا عشان الرقابة على تنفيذ السياسات والتأكد من الأموال اللي والبرامج إنها تصل إلى النساء المستهدفات.
0: نعم، جميل جدا. يعني بحب أنتقل ستي معك إلى موضوع آخر وأيضا هيك تشعريني فيه بقوة المرأة الأردنية النشمية. لما نحكي اليوم سيدة نائب أمين حزب الميثاق الوطني، أنا بحكي عن سيدة أثبتت حضورها وهذا استحقاق عن جدارة. كيف بتشوفي مستقبل عمل المرأة الأردنية داخل الأحزاب؟
1: سؤال كتير مهم صراحة. أرى أنه مستقبل المرأة داخل الأحزاب اليوم يجب أنه يكون أكبر بكتير، أنه تكون مجرد هي زيادة انتسابات المرأة. نحن نريد امرأة موجودة في موقع صنع القرار، في موقع القرار الحزبي، في

0: الانتخاب الجديد فتحوا مهد لنا الطريق.
1: نعم
0: للمرأة.
1: سيدنا أكد على هذه التشريعات أساسا،
0: فتح لنا الطريق ومهد. هلأ علينا أنه إحنا كسيدات أنه نستثمر هاي الفرصة
1: طبعاً.
0: بشكل صحيح
1: طبعاً.
0: أنا اليوم موجودة أني أكون مشاركة داخل الحزب، مشاركة حقيقية، مش والله أنا اليوم يعني يكون وجودي رقمي حتى تكون المرأة، أو تكون المرأة أنها تكون في القاعدة التنظيمية وبينما القرارات تصنع في قرار آخر. من تجربتي السياسية أرى أنه الأحزاب قادرة إنها على أن تكون رافعة حقيقية للمرأة من خلال القانون الأحزاب، بتعطيها مساحتها حقيقية، بتسمح لها إنها تنافس وتكون تثبت وجودها في وبكفائتها طبعا داخل الحزب. كما أن حزب الميثاق الوطني إنه لديه اليوم إيمان حقيقي بدور المرأة. هون الإيمان
1: هو
0: مترجم
1: هذا
0: بالضبط، مترجم في مواقع قيادية ومسؤوليات حقيقية داخل الحزب، ليس فقط في أعداد زيادة أعداد المنتسبات للحزب. اليوم إحنا نحن في حزب الميثاق الوطني نعمل على أن تكون المرأة موجودة داخل في مختلف المستويات العمل الحزبي، في الهيئات القيادية، في اللجان، في إعداد البرامج والسياسات، في العمل الميداني كمان، التواصل مع المواطنين، أن تكون شريكة في رسم رؤية الحزب وليس فقط في تنفيذها. أنا شخصيا أعتبر وجودي كنائب أمين عام حزب الميثاق الوطني هاي مسؤولية مهمة علي، لأنها بتعكس أنه المرأة الأردنية قادرة على أن تكون في موقع قيادي متقدم داخل العمل الحزبي، وأنها بتمارس دورها في صناعة القرار السياسي. أعتقد أنه قانون الأحزاب الجديد أعطى للمرأة كمان مرة بقولها فرصة تاريخية، لحتى تكون هاي حتى الفرصة اليوم وحدها ما بتكفي. اليوم المطلوب أن نستثمر المرأة في المساحة، أن تكون المرأة حاضرة مبادرة وتكون قادرة على المنافسة، وفي النهاية قوة الحزب لا تقاس بعدد السيدات المنتسبات، بيقيسوا قوة الحزب بمدى حضورها في كفائتها، في حضورها في صناعة القرار، قدرتها على الوصول على مواقع قيادية وتأثيرها حقيقي في برامج الحزب وسياساته.
1: طب برأيك ستي فعلا المرأة يعني استطاعت أن يعني تخوض غمار العمل السياسي، أم أنه ما زال في يعني حدود ويعني أشياء اجتماعية تمنعها؟
0: أكيد بالتأكيد المرأة الأردنية اليوم أصبحت أنها تكون أكثر حضور وأكثر جراءة في خوض غمار العمل السياسي.
1: نعم.
0: أعتقد أنها أثبتت خلال السنوات الماضية أنها قادرة على الوصول وتجاوزت الكثير من التحديات. أنا أتحدث عن هذا الموضوع من واقع تجربتي الشخصية، لأني خضت الانتخابات أكثر من دورة، واجهت تحديات مختلفة، لكن في كل تجربة كنت أرى أنه ثقة الناس بتزداد بالمرأة لما تثبت حضورها، بتثبت عملها، عندها قدرة على الإنجاز. أنا شخصيا انتقلت زي ما حكيت سابقا من 3477 ل 17000، هاي بثقة الناس ومحبة الناس وإنجازي
1: وإيمانهم
0: بإيمانهم
1: بعملي. نعم.
0: منحوني إياه وهي وسام على صدري زي ما بحكوا، لكن في الوقت نفسه لا أستطيع أني أنكر أنه في تحديات.
1: طبعا
0: تحديات موجودة، خصوصا عندما نتحدث عن المناطق الأطراف، عن المحافظات، عن القرى. بعتقد أنه من العدل أنه دائما أنه إحنا ما نقارن تجربة عمان في المحافظات، لأنه تجربة السيدات بالمحافظات أو المناطق طبيعة المجتمع مختلفة، ظروف الحياة مختلفة، الوضع الاقتصادي مختلف، الحياة الاجتماعية والثقافية كلها مختلفة. فإحنا اليوم ما بنقدر نقيس التحديات اللي موجودة بعمان زي المحافظات.
1: أكيد.
0: لكن موجود تحدي، أنا عشت التجربة ختام بيك بنفسي، إنه بعرف إنه الوصول إلى العمل بالذات الوصول المرأة إلى العمل العام مش سهل،
1: طبعاً
0: بده جهد
1: الطريق
0: أكبر،
1: الطريق ليست وردية
0: نهائي.
1: نعم.
0: وبده جهد أكبر بكثير من أي
1: طبعاً.
0: يعني إذا بدنا نحكيها عن نطاق الرجل،
1: قياساً بالرجل
0: بالضبط، إنه إحنا بدنا نثبت وجودنا، بدنا نتجاوز أحياناً النظرة التقليدية لنا كمان.
1: نعم.
0: هاي مهمة إنه حتى نقدر نوصل
1: نظرة
0: بدنا
1: الناس. نعم.
0: أكيد بدنا نتجاوز هاي، لكن في المقابل المرأة الأردنية أثبتت إنها قادرة على كسر الحواجز، أثبتت إنه اليوم نرى النساء من مختلف المحافظات والمناطق هم موجودين في مجلس النواب وفي مواقع سياسية متقدمة، وأرى أن المرأة الأردنية ما زالت هي تثبت إنه كل يوم إنها هي موجودة وقادرة على تحدي جميع
1: العقبات. نعم صحيح، يعني وقتنا شارف على الانتهاء ستي، وما زال في جعبة الكثير من الأسئلة، يعني أسألك ياهم في عجالة، رح أسألك ما تبقى يمكن

0: لدينا من أسئلة، كيف ممكن تكون الأسرة، المجتمع، الشركات الوطنية يعني مساهمة في دعم المرأة؟
1: للأمانة المرأة لا تستطيع أن اليوم تتحمل مسؤولية التغيير لوحدها. الأسرة هي البداية، لأنها هي البيئة الأولى اللي بتمنح المرأة الثقة بنفسها. عندما أنت تربي الأسرة أو تربي ابنتك على أنها تكون قادرة على التعلم، على القيادة، على اتخاذ القرار، أنت اليوم وضعتي
0: نعم
1: الأساس لامرأة قوية في المستقبل. يأتي الدور على المجتمع، انتقلنا من الأسرة للمجتمع، أن ينظر إلى المرأة باعتبارها شريك ولا يعتبرها إنها هي
0: نعم
1: نجاحها استثنائي، وإنه والمؤسسات الوطنية عليها كمان إنها تترجم هذا الإيمان من خلال السياسات والتشريعات وبرامج وفرص عادلة. وأعتقد إنه أهم شيء إنه نتوقف عن النظر إلى تمكين المرأة باعتبارها قضية نسائية فقط، هي قضية وطنية
0: مجتمع نعم
1: اقتصادية اجتماعية، لأنه المجتمع كله يستفيد عندما تكون المرأة قادرة على الإنتاج والمشاركة في صناعة القرار.
0: يعني ستي، يعني لدي الكثير من الأسئلة، ومخرج الهندسة يقول أن وقتنا شارف على الانتهاء، ولكن بحب أعرف جدا، أنا هذه الشخصية الاستثنائية اللي موجودة أمامي، كيف استطاعت المواءمة بين مسؤولياتها في العمل المجتمعي البرلماني السياسي، وبين واجباتها الأسرية، وبين حقوق يعني أهلها ومحبينها عليها؟
1: بالتأكيد واجهت كتير تحديات. أعتقد أنه لا توجد امرأة دخلت المجال العام وأنه ما بتقولي أنه كانت الأمور سهلة ووردية. كانت في ضغوطات، المعادلة بتحتاج إلى تنظيم وقت، بتحتاج إلى عائلة متفهمة، بتحتاج أنك تكوني قادرة على ترتيب أولوياتك.
0: جميل هذا الثالوث.
1: بالضبط،
0: نعم
1: أنا حاولت دائما أتعامل مع مسؤولية في وقتها. عندما أكون في البيت مع أسرتي أكون حاضرة معهم، عندما أكون في عملي أكون مركزة على مسؤولياتي. أعتقد أن المرأة أحيانا تكون قاسية على نفسها، فبدك تكوني امرأة مثالية بكل الأدوار. لكن ما تعلمته هو أنه النجاح اليوم لا يعني أنك تعطي كل شيء بنفس
0: نعم
1: طول
0: مش
1: الوقت
0: لازم يكون كل شيء 100%.
1: 100%.
0: نعم
1: أنت اليوم أعطي أولوية لكل حاجة حسب
0: نعم
1: ترتيبها. والدعم الأسري مهم كان بالنسبة إلي، لأنه المرأة لا تستطيع أن تنجح في العمل العام بدون ما أنه يكون بيتها موقف بخلفها في
0: طبعا
1: مواجهتها وما يوقف بطموحها
0: طبعا،
1: وأنه يدعمها.
0: يعني يمكن أجمل عبارة ممكن أن تقال، بتحملوا عبء تقصيرنا لأنهم بحبوا يشوفوا نجاحاتنا، وإحنا بنشوف نجاحاتنا في عيونهم،
1: صحيح
0: فنبذل هذه الطاقة المضاعفة دائما مشان ما
1: صحيح
0: يكون هناك في تقصير، ونكون فعلا متميزين في المجتمع. يمكن ستي بيهمني أسمع رسالة أخيرة لكل اللي عم بسمعوك الآن، ولكل يعني شاب وفتاة بدهم يدخلوا هذا المضمار، مضمار العمل السياسي، ويمكن بيهمني الرسالة تكون أكثر للنشميات كونه
1: أكيد
0: يعني أنت متخصصة الآن.
1: أكيد. رسالتي اليوم لكل نشمية، ما تنتظري من حدا إنه يقول لك أنت جاهزة، ابدأي أنت، طوري نفسك، دعي تجربتك وعملك وإنجازك هو اللي بيتحدث عنك.
0: جميل
1: أنا شخصيا لم تكن أبدا طريقي سهلة. من بداية ما أنا قررت إني أخوض الانتخابات وما حالفني الحظ، ما استمريت، ما وقفت، خضت تجارب مجتمعية وسياسية، وصلت إلى مجلس النواب بإرادة قوية وبتحدي كبير، حصلت على الصح، على رقم كبير وأنا بفتخر فيه 17,000، وما حلفني وما وقفت. فإذا أنا اليوم أؤمن أن الطريق السياسي ليس طريق مستقيم
0: نعم
1: وزي ما بدك أنه اليوم أنا ماشية والطريق ماشي معي، لا، أحيانا بيكون عدم الوصول للموقع اللي أنت بدك إياه هي بتكون محطة مهمة حتى أنت تكتشفي قدرتك وحتى تبني خبراتك. أقول لكل امرأة لا تخافي من الفشل، لا تخافي من المنافسة، ولا تجعلي كلام الناس يحدد من سقف طموحك. أنا كان وإذا كان عندك كفاءة ورؤية ورغبة وحقيقية لتخدمي بلدك، فوجودك في العمل العام مش تفضلا من أحد، هو حق ومسؤولية إليك. وأهم شيء إنك تدخلي هذا الطريق وإنتي مؤمنة إيمان قوي إنه المقعد والمنصب اليوم هم تكليف وليس تشريف،
0: نعم
1: وأنه هدفك في النهاية أنه مش الوصول للمنصب اللي بدك إياه، إنما لازم يكون لك أثر بالمكان الموجودة فيه. وهذا الشيء اللي تعلمته من تجربتي، الناس تنسى المنصب لكن ما بتنسى الأثر.
0: ما بتنسى الأثر أكيد. يمكن بهذه الكلمات الجميلة اليوم بحب هيك أختم حلقتي،
1: شكرا لك.
0: وقلت لك يمكن نحتاج إلى حلقة

0: حتى
1: بتشرف.
0: يعني هيك نلم بكل جوانب شخصية سعادة ميادة
1: تسلمي.
0: شريم، هذه الشخصية الأنيقة التي نراها عبر يعني القنوات وعبر أجهزتنا الذكية، ولكن هي على
1: شكرا،
0: الواقع أجمل بكثير،
1: تسلمي،
0: وهذا
1: شكرا
0: القلب الذي
1: لكم،
0: تحملين وهذا
1: شكرا.
0: الفكر وكمية العطاء اللي قادرة أنك تمنحيها للجميع. كل التوفيق في قادم الأيام ستي، نتمنى أن تكوني في قادم الأيام في مناصب تليق
1: إن شاء
0: بشخصك
1: الله.
0: وبفكرك وبمحبتك للوطن، وأكيد هذه رؤية الهواشم دائما بأن يكون المرأة هي عنصر فاعل وهي صنو للرجل، مش شريك ثانوي، هي شريك أساسي في عملية
1: شكرا.
0: التنمية المستدامة. بحب أشكركم مستمعي الكرام على حسن المتابعة، الشكر موصول لفريق العمل الذي ساعدني في إخراج هذا العمل لحيز الأثير. اليوم كان معنا من التنفيذ الهندسي المبدع محمد عبيدات أبو بشار، شكرا أبو بشار، الله يعطيك ألف عافية. ومعنا أيضا مؤمن الحناطي من البث المباشر، ولفريق العمل علي الوديان وحنين بني مصطفى، ولمعدة برنامجي الرائعة نريمان شطي أجمل التحيات، وإلى أن ألقاكم في حلقة الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله.
2: نشمي.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلوى أردن يأتيكم كل أربعاء في تمام الساعة 5 إلى 10 دقائق، ويعاد يوم الجمعة في نفس التوقيت. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى جرش، وتحديدا إلى مقام النبي هود عليه السلام.

النبي هود هو أحد أنبياء الله تعالى المرسلين إلى البشر. ذكر النبي هود عليه السلام في القرآن الكريم، وأنزل الله تعالى سورة قرآنية باسمه وهي سورة هود، وأيضا ذكر فيها خبر قوم عاد الذين كفروا بالله تعالى وكيف أنزل الله عليهم العذاب وبعث عليهم ريح صرصر. يقع مقام النبي هود على رأس جبل شرق مدينة جرش في قرية تسمى قرية النبي هود نسبة على اسمه، على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة عمان، وتتسم القرية بوجود طريق ضيق ومتعرج له ارتفاع حاد، وبنهاية الطريق يوجد قبر النبي هود عليه السلام. الشواهد التاريخية لموقع مقام النبي هود: إن قوم عاد سكنوا في الأحقاف، والحقف هو ما استطال من المرتفعات الرملية، وتعنى

أن تكون جبلا، ووصف الله تعالى مساكنهم بأنها أعظم ما كان في البلاد. ميزات قرية النبي هود أو المقام: وضوح معالم المسجد الحديث الذي بني بجانب مغارة المقام، وأرضية البناء أو الغرفة المفروشة بالسجاد والحصر، ومساحة قطعة الأرض الكلية 160 مترا مربعا، تحيطه مقبرة، ووجود كهف قديم، حيث تم الحديث بين البعض بأنه يوجد فيه فتحة تتصل بممر يصل إلى مكة المكرمة، وتم تجديد المقام سابقا في القرن 19، وتم بناء حديث لمسجد مقام النبي هود عليه السلام والذي اكتمل في عام 2008. تم افتتاح المسجد من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه أثناء زيارته لمحافظة جرش في أيلول عام 2008. الإعمار الهاشمي للمقام: كان مشروع توسيعة مقام النبي هود عليه السلام برغبة من المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ومن بعده الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه. قامت اللجنة الملكية لإعمار المساجد ومقامات الصحابة والشهداء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة الآثار بإنجاز المسجد في موقع المقام تنفيذا للرغبة الملكية السامية.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حلوة أردننا. على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وموقع جديد. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

السادسة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمة، والبداية مع العناوين. جلالة الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي البلدين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. سمو ولي العهد يحضر فعالية دينية في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب، من بينها الإدارة المحلية. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني شين جين بينغ مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأبرز المستجدات إقليميا ودوليا. ولفت جلالته بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني إلى أن البلدين تجمعهما علاقات متجذرة تمتد لنحو 50 عاما، مبنية على أساس من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. تفاصيل لقاء جلالة الملك والرئيس الصيني في التقرير التالي.
1: خلال اللقاء أكد جلالة الملك عبد الله الثاني حرص الأردن على توسيع التعاون مع الصين في مجالات عديدة، لافتا جلالته إلى أن محطات زيارته والتي شملت بكين وشنغهاي وشنغن تضمنت نقاشات مثمرة لبحث فرص تعميق التعاون الاقتصادي في قطاعات مهمة كالزراعة والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والسياحة والتعليم والثقافة. وأضاف جلالته أن توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين دليل على عزمهما المشترك على استمرار البناء على العلاقات المتينة، معربا عن تقديره للنموذج الذي تمثله الصين في التنمية والنمو الاقتصادي ودورها القيادي على الساحة العالمية. وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية، إذ أكد جلالة الملك أن الأردن والصين يتفقان حول أهمية تحقيق التهدئة الشاملة والاستقرار في الشرق الأوسط لتعيش شعوب المنطقة بسلام وازدهار. من جانبه قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن العلاقة بين الصين والأردن مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتفاهم المشترك. وأشار الرئيس الصيني إلى حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات بما يلبي طموحات شعبيهما، معربا عن رغبة بلاده بتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التعاون مع الأردن، ولافتا إلى تنامي علاقات الصداقة بين الشعبين الأردني والصيني. وأكد الرئيس الصيني أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مشيدا بدور الأردن في العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومعربا عن دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
0: وفي ختام المباحثات أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية بيانا مشتركا أكد فيه الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأشاد البيان

0: بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والأجواء الإيجابية التي سادت الزيارة. ووجه جلالة الملك دعوة إلى الرئيس الصيني لزيارة الأردن في وقت يتفق عليه الجانبان. أبرز ما جاء في البيان نجمله في التقرير التالي.
1: أصدر الأردن والصين بيانا مشتركا اتفقا خلاله على تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والمعادن والزراعة والسياحة والتعليم والثقافة والصحة والإعلام والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية. كما اتفقا على بحث سبل توسعة التعاون في مجالات اقتصادية ناشئة بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وثمن الجانب الصيني الدور المهم لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في منطقة الشرق الأوسط وفي تشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي وبما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز التعاون الاقتصادي العالمي. وأكد الجانبان حرصهما على إدامة التنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي. كما أكد الجانبان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ودون قيود. وأشاد الجانب الصيني بالدور المهم الذي اطلعت به المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا الأهمية المحورية للممر البري الأردني في إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة. وشدد الجانب على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتمكينها من القيام بولايتها وفقا لتكليفها الأممي. وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وبما في ذلك ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد بطلان جميع الإجراءات اللاشرعية التي تستهدف ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة أو أي جزء منها والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الجانبان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد على ضرورة دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأعرب الجانب الأردني عن تثمينه لدعم الصين الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وما بذلته من جهود كبيرة لدعم العملية السلمية. وأعرب الجانب الصيني عن دعمه للوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ولدورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وأكد الجانبان أهمية التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر عبر الحوار والتفاوض ويضمن احترام سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها والتأكيد على أن مضيق هرمز هو ممر دولي مهم لتجارة السلع والطاقة وعلى ضرورة استعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق.
0: هذا وشهد الزعيمان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الأردن والصين شملت مجالات القانون والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والصناعة والطاقة والطيران والسياحة والإعلام والعلوم والتكنولوجيا إلى جانب الزراعة والموارد المعدنية والبيئة والتغير المناخي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصناعة الأفلام. وتضمنت الاتفاقية

0: فاقيات منحة صينية بقيمة نحو 14 مليون دولار و700 ألف للمساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية، إضافة إلى توفير 800 فرصة تدريب للحكومة الأردنية خلال العام الحالي. كما وقعت الملكية الأردنية مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الصينية لتعزيز التعاون في النقل الجوي وتوسيع الشراكة التجارية والتشغيلية، بما في ذلك بحث إطلاق خطوط جوية جديدة بين البلدين. وضمن لقاءاته في بكين، بحث جلالة الملك مع رئيس الوزراء الصيني لي تشانغ سبل المضي قدما في العلاقات الأردنية الصينية، خصوصا في المجالات الاقتصادية، مؤكدا حرص الأردن على توسيع التعاون في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة الدوائية والغذائية والهندسية، والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الصيني حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات وتعزيزها جيلا بعد جيل، مشيرا إلى أهمية زيارة جلالة الملك في تعزيز الثقة وتوسيع أطر التعاون والروابط الثنائية. حضر نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الفعالية الدينية التي أقيمت في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تصادف يوم غد الثلاثاء 12 ربيع الأول لعام 1448 هجرية. وحضر الفعالية عدد من أصحاب السمو الأمراء وعدد من رؤساء السلطات وكبار المسؤولين وجمع من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي. وتحتفل الأمة الإسلامية غدا بذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء إيمانية تستحضر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقيم التي دعا إليها، وفي مقدمتها الرحمة والتسامح والمحبة. وفي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني الاقتداء بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام واستلهام ما تحمله من قيم الرحمة والعدل والتسامح، وهي القيم التي شكلت عبر التاريخ نهجا راسخا في خدمة الأمة والدفاع عن قضاياها. المزيد في التقرير التالي.
1: تحل ذكرى المولد النبوي الشريف وفيها تتجدد في القلوب محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتستحضر الأمة سيرة رسول حمل إلى الإنسانية رسالة رحمة وهداية وأقام دعائم العدل والكرامة، فكان نورا أضاء دروب البشرية وألهمها طريق الخير. ففي 12 ربيع الأول ولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه الله تعالى رحمة للعالمين، فبدلت رسالته أحوال العالم وأخرجت الناس من ظلمات الجهل والتفرقة إلى رحابة الإيمان والهداية، حيث دعا إلى العدل والمساواة والتسامح وأرسى دعائم مجتمع يقوم على الكرامة واحترام الحقوق، وجعل من الأخلاق منهجا صان به الأعراض وحفظ الأموال ورسخ قيم التآلف والتكافل والتعاون بين الناس. وقد تجسدت قيم هذه الرسالة في سيرة النبي الأكرم الذي اتصف بأسمى الأخلاق وأرفع الصفات، فكان الصادق الأمين والقائد الحكيم والحاكم العادل، حتى أصبح قدوة للبشرية جمعاء ومثالا يحتذى في التواضع وحسن المعاملة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع تجدد هذه الذكرى المباركة نستلهم من سيرته العطرة دروسا وعبرا نستمد منها معاني الإخلاص والصبر والعمل والعطاء. ومن هذه القيم النبيلة استلهم الهاشميون نهجهم عبر التاريخ وساروا في مسيرتهم.

0: أبائهم مستمدين العون من سيرة جدهم الأعظم، فكانوا حماة للمقدسات وحملة لرسالة الاعتدال والوسطية ومدافعين عن قضايا الأمة وثوابتها. وتبقى هذه المناسبة العظيمة محطة تتجدد فيها معاني الاقتداء بالنهج النبوي، ونستلهم منها القيم التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبقى سيرته النيرة نبراسا للأجيال ومنهجا يهدي إلى الخير ويعزز قيم التآخي والسلام.
1: عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الجولة الثالثة من المشاورات السياسية مع وزارة خارجية جمهورية كازاخستان الصديقة برئاسة السفير محمد أبو وندي مدير مديرية شؤون آسيا وأوقيانوسيا وإفريقيا في الوزارة، والسفير أرمان إيسا غالييف نائب وزير الخارجية الكازاخي لشؤون الشرق الأوسط. وتناولت المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطوير التعاون في مختلف القطاعات، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع المنسق الأمني الأمريكي الفريق شون سالين أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه في القيادة العامة المنسق الأمني الأمريكي الفريق شون سالين والوفد المرافق. وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الدور الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن الإقليمي، ومشيدين بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين الصديقين.
1: أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعد لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة. وبإقرار مشاريع القوانين الثلاثة يكون مجلس الأمة بشق الأعيان والنواب قد أنجز جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبالغ عددها 6 مشاريع. ورافق إقرار مشاريع القوانين الثلاثة رفع مجلس الأعيان حزمة من التوصيات إلى الحكومة تناولت عددا من القضايا ذات الصلة بالشأن العام. قرر وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزم محافظة تجميد قرار احتساب نسبة 30% من علامة طلبة الثانوية العامة التوجيهي لجيل 2009 من خلال المدرسة. وجاء قرار الوزير خلال اجتماع لجنة التربية والتعليم النيابية استجابة لمطالبات أولياء الأمور والطلبة. وكانت وزارة التربية والتعليم قد بدأت في 22 من آب الحالي تطبيق أسس توزيع طلبة الصف 11 على حقول المسار الأكاديمي الجديدة ضمن خطة العام الدراسي الحالي، مؤكدة رغبة الطالب تبقى الأساس في عملية التوزيع فيما تستخدم نتائج التحصيل الأكاديمي معيارا للمفاضلة فقط عند زيارة أو عند زيادة الطالب على حقل معين. أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب عن استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية لسنة

0: 2026، ودعت الهيئة الراغبين بالترشح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية أو لتمثيل القطاعات الصناعية إلى تقديم طلبات الترشح لدى مقر الغرف الصناعية خلال ساعات الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل وحتى الساعة 2 ظهرا من يوم الأربعاء 9 من أيلول المقبل. وأشارت الهيئة إلى إمكانية الحصول على طلب الترشح من خلال موقعها الإلكتروني. وافق وزير الداخلية مازن الفراي على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 436 موقوفا إداريا في إطار الإجراءات المستمرة التي تتخذها الوزارة بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم للانخراط في المجتمع وتعزيز فرص إصلاحهم وتمكينهم من استئناف حياتهم الطبيعية بين أسرهم وذويهم. وجاء القرار بعد دراسة ملفات الموقوفين وطبيعة القضايا المرتبطة بهم والاكتفاء بمدد التوقيف التي أمضوها. انطلقت في الجامعة الهاشمية أعمال المؤتمر الطلابي الأول حول ممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعات بمشاركة طلبة الجامعة وممثلين عن الجهات الوطنية بهدف تعزيز الوعي بالحياة الحزبية والسياسية وفتح مساحات للحوار حول المشاركة الطلابية ودور الشباب في الحياة العامة. عميد عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية الدكتور أيمن علمات تحدث للزميلة حلا المعايطة عن هذا المؤتمر وقال:
1: احتضنت الجامعة الهاشمية المؤتمر الطلابي الأول، وهذا المؤتمر كان استجابة لتحديث المنظومة السياسية التي كانت انطلاقة للرؤى الملكية السامية، حيث كان المؤتمر بعنوان ممارسة الأنشطة الحزبية في الجامعات، الواقع، التحديات والآفاق. وتم من خلال هذا المؤتمر عرض مجموعة من الأوراق البحثية لمجموعة من الطلبة في الجامعة الهاشمية، وبالتالي خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات، من أهمها توصية رئيسية هي تنظيم مؤتمر عام على مستوى الجامعات الأردنية كاملة حول ممارسة الأنشطة الحزبية، الواقع والتحديات والآفاق.
0: في إطار توثيق السردية الأردنية في الشعر والأدب، رعى رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات أمسية شعرية نبطية في دار السرايا بمادبا بعنوان الشعر يستعيد ذاكرة المكان. التفاصيل في رسالة مندوبنا.
2: احتضنت دار السرايا في مدينة مادبا أمسية للشعر النبطي نظمتها بلدية مادبا الكبرى برعاية رئيس لجنة البلدية المهندس هيثم جوينات، وسط حضور من الشعراء والرواة والأهالي والمهتمين بالشعر الثقافي. وجاءت الأمسية ضمن توجه بلدية مادبا الكبرى لتعزيز الحراك الثقافي في المدينة وإحياء الفعاليات الأدبية والشعرية في المواقع التراثية، بما يسهم في تقديم مادبا كوجهة تجمع بين الثقافة والتاريخ والسياحة. وفي إطار توثيق السردية الأردنية ودور الشعر والأدب في روايتها، وشارك في الأمسية عدد من الشعراء المحليين والرواة، وحضرها جمع غفير من المواطنين. من مادبا فلاح القيسي.
0: افتتحت بلدية المفرق الكبرى بالتعاون مع شبكة ريادة الأعمال في الشمال اليوم الاستوديو الرقمي التابع لها كأحدى الخدمات المجتمعية والمساحات الداعمة للرياديين والشباب في المحافظة بهدف تعزيز صناعة المحتوى الرقمي وتوفير بيئة متكاملة لتطوير الأفكار والمشاريع وإبراز قصص النجاح والفرص في المفرق. رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى محمد خلف الفايز تحدث لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
3: تم افتتاح التلفزيون الرقمي هذا اليوم في محافظة المفرق، والتلفزيون الرقمي هذا باعتبر هو أول تلفزيون على مستوى البلديات. بلدية بالتعاون مع شبكة الريادة تم صيانة هذا الموقع والعمل عليه من فترة، وهو هذا الموقع الآن.

0: عن خدمة للشباب الموجودين لتقديم صناعة محتوى وأيضا متوفر على مدار الأسبوع لأي شخص يعمل أي لقاء أو أي محتوى أو أي مشروع يخدم البلدية أو يخدم المحافظة بشكل عام.
1: أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار الدوام ليوم غد الثلاثاء الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف في جميع أسواقها من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 مساء. وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح إن استمرار الدوام يهدف لإفساح المجال أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي البلدين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. سمو ولي العهد يحضر فعالية دينية في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب، من بينها الإدارة المحلية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين أيمن إهلال وذاكر حجات من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل عمر الكراكي من الهندسة الإذاعية. سيداتي وسادتي، في تمام 6:30 موعدكم مع برنامج الحصاد الرياضي مع الزميل وصف الرواشدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

دنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي.

أحبتي المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي.

بداية مشوار معكم خلينا أرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية زميل عمر الكركي ومن غرفة المراقبة الرئيسة الزميل سفيان المحاميد، ويسعد بصحبتكم لهذا المساء. وصف الرواجدة، مساءكم سعيد.

0: أهلا بكم من جديد، وكمان خلينا نرحب بضيفنا في الاستوديو الكابتن إسلام جلال. أبو أحمد مساء الخير.
1: مساء الورد أستاذ مصفي، لك لجميع الأخوة الموجودين معنا بالاستوديو.
0: ياك الله، أسبوع حافل، يعني خلينا نحكي انطلاقة لأولى بطولات خلينا نحكي اللي بنظمها الاتحاد الأردني، أولى بطولات اللي الموسم اللي انطلقت الأسبوع الماضي بنصف نهائي كأس السوبر. وقبل ذلك كان في هناك إعلان عن مدرب منتخب وطني جديد، وأيضا من نفس المدرسة المغربية الكابتن بادو الزاكي.
1: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، بداية اسمح لي أن أهنئ الشعب الأردني والشعب والأمة الإسلامية بذكرى مولد النبوي الشريف، وكل عام
0: اللهم صل على سيدنا محمد
1: الإسلامية بألف خير.
0: نعم،
1: بعد يعني موسم شهد مشاركة منتخبنا الوطني في كأس العالم، أصبح الآن الكل ينتظر،
0: وقبل ذلك آسيا
1: نعم احنا نتحدث عن العطلة السنوية او الموسمية. الآن أصبح الكل يتحدث عن ما هو مصير المنتخب الوطني، وبالمقابل ايضا متى سينطلق الموسم الجديد بعد وصولنا الى كأس العالم. طلع علينا الاتحاد الأردني بكرة القدم بتعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مديرا فنيا للمنتخب الوطني، وهو امتداد لمسيرة المدرسة المغربية اللي تفضلت فيها بالكابتن حسين عموتة والكابتن جمال السلامي. ونتمنى أن يكون هذا الخيار هو الخيار الأنسب والأفضل لكرة القدم الأردنية.
0: إصرار

0: نحكي الاتحاد لقيادة خلنا نحكي المنتخب لتدريب المنتخب الوطني بقيادة تكون مغربية، هل يعني نحكي بصراحة يعني هل كان نجاح باهر للمدرسة المغربية مع أبنائنا أم كانت الأدوات موجودة ولكن كان خلنا نحكي هناك حسن إدارة من المدرسة المغربية ل خلنا نحكي أبطالنا النشامة؟
1: شوف يعني أنا بداية مع استقرار المدرسة للمنتخب الوطني، ثانيا نتحدث عن المدرسة المغربية. المدرسة المغربية في السنوات الأخيرة هي مدرسة متقدمة ومتطورة جدا، وصول إلى كأس العالم بل الحصول على المركز الرابع في كأس العالم، كأس العالم اللي جرت في قطر، وأيضا في هذا الموسم أو في كأس العالم الأخيرة وصول إلى دور الربع النهائي، كذلك حصول المنتخب المغربي للشباب على كأس العالم للشباب وبرونزية الأولمبياد. إذن كمدرسة كروية مغربية مدرسة كبيرة ومتطورة، ولكن هل نعتبر أنها نجحت أو لم تنجح؟ بالنتائج هي نجحت، الوصول إلى نهائي كأس آسيا، الوصول إلى نهائي كأس العرب، الوصول إلى نهائيات كأس العالم بالمجمل هناك
0: ولكن
1: نجاح
0: لكن كأس العالم يعني لم نبرز يعني
1: نعم احنا تحدثنا عن كوصول لأول مرة، الهدف الرئيسي في كل مشاركة
0: لأول مرة ولكن نجحنا نترك فيه. البصمة المثالية يعني بكأس العالم، والدليل انه يعني خلينا نحكي ابطال المنتخب يعني ما راحوا ل خلينا نحكي دوريات كبرى يعني باستثناء موسى التعمر كان قبل يعني
1: انا معك بهاي النقطة. يعني انا الان هو هل هو خلاف هل المدرسة المغربية نجحت والأدوات كانت عندنا ضعيفة أم الأدوات قوية والمدربين لم يكونوا على قدر على المسؤولية؟ باعتقادي الآن ونحن الآن مقبلون على كأس آسيا في السعودية مع بداية العام، الآن نستطيع أن نحكم بنفس الجيل وبنفس المدرسة من الذي أوصل لهذه الدرجة؟ هل هي المدرسة المغربية بالمدربين أم الأدوات الموجودة؟ والآن المطلوب بكأس آسيا بعد أن حصلنا على الوصافة في النسخة الماضية هي الآن على الأقل الوصول إلى المباراة النهائية، فغير ذلك فهو لا يعتبر نجاح.
0: قبل ما نحكي عن المؤتمر الصحفي اللي أقام الاتحاد دي يعلن أكيد يعني انطلاق المدرب العربي بادو الزاكي مع نشامة الوطن، نرجع شوي لورا يعني للأمانة احنا بنسمع ولكن الاتحاد ما كان هناك له إشارة ولا بيان انه اثناء تواجد منتخبنا في الولايات المتحدة كان هناك شجار ما بعرف بين اللاعبين والمدرب جمال السلامي على اثره، انا اعتقد ويمكن انت كمان زي بتعتقد انه تم اقالته من تدريب المنتخب بالرغم انه لما اجى قال لك انا باقي مع الشباب لنهايه مشوارهم في كأس آسيا. يعني هو يعني انت كمدرب وطني يعني انت بتعرف اذا ما كان هناك حزم وربط وشده من قبل المدير الفني للاعبين بتكون هناك الامور سايبه، مزبوط ولا نحكيها بالعربي؟ ماذا حصل في الولايات
1: بصراحه
0: حسب الاخبار اللي انت يعني تناقلت
1: لك؟ احنا كلنا سمعنا أن هناك إشكالية بين السلامي ومجموعة من اللاعبين وعلى رأسهم موسى التعمري.
0: صحيح.
1: وأكبر دليل تواجد موسى التعمري في المباراة الأخيرة لاعب بديل هو ومحمود مرضي، تصريحات بعض اللاعبين أثناء كأس العالم أثبتت وأكدت أن هناك خلاف، ولكن لم يصدر أي شيء رسمي من قبل اتحاد كرة القدم. ونحن نعرف دائما سمو الأمير علي دائما ما يكون هو اللي تعود عليه من الهاشميين دائما انتقاء الكلمات الطيبة عند انتهاء أي عمل لأي مدرب، وبالتالي هو لم يشر إلى أنه يوجد أي إشكالية. حتى موقع اتحاد كرة القدم فقط وضع تغريدة سمو الأمير علي بشكر السلامي على الفترة الماضية، يعني لم يذكر هناك أي إشكالية،
0: لكن يعني طبعاً ما بكل تأكيد انتقاد للمدرب لأنه عاش بين كأردنيين وعرف عاداتنا وإحنا يعني كمان جلالة سيدنا يعني أعطى الجنسية الأردنية
1: بكل
0: يعني
1: تأكيد. إذن هذه كلها مؤشرات على أنه يعني صعب أنك تجزم أن هناك إشكالية، لكن الواضح تماما أنت الآن وصل إلى كأس العالم، لماذا لم يتم انتهاء على الأقل انتظار حتى نهاية عقده؟ إذا يا إما الأمور الفنية لم تكن مقنعة لدى الاتحاد وهذا باعتقادي غير وارد، أو أن هناك إشكاليات كبيرة كان من الصعب استمرار جمال السلامي مع المنتخب.
0: حتى كمان إصراره على الكابتن يزيد أبو ليلى يعني كان غريب جدا، هل هو كان صاحب قرار بالفعل؟ لا.

0: أنا سمعت إنه كان هناك من يتحكم في بصراحة في وضع الأسماء في المنتخب.
1: والله يا أخي وصفي إحنا كلها مسموعات، إنه من هناك لاعبين نجوم يتحكمون بالتشكيلة أو بالاختيارات، أو يقول لا أن هناك لم تسلمي لم يسمح للتدخلات وبالتالي زادت المشاكل، لكن لماذا الإصرار؟

0: كأس العالم
1: صح
0: وإلى كأس
1: صح
0: العالم. الإصرار على تواجده هو قرار فني نحترمه، ولكن كان بالإمكان
1: صحيح
0: استبداله على
1: نعم
0: الأقل في المباراة الأخيرة
1: نعم
0: أمام
1: صحيح
0: الأرجنتين.
1: صحيح يا سيدي. الله سهل عليه الكابتن جمال السلامي الآن مع بادو الزاكي، إن شاء الله يطلع زاكي بكل يعني خلينا نحكي المواضيع اللي تخص منتخبنا الوطني، ويقدر ينقي فريق اللي نقدر ننافس فيه حتى نبقى في خلينا نحكي في الفورمة في الصورة، بالرغم من تراجع منتخبنا الوطني بعد كأس العالم أبو أحمد 10 مراكز
0: نعم
1: أعتقد.
0: التصنيف أثر كثيرا.
1: التصنيف أثر. الآن بادو الزاكي للأمانة في ناس كثير يعني حكوا يعني بداية غير موفقة لبادو الزاكي في المؤتمر الصحفي،
0: نعم،
1: شو رأيك؟
0: أولا أنا بدي أبدأ الحديث عن الاختيار. بادو الزاكي كلاعب وحارس مرمى على مستوى عالي لا يختلف اثنين على براعته، لكن السيرة الذاتية
1: سي في
0: التدريبية للمنتخبات هي ضعيفة وضعيفة جدا. لم يدرب إلى منتخب السودان ومنتخب النيجر ولم يحقق معهم أي إنجازات، حتى
1: نعم
0: الفترة
1: على
0: كانت
1: صعيد الأندية
0: قصيرة. الأندية هي أندية مغربية، وحتى يعني لم يصل إلى دوري أبطال إفريقيا أو البطولات
1: نعم
0: الإفريقية الكونفدرالية الإفريقية. هذا كاختيار. إحنا الآن وصلنا لكأس العالم، أنت الآن تريد الحفاظ على نفس الهوية، كان بالإمكان التعاقد مع مدرب له صولات وجولات مع المنتخبات، حقق نتائج كبيرة
1: وبعض
0: على سبيل
1: المنتخبات الآسيوية
0: المثال الرقراقي، على سبيل المثال أنا
1: مثلا
0: أتحدث. فهناك مدربين أكثر كفاءة يعملوا تحت الضغط، حققوا نتائج كبيرة، لكن الاختيار كان للأمانة مفاجئ. ولكن لا نريد أن نستبق الأحداث كما استبقناها مع العموت، علما أنه كان عنده سيرة ذاتية كبيرة، ولا حتى مع السلامي. في النهاية هما حققوا شيء لم يحقق من قبل كرة القدم الأردنية، فلننتظر. وإن كان الخيار كان متوقع
1: يعني نحن في عالم المجهول
0: أفضل.
1: الآن.
0: نعم، وخاصة أن هناك فترة زمنية قصيرة، علما أنه بادو الزاكي يؤكد بأن هذه الفترة كافية
1: نعم
0: للمنتخب. أما بما الحدث في المؤتمر واللي سألتني عنه، بصراحة هناك علامات استفهام. الآن أنت مدير فني لمنتخب وصل إلى كأس العالم، وصيف آسيا، كان بالإمكان أن يكون اللقاء الأول مع الإعلام، والإعلام إحنا نعرف ما هو قوته وتأثيره، أن يكون
1: شريك
0: بطريقة
1: الإعلام
0: أجمل وأفضل، أن يتم احتواء الإعلاميين بطريقة وبتصرفات جيدة. كانت بعض الأسئلة حتى وإن كانت خاطئة أو استفزازية
1: زي مثلا الله يعطيك العافية
0: كان بالإمكان. نعم، هناك
1: قال
0: اللهجة
1: لا
0: تختلف في شمال إفريقيا عن غرب
1: أكيد
0: آسيا،
1: أكيد أكيد،
0: لكن أنا أتحدث عن المصطلحات، لكن أتحدث
1: بس هو
0: عن
1: كان لازم
0: الأسئلة
1: يعني
0: الفنية.
1: كمان لازم يعرف عاداتنا احنا كأردنيين تقاليدنا، يعطيك العافية او الله يعطيك العافية معناته إشي خير يعني،
0: نعم،
1: فهمت
0: انه
1: كيف؟
0: يعني احنا نعطيك الصحة، ربي يمدك بالعافية، وهي معناها الوفاة في شمال إفريقيا. انا أتحدث عن المصطلحات، أتحدث عن عدم يعني
1: انتقاء الكلام،
0: احتواء الإعلاميين في بعض الأسئلة كان مستفز
1: نعم
0: او استفز فيها كثيرا. وأيضا عندما تحدث عن تواصله مع اللاعبين عن طريق الواتساب أو أنه الخط،
1: كيزن النعمات مثلا،
0: يعني الآن إحنا في القرن 21 وهناك في كثير طرق
1: طرق
0: كثيرة،
1: كثيرة
0: إن كان على طريق الإيميل أو عن طريق اتحاد كرة القدم، أو يعني في كثير وكيل اللاعبين أن يكون الحديث بطريقة أفضل. ولكن الانطباع الأول للزاكي مع الإعلاميين وفي المؤتمر الصحفي لم يكن بالجودة اللي إحنا توقعنا.
1: صحيح، يعني دائما الواحد بأخذ الانطباع الأول صراحة،
0: أكيد أكيد،
1: يعني لازم الواحد يكون ينتقي كلماته، ينتقي الأسلوب اللي بيحكي فيه، بغض النظر عن اختلاف اللهجات، ولكن الطريق كل الطرق تؤدي إلى روما زي ما بنحكيها، مزبوط ولا
0: بكل
1: لا؟
0: تأكيد. زي ما تفضلت، الإعلام هو شريك، وشريك رئيسي ومهم لمسيرة المنتخب والاتحاد وجميع المنتخبات والاتحادات. لكن نتمنى أن تكون هذه يعني عارض وأنه ينتهي، ولكن يجب أن يتم احترام الجمهور في التصريحات بطريقة أفضل. أنه الخط مشوش، الخط مع أرسلت له الواتساب لم يرد، لكن كان بالإمكان أن يكون هناك.
1: يعني في ناس يعني بعض الإعلاميين والنقاد بيقول لك طيب اللاعب في له وكيل الأعمال،
0: نعم
1: طيب تواصل مع وكيل الأعمال،
0: لا حتى أنا بقدر يقول إنه
1: عن طريق الاتحاد يعني.
0: سيتم التواصل مع اللاعبين والاهتمام بهم، يعني سيتم، أما تم والطريقة لم تكن
1: بالطريقة نعم صحيح
0: بدائية.
1: صح. طيب برأيك هل سيضيف خلينا نحكي أسماء جديدة للمنتخب بادو الزاكي من خلال خلينا نحكي إذا كان متواجد هون في الأردن، يعني في الدوري مع انطلاق الدوري بداية شهر 9 يحضر خلينا نحكي المباريات القوية، أول مباريات
0: هو تابع السوبر نصف نهائي المباراتين، ولكن

0: حتى ممكن يفيد وخلنا نحكي
1: حتى جدول الدوري بدايته بتكون الأسماء غير واضحة. أنا عندي قناعة تامة أنه 95% لأي مدرب ستكون أسماء هي. لا أقول أنه تفرض عليه أو قناعات، ولكن قد يتم الزج بلاعب أو لاعبين فقط لا غير. سيتم الحفاظ على الهيكل للمنتخب كما هو لكأس آسيا.
0: طيب يعني نجم منتخبنا الوطني، أنا ما دامنا لسه بنحكي من ضمن المنتخب الوطني بنحكي عن نجم المنتخب يزن عماد، يعني هناك غموض يعني حول يعني عدم يعني خلينا نحكي تسجيله للآن في مع النادي الإماراتي،
1: شباب الأهلي
0: الإماراتي. يعني أسباب الغموض اللي بتلف، حتى أعتقد كان هناك حديث وأقويل إنه ممكن الفيصل يأخذ يعني يستعيره من نادي الأهلي الإماراتي، ولكن لم يسجل حتى الآن يعني الكابتن يزن
1: بصراحة.
0: يعني هذا إشي يعني
1: في شيء محير
0: كمان بضع، يعني أي يعني مدرب وطني أو أي مدرب بيجي يدرب المنتخب يعني دائما بحيرة. يعني هل هو لسه ما وصلش للفورمة المثالية؟ هل لسه بده أشهر للتعافي أو لا؟ خلنا نحكي إنه يأخذ يعني ثقة أكبر، وبتعرف الواحد لما يغيب سنة أو موسم عن إنه ما بلعبش لقاءات أبو أحمد، يعني بفقد الحس التهديفي والحس بكرة القدم بشكل عام.
1: هي مشكلة جاءت إصابة يزن مع مرحلتين، بعد أن تعافى واستعجل للعودة ثم أصيب، انتهاء موسمه في مع النادي العربي القطري، ثم غيابه عن التكريم مع المنتخب، ثم عدم السفر إلى كأس العالم، ثم انتقاله إلى شباب الأهلي، وثم عدم تسجيله. إذا هناك في غموض، وهذا يتحمل مسؤوليته اللاعب نفسه، وبيئة اللاعب تتحمل هذه المسؤولية. لا يعني احنا كبار اللاعبين في العالم، البيئة المحيطة باللاعبين كان وكيل أعماله أو الطبيب الخاص أو النادي، يتم إصدار بيانات كل صحيح. فترة. وهذا حدث بالأمس أمام جافي، بالأمس أمام برشلونة، تقارير وبيانات صحفية، واللاعب نفسه أشار وتحدث عن الإصابة، أنها أصبح الحمد لله أنها إصابة بسيطة. ولكن السؤال إلى متى ولماذا نجم
0: الغموض
1: بحجم انعمات يتم التغاضي عن وضعه الصحي من قبل اتحاد كرة القدم؟
0: صحيح صحيح. يعني بصراحة احنا بنحبه لا يزال، واحنا يعني كنا نتأمل انه يشارك بكأس العالم، حتى لو المشاركة لأنه حتى بتنحط عنده بالسي في.
1: طبعا هو مكسب للأمانة، يعني اللي مثل يزال مكسب كبير للمنتخب.
0: طيب طب شو رأيك اريحك مع عمر الكركي؟ انا بعرفك بتحب جورج والسوف، او
1: ليش لا؟
0: وشو يمكن حط لك حلف الأمر أو إشي ما بنعرف، هو لسه مش جاهز، ولكن أنا بعرفك إنه أنت جاهز
1: اللي بده إياه.
0: يعني ومع هذه الصراحة الصغيرة بعدين بنتواصل معكم محبتي المستمعين الكرام، وين ما كنتم سواء عبر الراديو أو عبر الموقع التواصل عبر الفيسبوك. سعد مساكم، خليكم معنا.

0: اهلا بكم من جديد ونرحب بالكابتن اسلام جلال مره ثانيه حتى نحكي عن الجرس.
1: هذا الواحد بيقدر
0: يعني بدل ما تروح تدفع لك 100 دينار هي بلاش سمعنا لك يعني.
1: شكرا للاخ عمر.
0: طيب خلينا نروح لكاس السوبر نصف نهائي اللي بصراحه يعني المباراه كانت يعني حسب التوقع مباراه دون التوقع للامانه. نبلش من مباراه ديربي الشمال الحسين والرمثا ولا نحكي اشباه الرمثا
1: كابتن. والله حتى اسم الرمثة يعني للأمانة
0: الرمثة عزيز علينا. على قلبي والله والحسين عزيز على قلبي كل نادي بيمثل الوطن عزيز على قلبنا كلنا ولكن اللي شفناه مباراة الرمثة يعني للحالة اللي وصل فيها غزلان الشمال للأمانة يعني احنا نعطي كمان الحسين حقه لكن 5 أهداف يعني مصيبة يعني يفترض إدارة الرمثة المؤقتة الحالية إنها تأخذ التدابير اللازمة ورجالات الرمثة كثار يعني وما شاء الله عليهم يعني دعم نادي الرمثة نادي الرمثة نادي عريق يا إخوان لا يستحق من أهل الرمثة إلا كل تقدير والدعم لو يعني من هالرجالات الموجودة وأصحاب النفوذ دعم خزينة النادي بأي مبلغ مؤقت للإتيان خلينا نحكي بمحترفين على سوية محترمة لوقوف رمثة على رجلين مرة ثانية يعني اللي شفناه بالمباراة الأخيرة يعني مشكلة
1: لم يبقى من رمثة إلا الاسم واللون صراحة يعني يحزننا ما وصل إلى الرمثة نادي كبير نادي جماهيري نادي محبوب جدا ونادي له صولات وجولات نتحدث عن الرمثة المدينة والنادي لكن أنا بالنسبة لي كنت متوقع أن يظهر الرمثة بهذه الصورة نظرا نظر يعني أنا أتحدث عن الصورة عن الشكل الفني وليس عن النتيجة
0: ولكن بداية فترة بتحفونا بأسماء جديدة
1: فترة الإعداد الخلافات الإدارية اللي حدثت استقالة الإدارة تأخرت اللجنة المؤقتة جديدة تدرب اللاعبين مع الكابتن حمزة الدردور من مبدأ الحفاظ على الجاهزية حتى تشوف تلاحظ كنت لاعبة الرمثة خلال التدريبات كل لاعب يلبس يرتدي لون مختلف هل لم نعتد على الرمثة بهذه الصورة صحيح. تأخر بالتعاقد مع جهاز فني جديد مغادرة عدد كبير من اللاعبين عدم استقطاب لاعبين إذا كان متوقع مع بداية موسم وفترة قصيرة المدير الفني الجديد أن يظهر الرمثة بالشكل اللي يعني اللي كنا توقعناه ولكن ليس بهذا السوء نعم وأيضا نعطي الحسين حقه فريق أكثر جاهزية فترة إعداد مثالية مشاركة لعب مباراة خارجية مع فريق الأوزبكي في الملحق الآسيوي
0: برغم أنه ما ظهر بالصورة اللي
1: نعم لأنه فريق الأوزبكي تحدثنا أنه كان لاعب في الدوري أكثر نعم ولكن المقارنة بين الحسين والرمثة والاستعداد والجاهزية والانسجام والاستقرار أفضل بكثير يعني بصراحة الحسين يستحق ولكن الرمثة يمكن بوجهة نظري كانت خسارة إيجابية ومهمة في بداية الموسم حتى يتم تدارك الأمر من بدايته وليس تكون
0: خروج أسماء كثيرة من الحسين بطل الدوري نعم. آخر 3 مواسم وبنرفع له القبعات طبعا لما يقدمه من أداء مميز سواء في الدوري المحلي
1: بكل تأكيد.
0: أو بالممثل الخارجي إن شاء الله هو والفيصل في خلنا نحكي ببداية شهر 9 أو منتصف شهر 9 القادم وأيضا لرفض المنتخب أيضا بالأسماء الوفيرة
1: يعني غادر الحسين على سبيل المثال اللي بذكرهم حسان حداد وسعد الروسان ورزق بني هاني وصيصة يعني أسماء يعني مهمة ومؤثرة وأساسيين ومع ذلك أيضا كان تعاقدات جيدة والحسين عنده أيضا لاعبين أصلا على مستوى عالي
0: هون النقطة اللي أنا بدي أتحدث عنها كابتن إسلام إنه اشتغل نادي الحسين ممثلا رئيس النادي أبو عبيد السيد عامر أبو عبيد اشتغلوا على الفئات العمرية وأي خلينا نحكي الأعمارهم صغيرة 19 و18 و20 وهو شيء يحسب له يعني للأمانة.
1: تم التعاقد مع مثل ما تم التعاقد مع لاعبين نجوم على مستوى عالي تم التعاقد مع لاعبين نجوم ولكن بأعمار صغيرة صحيح. على سبيل المثال علي حجبي على عبيد النمارنة وأسماء كثيرة لأنه هذا المخطط وهذا العمل أنه لاعبين يرفضوا لاعبين غادر من يغادر ويبقى الفريق جاهز
0: نعم خلينا نحكي حضور جماهيري كان قليل كابتن

0: قليل يعني جدا.
1: نعم لا, لا يكاد يذكر. يعني فريقين ديربي الشمال بيلعبوا بالعاصمة عمان. يعني رح نتحدث في موضوع الملاعب
0: وخلنا نحكي أول مباريات الموسم.
1: نعم
0: بعد المنتخب وكأس العالم
1: يفترض أول مباراة.
0: يفترض للأمانة وهو مش حجة إنه سيد الحسن مسكر والتقصير دائما موجود يعني للقائمين على الملاعب, وإحنا بنعرف أبو أحمد إنه جهودكم دائما مشكورة سيد الملك عبد الله كونك موجود دائما في من كوادر الملعب أو من حوالين الكوادر من ضمن الأمانة أمانة عمان الكبرى. ولكن خلينا نحكي هو في تقصير في تجهيز الملعب اللي احنا رح نحكي عنها كمان شوي. مش حجة لا محبين ناديي الرمتة والحسين في أولى انطلاقات مسابقات خلينا نحكي الموسم انه اعداد قليل يمكن ما تجاوزوا 250
1: أو 300. نعم انا معك معك, كان بالامكان انه يكون هناك دعوه واهتمام اكبر من قبل اداره الناديين, احضار الحافلات التذاكر للجمهور. ولكن يبدو انه جمهور رمثة يعني غير راضي عن الفريق او عن الوضع النادي, لكن جمهور حسين أنت بطل دوري وبطل كأس وحامل لقب كأس السوبر, ماذا تريد أكثر حتى تتابع فريقك؟ حتى لو الحسين يلعب العقبة
0: صحيح.
1: كان المفروض أن يكون هناك مؤازرة لهذا صحيح. الفريق اللي فرح الجمهور من في السنوات الأخيرة وحقق الألقاب, ولكن لابد أن يكون الجمهور متواجد خلف الفريق في أي مدينة وفي أي مكان وليس صحيح. فقط في إربد.
0: صحيح. على العموم نادي الحسين إلى نهائي مع الفيصلي يوم الجمعة القادم. نذهب إلى اللقاء الأول اللي كان يوم الجمعة الماضي لجمع ديربي العاصمة. أبو أحمد للأمانة استمتعت أنا في
1: صحيح.
0: للأمانة يعني كان. مش حديثي أنا, يمكن الجميع كل من شاهد لقاء الجمعة استمتعنا باللقاء, صارنا زمان ما استمتعنا بهيك
1: خاصة بداية موسم.
0: يعني أولا أجواء غير مشحونة نهائيا, أجواء حبية
1: لم نتوقع.
0: والملعب فل ما شاء الله.
1: على الصعيد الشخصي ما توقعت تكون مباراة على المستوى الفني غنية باللمحات اللي شفناها بداية موسم. أجهزة فنية جديدة, تعاقدات جديدة,
0: كورنر ركنية بكورنية.
1: نعم كان الوضع الفني جميل جدا, الحضور الجماهيري كان رائع, الروح الرياضية اللي تفضلت فيها كانت أجمل ما في المباراة, والتحكيم كان رائع, وشهدنا الفار لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأردنية. نعم يعني شوف أنت يعني حالة طرد أثرت على الفريق, تم الرجوع إلى البار وتم تغيير البطاقة الصفراء إلى حمراء. كل الأجواء كانت يعني
0: خلينا نبقى من الأجواء جدا. أجواء مثالية, أداء فني يعني يرتقي يكون جيد جدا
1: كبداية. نعم
0: صح ولا لا؟ يعني يرتقي أنه يكون جيد جدا. شوط أول مثالي, هجمة بهجمة زي ما حكينا, فرصة بفرصة. ولكن خلينا نحكي لسه كبداية موسم يمكن كلياقة بدنية لسه مش مكتملة عند اللاعبين.
1: قلت أكيد. أكبر دليل 4 تبديلات للوحدات من أصل 5 كانت إصابات عضلية, وحتى أصيب لاعب في آخر مباراة اللي أتوقع مصطفى كزعر لم يتم استبداله لأنه انتهت التبديلات ولعب الوحدات في آخر دقائق ب10 لاعبين. الجاهزية البدنية لأي فريق بداية الموسم لا تكون على قدر عالي من الجاهزية. ولكن على الرغم كل ذلك وجدنا وشاهدنا أنه مبشرات لموسم كروي وديربي كان يستحق أن يكون ديربي.
0: كنا متخوفين صراحة أنه الوحدات لن يلتحق بالركب ركب التعاقدات, يمكن على سبيل الدوري على المحلي يعني التعاقدات المحلية مش هالأسماء الكبيرة يعني اللي تعاقد معها محليا, ولكن يعني كان عنده تعاقدين ما شاء الله يعني بصراحة يعني غيروا منظومة الفريق. يا اليوم
1: ما لم نتحدث فيه أنه أنت عليك أن عندما يتم التعاقد مع أحمد الترف إذا لم يكن أفضل بدرجات من اللاعب المحلي يفضل عدم التعاقد معه. ولكن يبدو أن الوحدات وفق إلى الآن ببعض التعاقدات الخارجية, ونحن نتحدث عن بداية موسم الآن بحاجة إلى مزيد.
0: تعاقدوا مع لاعب فلسطيني أعتقد
1: يعني أنا ما
0: هلا طبعا أصبح اللاعب الفلسطيني محلي
1: لاعب النادي كل حق له لاعب واحد
0: نادي محلي بي لا يعتبر أنه محترف.
1: هاي إضافة إلى 4 المحترفين أصبح 5 لاعبين. إذا أحضرت 5 لاعبين هم نصف الفريق على مستوى عالي وجاهزية ممتازة, إذا الآن أصبح الفريق الوحدات وغير الوحدات يستطيع أن ينافس صحيح. الوحدات كان إلى ما قبل كأس السوبر بأيام بعيد كل البعد عن المنافسة, ولكن مع التعاقدات الأخيرة بالرمق الأخير
0: والدعم المادي
1: بسبب الدعم المادي الموجود أصبح الآن الوحدات يحسب له 1000 حساب.

0: هو يكفي أن اسمه الوحدات ومع التعقدات الأخيرة يعني سيكون له شأن كبير.
1: لا شك أنه شكل الأقطاب راح تكثر في البلد.
0: هذا ما نتمنى، وهذا يعود على الفائدة والمتعة والإثارة والجمهور والإعلام والمنتخب.
1: الفيصلي،
0: الفيصلي رغم كل الغيابات والتعاقدات اللي لم تشارك في هذه المباراة.
1: طب نوضح للإخوان ليش ما ليش الأسماء اللي سمعنا عنها ما شاركت؟
0: اللي أنا سمعته من المقربين من نادي الفيصلي، وهو يجب أن تكون هذه الأخبار صادرة عن الدائرة الإعلامية والناطق الإعلامي، ولكن ما سمعته أن هناك بعض الإشكاليات في تسجيل اللاعبين لقضايا سابقة منع قيد للنادي الفيصلي، أو بعض الإجراءات الإدارية وليست الفنية، وليس عدم الجاهزية مثل ما تحدث البعض، ووجود اللاعبين جاهزين أصلا يعني لكن لم يشاركوا، مثل على سبيل المثال محمد حداد اللي أذكر اسمه اللي تعاقدوا معه من نادي الأهلي. فبالتالي بعض اللاعبين
1: كمان اللاعب العماني عفوا
0: واللاعب العماني في 3-4 لاعبين لعدم ليس لعدم الجاهزية الفنية أو البدنية، ولكن لأسباب إدارية يتعلق بالتسجيل. فهذه كانت غريبة على ما سمعنا، أنه الدعم الموجود أن الدعم الموجود كان كفيل أنه يحل هذه الإشكاليات الإدارية.
1: نعم طبعا عفوا، يمكن استردقنا شوي، أنا بدل ما حط ميوت حطيت تاتش. أوكي يسعد مساك يا عمر. طيب يعني الفيصلي برأيك فنيا مع المدرب المصري يعني برأيك يعني هلا هو راح يمثل الأردن خارجيا بالبطولة اللي هو بعشقها، خلينا نحكي اللي تسيدها مرتين.
0: شوف
1: يعني إذا لم يتم حل الإشكالية قبل خلينا نحكي تسكير القيد، يعني هناك مشكلة أيضا.
0: لا أتوقع أنه أكيد الفيصلي عارف هذا الوضع، وأنه 1-9 تنتهي فترة الانتقالات وتسجيل اللاعبين، بكل تأكيد أنه سيتم تسجيل اللاعبين، ولكن لماذا الانتظار إلى مباراة كأس السوبر؟ المفروض هذه الإشكاليات حلت قبل ذلك، معهم مهلة كافية لإدارة النادي. لكن فنيا أنا أتحدث في جزئية واحدة، من المبكر الحكم إن كان الجهاز الفني جيد أو غير جيد، ولكن عندما تلعب بعشر لاعبين بتقريبا شوط كامل وتجير المباراة كما تشاء بالوقت وبالأداء وتحقق الفوز بخلال المباراة وليس بركلات الترجيح، باعتقاد هنا هذا نجاح إدارة المباراة كان فيها ناجح، بعكس وجهة نظري أنه كان بإمكان إدارة المباراة من قبل وسيم البزور بشكل أفضل، ولكن عذره أنه الإصابات اللي تفاجأ فيها وأربع تبديلات مثل ما تحدثنا أثرت على قراءة المباراة. الفيصلي ممكن نختبر جزء من الجاهزية في مباراة النهائي أمام الحسين، لأنه أكثر الفرق جاهزية هو فريق الحسين.
1: أكثر لاعب عجبك بالفيصل مين كابتن؟
0: أحمد العرسان بدون أدنى
1: ما شاء الله
0: تفكير.
1: هدفين رائعين.
0: مجهود. أخي وصف، يمكن لو تعيد المباراة وشريت المباراة كنت أشاهد أحمد العرسان بنسبة 95% بالحالة الدفاعية موجود داخل منطقة جزاء الفيصلي أو يحاول لقطع الكرة وثم يهاجم. قائد داخل الملعب، هجوميا كان ناجح ودفاعيا ناجح.
1: العوضات مشاركته الأولى مع الغريم السابق الفيصل هو طبعا الفخوري.
0: يمكن مشاركة ضد الوحدات هي كانت حافز. مشاركته ضد الوحدات يمكن كانت حافز انه انس العوضات يعطي كل ما عنده في هذه المباراة.
1: يعني خلينا نوقف عند الحافز، يعني بشوف انها صعبة انه جمهور كان يحبك. هلا سيب لي الاحتراف على جنب، احنا بنحكي انا احكي بالاردن، احنا معقول ابن نادي اول لقاء يلعب ضد نادي كابتن وساعد باحراز هدفين؟ يعني صعبة كمان.
0: صعبة، أنا ما بحكي لك سهلة، وحتى لو نحكي أنه محترف لكن هي صعبة. ليس فقط أجل الجمهور، نادي تربيت فيه سنوات طويلة وشهرتك منه واحترافك منه ووصولك للمنتخب الوطني من خلال هذا النادي، ياما الجماهير وألافنا الجماهير هدفت باسمك، ليس من السهل أن تتقبل الجماهير أن تشاهد أو بالعكس أو العرسان أو غيره شاهدنا من الفيصلي. لكن هذا المنظر سنشاهده كثيرا، سنعتاد عليه كثيرا في كل المواسم بعد ما شاهدنا الانتقالات السابقة، والحقيقة إحسان حداد بالأمس كان مع الحسين، الآن سيلعب ضد فريق الحسين مع الفيصلي، وكان مع الفيصلي لعب ضدهم ولعب كان مع الوحدات، وهكذا يعني هاي سنة الاحتراف في كرة القدم.
1: حكينا عن الفار، ولكن مشيخ بالسريع يعني يحسب للاتحاد بالرغم أنه تأخر يمكن موسم أو موسمين عن إحضار الفار، وما بعرف شو كان الغاية من تأخير الفار كابتن، رغم أنه يمكن بعد كأس العالم

0: العالم اشار انه لازم يبلشوا فيه على السريع، واحنا شفناهم وان شاء الله انه يواصلوا تطوير الفار.
1: ان تاتي
0: مساك
1: مساك يا رب، ان تاتي متاخرا افضل من لا تاتي ابدا. نعم اتحاد كره القدم تاخر كثيرا، يبدو انه جاهزيه الملاعب لم تكن بالشكل المطلوب، الامور الماليه او الشركه المسؤوله عن تركيب الفار، ولكن في النهايه شاهدنا الفار والحمد لله، يعني أكثر عدالة. سيكون هناك أخطاء ولكن يعني لن تكون أخطاء كارثية ولا أخطاء كبيرة،
0: يعني زي الطرد الأول في خلينا نحكي للفيصلي أول حالة
1: نعم
0: بلجأ لها الفار،
1: وكان في هدف للوحدات أكدوا أنه التسلل. إذن الآن يعطي أريحية للحكام صراحة داخل ملعب، يعطي قناعة للجماهير أنه الآن كل فريق سيأخذ حقه. وبالتالي وصول الفار كان مهم وضروري بعد وصولنا لكأس العالم، لابد أن يكون هناك في ثورة لكرة القدم في المنشآت وفي الأداء وفي القرارات وفي العقوبات وفي المكافآت، ومن ضمنها زيادة المكافأة المالية التي بصراحة يعني نخجل أن نتحدث فيها. أعقد لاعب وأقل من ذلك،
0: أقل من لاعب يعني صحيح. خلناك بسلام بدهم يجيبوا لاعب محترف من برا، بده يكون يعني العقد أكبر من
1: طب ليش من برا؟ أنا أحكي لك لاعب محلي
0: السوبر أو الدرع أو
1: لاعب، اثنين لاعبين محليين، واحد بالحسين وواحد بالفيصلي، عقدهم السنوي بالموسم أكثر من مكافأة بطل الدوري وبيضعف كمان. هذا ليس لاعب خارجي محلي، إذا لابد النظر بتطوير
0: بصراحة
1: المنظومة.
0: الاتحاد الآن يمكن فات على خزائنه مبلغ كويس
1: لا يقارب 20 مليون من كأس آسيا لكأس العرب لكأس العالم.
0: نعم يعني أنت مبلغ كويس، إن شاء الله أنه يتم استثمار هذا المبلغ لتطوير البنية أو خلينا نحكي بشكل عام المنتخبات الوطنية، وإذا الأندية لأنها دور إلها دور كبير خلنا نحكي وجود هذا اللاعب ضمن صفوف المنتخب، مظبوط ولا لا؟
1: خصوصا أنا بدي أتحدث لك عن معاناة الأندية إلى الآن، يعني على سبيل المثال فريق الحسين شارك في الملحق الآسيوي، يأتي من إربد إلى عمان حتى يتدرب على ملعب عشبي، وهناك أندية كثيرة لم تتعاقد مع لاعبين وإلى آخره. إذا متى سيتم دعم هذه الأندية التي تعبت عليها حق كبير إن هي أيضا لا تسعى لاستثمار في النادي؟
0: صراحة
1: ولكن
0: صراحة نرجع شوي للحسين، والله إني أنا بشوف فيه كان تقصير كثير مع نادي الحسين، لأنه هو الممثل في خلينا نحكي أنت بتحكي لما تحكي عن دوري أبطال آسيا
1: النخبة نخبة
0: يعني
1: آسيا،
0: إنه يكون أنت كاتحاد وشركات أنت دعم هذا ممثلك
1: بكل
0: الوحيد.
1: تأكيد بكل تأكيد.
0: فهناك عتب كبير على المسؤولين والقائمين للأمانة، خصوصا أنت لما تيجي تحكي نادي الحسين لما يجي يرتحل من الشمال للوسط أو للعقبة أو لغير مكان عشان نشوف ملعب عشبي، وهو أصلا عنده ملعب عشبي اللي هو سيد الحسن، أستاذ الحسن أنت كان معك كاتحاد أو مين مسؤول كابتن عن
1: وزارة الشباب؟
0: وزارة الشباب كان معكم وقت كافي إنه أنتوا تهيئوا الملاعب كابتن، أنت شفت سد عمان كيف كان؟
1: نعم يعني بعد غياب طويل يعني تفاجأنا أنه الملعب باللون الأصفر وليس بالأخضر المعتاد. بالأمس امبارح شاهدنا الدوري القطري أو الدوري في أوروبا، الملاعب يعني على مستوى عالي من الجاهزية،
0: متزينة بالخضار.
1: سنبقى للأسف نعاني. إذن لمتى هذا السؤال، إلى متى وصلنا لكأس صحيح. العالم ونتحدث ونقول إلى متى؟
0: وزارة الشباب والقائمين على الملاعب وخصوصا ملعب استاد الحسن،
1: أربع فرق من الشمال
0: لحق
1: يحق
0: لأبناء الشمال تشوف ناديها بيلعب على أرضه، يعني
1: طبعاً.
0: يعني خلينا نحكي يمكن هناك عتب إنه الناس حضرت، بس يمكن الناس معهاش مواصلات تيجي على عمان كابتن للأمانة،
1: وثاني يوم كان في دوام يعني في ظروف.
0: يفترض إنه استاد الحسن هذا تهيأ قبل انطلاق هذه البطولة أو على أقلها مع بداية الدور يكون جاهز كابتن.
1: للأسف أنا سمعنا الآن تأخر الاتحاد كرة القدم بإصدار الجدول الرسمي بالملاعب وبالتوقيت لعدم جاهزية استاد الحسن. أيضا استاد السلط غير معروف هل يتم اعتماده أو لا، إذا لم يبقى إلا استاد عمان واستاد الملك عبد الله. مش معقول
0: عندك استاد الأمير محمد
1: لن يتم اعتماده لأنه من العشب الصناعي، إذا ملعبين ويمكن ملعب البتراء ثلاث ملاعب، أن تلعب ثلاث 15 تقريبا 15 مباراة بثلاث جولات على ثلاث ملاعب هذا عدد كبير، إذا بعد ثلاث جولات سيتم إغلاق ملعب آخر.
0: احنا عشان نفوت بسرعة لأن كمان موعد أذان المغرب بعد سبع دقائق من الآن، نهائي كأس السوبر أبو أحمد عند مين برأيك؟ عندنا جاهزية لحسين لأنه لعب مع بختكور الأوزبكي يمكن أو خلينا نحكي معسكر كان هناك 10 أيام، أنا شايفه الأجهل.

0: والأقرب لي خلينا نحكي لخطف كأس السوبر
1: إذا تحدثت
0: من غير تحيز.
1: على الورق الحسين،
0: الحسين،
1: ولكن الفيصلي في النهائيات فريق مختلف.
0: كل زمان دولة ورجال للأمان. هل الأسماء اللي الزمان اللي كانت بالقبل غير موجودة الآن كابتن؟
1: صحيح.
0: الآن خلينا نحكي الفيصلي عبارة عن خليط، نحكي لا يعني من أبناء النادي، يعني ما أنا ما شفتهم لعبوا المباراة
1: بكل الماضية. تأكيد يعني فهو فريق جديد ومتجدد. الأليف لك الورق أقرب الحسين، أكثر جاهزية واستعداد.
0: يمكن مبارح الأمس أو أول الأمس مع لاعب إفريقي محترف جديد، ما بعرف هل تم تسجيله كابتن؟
1: إلى الآن ما تم تسجيله، بس أتوقع أنه سيتم تسجيل اللاعبين جميعا قبل مباراة السوبر النهائي.
0: ما ظل السوبر
1: لأنه قبل الجمعة، لأنه بواحد تسعة سيتم إغلاق القيد. الفيصلي يريدها أن يبدأ الموسم بإدارة جديدة وبلقب جديد. الحسين يريد استمرار للسطوة، والحسين على الورق أقرب والأكثر جاهزية.
0: يعني هلأ خلنا نحكي تنافس بين الحنيطي
1: تنافس شخصي، تنافس سيعود بالفائدة على الحسين وعلى الفيصلي، وكذلك الدميسي في الوحدات، ونتمنى جميع رجال الأعمال في كل الأندية، لأنه ينعكس يعني على قوة إدارة الدوري.
0: أكثر تنافس أبو عبيد والحنيطي عن عفواً، خاصة مع الأسماء المحلية اللي صار لنا شهر بنسمع فلان بده يروح مع فلان وفلان دفع له كذا، يعني هي كانت يعني إعلامية زيادة عن اللزوم.
1: كل موسم بنشاهدها، حتى اللاعب يسوق نفسه بعقد مالي أكبر، ولكن مستوى لعبتنا للأسف موسى التعمر يمكن يظهر العرب هم اللي بيفكروا بنفسهم أكثر من تفكير المادي بتطوير أنفسهم.
0: صحيح. يعني اللقاء القادم نهائي كأس السوبر يجمع الحسين مع الفيصلي، الحسين بطل النسخة الماضية وبطل أيضا الدوري، والفيصلي اللي عماله الآن بصالح نفسه وبصالح جمهوره بقيادة جديدة، وأيضا خلنا نحكي عينه على آسيا اللي خلينا نحكي ابتعد عنها سنوات. يعني الكابتن
1: هي فرصة،
0: يعني فرصة إله كمان يصالح جمهوره.
1: نعم صحيح.
0: للأمانة أنا بستمتع بالألتراس تبع الفيصلي دائما،
1: يعني جمهور الفيصلي هو الأكبر حافز للاعب داخل الملعب في الفترة الأخيرة. شاهدنا أنه جمهور الفيصلي يستحق هذا الجمهور أن يكرم من لاعبي ببطولة، وهي حتى وإن كانت بطولة بالاسم ولكن بطولة مهمة في بداية الموسم.
0: أنت معي لمين أقرب للبطولة؟
1: الحسين.
0: الحسين. خلينا نحكي، حكينا عن الفار وحكينا عن الملاعب. أبو أحمد ويسعد مساك عمر الكرك مرة ثانية. دوري المحترفين اللي راح ينطلق إن شاء الله تعالى في الثالث من الشهر القادم، يمكن معنا أربع دقائق قبل ما نروح للأذان المغرب. راح تنطلق الجولة الأولى أبو أحمد، يعني اللقاء يتكرر في أقل من أسبوعين، الوحدات والفيصلي.
1: نعم، كلاسيكو اعتدنا عليه دائما بوسط الدوري،
0: بس يعني
1: بالسمانات كان هو الفاصل في النهاية.
0: صحيح.
1: لكن جميل أن يبدأ الموسم بلقاء جميل جدا، أن يبدأ الموسم الكروي بكلاسيكو وأن يبدأ الدوري بكلاسيكو، قوة وإثارة ومتعة. سنشاهد دوري وفي ثلاث مباريات.
0: ما بتحس أنه بتحرق الفيلم من أول؟
1: ممكن بالنظام السابق، ممكن لما كان وحدات الفيصل يسيطر على كل شيء، أنا معك، كان الفائز بيناتهم هو له الدوري، ولكن الآن مع دخول الحسين وبعض الفرق اللي بتنافس بين الفترة
0: يعني
1: والأخرى.
0: صراحة أنا أنظاري كلها على فريق البقعة صراحة، أنا رح نيجي نحكي عنه، ولكن اللقاء أول زي ما حكينا الوحدات والفيصلي يعني كثير انصدم، يعني لقاء بسوبر ولقاء بال
1: يعني حبيبه ثلاث مباريات في الدوري، ذهاب وإياب والمرحلة الثالثة والآن كأس سوبر، وممكن نلعب بالكأس ممكن. فبالتالي كل ما شاهدنا هذه المباريات يعني بكثرتها فيها فائدة. الآن خسارة أي فريق سيكون له حافز للتعويض، والفائز أيضا
0: له جولات طويلة، ثلاث جولات
1: بكل تأكيد يعني، ولكن بالنهاية سيلعب الوحدات والفيصل بأي غض نظر أي جولة.
0: نظام الثلاث جولات يعني شفته يعني أعطى يعني ثماره. أو
1: أنا دائما كنت بحب أجرب قبل الحكم، أنا تجربتي واللي شاهدته لم يكن ناجح أبدا، لا جماهيريا ولا فنيا.
0: يعني أصر عليه
1: إصرار الاتحاد دائما الاتحاد.
0: كان رجعنا الناديين،
1: كان بالإمكان يكون 12 فريق، ولكن هناك في يمكن فنيين احنا ما بنعرف عنهم في اتحاد كره القدم.
0: رأي يمكن جمال السلامي كابتن.
1: والله انت ما بتعرف لانه ما في فنيين في الاتحاد حتى تسمع منه ايش الفكره،
0: شو المغزى،
1: او اوكي جربت هل نجحت او لا. يمكن جربت في بعض الدول لم تنجح، تم الغاء الفكره، لكن عندنا تم الاصرار عليها.
0: طب اللقاء الثاني العربي الصلت
1: فريق صاعد حديثا مع السلط، اصبح الان
0: العربي العريق طبعا
1: عريق مع 13 او 16 موسم غائب عن او 13 موسم غائب عن دوري المحترفين، يعود باستقطابات جديده، باداره جديده، بداعمين. امام السلط الطامح ان يحقق شيء هذا الموسم مع كابتن رائد عساف، اخونا عماد رشاد بالعربي بتمنى له التوفيق.
0: السلط فاز على الفيصل مباراه وديه،
1: نعم، والسلط فاز على البقعه ايضا قبل ايام 3-1 وجاهزي عليه بعيدا عن الاعلام. ولكن اي مباراه تسالني عنها في الجوله الاولى صعب أن نحكم عليها.
0: مباراة اللقاء الثالث شباب الأردن الرمثة،
1: الرمثة الجريح وشباب الأردن بثوب فني جديد وأوروبي.
0: أقل مجهود الشباب الأردن يبقى في الدوري، أقل مجهود،
1: أقل مجهود فني ومادي. والآن التعاقد مع إدارة مع مدير فني جديد ولاعبين على حساب الشركة لتسويق اللاعبين والمدرب.
0: الحسين والجزيرة
1: بكل تأكيد
0: ناديك الحبيب،
1: الجزيرة يمر بظروف لا تسر أحد، يسعى للبقاء فقط مع رائد الدود اللي يكون بعونه، ولكن الحسين تحدثنا فريق أكثر جاهزية من العشر فرق الموجودين في الدوري.
0: بعد إذنك أبو أحمد، قبل ما نحكي عن دوغرة والبقعة، خلينا نروح لرفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. بعدها إن شاء الله تعالى نرجع لكم فيما تبقى من الحصاد الرياضي.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: أهلا بكم من جديد عبر الحصاد الرياضي. ولكن قبل ما نكمل مع الكابتن إسلام جلال، بنرحب وبنمسي على كل من رافقنا عبر الفيسبوك، الكابتن محمد محارمي، والأستاذ فادي أبو كويك، والأستاذ جميل أبو العز، وأبو سعيد الجبالي بنمسي عليك، محمد عايد الشلبي يسعد مساك يا جار، طارق الأخ، والكابتن طارق زبدية أيضا، والسيدة زكية أسعد أبو زكي من الأزرق بنمسي عليك احنا كمان، ونحكي لك يسعد مساكي، والخال عماد الشخيبي يسعد مساك، كلكم نحييكم يعني دائما عبر الحصاد الرياضي. وأبو عيسى الأبسرور بنمسي عليك، مساء الخير مرة ثانية كابتن. للأمانة دوغر والبقعة أيضا، نحكي بقعة يعني برغم خسارته الأخيرة من السلط زي الفيصلي، ولكن عنده أسماء يعني قادرة إنها خلنا نحكي تنافس، إذا ما كانت مراكز أولى ولكن تنافس إنها تكون من أفضل 4 أو 5 أندية في هذا الموسم بالذات.
3: شوف دائما المباريات الودية هي ليست مقياس أبدا لمستوى الفريق والجاهزية، المدرب يريد أن يجرب بعض اللاعبين، طرق لعب، أسلوب لعب، لكن الآن التوجه لإدارة البقعة إنه يكون فريق منافس أو على الأقل يضمن بقعده قبل جولات كثيرة. جمهور البقعة هذا الموسم هذه التعاقدات متفائل كثيرا، لاعبين دوليين أيضا تم تعاقد معهم مثل عبيد السمارنا ومحمد كلوب ومحمد العكاش، حتى لاعب فلسطيني على أعلى مستوى هو لاعب منتخب الوطن الفلسطيني
2: عدي قريبا من اللاعبين الفلسطينيين،
3: نعم على مستوى عالي، حتى المهدي عيسى قلب دفاع فلسطيني، بالإضافة إلى التعاقدات المحلية الكثيرة مع جهاز فني متمرس في كرة القدم اللي هو أمجد أبو طعيمة ومساعده عامر عقل. إذن البقعة بصراحة هذا الموسم هذه التعاقدات يبدو من مختلف. البداية
2: حسن أسود حقيقي،
3: متوقع أن يكون متوقع على هذه البداية الجميلة أن يكون حصان أسود. أما دوغرا فريق جديد صاعد حديثا مع مدرب وطني كبير وقدير أحمد عبد القادر، أيضا تعاقدات محلية وخارجية، وعلى أنا قريب من الكابتن أحمد الفترة الأخيرة على قدم وساق، معسكر تدريبي من أكثر من شهر يعني على أجزاء في أحد الفنادق، تدريبات يومية ومباريات ودية تعزيزات. إذا يعني نتمنى أن نشاهد فريق صاعد مثل العربي ودوغرا أنه يكون لهم شأن في هذا الموسم.
2: يعني برأيك الصاعدين الجداد راح يكون لهم يعني حجر أساس في الدوري
3: من البداية ومن
2: يعني
3: أنا الشغف،
2: يعني عفوا بالكلمة، أنا لما أطلع على الرمثة إذا ظلوا بنفس مستوى اللي شفناه يوم السبت والله مشكلة،
3: نعم.
2: الجزيرة كمان مشكلة،
3: نعم.
2: شباب الأردن مشكلة يعني أنا المقصود يعني الدوغرة والعربي على الأسماء الموجودة والمبالغ اللي انحطت،
3: نعم.
2: والأسماء الفنية الموجودة
3: جاهزية والإعداد
2: حجرة أساس في الدوري للموسم القادم،
3: هذا المتوقع من بداية الإعداد واهتمام الإدارة بالاستقطابات.
2: صحيح، كل التوفيق لخلنا نحكي لانطلاق دوري المحترفين اللي راح ينطلق في 3 من الشهر القادم. وبنحكي بشكل سريع عن ممثلي الكرة الأردنية في دوري أبطال آسيا 2. الفيصل جاء في المجموعة الثالثة، أما نادي الحسين جاء في المجموعة الرابعة. يعني ضمت مجموعة الفيصلي يعني أسماء قوية للأمانة. أنت لما تتحدث عن التعاون السعودي، الريان القطري والنهضة العماني، أنا برأيي هاي مجموعة نارية كابتن.
3: بصراحة أقوى مجموعة من المجموعات الأربعة هي الفيصلي والتعاون والريان والنهضة، الريان فريق كبير في في في قطر، التعاون خامس أسادس الدوري السعودي ومرشح بقوة لللقب، والفيصلي من أصحاب هذه البطولة، النهضة العماني فريق متطور. إذن هي بوجهة نظري
2: قلنا لكل دولة
3: دولة ورجال،
2: لكل زمان دولة ورجال،
3: باعتقادي أنه المجموعة هي الأفضل.
2: خربشنا نبلط ونبلش
3: افضل اقوى مجموعه في البطوله هذه المجموعه.
2: طيب مجموعه الحسين
3: الحسين بسبب التصنيف اللي اعتمدت عليه القرعه،
2: الشرطه العراقي، السيب العماني، اس بنغال الهندي اللي راح يكون اول لقاء له يوم الخميس في 16 من الشهر القادم، الحسين مع اس بنغال في 16 من الشهر القادم نفس توقيت لقاء الفيصلي كابتن،
3: بنفس اليوم لكن في
2: فرق مع الريان
3: ساعتين، فيصلي مع الريان في في في الدوحة
2: 9:15 بقطر،
3: والحسين الساعة 7 في في
2: بعمان.
3: في عمان يعني باستثناء الشرطة العراقي سيب فريق يعني مجهول، واس بنغال بعيد عن المنافسة، الحسين هو المرشح بقوة للتأهل عن هذه المجموعة بمرافقة الشرطة العراقي.
2: اثنين بتأهلوا عن مجموعة، كل مجموعة
3: يتأهل اثنين من مجموعة
2: الفيصلي كابتن.
3: بصراحة صعب التوقع فيها.
2: الله يكون للأمانة بعون أولا الجمهور، اثنين بعون اللاعبين، لأنه الجمهور أنا بشوف جمهور الفيصلي بالذات يعني بأخذ هم كبير على فريقه كابتن.
3: أكيد، لأنه طبعا يريد أن يعود الفيصل مصاد التتويج. الفيصل بالتعاقدات الموجودة والاهتمام والدعم المالي يفترض أن يكون له شأن في هذه المجموعة.
2: إن شاء الله نشوف أيضا الوحدات وأيضا فرق أخرى بتمثل الأردن.
3: نتمنى
2: في
3: لك إن شاء الله.
2: أبو أحمد يعني كل الشكر لك.
3: شكرا لك،
2: وحنا نتمنى لك التوفيق، ولكن قبل ما أختم معك يعني شو آخر أخبارك؟ يعني لازم نسألك فيها من البداية، ولكن لدائم التواصل الدائم أنا بعرف أخبارك، ولكن إحنا لمحبيك وجمهورك يعني إيش آخر أخبارك؟ يعني
3: والله بعد
2: الموسم الماضي كنت تدرب في فريق سعودي،
3: نادي أبها السعودي، وكانت التجربة ناجحة الحمد لله، ولكن بعدها العروض اللي كانت موجودة فنيا ضعيفة أو ماديا قليلة. أنا أبحث عن الفائدة الفنية في الطراز الأول، لكن موعدين إن شاء الله قريبا أنه يجينا عقد خارجي بإذن
2: إن شاء الله.
3: الله
2: كل الشكر للكابتن الخلوق دائما كابتن.
3: شكرا
2: إسلام
3: لك.
2: جلال، وبشكر أيضا بدور كل من تابعنا في هذه الحلقة وهذا الحصاد الرياضي، سواء عبر الراديو أو عبر التواصل الاجتماعي الفيسبوك. أيضا بشكر عمر الكركي المبدع دائما رفيقي في الحصاد الرياضي، وأيضا سفيان المحاميد من المراقبة رئيسة، وهي تحياتي أنا محدثكم وصفي شرف الدين الرواجدي. ألقاكم إن شاء الله تعالى إذا كان في العمر بقية الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.
4: الحصاد الرياضي. أعداد وتقديم وصف الرواجدي

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلاقة بين البدوي والفلاح في الأزمان البعيدة، زمان زمان يعني، كانت أكثر من منافسة وتصل لحد الغزو. البدو كانوا يحتقروا الفلاحين والمدن وبعتبروا حالهم أهم من الطرفين. البدوي كان يترفع عن الفلاح ويقول له احنا سلاحنا سيوف ورماح وانتم سلاحكم على الورك مفتاح. قصدهم انه الفلاح ساكن بيت حجر ويسكر بابه بالمفتاح بوجه الزوار وانه ما له سلاح غيره. اذا صارت مصافاة بين الطرفين بحكم حاجتهم لبعض، وصف البدوي أخذ الزيادة من الطرف الآخر إنها تعبات بدوي من كيس فلاح. في زمنهم كان التدخين بالغليون، والبدوي يطلب من الفلاح يعبي غليون وتتن من كيس الفلاح. لما يعطيه الكيس يحشى غليونه لأكثر ما يوسع، ولهذا قالوا تعبات بدوي من كيس فلاح. الحالة هذه ما كانت موجودة في بلاد الشام بس، وإنما كانت شائعة في الجزيرة العربية ويضربوا فيها الأمثال. قالوا غير على الحضيري اللي هو الفلاح يعني، ورد إياك السلامة. شرح المثل إنه إذا البدوي غزا على الحضري إما يكسب منه

أو يرجع سالم لأنه الحضري ما بقاتل. الشريف شرف ابن راجح استلهم المثل هذا وقال فيه: لا تكربون من الحكاية والأصوات، مغزى تهامة كسبا ولا سلامة، مع شيخكم بالمقدية والخطيات، حطه جلى عنكم وعنا الغمامة. نشأ على الدين الحنيفي بالأثبات، ومراقبين الشرع بالاستقامة، وللخارجين عن الطريق علامات، تنبيه شيطان الفتن من منامه.

أعزائي المستمعين، قلنا أن العلاقة بين البدوي والفلاح في الأزمان البعيدة كانت أكثر من منافسة. البدو كانوا يرعوا بحلالهم وين ما كان، إذا أجوا على أرض الفلاحين يرعوها بحلالهم ويعتبروها مكسب. الأرض هذه تعب الفلاح بحراثتها وزراعتها، وينتظر موسمها اللي ناتجه يعيش أولاده. تجي هجرة بدوية سايقة غنم وبعارين وتاكل الزروع هذه وما تهتم لدمارها. الحالة هذه كانت موجودة ببلادنا من زمان الرومان والأنباط. كافحوها مراكز عسكرية في قلاع لا زالت آثارها موجودة في زمننا. في زمن الدولة العثمانية استولى أحمد باشا الجزار على بلاد الشام كلها وحكمها، طبعا فرض ضرائب على الناس حتى يصرف على جيشه. لقى أنه أغلب القرى مهجورة من أصحابها الفلاحين بسبب غزوات البدو، وبالحالة هذه الفلاحين ما عندهم يأكلوا مع عيالهم حتى يدفعوا ضرائب للباشا. أحمد باشا الجزار بنى مجموعة من القلاع على الحدود الفاصلة بين صحراء البادية والأراضي الزراعية. زود القلاع هذه مجموعة من العسكر المسلحين تسليح كويس حتى يردع البدو اللي يجوا من الجزيرة العربية ويعتدوا على الزروع والبساتين. وبنفس الوقت تتبع أخبار شيوخ القبائل ومنع تسوقهم من أسواق دمشق وعجلون والكرك والقدس، وهيك قدر يسيطر على أمن الفلاحين اللي يزرعوا ويقلعوا ويوردوا له الضرائب. أطرف ما في سياسة الجزار بتحصيل الضرائب أنه الفلاح اللي ما معه قروش يدفع الضريبة، كان تحصل دار يأخذ بدالها تين ودجاج وبيض من إنتاج الفلاح. ومن طرائف الأيام الأخيرة للدولة العثمانية ببلادنا ندرة الفلوس حتى تدفع رواتب الموظفين والعسكر. فوضت السناجق إنهم يدفعوا الرواتب هذه قمح وشعير وغنم من اللي تحصلوا ضرائب على الناس.

0: أعزائي المستمعين، وإحنا نحكي عن حالة البدو والفلاحين، نذكر أنه زمن الغزو والسلب والنهب بعهد الحكومة العثمانية برز فرسان يجلسوا على سروج خيلهم وهجنهم أكثر ما يجلسوا ببيوتهم للراحة. منهم واحد اسمه دخل موسوعة الأمثال الشعبية من أوسع أبوابها، هذا اسمه ليل، وكان كثير غزو لدرجة إنهم قالوا فيه غزو هليل لا يمرح ولا يقيل. يمرح في لهجة البدو يعني ينام الليل في بيته، ويقيل يعني يرتاح النهار بعز الظهر. بعد الغزو انضرب المثل هذا للإنسان اللي يواصل الشغل من دون راحة. الشاعر عبيد العلي الرشيد وصف الحالة هذه بقوله: يا مال قلب فيه 99 هجس وهاجوس وعدل مايل، أصبحت منهم كود ثنتين سعدي ومصقول يداوي الغلايل. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت

0: طريقاً يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركى هو الفاصل الخفي.
1: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. لم يكن هذا القصر مجلس حكم فحسب، كان مجلس لغة. هنا كان الشعر يدار كما تدار الدولة، حوار، اختلاف، ثم اتفاق على المعنى الأعلى. وفي مركة الأمير كان السؤال يلقى بيتاً ويجاب عليه تاريخاً.

0: السلام عليكم يا مولاي.
1: أهلا بالشيخ حمزة العربي، ننتظرك يا شيخ، فلقد نظمنا أنا والشريقي قصيدة ونريدك أن تجيزها.
0: وهل مثلي يجيز من هم أمثالك من فحول الشعراء يا مولاي؟
1: تواضعك هذا لن يفيدك إن لم تجارينا.
0: أأجاريك وفي مجلسك هؤلاء الكبار؟ رئيس ديوانك العامر وفضيلة الشيخ محمد فال الشنقيطي مفتي البلاد والإمام الخاص لجنابكم، والشيخ نديم الملاح كبير المحامين الشرعيين، وكبار رجال القصر والمعية السنية.
1: أنت يا شيخ حمزة خير من يسجل ويحفظ، لكن أين القصيدة يا شريقي؟
2: إنها عند الشيخ محمد فال.
1: اتونا بها.
3: حين يجتمع الشعراء لا يفتح الديوان بل تفتح الذاكرة، كل واحد منهم يحمل وزنا، وكل بيت يقال كأنما يختبر به مقام القائل لا القافية وحدها.

0: كل من ألقاه يشكو دهره، ليت شعري هذه الدنيا لمن؟
1: هي لله عن الدنيا ومن لا يبالي بقبيح أو حسن، لشقي وسعيد دائما كم مضى فيها وللباقي الفطن.
0: فدع الدنيا ولا تحفل بها، فهي دار الختل بل دار الأفن.

0: طال الوعد، والشاعر مهما سمى إن لم يختبر القلب خان الوزير. فحين يغير الملك جهة الريح لا هروباً بل وفاءً لطبيعة الشعر.
1: فتنتني ذات خدر غدوة، فلمن أشكوك يا ذات الفتن؟
2: أراك غيرت الإيقاع يا مولاي. أنا من أوديت في الحب وما في احتمالي لأداة من منن.
1: وأنا طالب نسك وتقى، فدعيني في سبيلي لا أجن.
2: أعرضي عني وخافي خالقي، إن في عينيك سحرا ومحن. ليت ذات الخال تدري من أنا، لو درت عني لقالت لطلبا. إنما الدنيا سويعات الهوى، وبها تسمو إلى أعلى كنن.
3: لم تعد الأبيات تقال للجواب بل للمجاراة. كل شاعر يمد البيت ليرى إن كان الآخر سيعبره أم يسقط في المعنى.
1: إن ذات الخال زادت شجني، بلغت مدحتها أرض عدن. لا تسل عن وصفها يا سائلي، إن ذات الخال كالظبي الأغن. يا له ظبي كناس راتع، ضمخ الرأس بمسك والدهن.
2: يا لها الله فتاة ملأت خاطري شعرا وزادت في اللسن.
4: ونحن يا مولاي، هل لنا نصيب أم نسمع فقط؟
1: طبعا أسمعنا يا شيخ نديم.
4: جاذبتني بعيون كحلت، فتنة بالسحر والسحر فتن.
1: جميل ما قلت يا شيخ نديم. يا شيخ حمزة أكمل من بعدي. خطرت في بيتها ترمقني،
5: من وراء السجف في يوم الدجن.
6: راعها مني رواء باهر، وعلاء يصطبي كل حسن.
1: أستأذنكم قليلاً لنصلي المغرب ثم نعود لنكمل ما بدأناه.

حتى الشعر حين يعلو ينحني للصلاة، فتتوقف القافية لا انقطاعا بل استئذاناً.

0: أين صرنا يا شيخ نديم الملاح؟
1: انتهيت عندما قلت كنت ملء العين أمسي نائما ولعينيها الكرى عني ضعن.
2: حرمت عيني الكرى يا ليتها،
3: واصلت إذ حرمت جفني الوسن.
0: ظالم رام إذاتي، إنه قد حوى قلبي لديه وارتهن. قم معي نبصر برقا قد بدا في سحاب جنح ليل وارجحن.
2: غشي البلقاء أدنى صوبه، ويمين البرق في أعلى قطر.
3: رئيس الوزراء سمير الرفاعي يا مولاي.
0: سندخل إلى الداخل أنا وسمير، وليكمل السادة مساجلتهم وسارتهم.

هكذا كانت أيام الملك، بيت من شعر وبيت من سياسة، يترك المجلس لكن لا يترك المعنى.

0: غشي البلقاء أدنى صوبه ويمين البرق في أعلى قطن. سوف تضحي الأرض من تسكابه ذات روض فيه كم يحمي السكن. عسعس الليل وهذا ضوءه نوره نار هدانا فاقبسن.
1: سرت فيه مثل بدر طالع ليس يثنيني عن القصد وهن.
0: كيف يثنيني عن العز هوى غادة أم كيف يثنيني الشجن؟
2: بقي الشعراء حين غاب صاحب المجلس، فالمساجلة إذا اشتعلت لا تحتاج سلطانا كي تكتمل، تكفيها أرض وبرق وصوت يعرف طريقه.
3: لم تكن الإجابة عن سؤال هذه الدنيا لمن في بيت واحد، بل كانت في هذا المجلس كله في اختلاف النبرة وتعدد الوجوه، في ملك شاعر عرف أن الحكم أوله حسن الكلام.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: الثامنة مساء ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم موجز الأنباء. جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين ركزت على سبل المضي قدما في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون، والزعيمان يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين. الأردن والصين يصدران بيانا مشتركا في ختام مباحثات جلالة الملك والرئيس الصيني، أكدا فيه التزامهما بالمضي قدما في تعميق روابط الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. جلالة الملك والرئيس الصيني يشددان على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، ويؤكدان بطلان جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة أو أي جزء منها. الرئيس الصيني يؤكد دعمه للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، ويثمن دور جلالة الملك والأردن في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة. نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يحضر الفعالية الدينية التي أقيمت في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي والتي تحل يوم غد. مجلس الأعيان يقر مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب. رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث مع المنسق الأمني الأمريكي سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المجالات العسكرية والدفاعية إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 تباشر استقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتخفيف من معاناة الأشقاء في غزة. النبأ الأخير في هذا الموجز: أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق حتى الخميس المقبل. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، نقول لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع سرايا نقرأ جهود ملكية في الصين للكاتبة هالة الجراح، وفي موقع مدار الساعة نطالع الملكية يبحث عن حصة الأردن من المستقبل للكاتب نورس شطناوي، ومن موقع أخبارنا نقرأ ما كتبه حازم قشوع حول زيارة الملك إلى الصين، وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع الأردن عين على الضفة الغربية للكاتب رمضان الرواشدي، وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ الجرائم الإسرائيلية سياسة تدفع المنطقة نحو الانفجار للكاتب خالد الشقران، وبالعودة إلى موقع سرايا نطالع الكريستال تحت قبضة النشامة للكاتب عادل الرفايعة، ونختتم لقاءنا من صحيفة الدستور ونقرأ المخدرات آفة تهدد المجتمع فلنقف جميعا في وجهها للكاتب كميل الريحاني. نبدأ من موقع سرايا ونقرأ جهود ملكية في الصين للكاتبة هالة الجراح، وتقول: ونحن على أعتاب إتمام 5 عقود على بدء العلاقات الدبلوماسية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية، كانت زيارة الدولة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني إلى بكين زيارة يمكن الإشارة إليها بكونها محطة أساسية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على كافة الصعد وعلى الصعيد الاقتصادي بشكل خاص. الكاتبة تضيف: الزيارة الملكية هدفت لإعادة تشكيل الشراكة بين البلدين الصديقين والسعي الأردني إلى تنويع شركائه التجاريين، بالإضافة إلى البحث عن آفاق جديدة للتعاون مع آسيا، إذ يتمتع الاقتصاد الأردني بمجموعة من المزايا التنافسية والخصائص الاستراتيجية التي تجعل منه بيئة جاذبة للاستثمار ومرنة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، فالأردن استطاع أن يكون واحة أمن واستقرار في منطقة مليئة بالفوضى، والأردن لديه العديد من الاتفاقيات، اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى موقعه الجغرافي الذي يمكنه أن يكون مركزا لوجستيا إقليميا للتجارة وإعادة التصدير، إضافة إلى العنصر البشري المؤهل الذي يعتبر رأس مال مهم بالنسبة للأردن. وبالتالي فإن الاقتصاد الأردني مؤهل لأن تتحول العلاقات التجارية بين عمان وبكين من سياسة استيراد السلع الصينية إلى استيراد المصانع الصينية، وهو الأمر الذي سيعمل على استقطاب الاستثمارات الصناعية المباشرة ونقل التكنولوجيا الصينية المتطورة لإقامة خطوط إنتاج داخل الأردن، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة للشباب الأردني. الكاتبة تؤكد: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى جمهورية الصين الشعبية تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية القائمة على المصالح المشتركة ولغة الأرقام. إن تفعيل هذه الشراكة وتحويل مذكرات التفاهم إلى مشاريع إنتاجية كبرى يعتمد بالدرجة الأولى على الاستثمار الأمثل لميزات الأردن التنافسية، بدءا من موقعه الجيوسياسي واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطه بالعالم، وصولا إلى كفاءته البشرية الشابة وقدرته على توطين التكنولوجيا الحديثة. ومع تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، يمتلك الأردن الفرصة الحقيقية لجني ثمار هذه الزيارة بما ينعكس إيجابا على استقرار ونمو اقتصادنا الوطني ويرتقي بمستوى جودة حياة المواطن. وفي موقع مدار الساعة نطالع الملك يبحث عن حصة الأردن من المستقبل الكاتب نورس شطناوي، ويقول: من يتابع برنامج زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين يلاحظ أن التكنولوجيا لم تكن تفصيلا جانبيا فيها، ففي شنغهاي زار جلالة الملك شركة إيجيبوت إحدى الشركات الصينية الرائدة في صناعة الروبوتات، واطلع على تطبيقاتها في الصناعة والخدمات اللوجستية والضيافة والأمن. وكان لافتا تأكيد جلالته على التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأردنية في تطوير تطبيقات الروبوتات وتبادل الخبرات. ثم جاءت شنجن، المدينة التي تحولت خلال عقود قليلة من مدينة محدودة الحجم إلى واحد من أهم مختبرات التكنولوجيا والابتكار في العالم. هناك لم يكن المشهد مجرد جولة في معرض تقني، روبوتات، حلول النقل الجوي المتقدم، وخدمات لوجستية ذكية، واجتماعات مع شركات تبحث مستقبل التنقل والتوصيل والصناعة. الرسالة هنا أعمق من مشاهدة التكنولوجيا، الأردن يريد أن يكون شريكا فيها لا مستهلكا لها فقط، وهذا ربما أهم أبعاد الزيارة. الكاتب يضيف: الأردن
بما يملكه من استقرار وموقع يتوسط المنطقة وقاعدة بشرية متعلمة يستطيع أن يقدم نفسه للشركات الصينية، ليس كسوق يضم بضعة ملايين من المستهلكين، بل كمنصة إقليمية يمكن الانطلاق منها نحو أسواق أوسع. ولهذا كان جلالة الملك واضحا في لقاءاته مع الشركات الصينية عندما تحدث عن موقع الأردن الاستراتيجي وبيئة الأعمال والإمكانات المتاحة لتوسيع أعمال الشركات في المملكة والمنطقة. الكاتب مضى قائلا: في بكين اتسعت دائرة القطاعات لتشمل الطاقة، المعادن، الأسمدة، الأغذية، الصناعة المتقدمة، الصناعة التحولية ذات القيمة المضافة. وهنا ننتقل من البعد التكنولوجي إلى البعد الاقتصادي. الصين أصبحت وفق تصريحات السفير الصيني في عمان الشريك التجاري الأول للأردن عام 2025 مع تجارة ثنائية تجاوزت 6.7 مليار دولار، فيما تتجاوز الاستثمارات الصينية في المملكة 3 مليارات دولار. الكاتب يؤكد: سياسيا فالعلاقة مع بكين تمنح الأردن مساحة إضافية في سياسته الخارجية المتوازنة. الصين قوة اقتصادية وسياسية عالمية كبرى، وحضورها في الشرق الأوسط يتزايد. وقد أكد جلالة الملك قبيل الزيارة أهمية دورها في دعم السلام والأمن الدوليين والمساهمة في الدفع نحو حل الدولتين، وأن الأردن يفعل ما اعتاد عليه في سياسته الخارجية، توسيع شبكة العلاقات مع الحفاظ على ثوابته وتحالفاته ومصالحه الوطنية. ومن موقع أخبارنا نقرأ ما كتبه حازم قشوح حول زيارة الملك إلى الصين، ويقول: جلالة الملك عبد الله الثاني يزور الصين، وهي دولة أصبحت المعرفة فيها جزءا من منظومة الإنتاج، وهذا ما جعل من مسار الزيارة مسار طويل شمل شنغهاي ولقاءات مع قيادات الشركات في التكنولوجيا والصناعة والروبوتات، ثم شينجين قبل أن تختتم في بكين بلقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، بما يفتح المجال أمام شراكات أوسع في الاستثمار والتكنولوجيا وتبادل الخبرات. فالصين الحديثة تقدم نموذجا واضحا لكيفية الانتقال من امتلاك الموارد إلى هندسة الموارد، ومن استهلاك التكنولوجيا إلى إنتاجها، ومن المعرفة الموجودة في الجامعات والمختبرات إلى المعرفة التي تتحول إلى مصانع ومنتجات وأسواق. الكاتب يضيف: الملك يفتح للأردن نافذة على هذا العالم الجديد، لكن الانفتاح على المعرفة لا يعني الارتهان لمصدر واحد لها. وهنا تأتي أهمية التعددية المعرفية في الأردن، وهو يفتح فضاءه للشراكات الدولية، يحتاج إلى أن يفتح في الوقت نفسه فضاءه أمام تعدد المدارس والتجارب والتقنيات والاستثمارات. فالأردن لا يحتاج إلى شريك واحد في المعرفة، وإنما إلى شبكة شركاء: الصين وأوروبا وأمريكا واليابان وكوريا والدول العربية وغيرها، إلى جانب المعرفة الأردنية ذاتها الزاخرة بالكفاءات التي يمكن توظيفها بالشراكة مع القطاع الخاص عبر جملة من الحوافز التشجيعية. وهنا تصبح التعددية قوة وليس ترفا اقتصاديا، فكلما تعددت مصادر التكنولوجيا أمكن للأردن أن يقارن ويختار ويفاوض ويطور، وكلما تعددت مراكز البحث والشركات أمكن خلق بيئة تنافسية تمنع الاحتكار المعرفي وتفتح الطريق أمام الابتكار وريادة الأعمال. ومن هنا يمكن فتح مساحة أوسع أمام شبكات الذكاء الاصطناعي والفضاء المعرفي الأردني، بحيث تلتقي الجامعات ومراكز البحث والشركات الناشئة والقطاع الخاص والمستثمرون في بيئة واحدة يكون التنافس فيها على إنتاج الحلول لا على استيرادها. فالأردن يمتلك رأس مال بشريا لا يقل أهمية عن موارده الطبيعية، وربما تكون ميزته الأهم في المرحلة المقبلة هي القدرة على هندسة هذا الرأس المال البشري وربطه بالمعرفة العالمية. الكاتب يؤكد أن الأردن لا يحتاج إلى إكسير يحول المادة إلى ذهب، وإنما إلى إكسير معرفي يحول الإنسان والموارد والشركات إلى قدرة إنتاجية. وفي وكالة عمون الإخباري نطالع الأردن عين على الضفة الغربية للكاتب رمضان الرواشدي، ويقول: ما يجري في الضفة الغربية من خطة إسرائيلية ممنهجة للتهجير الصامت ليس بعيدا عن تفكير عقل الدولة الأردنية ومؤسساتها الأمنية والسياسية، باعتبار أن الأمن الوطني الأردني يعتبر الضفة جزءا من مساحات حركته الدؤوبة ومجاله الحيوي. الكاتب يضيف: لم تتوقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن خططها الرامية لإفراغ الضفة الغربية من سكانها أو ابتلاعها، وفي الآونة الأخيرة
الأخيرة تزايدت بشكل ملحوظ، وممنهج عمليات تسريع تسجيل مساحات واسعة من أراضي الضفة كأراض إسرائيلية، ونقل واسع لصلاحيات إدارة المشروع الاستيطاني. وفي الوقت ذاته فإن الاقتحامات اليومية لمدن وبلدات ومخيمات الضفة وما يتبعها من مواجهات واعتقالات وفرض الحواجز التي تحد من حرية الحركة بين أجزاء الضفة وإغلاق الطرق بين المدن تأتي في سياق خطة ممنهجة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة التي سبق أن رفضوها مرارا وتكرارا، وأكدوا رغم المجازر البشعة السابقة أنهم باقون.

متشبثون بأرضهم وأرض أجدادهم. الكاتب مضى قائلا: عقل الدولة الأردنية والمؤسسات الأمنية والسيادية تنظر إلى الضفة الغربية باعتبارها جزء من منظومة الأمن الوطني، ما يجري فيها يؤثر ويتأثر بالمحيط الحيوي للأردن. ويدرك الأردن أن دولة الاحتلال بعدما فشلت في تهجير فلسطينيي قطاع غزة فإنها تريد نقل المواجهات إلى الضفة سعيا وراء ضمها بالكامل والإبقاء على سلطة شكلية لا سلطة لديها على الأرض في محاولة الوصول إلى التهجير. الكاتب يؤكد هذا ما يقلق الأردن بشكل كبير نظرا لحساسيته وتأثيراته المباشرة داخليا وخارجيا، ولأن المصلحة الوطنية العليا للأمن القومي الأردني ترى أن أهم الحلول للأردن هو بقاء الفلسطينيين في الضفة وصولا في يوم من الأيام إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة. وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ: الجرائم الإسرائيلية سياسة تدفع المنطقة نحو الانفجار. الكاتب خالد الشجران ويقول: تكشف التطورات المتسارعة في الضفة الغربية عن خطورة مسار الاحتلال الإسرائيلي الذي يتعامل مع الأرض الفلسطينية باعتبارها ساحة مفتوحة لفرض الوقائع وتغيير الجغرافيا وتوسيع الاستيطان في ظل اعتداءات متواصلة من قطعان المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم. وما يجري يعكس توجها سياسيا منظما يدفع باتجاه رفع مستوى التوتر وتقويض فرص التهدئة وفتح الطريق أمام مواجهة واسعة قد يصعب احتواء تداعياتها. الكاتب يضيف: تبرز مشاريع الاستيطان وفي مقدمتها مخططات البناء في منطقة إيوان باعتبارها أنموذجا واضحا لسياسة حكومة الاحتلال في شطب اتفاق أوسلو وحل الدولتين، خاصة وأن المناطق التي يجري استهدافها بالبناء الاستيطاني تمثل مواقع ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل التواصل الجغرافي بين المدن والمحافظات الفلسطينية. ولذلك فإن فرض واقع استيطاني جديد فيها يمثل محاولة لتقطيع أوصال الضفة الغربية جغرافيا وديمغرافيا لتغيير الواقع على الأرض ومنع أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وقابلة للحياة. وتزداد خطورة هذه السياسة مع استمرار اعتداءات المستوطنين على القرى والمحافظات الفلسطينية والتي تجري في كثير من الحالات تحت حماية جيش الاحتلال أو في ظل عجز متعمد عن وقفها. فالاعتداء على المنازل والمزارعين والأراضي والمساجد يشكل جزءا من منظومة ضغط تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وخلق بيئة طاردة للسكان، بما يخدم مشروع اليمين المتطرف في توسيع الاستيطان وفرض الضم لأراضي الضفة الغربية كافة. الكاتب يؤكد أن وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي يمثل ضرورة لحماية الشعب الفلسطيني ومنع انفجار واسع قد تتجاوز دعاياته حدود الضفة. فسياسة الاستيطان والاقتحامات واعتداءات المستوطنين والضغط الاقتصادي والقتل والتهجير لا تنتج أمنا وإنما تراكم أسباب الانفجار. والخطر الأكبر أن تستمر حكومة الاحتلال في اختبار قدرة المنطقة على تحمل المزيد من التصعيد إلى أن تتحول الضفة الغربية إلى بؤرة مواجهة مفتوحة وتدخل المنطقة بأكملها في دورة جديدة من العنف يصعب التحكم بمساراتها ونتائجها. وبالعودة إلى موقع سرايا نطالع الكريستال تحت قبضة النشامى للكاتب عادل الرفايعة ويقول: حين تكون المواجهة مع مادة الكريستال المخدرة والقاتلة فإننا لا نتحدث عن قضية عابرة بل عن معركة وطنية لحماية الإنسان والأسرة والمجتمع وصون مستقبل الشباب الأردن من أخطر الآفات التي تهدد المجتمعات. الكاتب يضيف: ما حققته إدارة مكافحة المخدرات خلال هذا الأسبوع من حصيلة نوعية في ضبط قضايا مرتبطة بمادة الكريستال في الاتجار والتعاطي يستحق الإشادة والتقدير. ويؤكد أن الرجال المكافحة يعملون بصمت ويواصلون الليل بالنهار ويخوضون مواجهة حقيقية مع تجار السموم ومروجيها. الكاتب مضى قائلا أن الكريستال ليست مجرد مادة مخدرة بل سم قاتل قادر على تدمير الإنسان والأسرة والمجتمع، ولذلك فإن كل قضية يتم ضبطها وكل تاجر يتم توقيفه وكل كمية يتم إحباط وصولها إلى شبابنا هي انتصار جديد للأردن وهزيمة جديدة لتجار الموت. وهذه الإنجازات هي ثمرة جهود منظومة الأمن العام كاملة من ضباط وضباط صف وأفراد وفي مختلف الإدارات والوحدات والتشكيلات ممن يعملون في الميدان وفي كل موقع لحماية أمن الوطن والمواطن. ولا يمكن أن نمر على هذه الجهود الوطنية دون أن نستذكر بكل فخر واعتزاز جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني وما يولونه من اهتمام ودعم لكل ما يحفظ أمن الأردن.

0: واستقراره ويحمي أبنائه ومستقبل أجياله. الكاتب يؤكد المعركة مع المخدرات مستمرة، لكن الأردن يمتلك رجالا لا يتراجعون ولا يساومون على أمن وطنهم، ومن يحاول العبث بأمن هذا الوطن سيجد أمامه رجالا أوفياء أقسموا أن يبقى الأردن آمنا عزيزا مستقرا. ونختتم لقاءنا من صحيفة الدستور ونقرأ: المخدرات آفة تهدد المجتمع، فلنقف جميعا في وجهها. للكاتب كميل الريحاني، ويقول: المخدرات هي آفة قادرة على هدم الإنسان والأسرة والمجتمع واستنزاف طاقات الشباب وألحاق أضرار صحية ونفسية واقتصادية وأمنية تمتد آثارها إلى الجميع، ولذلك فإن مواجهتها ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما مسؤولية وطنية وأخلاقية يشترك فيها كل فرد ومؤسسة وأسرة. الكاتب يضيف: مهما بلغت جهود الأجهزة الأمنية التي تبذل جهودا كبيرة في ملاحقة تجار المخدرات ومروجيها وإحباط محاولات تهريبها وحماية المجتمع من أخطارها، فإنها لا تستطيع وحدها اجتثاث هذه الآفة من جذورها. وهنا يأتي دور المواطن، فكل معلومة موثقة تسهم في كشف مروج، وكل أسرة تتنبه إلى أبنائها، وكل مدرسة وجامعة ومؤسسة تنشر الوعي هي شريك حقيقي في حماية الأردن. كما أن الوقاية لا تقل أهمية عن المكافحة، ونحن بحاجة إلى تكثيف حملات التوعية وخصوصا بين فئات الشباب لتوضيح المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية للمخدرات وكشف الأساليب التي يستخدمها المروجون لاستدراج ضحاياهم، وعدم السماح بتطبيع الحديث عنها أو التعامل معها وكأنها سلوك عابر. الكاتب يؤكد أن الأردن الذي نريده وطنا آمنا ومستقرا ونظيفا من هذه الآفة يحتاج إلى يد واحدة، أمن يقظ وأسرة واعية ومدرسة مسؤولة وإعلام مؤثر ومواطن متعاون. فلنقف جميعا خلف أجهزتنا الأمنية ولنكن عيونا ساهرة على أبنائنا ومجتمعنا، ولنجفف كل مصادر هذه الآفة أيا كان مصدرها. الكاتب يختتم: الأردن يستحق أن يبقى بيئة آمنة ونظيفة، وشبابه يستحقون مستقبلا لا مكان فيه للمخدرات. إن حماية أبنائنا اليوم هي حماية لوطننا غدا، والمعركة الحقيقية تبدأ بالوعي وتنتصر بتكاتف الجميع. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي. وحتى نلتقي، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

التاسعة ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار ينقلها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي البلدين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. سمو ولي العهد يحضر فعالية دينية في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب، من بينها الإدارة المحلية. من العناوين سيدتي وسادتي إلى التفاصيل. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني شي جين بينغ مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأبرز المستجدات إقليميا ودوليا. ولفت جلالته بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني إلى أن البلدين تجمعهما علاقات متجذرة تمتد لنحو 50 عاما، مبنية على أساس من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. تفاصيل لقاء جلالة الملك والرئيس الصيني في التقرير التالي.
1: خلال اللقاء أكد جلالة الملك عبد الله الثاني حرص الأردن على توسيع التعاون مع الصين في مجالات عديدة، لافتا جلالته إلى أن محطات زيارته والتي شملت بكين وشنغهاي وشنغن تضمنت نقاشات مثمرة لبحث فرص تعميق التعاون الاقتصادي في قطاعات مهمة كالزراعة والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والسياحة والتعليم والثقافة. وأضاف جلالته أن توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين دليل على عزمهما المشترك على استمرار البناء على العلاقات المتينة، معربا عن تقديره للنموذج الذي تمثله الصين في التنمية والنمو الاقتصادي ودورها القيادي على الساحة العالمية. وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية، إذ أكد جلالة الملك أن الأردن والصين يتفقان حول أهمية تحقيق التهدئة الشاملة والاستقرار في الشرق الأوسط لتعيش شعوب المنطقة بسلام وازدهار. من جانبه قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن العلاقة بين الصين والأردن مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتفاهم المشترك. وأشار الرئيس الصيني إلى حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات بما يلبي طموحات شعبيهما، معربا عن رغبة بلاده بتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التعاون مع الأردن، ولافتا إلى تنامي علاقات الصداقات بين الشعبين الأردني والصيني. وأكد الرئيس الصيني أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مشيدا بدور الأردن في العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومعربا عن دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
0: وفي ختام المباحثات أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية بيانا مشتركا أكد فيه الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأشاد البيان بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والأجواء الإيجابية التي سادت الزيارة. ووجه جلالة الملك دعوة إلى الرئيس الصيني لزيارة الأردن في وقت يتفق عليه الجانبان. أبرز ما جاء في البيان نجمله في التقرير التالي.
2: أصدر الأردن والصين بياناً مشتركاً اتفقا خلاله على تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والمعادن والزراعة والسياحة والتعليم والثقافة والصحة والإعلام والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية. كما اتفقا على بحث سبل توسعة التعاون في مجالات اقتصادية ناشئة بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وثمن الجانب الصيني الدور المهم لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في منطقة الشرق الأوسط وفي تشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي، وبما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز التعاون الاقتصادي العالمي. وأكد الجانبان حرصهما على إدامة التنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي. كما أكد الجانبان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ودون قيود. وأشاد الجانب الصيني بالدور المهم الذي اطلعت به المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا الأهمية المحورية

0: الممر البري الأردني في إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، وشدد الجانبان على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتمكينها من القيام بولايتها وفقا لتكليفها الأممي. وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما في ذلك ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد بطلان جميع الإجراءات اللاشرعية التي تستهدف ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة أو أي جزء منها، والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الجانبان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد على ضرورة دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأعرب الجانب الأردني عن تثمينه لدعم الصين الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وما بذلته من جهود كبيرة لدعم العملية السلمية. وأعرب الجانب الصيني عن دعمه للوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ولدورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وأكد الجانبان أهمية التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر عبر الحوار والتفاوض، ويضمن احترام سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها، والتأكيد على أن مضيق هرمز هو ممر دولي مهم لتجارة السلع والطاقة، وعلى ضرورة استعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق.
1: هذا وشهد الزعيمان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الأردن والصين، شملت مجالات القانون والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والصناعة والطاقة والطيران والسياحة والإعلام والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب الزراعة والموارد المعدنية والبيئة والتغير المناخي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصناعة الأفلام. وتضمنت الاتفاقيات منحة صينية بقيمة نحو 14 مليون دولار و700 ألف للمساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية، إضافة إلى توفير 800 فرصة تدريب للحكومة الأردنية خلال العام الحالي. كما وقعت الملكية الأردنية مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الصينية لتعزيز التعاون في النقل الجوي وتوسيع الشراكة التجارية والتشغيلية، بما في ذلك بحث إطلاق خطوط جوية جديدة بين البلدين. وضمن لقاءاته في بكين، بحث جلالة الملك مع رئيس الوزراء الصيني لي تشان يينغ سبل المضي قدما في العلاقات الأردنية الصينية، خصوصا في المجالات الاقتصادية، مؤكدا حرص الأردن على توسيع التعاون في قطاعات السياحة والزراعة والصناعة الدوائية والغذائية والهندسية، والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الصيني حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات وتعزيزها جيلا بعد جيل، مشيرا إلى أهمية زيارة جلالة الملك في تعزيز الثقة وتوسيع أطر التعاون والروابط الثنائية. وفي ختام زيارته إلى الصين، أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن شكره للرئيس الصيني والحكومة والشعب الصيني على كرم الضيافة، وأكد جلالته في منشور على منصة إكس أن

0: لقاءاته في بكين وشنغهاي وشنجن شكلت فرصا مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات اقتصادية حيوية. وأشار جلالة الملك إلى تطلع الأردن للبناء على مخرجات اللقاءات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها، بما يحقق مزيدا من الفائدة للبلدين والشعبين. حضر نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الفعالية الدينية التي أقيمت في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تصادف يوم غد الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. وحضر الفعالية عدد من أصحاب السمو الأمراء وعدد من رؤساء السلطات وكبار المسؤولين وجمع من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي. وتحتفل الأمة الإسلامية غدا بذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء إيمانية تستحضر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقيم التي دعا إليها، وفي مقدمتها الرحمة والتسامح والمحبة. وفي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني الاقتداء بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، واستلهام ما تحمله من قيم الرحمة والعدل والتسامح، وهي القيم التي شكلت عبر التاريخ نهجا راسخا في خدمة الأمة والدفاع عن قضاياها. المزيد في التقرير التالي.
1: تحل ذكرى المولد النبوي الشريف وفيها تتجدد في القلوب محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتستحضر الأمة سيرة رسول حمل إلى الإنسانية رسالة رحمة وهداية وأقام دعائم العدل والكرامة، فكان نورا أضاء دروب البشرية وألهمها طريق الخير. ففي 12 من ربيع الأول ولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه الله تعالى رحمة للعالمين، فبدلت رسالته أحوال العالم وأخرجت الناس من ظلمات الجهل والتفرقة إلى رحابة الإيمان والهداية، حيث دعا إلى العدل والمساواة والتسامح وأرسى دعائم مجتمع يقوم على الكرامة واحترام الحقوق، وجعل من الأخلاق منهجا صان به الأعراض وحفظ الأموال ورسخ قيم التآلف والتكافل والتعاون بين الناس. وقد تجسدت قيم هذه الرسالة في سيرة النبي الأكرم الذي اتصف بأسمى الأخلاق وأرفع الصفات، فكان الصادق الأمين والقائد الحكيم والحاكم العادل، حتى أصبح قدوة للبشرية جمعاء ومثالا يحتذى في التواضع وحسن المعاملة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع تجدد هذه الذكرى المباركة نستلهم من سيرته العطرة دروسا وعبرا نستمد منها معاني الإخلاص والصبر والعمل والعطاء. ومن هذه القيم النبيلة استلهم الهاشميون نهجهم عبر التاريخ، وساروا في مسيرتهم مستمدين العون من سيرة جدهم الأعظم، فكانوا حماة للمقدسات وحملة لرسالة الاعتدال والوسطية، ومدافعين عن قضايا الأمة وثوابتها. وتبقى هذه المناسبة العظيمة محطة تتجدد فيها معاني الاقتداء بالنهج النبوي، ونستلهم منها القيم التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبقى سيرته النيرة نبراسا للأجيال ومنهجا يهدي إلى الخير ويعزز قيم التآخي والسلام.
0: وبمناسبة المولد النبوي الشريف هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز جلالة الملك عبد الله الثاني وقال:
2: يصادف يوم الثلاثاء ذكرى المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة العطرة

0: فإننا في مجلس الأعيان نرفع خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى مولاي صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، والأسرة الأردنية الواحدة، والأمتين العربية والإسلامية. في الأردن نعتز ونفخر بالجهود الكبيرة والدؤوبة التي يبذلها صبطي رسول الله وعميد آل هاشم الأطهار جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي نذر نفسه للدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف برؤى عربية إسلامية تجسد صورة الإسلام الحقيقية، الإسلام القائم على التسامح والمحبة والوسطية والاعتدال وقبول الآخر. إننا في المجلس وإذ نستذكر هذه المناسبة العطرة، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن نعيدها على جلالة الملك بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بمزيد من التقدم والرفعة والازدهار، وأن يحفظ الله وطننا ليبقى عزيزا شامخا في ظل الراية الهاشمية الخفاقة، وطنا يواصل مسيرته الخيرة إلى العلا بعزم مليكنا المفدى وهمة شعبنا الأبي.
1: أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعدل لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة. وبإقرار مشاريع القوانين الثلاثة يكون مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب قد أنجز جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبالغ عددها 6 مشاريع. ورافق إقرار مشاريع القوانين الثلاثة رفع مجلس الأعيان حزمة من التوصيات إلى الحكومة تناولت عددا من القضايا ذات الصلة بالشأن العام. أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن ودولة قطر الشقيقة، والتي تستند إلى روابط راسخة ومتجذرة تعززها العلاقة المتميزة التي تجمع جلالة الملك عبد الله الثاني بأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. جاء ذلك خلال لقاء القاضي في دار مجلس النواب سفير دولة قطر لدى المملكة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، حيث أكد أن العلاقات الأردنية القطرية تشهد تنسيقا مستمرا على مختلف المستويات، مشددا على حرص مجلس النواب على مواصلة تطوير العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري. من جانبه ثمن السفير القطري مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون البرلماني. عقدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الجولة الثالثة من المشاورات السياسية مع وزارة خارجية جمهورية كازاخستان الصديقة، وتناولت المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطوير التعاون في مختلف القطاعات، إضافة إلى تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع المنسق الأمني الأمريكي الفريق شون سالين أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه في القيادة العامة المنسق الأمني الأمريكي الفريق شون سالين والوفد المرافق. وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الدور الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية

0: الجيش العربي في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن الإقليمي ومشيدين بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين الصديقين.
1: باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 استقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الظروف الإنسانية والطبية التي يشهدها القطاع. وقال قائد قوة المستشفى إن عمل المستشفى يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتجسيدا للموقف الأردني الثابت في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة من خلال تقديم الرعاية الطبية والعلاجية والإنسانية لهم والتخفيف من معاناتهم، مؤكدا أن مرتبات المستشفى يواصلون أداء واجبهم بكل إخلاص وانضباط. ويضم المستشفى كوادر طبية وتمريضية متخصصة إلى جانب عيادات وأقسام جراحية متخصصة ووحدة لدعم مبتوري الأطراف. أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية أن يوم غد الثلاثاء سيكون عطلة رسمية في كافة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وأكدت المديرية أن مستشفياتها تستقبل كافة المرضى في أقسام الطوارئ على مدار 24 ساعة. كما أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية استمرار دوام أسواقها غدا الثلاثاء من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء لإتاحة الفرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي البلدين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. سمو ولي العهد يحضر فعالية دينية في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب، من بينها الإدارة المحلية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين أيمن الهلال وذاكر حجات من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية. في 9:30 سيداتي وسادتي موعدكم مع برنامج مساء الخير مع الزميل خالد عياد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى

0: وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير أينما كنتم. نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بسفيان المحاميد من غرفة المراقبة الرئيسية. ومن خلف المكسر ربان المكسر لهذا المساء الزميل المبدع دائما محمد رمضان. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. وأرقامنا لهذا المساء 0647 47 111 0647 47 112.

كنت أنا ومحمد رمضان مندردش بموضوع الحلقة قبل الهوى، يعني متكلم عن لما يتكلم معك إنسان دون أن ينظر إلى عينيك. سألت محمد قلت له أنه هل بترتاح إذا كان في إنسان بتكلم معك وما بنظر لعينك أو ببعد نظره عنك؟ فهو أجابني إجابة، يعني بقول لي طب ليش ما ننظر؟ يعني أنا هلأ بدي أشتغل مع طبيب نفسي أفهم شو ماله، حقي أنه يتحدث معي وينظر إلى عيني أقلتها من وقت لآخر. فأنت إيش رأيك بإجابة محمد وإيش رأيك بالموضوع بشكل عام؟ لما يتكلم معك إنسان قد يكون خجول أو قد يكون أشاح بنظره عنك، هل بهمك اللي بتكلمك معك أنه ينظر لعينيك؟ عينينا هن أسمينا.

يعني محمد رمضان بقول لي والده كان دائما لما يتكلم معهم مستحيل يتكلم معهم كأبناء إلا وعينه بعينهم.

0: 0647 47 41 111 0647 47 41 112. نبدأ بتلقي الاتصالات. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذة.
1: أول إشي بهنيك على شخصيتك ومواضيعك الرائعة.
0: والله هذا فريق الإعداد ويعني حتى الهندسة يعني يشاركونا بهذه المواضيع الجميلة.
1: بأن جميل مشارك في الإعداد.
0: نعم.
1: موضوعك عائشة عويس من عمان. موضوعك إيش أستاذة خالد؟
0: يعني إحنا اليوم نتكلم عن هل أنت بتقتنع لما يتكلم معك إنسان بدون ما ينظر بعينيك؟
1: لا أحيانا عيون إنها دور تجاه هذا مش كويس طبعا. العيون بتعبر أحيانا عن يعني عن مجرد إشي بسيط في البيت. إذا عندك جذوف بدك تطلب شغلة من ولا تقدرش تطلبها غير بعيون معروفة بالعيلة عنا.
0: تمام
1: يعني وحين مواضيع مثلا كانت حساسة بتهم العائلة كمان عندي. يعني المواضيع الحكي برضو كويس كمان برضو العيون بتشارك. تجاهل العيون لا مش كويس أنا بحبوش.
0: يعني لو كلمت معك ولا ما بتطلع عليك بتأخذي كلامي جد؟
1: لا تجاهل هذا مش كويس.
0: طيب لو أجيت أعتذر منك ومش قادر أطلع بعينيك
1: هذا إشي يعني بخص الموضوع بدك تحكي فيه مثلا. باعتذار برضو حلو العيون. العيون بتحكي أحيانا ما فيش داعي.
0: يعني لما أعتذر مش لازم أخجل من اللي أنا مثلا أخطأت بحقه أنظر في عينه.
1: لا الواحد اعتذار بكون أحسن شيء كمان بالعيون وبالحكي كمان مش غلط يعني.
0: جميل جدا جميل. بدي أشكرك أنت أول اتصال و يا أهلا خليك معنا على السمع. إحنا لسه ببداية الحلقة. يا هلا. 0647 47 111 0647 47 112. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معك محمد العتوب.
0: أهلا يا محمد.
2: يا سيدي نمسي عليك وعلى قائد الوطن.
0: نعم
2: والله يديم علينا نعمة الأمن والأمانة لجلالة الملك.
0: آمين.
2: وتحياتي إلى المستمعين والمشاهدين. يعني بالنسبة يا سيدي الموضوع إذا مثلا واحد يحكي مع واحد وما تطلعش عليك أو شيء معناته مش معبرك. ومثلا بقول العيون مغاريف الحكي
0: بين الرجال بزعلوا الرجال.
2: يعني بقول لك بتسول مع واحد هو مش بطلع عيبك ولا ما انتبه لك ولا لد عليك بتقول يا مش معبرني مطنشني. يعني تقطع الكلام وتقول بخاطرك.
0: يعني انت بترفض ان واحد يتكلم معك وما يطلع عليك؟
2: لازم لانه مشان

0: كلمت بشو بالسولف. وبعدين يعني ما قلت لك العيون مغاريف الحكي، يعني ساعات تلاقيك واحد يسولف معه ولا يد على شقه ثانيه. معناته هنا عدم الاحترام
1: للاسف بتصير مرات انه واحد يسولف معك ولا يد على جهه ثانيه.

0: ما بتطلع عليه يعني ناحية دينية يعني.
1: وفي ناس لما يعتذر من شخص يعني ما بقدر يتطلع بعينه مثلا أو نوع من التأدب.
0: لا بالنسبة لسيدي الشخص لشخص ما فيهاش شيء.
1: ما فيهاش شيء أنا أعتذر وبرضو عيني
0: يعني
1: بعينه.
0: لا هو حرام ولا عيب.
1: أها.
0: لما تحكي مع واحد لازم يكون منتبه له.
1: أها.
0: أو يحكي معك واحد لازم يكون منتبه له لأنه تقول يا والله بغيت أحكي معه ولا معه خبر إذا هو المارك كلامي معه.
1: نعم.
0: أما من ناحية الحريم لا من ناحية ديني إذا خجل مطلوب. إنه لو حكيت وانت مطمن شوية أو لا دع جانب ممكن يعني الساعة ما بتطق على باب بيت غريبة أو شيء بتطق عليه وتدير ظهرك على الشارع تيطل ويقول وراك تفضل.
1: يا سلام.
0: آه.
1: شوف ما أحلى عاداتنا وما أحلى أخلاقنا. حتى لما واحد لما يدق على باب بيت حدا يعني بتلاقيه ببعد لورا خمس ست خطوات.
0: يا حبي خطوات ويدير وجهه للشارع ما يظليش مبحث بالدار.
1: نعم بدي أشكرك يا محمد.
0: بدنا غنية طرية ترفع المعنوية ونهديها لأخوي محمد الجوجل.
1: غنية طرية ترفع المعنوية. طيب
0: والمشاهدين والمستمعين كلهم.
1: شكرا لك يا محمد.
0: عفو.
1: يا هلا يا هلا. 0-647-47-111 0-647-47-112. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: شوك أستاذ عليك.
1: هلا يا أستاذ.
2: يوسف فياض رجل الخيمة.
1: أهلا يا رجل الخيمة. تنتمان.
2: في كلمة خاصة إليك أنت.
1: إلي؟
2: بقول لك يا طائر الباني هيشت أشجاني.
1: أيوة.
2: يعني من 35 سنة عيني قاعد أنا برا.
1: أيوة.
2: من 35 سنة يعني نقول عندما تلتقي نظراتي بنظراتها أحس بأن نظراتي الثاقبة.
1: أيوة.
2: يعني أقوى من أن تحتمل. أيوة. أحول نظري وأخجل منها ومني.
1: يا لطيف ضيعتني يا يوسف.
2: هذا كله هذا من وراء إيش؟ من وراء الموضوع الراقي اللي فزع في أستاذنا.
1: نعم نعم. طب تفضل كمل شاركنا. شاركنا.
2: اللهم لك الحمد. سمع بس هيك.
1: هذه مشاركتك.
2: يعطيك الصحة والعافية.
1: يعافي عمرك وليلة سعيدة.
2: والله يعطيك العافية أنت والشباب القائمين على البرنامج كل الأخوة والأخوات المتابعين.
1: يا هلا يا هلا.
2: بالسلام.
1: هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء النور.
1: مساء السرور.
3: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
1: أهلا يا أستاذ.
3: تحية إلى كل الأستاذ سفيان المحاميد ولا الباش مهندس المبدع محمد رمضان.
1: نعم.
3: ولا إليك ولا تألقك وإبداعك المستمر.
1: نعم.
3: والمتجدد دائما.
1: نعم شكرا لك.
3: والله إحنا عالم المكفوفين قضية مش النظر لعينك مش هو المشكلة بالنسبة لنا. لا المشكلة بالنسبة لنا هاي المسألة فيها إبداع ورقة بالمشاعر. يعني ممكن أنت كفيف ما تشوف اللي بتطلع عليك.
1: نعم.
3: لكن في ناس مصرين على أنك تستخدم ما تبقى من حاسة سمعك بحيث أنه تكون صوته باتجاه عينه تماما. صوته باتجاه عينك حتى.
1: نعم.
3: ولو أنك مش شايفه. يعني أحيانا زوجتي وولادي.
1: نعم.
3: عارفين اني ما بشوفهم بقولوا يا بخ معلش ترفع عينك حابين نشوفك.
1: يا سلام.
3: بحكوا والله بحكوا معاي وهم عارفين انه الاستقبال البصري معدوم تماما. يعني حتى رؤية الضوء معدومة.
1: نعم.
3: فانا هذا الاشي بعتبره ابداع وزيادة شفافية وحساسية مفرطة ورقة بالمشاعر. يعني ممكن انه انت تلقائيا وداخليا تحس انه ولو لوهلة معينة انك فعلا بتشوف الشخص اللي بتحدث معك ولو انك ما بتشوفه.
1: يعني في ادوات غير الصوت بتخليك تشعر انه فلان معك مركز معك. بدي انا وياك نحيي سفيان المحاميد حل ضيفا علينا.
3: بالضبط. يعني بتحس انه نبرة الصوت احيانا بتحسسك انه انت بتطلع عليه وفي عملية تلقي بصري متبادل بينك وبينه. وهذا الاشي زي ما قلت له علاقة بابداع وذكاء والمعية وحساسية مفرطة واحترام متبادل بين الشخص.

0: دقاك.
1: 0647 41 111 0647 41 112. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور.
2: العافية.
1: يا هلا.
2: يعطيك العافية. تحياتي لك الأستاذ محمد والأستاذ سعيد وكل المستمعين والمستمعات.
1: يا هلا.
2: معك نايف الأزاي.
1: يا هلا يعني تفضل.
2: أستاذي العزيز، هنالك لغة تسمى لغة العيون.
1: نعم.
2: لما أنا أجي بدي أتحدث مع شخص لازم أطلع على عيونه وأطلع على عيوني. لأن العيون ما في أجمل من لغة العيون.
1: نعم.
2: حتى تفهمني وأفهمك. لأنه لغة العيون بتتكلم وبتحكي. يعني كنت لما تقول لك من أجل عينيك عشقت الهوى.
1: نعم.
2: طلع الرسام استمتع بعيونه وهو يرسم. الشاعر لما بده يحكي شعر يطلع كيف بعيونه ويطلع ويشوف. نعم. ونظراته بعيدة. فإذا لما واحد بده يحكي مع واحد مش غلط إنه يطلع على عيونه. لأنه فيه بتحكي كلام، العيون بتحكي والقلب بيحكي. مظبوط ولا يا أستاذ خالد؟ أنت فنان وعارف هذه الكلام.
1: نعم.
2: إذا لغة العيون لابد عنها. تطلع في عيوني إنه ما أزعل منك لما تطلع علي وأطلع عليك. لازم نطلع بعضنا ونفهم بعضنا. حتى فيه بكون فيه كلام وبدي أحكي بكون مخبى، لكن العيون والله بتثبت لك كل شيء يا أستاذ خالد.
1: جميل.
2: والله يعطيك العافية.
1: شكرا لك. يا هلا يا هلا. 0647 41 111 112. مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: يا هلا.
3: كيف حالك يا صديقي؟
1: يا أهلا. هلا أستاذنا. هلا.
3: يعني أنا الآن استمتعت بحديث الأستاذ نايف الأزايدي. هو يتحدث يا أستاذ نايف عن الجمال، ولا موضوع الأستاذ خالد عياد يبدو عليه أنه يستنبط المواضيع من

0: دخلته بعلم النفس لأنه هذه المواضيع لها علاقة بعلم النفس.
1: نعم.
0: وليست من حيث الجمال أو غير الجمال.
1: علم النفس هو بخدمة البشرية.
0: علم النفس طبعا، وعلماء علم النفس هم لخدمة البشرية.
1: نعم.
0: فأنت عندما تتحدث مع الآخرين وتلقي ببصرك إلى بصرهم فإنك تدعم هؤلاء، هم يقولون وليس مني أنا.
1: نعم.
0: تدعم رأيك عندما تتحدث معهم وأنت تحدق بهم. وأما العكس فيعني انهزامية وطأطأة الرأس، تعني ضعف الموقف الآخر.
1: يعني عندك ضرورة وجود النظر مع الكلام،
0: جدا أن تتحدث أنت وأنت تشخص ببصرك في بصرهم. لذلك أنصح أنا، وهكذا يقولون يعني ليس رأي شخصي، أنصح الإنسان الذي يتحدث مع الآخرين أن لا يطأطئ رأسه وأن ينظر إلى عينيه، ففي النظر إلى عيني الطرف الآخر دعم وتعظيم لموقفك، وفيها نوع من الثقة بالنفس. أنا أدعم أن ينظر الإنسان في عيني الآخرين مهما كانت جميلة غير جميلة مش مهم، ولكن يدعم من خلالها موقفه. هذا ما أعتقد
1: وجدية الحديث
0: طبعا.
1: نعم.
0: ولذلك أنا يعني أثني على كلامة الأخ نايف، صحيح.
1: نعم.
0: لكن ليس من جانب الجمالي هو الذي أنظر إليه.
1: نعم.
0: وليس بالضرورة أن يكون عيناه جميلتين.
1: نعم.
0: أنا أستمع إليه، أشكر لك حسن إصغائك
1: وأخذت
0: من الوقت
1: معك. يا هلا، شكرا لك بالرائد. إذن معنا اتصال، مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا.
2: كيفك يا خالد؟
1: يا هلا.
2: هلا فيك.
1: نعم.
2: أنا ما بتفرق معي شغلات اللي حد يطلع علي أو يطلع علي لما أحكي،
1: بس ما بتفرق معاكي.
2: لا بس بتفرق معي حالي واحدة بس.
1: نعم.
2: إنه يكون هذا الشخص ما بيطلع علي وإحنا بنحكي ما بكون مركز بكلامي وما برد علي.
1: طب كيف بدك تعرف انه مركز بكلامه كلامك؟
2: ما هو بكون مبين من طريقة كلامه انه برد علي لما بدي احكي شيء بكون يرد. يعني انا من النوع اللي ما بطلع على حدا، بس لما حدا يحكي معه وانا ما بطلعش عليه بكون مركز معه وبرد عليه. يعني بكون مركز منيح باللي بحكيه رغم اني ما بطلع عليه، بس برد على كلامه اللي بحكيه.
1: نعم.
2: بس هو اذا ما رد علي بتعرف انه بكونش مركز، بكونش بطلع ولا مركز بكلامي.
1: نعم. شكرا لك، شكرا لك يا هلا. 0-647-47-111-112 معنا اتصال. الو مساء الخير.
3: اهلين يا هلا، يا مساء الانوار.
1: يا هلا يا هلا، انا بخير.
3: معكم فارس.
1: اهلا يا ام فارس.
3: اهلين يا هلا يا مرحبا.
1: كيف حالك يا ام فارس؟
3: والله الحمد لله، نشكر الله بالف خير والله.
1: دوام الحمد.
3: الله يسعدك ويخليك، كل عام وانت بخير وكادر المستمعين.
1: نعم.
3: والموجودين معك سفيان المحاميد ومحمد رمضان.
1: نعم.
3: بمناسبة ذكرى المولد النبوي.
1: نعم.
3: عاده الله علينا بالخير إن شاء الله.
1: اللهم
3: الله يسعدك. بالنسبة لموضوعك.
1: نعم.
3: أنا كثير بهمني التواصل البشري
1: البصري،
3: لأنه كثير البصري لأنه كثير بيعنيني.
1: أها.
3: بحب لما بحكي مع حدا بحب إنه يتواصل معي، لكن في أشخاص بيكونوا خجولين، ما عندهم ثقة بنفسهم، فهذول بقدم لهم عذر. لكن في أشخاص بيكون هم مش هيك، هم دائما بتواصلوا معي بصري، فجأة صار بيني وبينهم إشي حسيتهم هيك بيسحبوا عيونهم عني. هذا بيكون في إنا زل عامل عملة،
1: هذا إنذار، إنذار
3: أيوة
1: كبير.
3: أيوة إنذار وإشارة إلي بتكون. فبيقولوا لك العيون مرآة القلوب. يعني أحيانا في إشي مخفي بيكون بالقلب.
1: نعم.
3: يعني مدامني أنا بحكي معك وبنبرة واطية وعادي، ليش بتخبي عيونك؟ إيش في؟ إيش بتخبي؟
1: يعني بتشكي إذا ما تطلع عليك الإنسان اللي معودك إنه يطلع عليك ويحكي معك.
3: بعدين فجأة هيك بقلب عيونه، شوفي في إشي. حياك الله أستاذ خالد.
1: شكرا لكم فارس. خلينا نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. نذكر بالأرقام مرة أخرى، 0-647-47-111 0-647-47-112.

0: أكتر.
1: 0647 47 111 0647 47 112. معنا اتصال. مساء الخير.
2: بين المروج رأيتها تجري ويسبقها خيال، بين المروج رأيتها تجري ويسبقها خيال، وضفائر منها تلوح، وحسنها فاق الخيال، وعقلها حاك النسيم، رأيتها تضفي على الكتفين شال، في الأرض قد خطت لماذا، إيه أيضا علامات السؤال، وأظنها جلست هنا أقلامها أوراقها فوق الرمال، وتطايرت مثل الفراشات البريئة في كل صوب ومجال، يا ليتني أدركتها أو ليتني أدركت من ذاك الغزال.
1: الله الله.
2: يا
1: أنت، أنت قصتك مع الغزالة طويلة.
2: أنا رحلة عمر.
1: محمود العزام كيف حالك؟
2: يسلم حالك.
1: عمرك قلت قصيدة بنظرة؟
2: لا شك بنظرات، يعني القصيدة مش قصائد كثير، لكن منها أذكر بقول أغمض عيني وأشم النسيم الجاي من صوبك، أغمض عيني واشتم النسيم الجاي من صوبك، أحسك أقسم بربي وصدى عطرك يبردني، أغمض عيني واشتم النسيم الجاي من صوبك، أحسك أقسم بربي وصدى عطرك يبردني.
1: الله الله. ما رأيك بالحديث بدون النظر إلى العين؟
2: يعني الأمانة منطقي. ليش؟ لأنه الحديث كثيرة والكلمات مختلفة، لذلك تكون المواقف مختلفة. ومش ستاندر أقول لازم ذا الطلب وجه اللي بحكيه، يعني إذا كان
1: مش ستاندر
2: بالضبط، يعني لغة العيون في كل العالم، يعني لغة الإعجاب، يعني هاي نظرة الإعجاب في كل لغات العالم، مش حاجة لترجمة معروفة. لكن إنسان قاعد بيفضفض، إنسان قاعد بيشتكي من هم وربما بكى، هل حلوة مني أظل بحرك بعيونه أنا وأطلع فيه وأحرجه؟ أنا بتركه هو يسهل في كلامه وأنا بسمع له، خاصة إذا في أصدقاء الآن بعدهم موجودين من اللي يسمعوا هذا الكلام. أيوة هذا. لكن الغزل بحاجة إنك تنظر في عيون الإنسان اللي قاعد يعني بتغازله أو بتحكي له كلام طيب وزاكي. بالتالي أنا أذكر موقف حقيقي للآن محيرني، ويعني مش سر إن أقول للأخ فيصل عوكل الله يسأل عليه، ما أدري هو طيب ولا مات رحمه الله عنه، هذا اللي كان اسمه شيحو في جريدة شيحان، يرد على الناس ردود عجيبة وجميلة. في يوم من الأيام كنا نتعلل في أحد المزارع، موجود شعراء وبعد احتفال الخالدية مهرجان خالدي، وما أحد الأصدقاء ركز على وجه فيصل عوكل ونظر يبدو أكثر من نظر، أنا ما انتبهت إلا لما ثار هذا الأستاذ، هذا صحفي وكاتب وفيلسوف، ثار وقال له يا أخي أنت تحاول أن تخترقني
1: بنظراته. يعني أتعبه بالنظر.
2: شو موضوع الاختراق؟ أنا ما كان عندي فكرة. قال لا، هذا متعمد أن يخترقني، يريد أن يعرف أسراري من الداخل.
1: هذا كلام كبير. هذا
2: كبير. ممكن الإنسان فعلا ما ينظر في عيون الإنسان، يغوص إلى الداخل ويشوف حتى البطين والأذين أحيانا. ولو سلامتك،
1: ولكن لن نعفيك من قصيدة.
2: القصيدة ستكون يعني ربما مختلفة أو لا تخطر على بال، ولكنها في يوم المولد النبوي الشريف.
1: نعم.
2: هذا القصيدة من 2008 مكتوب للأمانة يعني.
1: نعم، إحنا راح أكيد تكون حلقتنا بكرة يعني بهذه المناسبة.
2: اليوم أنا أستبق الحدث وأحكيها.
1: نعم كما تشاء.
2: أقول حبيب المصطفى، عجزت أكتب ولا قادر ألملم جزوة أفكاري، عجزت أكتب ولا قادر ألملم جزوة أفكاري، وأنا أشوف الأرض سارت ولا مستوعب الثورة، لجل عين الحبيب اللي فداه القلب وشعاري، حياضك يا رسول الله عليك حدود محذورة، ولا رسام بالدنيا ولا كاتب ولا قاري، لديه الحق الطاول والأقلام مسعورة، يا أبو القاسم رعاك الله اصطفاك الخالق الباري، تبث النور بالدنيا بهدى وآيات مأثورة، وإذا الكفار ما تدري عتب على المسلم الداري، يوصل صورة الهادي ويحسن صورة الصورة، وإذا الإسلام ما يدروا بأن البايع الشاري أرض بغداد والبصرة ونخيل الحلة والدورة، ودم المسلم على المسلم حرام، ونهرها جاري بلون الدم والخوف انتشر، وقلوب مكسورة، وذا غزة يلاطمها الظلام الظالم الظاري، ألف دنيا ولا تسوى دمع طفلات مذعورة، وذا غزة يلاطمها الظلام الظالم الظاري، ألف دنيا ولا تسوى دمع طفلات مذعورة، ألف مليون ما لموا ولا مهاجر لأنصاري، لقاءات وتفاهات ونهاية دوم مبتورة، لبسنا ثوبنا الزاهي هذاك الكاسي العاري، وقبل ما تأمر السودة دليزة تركع نمورة، ونو خالي على عمي ولو عمي على جاري، ترى أي الإساءة أكبر إساءة أو أي معذورة، وذاك المحتكر ولا يبس الجوع في داري، ترى ولا العميل اللي يذيع أسرار مستورة، ترى ولا هذاك اللي بثوب الدين متواري، يشوه صورة الدين العنيف ويقلب الصورة، يحلل قتلة المسلم على المسلم ولا يداري، عهد قابيل ما عاد وغراب البين والجورة، نعم نزعل نعم نغضب نعم نستنكر الجاري، ولكن يا مصيبتنا

0: حق شعوب مقهورة، ولكن يا مصيبتنا بحق شعوب مقهورة.
1: الله الله، يعني دائما علامة مميزة مكالمات محمود. ويجب أن ننتقل لفاصل.
0: بارك الله فيك.
1: شكرا لك يا محمود العزام.

0: 0647 47 41 111 0647 47 41 112. مساء الخير.
1: ألو.
0: يا هلا.
1: مساء الخيرات.
0: مساء الوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد لك ولطاقم العمل الجميل الأستاذ محمد رمضان والأستاذ سفيان وكل المستمعين والمشاركين. محمد جوجل.
0: يا هلا يا محمد. يا هلا.
1: كيف حالك يا سيدي؟
0: أنا بخير.
1: بدي أشكرك على اختيارك للموضوع.
0: نعم.
1: بعدين ربما جينا خلينا أقول تعلم من الآباء والأجداد إنه لما كانوا بدهم منا إشي أو في أنبونا أو حاسبونا كنا نستحي نرفع عيننا فيهم. لكن في حالة إذا طلبوا منا شيء نعمله لهم كنا نصغي لهم بكل الجوارح ونرفع عيننا حتى نستوعب الموضوع.
0: نعم.
1: لكن في مجالسنا أيضا اللي ما بتعيروا انتباهك الكامل.
0: نعم.
1: يعني كأنك تقلل من قيمته، وخاصة إذا كان يتكلم بدك تعطيه كل جوارحك، وإمالة النظر أو عدم تسليط النظر على من يتحدث دلالة على عدم الاهتمام فيه. وربما الموقف نفسه هو من يحكم كيف تكون النظرات، ربما تكون النظرات

0: مرات حتى إلى أخواتنا من الإناث، إذا بدي تطلب مني شغلة أو أطلب منها بدي أفهمها، ربما إذا بدي أشيل نظري عنها ممكن تفهمني بطريقة خاطئة.
1: نعم.
0: فلذلك الموقف نفسه هو من يحكم، لكن بظل حالي خاصة وهي العشاق. هذول الناس أحيانا بضيع لغة الكلام عن شفاههم، وما في يتفاهم إلا بلغة العيون، كما قال أحدهم: خان الكلام لساني حين لاقاني، هذا الجمال الذي بالحسن أعماني، صمت احتراما وجف النطق عن شفتي، لما بدا بدرها في ليل أحزاني، فما تكلم منا من به رمق، بل صارت العين تروي لحنها الحاني، وسالت الروح ومالت الروح نحو الروح خاشعة كأن طرف المهال القلب سجل.
1: الله الله، ما شاء الله عليك، شكرا لك محمد.
0: هلا سيدي،
1: يعطيك العافية. يا هلا،
0: تحياتي.
1: معنا اتصال آخر. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك أخ خالد؟
1: يا هلا يا هلا،
2: ومساء الخير للكادر الفني كله ولكل المستمعين والمستمعات.
1: يسعد مساكي.
2: موضوعك عن العيون،
1: عن الكلام بدون النظر، يعني لو تكلم النظر. لو تكلم معك حدا وبدون ما يطلع عليك، بتشعري ب يعني انه مش مهتم او مش جاد؟
2: اكيد يعني الكلام بدون، يعني هسه انت بتحكي مع حدا وهو مش منتبه لك، بتحكي له طلع علي وحكيني. العيون مغرفة الكلام.
1: جميل، لازم يكون مربوط بالكلام
2: طبعا. يعني العيون بتبين كيف تبشير الوجه، كيف حركات، وكيف يعني بقول مثلا في عيونك حكي، يا بكون في لمعة، في ضحكة، في زعل، كله بتبين بالعيون.
1: نعم.
2: بدون ما يكون يعني تحكي، وهو إلا اللهم إذا كان واحد يعني عامل عملة ومو قادر يطل فيك، يعني
1: عامل عملة طيب
2: يعني مستحي أو مش قادر يطل فيك، يكون داير وجهه أو عيونه بالأرض. أما إنه إنك تحكي مع حدا مش منتبه لك، بكون هاي قلة احترام. يعني أنت أي تحكي أي مع حدا يقول له طلع علي، يعني انتبه لي أنا بحكي معاك.
1: التفت لي واهتم.
2: أيوة. نعم. العيون هي سبحان الله هي مركز الاهتمام.
1: سبحان الله.
2: هي بتبين كيف تبشير الوجه، كيف بتكون حركاته.
1: نعم. أوه. بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر. يا هلا. 0647-47-111 0647-47-112. مساء الخير.
3: ألو، مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور، أهلا.
3: يسعد مساك.
1: يا هلا.
3: ومساء أستاذ محمد رمضان، ودي معك كل المسلمين والمسلمات.
1: نعم.
3: وبقول كل عام وأنتم بخير، ونسب ذكرى مولد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. على سبيل السلام.
3: الله يسلم، وإن شاء الله كل الدول العربية والإسلامية إن شاء الله يكونوا بأحسن حال يا رب.
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله. هلا شوف أستاذ خالد، أمل بربراوي معك.
1: يا هلا أمل.
3: أنا من النوع البخجل، ما بطلع في عيوني.
1: ما بتطلع بعينين الناس.
3: بخجل. لا ما خجل، وكمان بكون جريئة أكثر لما أحكي مع التليفون مع الشخص اللي أنا بدي إياه، بكون أجرأ، ما أكون معه وأنا ما بي مع، بس بعرف شو بدي أحكي بتلبك. عرفت؟ بس لما أكون على التليفون لا، بالعكس بنطلق بالكلام.
1: على التليفون يعني مش
3: أسهل كثير، يعني بحس إني أنا لما بدي أواجه وأحكي وياه ما بعرف أحكي، بتخربط.
1: نعم.
3: عرفت؟ وبكون هيك خجلاني كثير، يعني مش بس يعني كل اللي أنا خجلان، طبيعتي خجلانة.
1: نعم.
3: فبحس لا أنا اللي زي يعني لا بده عيون ولا شيء، بحكي التليفون وخطر.
1: نعم.
3: بدي أحكي مع الثاني، وهي لغة العيون حلوة أستاذ خالد.
1: نعم.
3: بس المشكلة إنه في بعض الأشخاص مش بخجلوا زيي، في ناس كثير بخجلوا زيي. عرفت؟ وبحس إنه لغة العيون بتكشف الأسرار، ودائما ما في ناس ما بحبوا يطلعوا في عيون بعض، إنها بكشفوا الأسرار. يبينوا إيش فيهم. نعم.
1: نعم. شكرا لك.
3: شكرا لك. شكرا.
1: صفر 0647-47-111-112. مساء الخير.
4: مساء الورد.
1: مساء النور.
4: مساء الياسمين، كيفك سيدي؟
1: يا هلا.
4: إن شاء الله تمام.
1: اللهم لك الحمد. أنا بخير.
4: محمد عجاج الرواشدي.
1: هلا يا محمد.
4: يلا حييك، وشلونك؟
1: تحيا والدوم. أنا بخير.
4: سيدي بالنسبة للناس بجذبوا كلها بتحكي معك، يعني بقول لك إنه لغة العيون هي فعلا في لغة في العيون.
1: نعم.
4: تدري ولا ما بتدري إنه خذ دورة وإحنا بالدولة؟
1: نعم.
4: نعم. اسمها لانجوج بادي.
1: نعم بادي لانجوج.
4: اي نعم اللي هي 80% 80% علامات على العيون. من العيون من حركات من الجبل.
1: جميل. طب انت برايك الشخصي انت لما حد يكلمك وما بتطلع على عينيك ايش بتشعر؟
4: سؤالك كله احنا نتعرض فيه بالتكس كثير.
1: اها
4: انا اذا ما بشوفه بصير اجير وجهه لبرا او شيء بالرغم ان انا ما برد على الراس.
1: بتشك فيه او
4: بتنقز فبنقز منه بالاخص اذا كانت الدنيا ليل
1: بترفع الحذر
4: على طول
1: بالليل
4: بجهز حالي.
1: قل لي كيف بالليل يعني اذا انا فتحت التاكسي وقعدت ورا وما طلعت عليك وكلمت معك
4: ما بطلعك اول شيء ورا ما بطلعك بالليل قدام اول شيء
1: تمام
4: ورا بدي اجيب لحالي مخنقه انا وانا قاعد والاحزام مربوط
1: مخنقه
4: بتجيب
1: لا الله يجيبها
4: شايف يا سيدي بس انما هي بالنسبه لها للعيون انا ما يقعد معي راكب بعرف من العيون ومن حركاته ومن ايديه مثلا اذا في منهم بسولف بتعرف الختياري واحنا شعب كويس بنسولف بالازمه بالكذا بالوضع المادي فبصير انا اسرق له سرقه النظر انا معذور طبعا كسائق انا معذور انا ما بلد علي بجنبي والله مرات بنزل الراكب بشتري شغله برجع بقول عفوا معي واحد بقول مو انا اللي معك ما بكون عارف شكله ليش لاني ما بلد عليه بظل اسوق وجهي لقدام
1: اكيد منتبه على السواقه
4: لكن اذا هو ولا بسولف معه وقفنا على اشاره ولا شيء لديت عليه زيك دار وجهه لبرا اعرف انه عنده شيء فيه شويه ما مو حاب يحكي معك بتركه على طول ما احكيش معه طول الطريق فهمت علي فهي لغه العيون لغه فعلا فعلا اللغه وانا بالنسبه لنا يعني بتعرف كبدو اقسم بالله لو احكي معك ليل نهار واشوفك ما لديت علي 99% اطول بفقس القاعده كله بضل قايم
1: هذا رد فعلك يعني. انا هذا سؤالي يعني هذا سؤالي اذا واحد تكلم معك وما بطل عليك او قايم عينه عنك انت بتقول هذا ما بده يعني بفقس القاعده
4: على طول بقوم قوم ارحل شيل هدومك وقول يا الله
1: شيل هدومك
4: بعدين ايوه بعدين تتفاهم معه
1: نعم
4: وسلامتك والعافيه سيدي موضوع سلام. حلو جدا والله
1: والله ان شاء الله تكون مواضيعنا حلوه واتصالاتك هي الحلوه
4: والله يا سيدي على الله
1: يسعدك طريق السلام
4: على اليمين دير باك تقول بسوق والله واقف
1: والله انا لمصلحتك ولجيبتك
4: يسعد قلبك والله لا واقف محل ما فيه كاميرات عند المحكمة قدام الدفاع المدني على راي بالبارك
1: يعطيك العافية
4: الله يعافيك
1: الله يوسع رزقك
4: الله يخليك آمين
1: يا هلا
4: ولك سلام على السلام
1: هلا معنا اتصال مساء الخير
5: ألو مساء الورد
1: مساء النور هلا
5: أهلا كيف حالك أستاذ خالد
1: يا هلا يا هلا
5: يعطيك ألف عافية
1: الله يعافيك
5: قدر أنت وفريق العمل
1: نعم
5: وتحية كبيرة كبيرة لسفيان الأستاذ سفيان المحاميد من المراقبة الرئاسية والأستاذ محمد رمضان مايسترو متميز وكل المستمعين والمشاركين
1: نعم
5: هلا مش كل شخص ما بتطلع بعين اللي قدامه يعني انه ما بيقدره النظر في العين هو يعتبر جزء من التواصل في ناس بتكون بطبيعتهم خجولين في منهم بيتوتروا من التواصل البصري لما يطلعوا هيك مباشرة يعني على الشخص اللي قدامهم خصوصا اذا كان الحديث حساس او في مواجهة اعتذار
1: نعم
5: لما يكون الشخص محرج أو ندمان أو خايف من ردة الفعل مش عارف يعبر عن مشاعره بصير عليه أسهل إنه يبعد عيونه عن الشخص الثاني
1: نعم
5: التواصل البصري بعطينا شعور دائما بالاهتمام والاحترام تعرف لما يكون في مثلا جلسات هيك كبيرة حوار وإشي بين الناس تلاقي الشخص اللي عم يخطب فيهم بوزع نظراته ما بيخلي نظره لجهة واحدة وما بيمنحها على كل الجلوس بيكون يوزع النظر وهذا حلو إنه يعطي يعني كيف أقول لك اهتمام لكل الموجودين بهذا المكان لكن لما يتجنب هالنظر ممكن يكون خجول يمكن يكون متوتر يمكن هاي طبيعته في التواصل أحيانا في موقف اعتذار أو بده يواجه الواحد شخص ما بقدر يتطلع في عينيه يمكن يشعر بالإحراج يمكن يشعر بالندم الأهم هذا إنه العين بتعطي إشارة لكن ما بتعطينا حكم لذلك ما المفروض إحنا ما نحكم على الناس
1: تعطينا إشارة بس ما بتعطينا حكم
5: ما بتعطينا حكم نعم هلا بقول لك مثلا كيف أحكي لك نكون قاعدين في مكان مثلا بكون في هيك شوية نقاشات بصيروا يحكوا لبعض شفتوا كيف اتطلع فيي شفتوا كيف صار ينظر إلي نظرة غير شكل شوف كيف بيحللوا الأمور يعني لذلك ما نحكم على الناس من نظرة واحدة ولا نعتبر عدم النظر إنه في اعتراف بشيء الأهم إحنا ما بنعرف شو فيه بداخل
1: يعني عندك مشكلة بعدم النظر ولا ما عندك إذا تكلمت معك واحدة وما كانت تطلع عليك
5: لا عادي بتطلع عليها أنا عادي
1: عندك مشكلة يعني بتقولي والله هذا الكلام مش جاد أو هاي إنسانة مش شايفتني 100% مثلا
5: لا لا لا ما بقول، هذه الأمور بتكون بالنسبة

0: إلي يعني، تطلعت ولا ما تطلعت عادي. لكن لو كنت أنا وياها لوحدنا الأمر مختلف بده يكون.
1: لو كنت لوحدكم هي بتطلعش بتكون الأمور بالنسبة لك مزعجة ومتعبة.
0: أكيد بتكون مزعجة في هاي الحالة. أنا بقول طب ليش ما تطلع علي؟ ليش مش مهتمة فيي؟ ما هيك بصير أنا أفسر الأمور. لكن اللي بيحلم في داخل الإنسان هو رب العالمين وحده، أعلم بالقلوب وأعلم بالنوايا ومشاعر. عشان هيك قبل ما نحكم على أي حدا من نظرة خلينا نعطيه مساحة نحسن الظن فيه ونقول إن كان عنده سبب. أنا ما بعرفه لأن إحنا ما بنشوف إلا الظاهر. يسعد لها النص الطيب إن أتعب معكم. أنا بس أحكي اسمع فكرة.
1: يا عصام
0: معكم تحياتي
1: والنعم. خلينا ناخذ فاصل بعده مع عصام ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

0: 0647-47-111-112. ما زلنا على الهواء مباشرة. هناك اتصالات. مساء الخير.
1: أجمل أمسية حلوة لكم أصدقاء المستمعين، وكل عام أنتم بألف خير.
0: يا أهلا
1: سمر، معك سمر حددي.
0: أهلا سيدة سمر، هلا.
1: بعد غياب أسبوعين اشتقت للإذاعة، اشتقت لصديقاتي، وكونت رفقة جديدة خارج الإذاعة. بس أذكر أسمي ومعدتهم أنه لما أطلع.
0: نعم.
1: وفاء حسين وفاطمة رح يسمعوني، ياسمين، نور، ريما، حواتمة، وبركز كثير كثير على وحدة اسمها عالية.
0: نعم.
1: المهم سيد خالد، أجمل إشي الله خلق العيون حتى تعبر عن المشاعر. خلقت العيون للتعبير، صديق المستمع للتعبير عن المشاعر. تصور أنك بتحب واحد كثير كثير وما تتطلع فيه، بصير هيك حب ما بصير.

0: تخيل انك تحكي مع واحد عجوز بحاجة للدفء للحنان للعطف، بدك تعطيه تغير نظرة. اذا كانت عيونك مثلا جارحة او مش محلها بدك تضبط، بدك تدوزن. حلو هالكلمة طلعت مني،
1: دوزن.
0: بدك تدوزن عيونك. أيوة. حتى تعطي للإنسان المقابل قدامك، إذا كان طفل بدك تعطيه نظرات الطفولة، إذا كان ختيار بدك تعطيه نظرات العطف والحنان. فأظني أنا 100% أن العيون خلقت حتى نسلط النظر لمن نتكلم معه بالمقابل من حوالينا. أما إذا ما طلعت فيه أنت تخفي مشاعرك، أنت بتكون يعني ما بكون ثقة لكلامك إذا ما سلطت عيونك على الإنسان اللي أمامك، إن كان طفل قلنا شيخ بحاجة أو حتى
1: يعني عندك إجباري إنه الحديث يكون مع نظر.
0: طبعا لازم حتى تعطي اهتمام، يكون في ثقة لكلامك، في مصداقية. وإذا كان حواليك ذوين الاحتياجات الخاصة، ممكن إنسان ما يكون يشوفك، صح ولا لا؟ بدك تعبر باللسان بطريقة الصوت، بدك تغير من النظر، تعبيرك على الصوت بدك يكون مريح هادئ واضح في حنية، زي ما قلنا إذا كان ختيار شيخ طفل. فبتتغير المشاعر للاحتياجات اللي ما بيشوفوا، لأنه كل تركيزه مع النظر. بدك تعوضهم على طريقة الكلام والأسلوب الراقي والجميل.
1: شكرا لك يا سمر، يا هلا. شكرا. 0647 47 111 112. مساء الخير. يا هلا.
2: مساء الخير لك محمد رمضان.
1: يا هلا.
2: عيناك ليال صيفية.
1: يا سلام.
2: إذا في مجال حطنا إياها.
1: طيب.
2: عشان العيون اليوم.
1: أيوة.
2: محمد رمضان الله يسعدك. إذا في مجال.
1: تفضل.
2: ماجد الروم.
1: نعم.
2: إذا ما كانت عينيه حلوة ما بطلع عليه.
1: أها.
2: طبعا.
1: إذا تكلم معك واحد ما كان بطلع على عينيك. تزعل؟
2: لا بتطلع، كيف بتطلع عليه؟
1: واحد ما بتطلع على عينيك بسولف معاك ومش قادر يطلع عليك عادي. ليه؟ حر؟
2: ليه بلكي طلعه مستحي أو كذا.
1: مستحي. أها.
2: مثلا.
1: جميل. طيب بدي أشكرك حتى
2: والله حطنا الأغنية إذا في مجال. الله يسعدك.
1: شكرا لك
2: محمد رمضان،
1: يعطيك العافية.
2: هلا هلا.
1: 0647 47 111. 0647 47 112. أرقامنا على الهواء مباشرة. هناك اتصال. مساء الخير.
3: مساء النور سيد خالد، كيف؟
1: مساء السرور، اهلا.
3: خلود معك.
1: اهلا يا خلود.
3: الله يسعدك يا رب.
1: يا هلا.
3: شوف يعني لغه العلم احنا مش مدركينها لان ما شفناها.
1: نعم، انتم اصحاب بصيره.
3: ها. نعم. بس يعني لغه العين لو ما لها اهميه ما كانوا حكوا عنها الشعراء. يعني حكوا وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناك.
1: يا سلام. وتأودت أعطاف بانيك في يدي واحمر من خفريهما خداك. كمليها كمليها.
3: محمد رمضان بكمل ليها.
1: هو آخر مقطع فيه هو المهم. لا أمس من عمر الزمان ولا غد جمع الزمان فكان يوم لقاك. نعم تفضلي.
3: هسه كمان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بحكي عينان لا تمسهما النار، عينا بكت من خشية الله وعينا باتت تحرس في سبيل الله. يعني العيون لها دور كبير بتقييم الشخص، بتقييم صدقه، وبتقييم المشاعر اللي بحمل لك إياها. أنا هيك باعتقادي يعني. وبقولوا الصب وتفضحه عيونه. يعني من خلال العيون انت بتقدر تستشف هذا الانسان شو بكن لك، شو بدي يحكي. يعني مثلا واحدة بتحكي لصاحبتها، مثلا هذا الشخص بيحاول يقرب مني، مثلا ايه بتطلع علي عيوني بتحكي، مثلا ما بتحكي قلبه بيحكي. شوف يعني بكى القلب ما ندركه عشان نعرف مدى عمق حزن الشخص، لكن نعرف حزنه لما بتطلع دموع من عيونه، نعرف قديش هو متأثر بالموقف، قديش هو عايش الحدث مثلا. فالعيون أنا بتهيأ لي إنه لها دار كبير.
1: نعم.
3: لكن إحنا أنا بالنسبة لي يعني في أشياء بتعوضني يعني العين. بجوز لأنه ربنا يعني مثلا ما أعطاني عيون أشوف فيها. بس يعني أنا لما أقعد مع شخص قريب مني طبعا ضمن الحدود بحب أمسك إيده مثلا. بحب أكون أحس إنه قريب مني من خلال إيده.
1: نعم.
3: بحس إنه هو معي خلاص يعني مش رح. وبعدين في أشخاص اللي بيحكوا مع المكفوفين مثلا بيكونوا يحكوا. أنت بتكون ملهمك بالحكي بدك توصل فكرة معينة.
1: نعم.
3: هو انشغل بشيء بروح مثلا أثناء الحكي معك ما بحكي لك إيش أنا رايح مثلا أنا رايح وراجع مثلا. هسه شوي مكمل شوي نكمل. هو بشت انت بتدلك ابدا يعني حاس انه هو معك. هو بكون غاب ورجع.
1: نعم.
3: اكيد بكون يعني ترابط الحكي بكون هو غاب كمان زي ما هو غاب حضوره بكون. نعم. غاب اصغائه
1: غاب اصغائه يعني هذا مربط الفرس انه يعني اذا انت كنت تتكلم انسان واصغائه غاب او يعني حسسك انه ما بصغي لك.
3: بقول لك يعني المفروض انه هم اللي بيحكوا مع اشخاص ما بينتلكوش لغه عين مفروض يحكوا من انا بدي اروح او عيد او ما انتبهتش او بدي اروح ونكمل مثلا.
1: نعم.
3: يعني
1: نعم.
3: ده
1: بدي اشكرك حتى نعطي مجال لاتصالات ولكن بعد الفاصل. شكرا يا خلود. 0647 47 111 112

0: إذا محمد رمضان يشير بوجود اتصالان اثنان. مساء الخير.
1: الله يمسيك بالخير أستاذ خالد.
0: يا هلا يا أستاذ.
1: كيف حالك؟
0: أنا بخير، أنت كيف حالك؟
1: الله يطول عمرك وخلي عيالك
0: بالعافية. يرضى
1: الله
0: عليك.
1: والله أسمع حديثك الشيك أنت وصداب المدارية بالإذاعة، أسميك وسميتك ونص الدنيا.
0: يعني إن شاء الله نستحق هذا الوصف.
1: الله إن شاء الله.
0: إحنا هدفنا خدمتكم.
1: الله يطول عمرك يربي بأيامك يا الله.
0: نعم، مين معناه؟
1: أنت فلتانين معك دخل الله أبو شبيلة بدوى على الكرك.
0: والنعم يا دخل الله.
1: يا هلا.
0: وتحية الكرك وخصوصا عين سارة.
1: الله يطول عمرك، أنا بس سلطاني على هالطريق الصحراوي بس.
0: أها تفضل.
1: الحديث الله يفضلك، الحديث الشيك هو اللي شد الانتباه النظرات الخوي وحده.
0: تمام.
1: أي الحديث الشيق، وفي كل وان حديث يمر عابر سبيل هذا ما له غرض فيه، ما يهم لنا التعليله، نرجع تعليلنا. أما بالعصر الحديث الآن إحنا فيه والتكنولوجيا والتقنية وأثاثها المتقدمة، يعني حسب الرسائل والمسجات تفتقد من تعبير الوجه ونبرة الصوت.
0: حلو.
1: أيوة. يعني
0: يعني رسالة الواتساب مثلا ما بتعبر عن نفسية اللي أرسلها، لكن إحنا كلامنا يا محمد إذا خويك معك وبسولف معك ومش وما بطل على عينيك.
1: نعم.
0: أنت بترتاح؟
1: والله يا أخوك حتى المائدة يوم تقدمها ترى العين اللي تاكل مهند.
0: أها.
1: أيوة. لكن وش أحد الشعراء يقول لغة العيون إن يرى في عيونك أهات تخفيها الجفون.
0: أها.
1: لغة العيون عارف عليها قديم، واحد شاعر يقول بالله يا داف الحشا لو تكرمت
0: تكرمت
1: ابن الجدار اللي بصدك هدمته
0: هدمته
1: وفهمت أنا المضمون لو ما تكلمت وقضيت برموش اللغاها فهمته
0: فهمته. الله الله, الله
1: والله سلامتك يا أستاذ خالد.
0: تسلم يا محمد طريق السلامة.
1: نو محمد دخل الله أبو شبيل
0: دخل الله. يا هلا
1: يا هلا.
0: شكرا لك. معنا اتصال. مساء الخير. مساء الخير. ألو. إذن نذهب لفاصل ونواصل.

0: هناك اتصال ومساء الخير.
1: السلام عليكم. مساء الخير.
0: وعليكم السلام.
1: احمد الزيبي معك من ارذل.
0: هلا يا احمد، كيف حالك؟
1: الله يعطيك العافيه استاذ خالد.
0: يا هلا.
1: يعني شوف، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر من جنب القبور ماذا قال؟ قال ان اغلب اهل القبور يعني مضروبين بالعين، عينيين. يعني حتى شوف العين بتضرب بالعين، يعني انه تحسد انسان.
0: تمام، بس احمد احنا موضوعنا اذا

0: خويك معك وبسولف معك وما بطل على عينك، انت بتتضايق؟
1: اكيد بتضايق، بس هي العيون لها لغه استاذ خالد.
0: تمام،
1: يعني هي لها انه مثلا تضرب بالعين. في ناس يعني ما فيش عنده جراء انه يحكي معك وحط عينه بعينك من باب الحياء، مش

0: والله ان شاء الله احنا وياك من
1: لا لا لا انا مسامحك انا مسامحك انت حاب الرابعه
0: يا بصير وياك
1: بحضر الجاهه برضو تسلم يا احمد يعطيك العافيه
0: الله يعطيك العافيه
1: ومسامحك بالرابعه سيدي
0: اهلا يلا
1: مع الاتصال مساء الخير ان المشترك مطلوب مشغول حاليا بمكالمه اخرى يا ريت اللي يرن علينا ما يستقبل مكالمه ثانيه مع الاتصال مساء الخير
2: عيناك آخر مركبين يسافران فهل هنالك من مكان إني تعبت من التسكع في محطات الجنود وما وصلت إلى مكان عيناك آخر فرصتين متاحتين لمن يفكر بالهروب وأنا أفكر بالهروب عيناك آخر ما تبقى من عصافير الجنوب عيناك آخر ما تبقى من حشيش البحر آخر ما تبقى من دموع الإقحوان عيناك آخر زفة شعبية تجري وآخر مهرجان آخر ما تبقى من مكاتيب الغراب ويداك آخر دفترين من الحرير عليهما سجلت أحلى ما لدي من الكلام العشق يكويني كلوح التوتياء والشعر يطعنني بخنجره وأرفض أن أتوب إني أحبك ظلي معي ويبقى وجه حبيبتي يحلق كالحمامة تحت أضواء الغروب ظلي معي فلربما يأتي الهوى وفي عباءته الحمائم والمباخر والطيوب ووراءه تمشي المآذن والربا وجميع ثوار الجنوب عيناك آخر ساحلين من البنفسج فكرت أن الشعر ينقذني وإن القصائد أغرقتني ولكن النساء تقاسمتني أحبيبتي أعجوبة أن ألتقي امرأة بهذا الليل ترضى أن ترافقني أعجوبة أن يكتب الشعراء في هذا الزمان أعجوبة أن القصيدة لا تزال تمر بين الحرائق والدخان تنط من فوق الحواجز والمساكن كالحصان أعجوبة أن تزال مصدرا للعنفوان الماء في عينيك زيتي رمادي نبيذي وأنا على سطح السفينة مثل عصفور يتيم لا يفكر بالرجوع لا يفكر بالخيانة والخضوع بل يفكر بأن تضاء لعينيك آلاف الشموع عيناك آخر رحلة ليلية وحقائبي في الأرض تنتظر الهبوب تتوسل الأشجار باكية لأخذها معي أرأيتم شجرا يفكر بالهروب والخيانة والذنوب هذا هو الزمن الذي فيه الثقافة والكرامة والرجولة في غروب ودفاتري ملأى بآلاف الثقوب وأنا كالأرنب المهزوم في كل الحروب عيداك آخر ما تبقى من شتول النخل في وطن الحزين وهواك أجمل ثورة بيضاء تعلن من ملايين السنين
1: معقول كان يكتبها القصيدة ويطلع على عينيها؟
2: أكيد
1: ولا كان هذا كله عشان ما قدر يطلع على عينيها؟
2: عشان ما قدر يطلع على عينيها
1: هذا التحليل الأصح
2: لأنه العيون مغاريف الكلام أستاذ
1: نعم
2: يعني أنا بعتبر بشكر الأستاذ محمد جوجز لما حكى في تربيتنا كانوا يضعون على نوع من أنواع هي الدكتاتورية المحببة
1: نعم
2: اللي هو يعني أنت وأنت صغير بتشوف أخوك الكبير
1: نعم
2: لما بيحكي مع أبوك بيقول له نزل نظرك بالأرض لما تحكي معه
1: نعم
2: فكبرت معانا وإحنا صغار
1: نعم.
2: إنه نوع من الأدب والحياء وظلت معانا نعم في قد يتكلم معي صديق

0: لي نوع من الحياء والخجل، وقد يكون لأنه في العيون في حقيقة يجب أني أشوفها،
1: يجب أن تراها،
0: يجب أن أرى الحقيقة، لأنه عيون الحق واضحة.
1: يعني تشكيل الحروف،
0: أيوة، أنا من خلال قد تفسر قد تفسر عيونك بالحقيقة،
1: نعم،
0: ما لم تعجز شفاهك وكلماتك أن تفسر.
1: جميل جميل، بدي أشكرك أحمد، يعطيك العافية على المشاركة الجميلة. هناك اتصال، هناك مجال اتصال. مساء الخير.
2: ألو
1: ألو،
2: تحياتي لك والأستاذ محمد رمضان والمستمعين والمستمعات.
1: يا هلا
2: أخي الكريم.
1: نعم،
2: بكاء العيون مرات من أعلى درجات، هو من خشية الله أعلى درجات قرة العين.
1: نعم،
2: والإنسان مرات لما تتحدث معه وما ينتبه لك إلها أكثر من معنى. إن مرات بيكون عدم اهتمام للشخص، وأحيانا إذا كانت امرأة بتتكلم معك أو أنت بتتكلم مع امرأة تغض الطرف وتبتعد عن المشاهدة بشكل في أدب على أساس نوع من الاحترام. فالحالتين بيختلفوا عن بعض. إذا كان الموضوع رجل لرجل بتكلم معه يجب أن ينتبه له ويعير اهتمام له حتى يعطيه نوع من الاحترام.
1: نعم،
2: لأنه عدم النظر له هذا تجاهل وفيه نوع من الإهمال.
1: جميل
2: سيدي.
1: نعم،
2: بعدين بدي أقول لك شغلة. العين لما بتنظر نظرة خبيثة زي أشعة الليزر، أنا بدي أعطيك مثل حقيقي.
1: نعم،
2: في شخص بعرفه معرفة حقيقية، كان في القرية لما يروح على العين يشوفوا الواردات اللي بروحن يجيب من المي على روسهن، يطلع يقول لك هاي كذا كذا، الجرة توقع عن راسه على طول زي أشعة الليزر. يعني نظرته نظرة حسد
1: ليزر.
2: أبدا زي أشعة الليزر. أنا عن جد بحكي لك.
1: نعم نعم،
2: معروف يعني بالقرية هذا الشخص بدون كذا، يعني أنا بقول لك موثق هذا الكلام.
1: نعم، بدي أشكرك.
2: يعني الحسد عنده 100% جيبه.
1: نعم، شكرا لك.
2: أهلا وسهلا،
1: يعطيك العافية. هناك مجال الاتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور، يا أهلا،
3: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. هلا،
3: معك حلا.
1: أهلا يا حلا،
3: أهلا فيك.
1: نعم تفضلي.
3: والله أنا من النوعي اللي بتلبك وقت اطلع بحدا وبكون بحكي معه، بس ما بحب إنه أكون حاكي حدا ما يطلع فيني.
1: طب ليش انت بتتلبكي وما بدك حدا يشيل عينه عنك وهو يحكي معك؟
3: ما بعرف والله. بس يعني حاولت اكثر من مره انه جرب يعني اني اطلع. ما
1: طب بتعتبري انه يعني انه انت عدم نظرك للاشخاص بتحكي معهم يعني ممكن يحرمك الايصال الفكره او الجديه بالموضوع؟
3: لا لا، ما بعتبر هيك، لا بالعكس. بس ما يعني بصير تلبك وبحاول أكتب، يعني أحب بحاول أكتر من مرة أنه
1: نعم أنك تتخلص من هذا الطبع، لكن خلص. نعم، يعني الطبع نعم، غلب التطبع. نعم، نعم. حالة كنتي أنت آخر اتصال معنا، شكرا لك.
3: شكرا لك،
1: يعطيك العافية، ونسمعك بالحلقات القادمة بإذن الله.
3: إن شاء الله.
1: يا هلا.

أكتر. إلى هنا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء سفيان المحميد من غرفة المراقبة الرئيسية وأيضا سعيد حماد، وكل الشكر للزميل المبدع من ربان المكسر محمد رمضان، وكان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، وموعدنا في مساء الغد بإذن الله. تصبحون على خير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشر ليلا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار منتصف الليل يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي البلدين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. سمو ولي العهد يحضر فعالية دينية في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب، من بينها الإدارة المحلية. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. عقد جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الصيني شي جين بينغ مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وأبرز المستجدات إقليميا ودوليا. ولفت جلالته بحضور سمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني إلى أن البلدين تجمعهما علاقات متجذرة تمتد لنحو 50 عاما، مبنية على أسس من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون الفاعل في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية. تفاصيل لقاء جلالة الملك والرئيس الصيني في التقرير التالي.
1: خلال اللقاء أكد جلالة الملك عبد الله الثاني حرص الأردن على توسيع التعاون مع الصين في مجالات عديدة، لافتا جلالته إلى أن محطات زيارته والتي شملت بكين وشنغهاي وشنغن تضمنت نقاشات مثمرة لبحث فرص تعميق التعاون الاقتصادي في قطاعات مهمة كالزراعة والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية والسياحة والتعليم والثقافة. وأضاف جلالته أن توقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين البلدين دليل على عزمهما المشترك على استمرار البناء على العلاقات المتينة، معربا عن تقديره للنموذج الذي تمثله الصين في التنمية والنمو الاقتصادي ودورها القيادي على الساحة العالمية. وتناولت المباحثات القضايا الإقليمية، إذ أكد جلالة الملك أن الأردن والصين يتفقان حول أهمية تحقيق التهدئة الشاملة والاستقرار في الشرق الأوسط لتعيش شعوب المنطقة بسلام وازدهار. من جانبه قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن العلاقة بين الصين والأردن مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون والتفاهم المشترك. وأشار الرئيس الصيني إلى حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات بما يلبي طموحات شعبيهما، معربا عن رغبة بلاده بتعزيز الثقة المتبادلة وتعميق التعاون مع الأردن، ولافتا إلى تنامي علاقات الصداقة بين الشعبين الأردني والصيني. وأكد الرئيس الصيني أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مشيدا بدور الأردن في العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومعربا عن دعم بلاده للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
0: وفي ختام المباحثات، أصدرت المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية الصين الشعبية بيانا مشتركا أكد فيه الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وشهد البيان بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية والأجواء الإيجابية التي سادت الزيارة. ووجه جلالة الملك دعوة إلى الرئيس الصيني لزيارة الأردن في وقت يتفق عليه الجانبان. أبرز ما جاء في البيان نجمله في التقرير التالي.
2: أصدر الأردن والصين بيانا مشتركا اتفقا خلاله على تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل التجارة والاستثمار والطاقة والمعادن والزراعة والسياحة والتعليم والثقافة والصحة والإعلام والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية. كما اتفقا على بحث سبل توسعة التعاون في مجالات اقتصادية ناشئة بما يسهم في تحقيق الازدهار المشترك. وثمن الجانب الصيني الدور المهم لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في منطقة الشرق الأوسط وفي تشجيع التعاون الاقتصادي الإقليمي وبما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة ويعزز التعاون الاقتصادي العالمي. وأكد الجانبان حرصهما على إدامة التنسيق بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك ومواصلة ترسيخ الثقة المتبادلة على الصعيد السياسي. كما أكد الجانبان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكاف ودون قيود. وأشاد الجانب الصيني بالدور المهم الذي اطلعت به المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا الأهمية المحورية للممر البري الأردني في إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة. وشدد الجانب على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتمكينها من القيام بولايتها وفقا لتكليفها الأممي. وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطير للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية وبما في ذلك ارتفاع وتيرة عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وأكد بطلان جميع الإجراءات اللاشرعية التي تستهدف ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة أو أي جزء منها والتي تشكل خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأكد الجانبان أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفق جدول زمني واضح لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وشدد على ضرورة دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وأعرب الجانب الأردني عن تثمينه لدعم الصين الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وما بذلته من جهود كبيرة لدعم العملية السلمية. وأعرب الجانب الصيني عن دعمه للوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني بن

0: حسين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ولدورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وأكد الجانبان أهمية التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر عبر الحوار والتفاوض ويضمن احترام سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها، والتأكيد على أن مضيق هرمز هو ممر دولي مهم لتجارة السلع والطاقة وعلى ضرورة استعادة حركة الملاحة الطبيعية في المضيق.
1: هذا وشهد الزعيمان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الأردن والصين شملت مجالات القانون والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والصناعة والطاقة والطيران والسياحة والإعلام والعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب الزراعة والموارد المعدنية والبيئة والتغير المناخي وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وصناعة الأفلام. وتضمنت الاتفاقيات منحة صينية بقيمة نحو 14 مليون دولار و700 ألف للمساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية، إضافة إلى توفير 800 فرصة تدريب للحكومة الأردنية خلال العام الحالي. كما وقعت الملكية الأردنية مذكرة تفاهم مع الخطوط الجوية الصينية لتعزيز التعاون في النقل الجوي وتوسيع الشراكة التجارية والتشغيلية، بما في ذلك بحث إطلاق خطوط جوية جديدة بين البلدين. وضمن لقاءاته في بكين، بحث جلالة الملك مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ سبل المضي قدما في العلاقات الأردنية الصينية، خصوصا في المجالات الاقتصادية، مؤكدا حرص الأردن على توسيع التعاون في قطاعات السياحة والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، والاستفادة من الفرص والإمكانات المتاحة لدى البلدين. من جانبه، أكد رئيس الوزراء الصيني حرص قيادتي البلدين على توطيد العلاقات وتعزيزها جيلا بعد جيل، مشيرا إلى أهمية زيارة جلالة الملك في تعزيز الثقة وتوسيع أطر التعاون والروابط الثنائية. وفي ختام زيارته إلى الصين، أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن شكره للرئيس الصيني والحكومة والشعب الصيني على كرم الضيافة. وأكد جلالته في منشور على منصة إكس أن لقاءاته في بكين وشنغهاي وشنجن شكلت فرصا مهمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والصين وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات اقتصادية حيوية. وأشار جلالة الملك إلى تطلع الأردن للبناء على مخرجات اللقاءات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي جرى توقيعها، بما يحقق مزيدا من الفائدة للبلدين والشعبين. حضر نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الفعالية الدينية التي أقيمت في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تحل اليوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة. وحضر الفعالية عدد من أصحاب السمو الأمراء وعدد من رؤساء السلطات وكبار المسؤولين وجمع من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي. وتحتفل الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف في أجواء إيمانية تستحضر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والقيم التي دعا إليها، وفي مقدمتها الرحمة والتسامح والمحبة. وفي هذه المناسبة المباركة تتجدد معاني الاقتداء بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام واستلهام ما تحمله من قيم الرحمة والعدل والتسامح، وهي القيم التي شكلت عبر التاريخ نهجا راسخا في خدمة الأمة

0: والدفاع عن قضاياها. المزيد في التقرير التالي.
1: تحل ذكرى المولد النبوي الشريف، وفيها تتجدد في القلوب محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتستحضر الأمة سيرة رسول حمل إلى الإنسانية رسالة رحمة وهداية، وأقام دعائم العدل والكرامة، فكان نورا أضاء دروب البشرية وألهمها طريق الخير. ففي 12 من ربيع الأول ولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اصطفاه الله تعالى رحمة للعالمين، فبدلت رسالته أحوال العالم، وأخرجت الناس من ظلمات الجهل والتفرقة إلى رحابة الإيمان والهداية، حيث دعا إلى العدل والمساواة والتسامح، وأرسى دعائم مجتمع يقوم على الكرامة واحترام الحقوق، وجعل من الأخلاق منهجا صان به الأعراض وحفظ الأموال، ورسخ قيم التآلف والتكافل والتعاون بين الناس. وقد تجسدت قيم هذه الرسالة في سيرة النبي الأكرم الذي اتصف بأسمى الأخلاق وأرفع الصفات، فكان الصادق الأمين والقائد الحكيم والحاكم العادل، حتى أصبح قدوة للبشرية جمعاء ومثالا يحتذى في التواضع وحسن المعاملة، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومع تجدد هذه الذكرى المباركة نستلهم من سيرته العطرة دروسا وعبرا نستمد منها معاني الإخلاص والصبر والعمل والعطاء. ومن هذه القيم النبيلة استلهم الهاشميون نهجهم عبر التاريخ، وساروا في مسيرتهم مستمدين العون من سيرة جدهم الأعظم، فكانوا حماة للمقدسات وحملة لرسالة الاعتدال والوسطية، ومدافعين عن قضايا الأمة وثوابتها. وتبقى هذه المناسبة العظيمة محطة تتجدد فيها معاني الاقتداء بالنهج النبوي، ونستلهم منها القيم التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبقى سيرته النيرة نبراسا للأجيال ومنهجا يهدي إلى الخير ويعزز قيم التآخي والسلام.
0: أقر مجلس الأعيان مشاريع قوانين الإدارة المحلية والمعد لقانون الملكية العقارية وهيئة الاعتماد وضمان الجودة كما وردت من مجلس النواب، وذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة. وبإقرار مشاريع القوانين الثلاثة يكون مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب قد أنجز جميع مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية والبالغ عددها 6 مشاريع. ورافق إقرار مشاريع القوانين الثلاثة رفع مجلس الأعيان حزمة من التوصيات إلى الحكومة تناولت عددا من القضايا ذات الصلة بالشأن العام. بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مع المنسق الأمني الأمريكي الفريق شون سالين أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه في القيادة العامة المنسق الأمني الأمريكي الفريق شون سالين والوفد المرافق. وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبهم أشاد أعضاء الوفد بالجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الدور الذي تطلع به القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في مواجهة التحديات وتعزيز الأمن الإقليمي، ومشيدين بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين الصديقين.
0: باشر الطواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 11 استقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة وتقديم يد العون والمساعدة لهم جراء الظروف الإنسانية والطبية التي يشهدها القطاع. وقال قائد قوة المستشفى إن عمل المستشفى يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتجسيدا للموقف الأردني الثابت في مساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة من خلال تقديم الرعاية الطبية والعلاجية والإنسانية لهم والتخفيف من معاناتهم، مؤكدا أن مرتبات المستشفى سيواصلون أداء واجبهم بكل إخلاص وانضباط. ويضم المستشفى كوادر طبية وتمريضية متخصصة إلى جانب عيادات وأقسام جراحية متخصصة ووحدة لدعم مبتوري الأطراف. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حتى الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك والرئيس الصيني يعقدان مباحثات في بكين تناولت آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. جلالة الملك والرئيس الصيني يشهدان توقيع حكومتي البلدين اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. سمو ولي العهد يحضر فعالية دينية في قصر الحسينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. مجلس الأعيان يقر 3 مشاريع قوانين كما وردت من النواب، من بينها الإدارة المحلية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه التحية من الزميل محمد ساهر الطراونة من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين.

0: الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
1: في المركة ما كان الشعر ترفاً، لكنه كان موقفاً، ولم تكن القصيدة غزلاً، لكنها كانت طريقاً يسلك نحو المعنى.
2: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، ليس كأي حاكم يملي، وإنما كمثقف ينصت، وشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، يبقى المركة هو الفاصل الخفي،
2: فيه تتحول الحنكة إلى بيت، وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.

0: من هنا من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، وإنما بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف لم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب. مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
0: مركة الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا. لم يكن هذا القصر مجلس حكم فحسب، كان مجلس لغة. هنا كان الشعر يدار كما تدار الدولة، حوار، اختلاف، ثم اتفاق على المعنى الأعلى. وفي مركة الأمير كان السؤال يلقى بيتاً ويجاب عليه تاريخاً.

0: السلام عليكم يا مولاي.
1: أهلا بالشيخ حمزة العربي، ننتظرك يا شيخ، فلقد نظمنا أنا والشريقي قصيدة ونريدك أن تجيزها.
0: وهل مثلي يجيز من هم أمثالك من فحول الشعراء يا مولاي؟
1: تواضعك هذا لن يفيدك إن لم تجارينا.
0: أأجاريك وفي مجلسك هؤلاء الكبار؟ رئيس ديوانك العامر وفضيلة الشيخ محمد فال الشنقيطي مفتي البلاد والإمام الخاص لجنابكم والشيخ نديم الملاح كبير المحامين الشرعيين وكبار رجال القصر والمعية السنية.
1: أنت يا شيخ حمزة خير من يسجل ويحفظ، لكن أين القصيدة يا شريقي؟
2: إنها عند الشيخ محمد فال.
1: اتونا بها.
3: حين يجتمع الشعراء لا يفتح الديوان بل تفتح الذاكرة، كل واحد منهم يحمل وزنا، وكل بيت يقال كأنما يختبر به مقام القائل لا القافية وحدها.

0: عن الدنيا ومن لا يبالي بقبيح أو حسن، لشقي وسعيد دائما كم مضى فيها وللباقي الفطن.
1: فدع الدنيا ولا تخفل بها، فهي دار الختل بل دار الأفن.
2: طال الوعد والشاعر مهما سمى، إن لم يختبر القلب خان الوزن. فحين يغير الملك جهة الريح لا هروباً بل وفاءً لطبيعة الشعر.

0: فتنتني ذات خدر غدوة، فلمن أشكوك يا ذات الفتن؟
1: أراك غيرت الإيقاع يا مولاي. أنا من أوديت في الحب وما في احتمالي لأداة من منن،
0: وأنا طالب نسك وتقى، فدعيني في سبيلي لا أجن.
1: أعرضي عني وخافي خالقي، إن في عينيك سحرا ومحن. ليت ذات الخال تدري من أنا، لو درت عني لقالت لطلبا. إنما الدنيا سويعات الهوى، وبها تسمو إلى أعلى قنن.
2: لم تعد الأبيات تقال للجواء بل للمجاراة، كل شاعر يمد البيت ليرى إن كان الآخر سيعبره أم يسقط في المعنى.
0: إن ذات الخال زادت شجني، بلغت مدحتها أرض عدن. لا تسل عن وصفها يا سائلي، إن ذات الخال كالظبي الأغن. يا له ظبي كناس راتع، ضمخ الرأس بمسك والدهن.
1: يا لها الله فتاة ملأت خاطري شعرا وزادت في اللسن.
3: ونحن يا مولاي، هل لنا نصيب أم نسمع فقط؟
0: طبعا أسمعنا يا شيخ نديم.
3: جاذبتني بعيون كحلت، فتنة بالسحر والسحر فتن.
0: جميل ما قلت يا شيخ نديم. يا شيخ حمزة أكمل من بعدي. خطرت في بيتها ترمقني،
4: من وراء السجف في يوم الدجن.
5: راعها مني رواء باهر، وعلاء يصطبي كل حسن.
0: أستأذنكم قليلاً لنصلي المغرب ثم نعود لنكمل ما بدأناه.

حتى الشعر حين يعلو ينحني للصلاة، فتتوقف القافية لا انقطاعاً بل استئذاناً.

0: أين صرنا يا شيخ نديم الملاح؟
1: انتهيت عندما قلت كنت ملء العين أمسي نائما ولعينيها الكرى عني ضعا.
2: حرمت عيني الكرى يا ليتها،
3: واصلت إذ حرمت جفني الوسن.
0: ظالم رام إذاتي إنه قد حوى قلبي لديه وارتهن. قم معي نبصر

0: برقا قد بدا في سحاب جنح ليل وارجحا
1: غشي البلقاء أدنى صوبه ويمين البرق في أعلى قطن.
2: رئيس الوزراء سمير الرفاعي يا مولاي.
0: سندخل إلى الداخل أنا وسمير، وليكمل السادة مساجلتهم وسهرتهم، ثم نجتمع معا على العشاء.

هكذا كانت أيام الملك، بيت من شعر وبيت من سياسة، يترك المجلس لكن لا يترك المعنى.

0: غشي البلقاء أدنى صوبه ويمين البرق في أعلى قطن. سوف تضحي الأرض من تسكابه ذات روض فيه كم يحل السكن. عسعس الليل وهذا ضوءه نوره نار هدانا فاقبسا.
1: سرت فيه مثل بدر طالع ليس يثنيني عن القصد وهن.
0: كيف يثنيني عن العز هوى غادة أم كيف يثنيني الشجن؟
2: بقي الشعراء حين غاب صاحب المجلس، فالمساجلة إذا اشتعلت لا تحتاج سلطانا كي تكتمل، تكفيها أرض وبرق وصوت يعرف طريقه.
3: لم تكن الإجابة عن سؤال هذه الدنيا لمن في بيت واحد، بل كانت في هذا المجلس كله في اختلاف النبرة وتعدد الوجوه، في ملك شاعر عرف أن الحكم أوله حسن الكلام.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء رباطة.

0: للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستل هذه الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. فيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: محمد النبي والإنسان. قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. ورد اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن 4 مرات: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. كما ورد اسمه عليه السلام أحمد: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فيما خطبه الله تعالى بصيغة النداء المباشر بوصف النبوة والرسالة 15 مرة: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك. واقترنت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإنسانيته، فهو بشر نبي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي إطار ذلك وإعلاء لمقام التبليغ النبوي، عاتب الله تعالى نبيه برفق ولطف: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. كما أكد سبحانه أن النبي يخضع للسنن الكونية مثل غيره من البشر: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. ونفى الله تعالى عن النبي أي صفة متعلقة بالغيب المطلق: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وفي القرآن الكريم تؤكد الآيات الكريمة على إنسانية النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إطار حياته وعلاقاته مع من حوله، فهو يتألم ويحزن شفقة على العباد: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وهو عليه الصلاة والسلام دائم التفاعل مع أصحابه في إطار: وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقد يضيق صدر النبي أحيانا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. كما أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان حييا، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وقد وثق القرآن الكريم كيف تعامل النبي صلى الله عليه

0: العرف وأعرض عن الجاهلين، وبالتواضع واخف جناحك للمؤمنين، وبالمشورة وشاورهم في الأمر، وباحترام الاختيار الإنساني. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وسعة الصدر، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. في هذه الحلقة نقرأ سيرة الرسول بمناسبة ذكرى ميلاده عليه الصلاة والسلام. نحتاج للولادة فيه من جديد، لتجديد معنى الأسوة الحسنة واستلهام النموذج الكريم، لفهم سيرته وتحريرها مما طرأ عليها من سوء فهم وتطبيق، لإعادة الاعتبار إلى العناوين الكبرى التي شكلت مفاتيح شخصيته صلى الله عليه وسلم: الرحمة والحرية، الوحدة والعدل، احترام الإنسان. ثم نسأل: ماذا بقي فينا من سيرة محمد عليه الصلاة والسلام ومن نهجه ودعوته؟ اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، واجعله يا رب شفيعنا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. كل عام وأنتم جميعا بألف خير. أرحب بضيفي في هذه الحلقة العالمين الجليلين، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك ورئيس جمعية الحديث الشريف وإحياء التراث، وفضيلة الدكتور محمد إدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور عبد الرزاق.
1: الله يسلمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ حسين، على هذا اللقاء في هذا الوقت المبارك لمناسبة مباركة نتحدث فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. مبارك.
0: نعم، الله يبارك فيك وكل عام وأنت بخير، وإن شاء الله تكون هذه المناسبة خير على الأمة وعلى بلادنا وعلى كل مستمعينا.
1: آمين آمين.
0: أنا حاولت في هذه الحلقة يا دكتور أن أخصصها لمحمد عليه الصلاة والسلام النبي الإنسان، وكان في ذهني أننا نحب محمد صلى الله عليه وسلم، لكننا في الأحيان لا نقتدي به، نعتبره نبيا فقط ولا نعتبره إنسانا، ونقول هذا فعل النبي، نحن لا نستطيع أن نفعل أفعال الأنبياء. كيف نفهم اليوم النبي الإنسان؟
1: نعم، سؤال مهم جدا، وينبغي طرحه على النفس البشرية. حقيقة إذا لم نفهم إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم لن نفهم ما جاء به، ولن نعطيه قدره من المحبة التي هي من واجبات العقيدة والدين.
0: نعم.
1: يعني لأنك لا يمكن أن تحب لله وفي الله وتحب من بعثه الله إلا إذا عرفت إذا عرفته حق المعرفة.
0: صحيح.
1: يعني الترتيب، إذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم يعظم في نفوسنا. لذلك أكثر مشاكل الأمة سواء كان في الدين أم في الاتباع من المعرفة.
0: نعم، المعرفة تقود إلى التقدير والاحترام.
1: نعم، يعني الآن لما بقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية تطاول على الناس واستطال مثلا؟ لا، ما يعني لم ينصب نفسه بابا مثلا عشان يغفر

0: البشر، يمنحهم البركات، إلى آخر ذلك. بل كان في غاية التواضع. انظر بعض الناس اليوم حينما يعطى شيء فإنه يستطيل به، يصير عنده طغيان.
1: صحيح.
0: سواء كان طغيان القوة أم طغيان المعرفة أم طغيان العبادة. ولذلك يعني لاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
0: الذي يعني كما قال الشافعي: ما أمست بنا نعمة نلنا بها حظا في ديننا ودنيا إلا محمد صلى الله عليه وسلم سببها. كيف جاء بالسلوك الذي من قرأه سواء كان مؤمنا أم غير مؤمن طار به وكان عظيما جدا فيهم؟
1: هذه نقطة مهمة يا دكتور عبد الرزاق. قلت من قرأه وفهمه سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن وقف إجلالا أمامه.
0: لا شك.
1: لماذا حدث ذلك؟ هل السر في النبوة أم في الإنسانية النبي أم في الصفتين معا؟
0: كله. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له الكمالات كلها. يعني حينما ننظر إلى السمو والكمال الإنساني في النبي صلى الله عليه وسلم ندرك ما كان عليه من العظمة في جميع معانيها وأحوالها.
1: نعم.
0: لذلك النبوة جزء، لكن لما ننظر إلى السلوك الخاص للنبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه يأكل الطعام، يمشي في الأسواق كما جاءت الآيات، ما يعني كان كغيره من الأنبياء والرسل. لكن ها النبي صلى الله عليه وسلم ظل يترك في مدارج الكمال حتى بلغ التمام الذي يعني من الثناء العالي في القلب واللب وجلال الخلق والعمل، ما لم يعرف لأحد من المتقدمين أو المتأخرين. يعني مشى على الأرض يعني ملكا كريما بإهاب إنسان عمرت نفسه بالإيمان، بالبر، بحب الخلق، بالتفاني في نصرة الحق، بالعطف على الأحياء، الدأب في تصحيح وجودهم ومعنى إنسانيتهم، وكان جريئا على الباطل. ولذلك هو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: يعني كل ما تطمو إليه الإنسانية من حيث هي إنسانية من أمجاد عرفت في النبي صلى الله عليه وسلم: العابد، المجاهد، القاضي المقسط، الحاكم المنصف، التاجر الشريف قبل النبوة، الزوج الرقيق الحنون، بعد الصديق الوفي الذي يعني كان على قمة، تربع على قمة الأخلاق. إذن سمح إذا ملك، ويعفو إذا قدر، مهيب إذا اقتربت منه، عظيم في كل أحواله. يعني المثل العليا كلها كانت ممثلة فيه، وليست كما مثلا هي يعني مثل ذهنية عند الفلاسفة والأدباء وغيرهم. لا، تمثلت. انظر إلى الموقف الإنساني العظيم، مثلا مثل هذا.
1: نعم.
0: النبي صلى الله عليه وسلم منتصر. هل حينما انتصر أو حينما فتح بعض البلاد جاءته نشوة يعني يستكبر بها على من انتصر عليهم؟
1: أبدا.
0: امرأة مقتولة فغضب ونهى عن قتل النساء، رأى امرأة تبحث بين الأسرى وغيرهم عن ولدها ويتلقم ثديها لولد كل ما لقيت واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه: أترون هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: يا رسول الله، يعني ما صدقت يعني وهي إلا أن تمسكه. قال: الله أرحم بعبادي من هذه الولدية. شوف كيف المثل التي يرسخها بالناحية العملية وليست الناحية التجريدية الذهنية. لذلك يعني

0: من هؤلاء الآن ينظرون في أبراجهم العاجية أو في الصوامع
1: صحيح
0: يعني انعزلوا فيها عن الناس وماتوا اجتماعيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مشى على شرى الأرض، اشتبك مع كل الخلق، وأصابته أعثاء الطريق، أصابه ضراء العيش، خالط من يحب ومن لا يحب ومن يكره من أعدائه، أحس بالجوع، سهر، يعني فقد أعز الخلق يعني إليه في وقت هو يحتاجه. إذن عاش غربة، لكن كابت أسوأ ما تمر به الإنسانية من الظروف، ولذلك قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، يعني مثل ما أوذي، وأخفت في الله ولم يخف أحد. إذن كان مع كل هذا متزن، خطواته متزنة غاية الاتزان، فكر متوقد، لذلك ضرب المثل العليا للناس، لأنها كانت مخلوطة معجونة بأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم.
1: نعم.
0: يعني لما فتح مكة دخل فاتحا مطأطئا رأسه متواضعا لربه، حتى لما سمع اليوم يوم الملحمة قال لا، اليوم يوم المرحمة، انظر اليوم يوم بر ووفاء. في هذا الموقف مع قريش التي آذته وما تركت إذان إلا فعلته، ما ترك سواء كان في مكة أم في المدينة، وألبت عليه ما ألبت، ومع ذلك لما اجتمعوا وجمعوا ماذا ترون أني فاعل بكم، انظر الإنسانية العالية. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أنت يعني كريم وإحنا الآن سراء عندك أسير، والأسير تفعل به ما تشاء. قال اذهبوا فأنتم الطرقاء. يا سلام، لا تسريب عليكم اليوم أي شيء. ذلك حينما ننظر إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حقيقة لا تجد شيئا أعلى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
1: طب بدي أسأل الدكتور عبد الرزاق، قد يبدو السؤال غريبا، لو اليوم أو غدا عاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، ما الذي يفعله؟ ما الذي يقوله لنا؟ ما الذي يأخذه علينا؟ ما الذي ينصحنا به؟ كيف يرانا؟
0: الآن حينما بيئتنا لا تختلف كثيرا عن البيئة التي خرج فيها، بالمناسبة بل كانت تلك البيئة على ما فيها من جاهلية جهلاء، وعرب مكة والعرب كلهم كانوا بعيدي العهد بالنبوات. اليوم وعاشوا أيضا يعني مدة طويلة بعدت عنهم المفاهيم الدقيقة وما يتعلق بالله أو بالدين.
1: نعم.
0: طيب الآن لو رأينا اليوم، هل الناس زاد تعلقهم بالدين وضبطت مفاهيمهم، ولا تأخر وتقدمت دنياهم فصارت كل شيء عندهم، وهي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: أنا بدي أسألك هون يا دكتور عبد الرزاق، هل اليوم نفهم الدين ونطبقه كما نحتفي به عندما نتحدث عن الرسول وسيرة الرسول وأسوتنا في الرسول؟ هل نفعل فعلا ما فعله الرسول أو ما قدمه لنا الرسول لكي نستقيم ولكي، هل نفعل ذلك؟
0: حقيقة نحن يعني أقولها بصراحة، لابد أن نصارح أنفسنا ونضع أيدينا على كما يقال على الموضع الخطأ والجر حتى نغير.
1: نعم.
0: الإنسان لا يغير واقعه إلا إذا غير فكرة،
1: والله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم.
0: الآن يعني حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم،
1: الصلاة والسلام،
0: جاء لينظف نفوس يعني قومه وينظف أفكارهم من أقدار الأوهام.
1: أحسنت.
0: التي عاشت في نفوسهم،
1: تحرير الإنسان.
0: أي

0: فلذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالفضاء الإنسانية من العدل والصدق والإخاء والمساومة إلى آخره والمثل العليا مطبقة في نفسه، لذلك قال الله عنه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
1: نعم.
0: الآن إحنا انتسابنا أو محبتنا أو تعظيمنا عاطفي، لم يصل إلى أن يكون قد امتلأت به النفوس وانفعلت بما استقر فيها.
1: نعم.
0: وهذه مشكلة. يعني مثلا لما جاء الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، جاء به وفي كل ما فيه التقدم والكمال عند من اتبعه أعلى قدر الإنسان. اليوم الإنسان ليس له قدر، لا، لأن الأشياء تقدمت عليه.
1: نعم.
0: حمى شخصه وشخصيته، حمى ماله، حمى عرضه، حمى ظهره، حمى ما يملك، حمى رأيه، ما جاء بالإكراه.
1: صحيح.
0: حماه من أن يعتدي عليه غيره من عدوان العادين. لذلك لما أراد الله عز وجل، وهذا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جاء به، أخرج هذا الإنسان منذ أن ولد إنسان اجتماعي. إنما المؤمنون إخوة.
1: إخوة.
0: ورسخ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فيه تقوية لشبكة العلاقات الاجتماعية، وحذر من كل ما فيه توهين لهذه الشبكة، شبكة العلاقات الاجتماعية
1: أو فرقة. نعم.
0: ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح هو أكمل من عرفته البشرية، ما في أحد يشبهه لا في صفاته ولا في خصائصه ولا في أثره في الناس. طيب، مع أنه القمة في النسب، هل زهى على الناس بنسبه؟ لا. مع أنه القمة في الأخلاق وتربع على عرشه لا كلام بعد قول، أي كلام بعد قول الله عز وجل فيه وإنك لعلى خلق عظيم.
1: عظيم.
0: إيش في كلام بعد هذا؟ يعني هل هناك يعني في درجة من السمو والكمال بعد هذا؟ لا، رحمة الله للعالمين. طيب، الآن لما ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، زماننا اليوم نحن بعادة إلى إعادة إنسانية الإنسان إلى نفسه.
1: أحسنت. نعم.
0: هذه المشكلة وين جاءت؟ إشكالية وين؟ يعني لما تنظر الآن في الحياة بتلاقي كثير من الشخصيات أصابها، يعني لما تكون خاصة عند تبريز معين، عبقرية معينة، ذكاء معين، تجد فيها من الغرور المعجون بالكبرياء والأنا المتضخمة.
1: صحيح.
0: شيء عجيب.
1: أو الانعزال عن المجتمع، بنعزل،
0: لا يرى، يرى الناس فتافيس يعني تحته يعني.
1: صحيح.
0: واضح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أسرار الحياة وطبيعة والطبيعة البشرية، وفهمنا معنى الحياة. لذلك لما جاء بما يغني النفس ويرفع النفس ويرتقي بالنفس، رسم لها المنهج وبين المبادئ والقيم، سد الفراغ الذي تعيشه النفوس إلى يومنا. اليوم الفراغ قاتل، يعني فتح البصر والبصيرة. الإيمان اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم شيء، هو الذي يمنح الحياة معناها الصحيح، وهو الذي يجيب عن كل مشكلات الحياة. اليوم مشكلة المشكلات أننا ليس عندنا من الإيمان ما يبصرنا بواقع حياتنا. ليش؟ لأنه الإيمان أنقى ينابيع الحكمة البشرية. يعني هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أدركناه بيعطي الحياة معناها الصحيح وكيف يعيش الإنسان هنا. ولذلك قال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن الإيمان، بالإيمان نستطيع أن نجد الحياة الصحيحة، وهذا الذي وجده الصحابة.
1: هل نعاني اليوم من نقص في الإيمان؟
0: نعم.
1: هل يعاني اليوم الإنسان
0: طبعاً
1: من نقص في الإيمان؟

0: ما عندنا معرفة بالإيمان إلا ما نظر. كيف نفهم المعاني السامية؟ الإيمان إحنا صار الإيمان يقول لك كثير من الناس يقول لك الإيمان بالقلب يعني خلاص ما دام أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص يكفي. لا، يعني الإيمان الحقيقي الذي ارتقى في الكمال معرفة معاني الحياة الإنسانية بهذا الإيمان معرفة الحقة. ليش؟ لأنه يحمل الإنسان على محبة الحياة نفسها، المحافظة على الحياة نفسها. إذن الإيمان هو قوة الحياة،
1: وهذا يستدعي عن الحياة وهذا يستدعي وجود الصدق، وجود الأمان، وجود الخلق.
0: الآن الإشكالية يا دكتور حسين ما هي؟
1: نعم.
0: إنه كثير من الناس الإيمان عنده باهت، اللي ما بيؤمن بأن في الوجود غاية يعيش لأجلها ميت في الحقيقة.
1: صحيح.
0: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لذلك الحياة بغير الإيمان مستحيلة. الآن الناس الضنك الذي يعيشون به ما هو؟ سبب الإعراض، ومن أعرض فإن له عيشة ضنكة. يعني اليوم إحنا داءنا الثلاثي، أنا دائما بسميها الثلاثية.
1: نعم.
0: إعراض، إما إعراض عن هدي السماء والاقتداء بسيد الأنبياء، أو استعراض بما هو عندنا من الدنيا ونسينا الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي كرره مرارا، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ما ثالثا، ولو كان إله في الأبد ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب يتوب الله على من تاب. ثم أيضا قال في أوله إن المكثرين هم الأقلون أو هم الأخسرون يوم القيامة. انظر إلى الحياة اليوم، الكل يلهث يلهث وبعدين سيدع ذلك كله.
1: صحيح.
0: لذلك الإيمان ليس مسألة عقلية، بالأعمال يبرهن الإنسان على إيمانه. سلوكه يبرهن على أعماله، لأن الحياة تستحيل بدون إيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الخير الذي جاء به صلى الله عليه وسلم بسبب النور الذي جاء به. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، الكتاب وصف بأنه نور والنبي وصف بأنه نور. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل؟ لأنه لا يكمل الناقص لا يكمل الناقص، وإنما إذا اقتدى الناقص بالكامل ارتقى.
1: صحيح.
0: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الكمال البشري ليرتقي بنا. فالنبوة من النبوة الرفع،
1: نعم، السمو والعلو،
0: رتبة من اتبعه في هذه الدنيا وفي الآخرة. وسمي نورا لنقتبس منه. اللي بحب النور بكره الشر، اللي بحب الشر الشر يبغض النور. ولذلك يعني الإرادة للخير وبالخير هذه لازم تكون عقيدة في نفس المؤمن والمسلم، رسمها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه لا تظهر إلا في الصلاح، والصلاح أجمعت الإنسانية والبشرية عليه، مش المسلمون فقط.
1: نعم.
0: أجمعت الإنسانية على محبته، على الاهتداء به.
1: صحيح.
0: لكن الإيمان الصحيح يهب الحياة معنى لا يستطيع الموت أن يذهب به. لما؟ لأنه يعلم أن الحياة هناك حياة أخرى سيعيش لها هذا الإنسان.
1: هذا الدرس الأول الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته، درس الإيمان.
0: نعم. ما هو قالوا أوتينا الإيمان ثم أوتينا القرآن كما قالت عائشة، لأنه لو ما في إيمان ما الذي يكشف لنا الحقائق؟ سؤال الدين الحق، ما الذي يبدد الظلام؟ ما الذي يدفع الضلال؟ ما الذي؟ لذلك جاء هذا الكمال. ليش؟ لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كل أحواله، أحواله وأقواله تناسبت. ولذلك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء وصفاته صلى الله عليه وسلم حقيقية، ما هي بس فقط من باب أنها علم على كذا، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان متصفا بكل ما قال، ولذلك لم يأخذوا عليه شيء.
1: ولماذا في هذا المجال أو هذا الإطار تكررت الآيات في القرآن عن وصف النبي بأنه بشر؟ قوله تعالى مثلا: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب.

0: ما استكثرت من الخير. وفي آيات كثيرة أيضا، وما محمد رسول قد خلت فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. تأكيد البشرية هنا،
1: البشرية لأجل أنه ما دام أن قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه، لما قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي.
0: نعم.
1: ليش؟ ليصح الاقتداء.
0: أها.
1: لذلك لما قالوا اشترطوا على النبي أن يكون ملك.
0: بالضبط.
1: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا.
0: صحيح.
1: ليصح الاقتداء.
0: وأخذوا عليه أنه يمشي في الأسواق ويأكل ما يأكل الناس.
1: النبي لما قالت عائشة سئلت ايش بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يخصف نعله ويحلب شاته ويكون في مهلة أهله. يعني ما تكبر عليهم ولا تكبر على أحد.
0: وبالتالي عندما نقول أنه أسوى لنا،
1: أيوة،
0: يسل علينا الموضوع لأنه بشر.
1: وهو لو ما كان بشر كان ما قدر نقول لا خلاص.
0: بالضبط.
1: لو مرة أحد المشايخ من مشايخ أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: والسلام.
1: وجبنا سورة الضحى، شايف، ورفعنا لك ذكرى ثم ألم نشر عليك صدرك أيضا وسورة الضحى.
0: نعم.
1: طيب فبقوا جبنا كلام، ففي وسط الكلام نقول لي يا شيخ عبد الرزاق طموا النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من السماء.
0: صحيح.
1: قلت له صحيح، بس هذه لو ظفر بها الشيطان فرح، فإنك ستترك العمل وتقول هذا النبي مؤيد من السماء. ولماذا اختار الطريق الأصعب في هجرته واتخذ كل سبل
0: بالضبط
1: والحذر؟
0: باب المعجزات كان مفتوح له صلى الله عليه وسلم،
1: أسري به وعرج به إلى السماء.
0: صحيح.
1: لأنه لو كانت المسألة مبنية على الخوارق كتفكيرنا اليوم.
0: نعم.
1: اليوم تفكيرنا تفكير خوارقي بالمناسبة.
0: صحيح.
1: يعني بدنا الأمور اللهم صلت الظالمين على الظالمين وخرجنا بين الناس،
0: نبحث عن الحجة والعذر يا سيدي احنا.
1: أيوة، هاي مشكلة.
0: بالضبط.
1: ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ظهر في مكة اللي كانت يعني تموت بقيادة الشيطان والهوى في كل شيء، لكن والمجتمع اللي يتخبط في كل شيء في الظلمات والأهواء وغيره وكفر وكبر وفخر وظلم إلى آخره، لكن كل هذا حوله إيه إلى أمر آخر.
0: صحيح.
1: صار المجتمع نموذجا لكل مجتمع إلى يوم القيامة.
0: بارك.
1: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لاحظوا الوصية، عضوا عليها بالنواجذ أطيع الأمر، هذا لأنه يستوي فيه الأمر والماضي.
0: نعم.
1: عضوا عليها بالنواجذ وإياكم أحدث الأمور. إذن فلذلك لما وقف أمام كل هؤلاء وبين الحق وهداهم، أيوة، ليبين الله لنا أن المسألة ليست بيده، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يشاء.
0: نعم.
1: لكن الهمة العالية والإرادة العظيمة هي التي صنعت أمة عالية. أراد النبي أن ترتفع وقال لنا أنتم يعني أول الأمم يوم القيامة، ويدخل وهو أول من يفتح له يوم القيامة. إذن لابد أن نكون على قدر المسؤولية في محبة النبي صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم آمين،
1: وفي تعظيمه، وأن لا يكون الأمر عاطفيا بل عملا جادا في كل يوم. ومن هنا لابد أن نرتقي بأنفسنا وبتفكيرنا حتى تتغير حياتنا إلى ما هو أحسن.
0: الله يبارك فيك يا دكتور.
1: تعالى يوفقنا.
0: الله يبارك فيك ويجزيك كل خير يا دكتور. حفظك الله كل عام وأنت بألف خير. فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل، أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك ورئيس جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. وأرحب أيضا بضيفي فضيلة الدكتور محمد الدعجي العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنت بألف خير يا دكتور محمد.
2: حياكم الله يا سيدي وأنتم بخير، والوطن وقائد الوطن والأمة إن شاء الله تعالى بخير.
0: المهم يا دكتور محمد، يعني كما يقول العلماء في مثل هذه المناسبة باحتفائنا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، مش إن نعيد تكرار ما قيل ونمجد ونفرح ونعلن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم، الأهم من ذلك أن نقتدي به

0: وأن نتعلم منه وأن نسير على نهجه. في هذه الزاوية الدكتور محمد، ما الدروس اليوم اللي بنحتاجها حتى تكون الاحتفالات بالذكرى احتفالات حقيقية مش مجرد استعراض موسمي؟
1: بارك الله تعالى بكم يا دكتور.
0: الله يبارك فيك.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين.
0: اللهم صل على سيدنا
1: محمد وأنتم بخير
0: وأنت بألف خير يا سيدي.
1: ما نريده ليس احتفالا عابرا كلمات وأناشيد وتعابير عاطفية وانتهى الأمر، بل ما نريده أعمق من ذلك بكثير. الإيمان الحقيقي والالتزام السلوكي الناشئ عن الإيمان بسيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. بالمقارنة ما بين المسلكيات وما بين الحب، نجد هنالك اختلاف
0: فجوة،
1: اختلاف كبير مع كل أسف دكتور.
0: صحيح.
1: الآن لو جينا على مليون مسلم في ساحة قلنا لهم من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لرفع الجميع المليون بلا استثناء عين على الأمة أياديهم أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: تمام.
1: نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عمليا لو عرضنا مسلكيات والأخلاقيات والمعاملات والإيمان الكامل الحقيقي المطلوب بالنبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا هذا الاختلاف. يعني أنا أحيانا أدخل على بعض التعليقات دكتور بارك الله تعالى بكم، وخاصة فيما يتعلق بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام
0: عليه الصلاة والسلام،
1: ولعل الحادثة الأخيرة، نحن لا نريد أن نتناول الأشخاص نهائيا، أشخاص أمر من الله، ولكن نريد أن نتناول بعضا من هذه التعليقات. بصراحة أنا دخلت على كثير من التعليقات وجدت أن كثيرا من الناس لا يفقه معنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع كل أسف يشكك بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صحيح.
1: وأسماء كثيرة.
0: صحيح.
1: ويعني معروفة، ما دام أنك تشكك بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تؤمن به ابتداء؟ كيف تؤمن به؟
0: وكيف تحبه؟
1: وكيف تحبه؟ ما دام أنك تشكك بأعظم كتابين وأصح كتابين بعد القرآن، ولا نشك في ذلك، كيف تجمع بين الإيمان بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، حكمة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: ثم تقول أنا مؤمن وأنا مسلم وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسى عن جهل البعيد بعيد يضرب بسنته بعرض الحال. كيف أنت تتكلم عن جهل وعن أمية وتتكلم من منطلق نصرة فارغة ومن منطلق الاستماع إلى أمراض القلوب في الطعن في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت لم تبلغ من العلم شيئا حتى تتحدث في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
0: لأنه صار سوق الدين يا دكتور، الدين سوق بدخلوا بحكي فيه أي واحد. يعني هل اليوم في القطاع الطبي بيسمحوا لواحد ما معه شهادة طب ومش ماخذ بتاع
1: أنه يحكي
0: أنه يشتغل؟ بس احنا عندنا الدين للأسف يعني أحيانا تقع. نعم تفضل.
1: كل أسف دكتور، يعني من تكلم في غير تخصصه أتى بالعجائب يا دكتور.
0: بالضبط.
1: يعني علوم الشريعة علوم كثيرة جدا، ونجد التخصصات المختلفة حتى في علم الحديث الذي يطعن فيه من ليس لديه 1% من المعلومات عن علم الحديث، هذا الفن هذا فيه من التخصصات ما يتوقف أصحاب

0: تخصص عند حد ويقول اسألوا فيه فلان أو اسألوا فيه المسألة فلان.
1: صحيح صحيح.
0: علم الرجال والعلل والأسانيد والمتون وكيف تنقد وكيف نصل إلى صحة الحديث كما علمتم دكتور، يعني مواد بحاجة
1: طبعا علم
0: حمت أهل العلم بالركب ليل نهار حتى يصلوا إلى معشار ما وصلوا إليه ويتكلمون في علم الحديث ويجذفون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث يعجبنا وهذا الحديث لا يعجبنا، وينكرون الصحيح ويقوون الضعيف ويتكلمون في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما لا يخطر لك على بال. كيف أنت تحب الرسول وأنت تخبط خبط عشواء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟
1: وتطورت الأمور أكثر يا دكتور اليوم في عالمنا العربي والإسلامي، ثم الدعوة إلى يعني السنة ليست معتبرة، وبالتالي احنا القرآنيين وكذا. اليوم في إشي كثير يدخل، ولما بنتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وبنحتفل في ذكرى مولده نريد أن نقول إنه هذه السنة، هذا النبي الكريم، هذا الأسوة الحسنة يجب أن نعيدها إلى يعني أنفسنا ونسأل أنفسنا ماذا بقي فيها داخلنا، ما الذي بقي
0: يا سيدي؟ الإنسان عدو لما يجهل. كيف يعني لما نتكلم الآن عن الغرب ومعاداتهم للإسلام ومعاداتهم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم لا يفقهون ما معنى الإسلام ولا معنى القرآن، وما وقفوا على إعجازه العلمي والغيبي وإعجازه التشريعي. فكثير منهم لما وصل إلى هذه الحقيقة، وخاصة أولئك حتى هذا الذي أساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال رسوم المسيئة وغيره من عمل أفلام يعني تطعن بالرسول عليه الصلاة والسلام، في هناك منهم أسلموا يا شيخ وقالوا احنا أين كنا؟ والله ما كنا، والله كثير ممن كلفوا من الغربيين بالطعن بالإسلام والله العظيم دخلوا بالإسلام.
1: الإشكالية ليست فيهم في الغالب يا دكتور، الإشكالية في أبنائنا، في أبناء جلدتنا.
0: المسلم يطعن في دينه ماذا تقول له؟ لا يعرف لغة القرآن ولا يعرف اللغة العربية، ومع ذلك والله أحدهم اجتهد 10 سنوات على نفسه لما دخل في الإسلام وهو يدرس الإسلام.
1: صور.
0: آخر قال والله درس كل الأديان، ما ترك دين إلا ودرسته وبعمق، وانتهيت أخيرا بالإسلام، وانتهيت أخيرا بالإسلام. وبعضهم درس الحديث وقال لا يمكن أن توجد سيرة شخص في التاريخ الإنساني كله نقلت بالدقة المتناهية كما نقلت أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يكن مسلما. ويأتي من يطعن الآن بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف تحب الرسول وأنت تطعن في سنته؟ كيف تحب الرسول وأنت تطعن في سيرته؟ كيف تحب الرسول وأنت تطعن أو تلمز يعني من قناته من هنا أو هنا؟ كيف تحب الرسول وأنت تنكر الصلاة التي فرض الله تعالى عليها في القرآن الكريم؟ الآن بعض الناس طلع لك موضة جديدة يا دكتور، بس ما هو موضوع القرآنيين، يقول أركان الإسلام 3 أركان، يسأل المذيع اللي هو أجل منه، طيب من أين أتوا بهذه الأركان 5؟ قال قل لهم، هذا الجاهل يقول لهم قل لهم من أين أتوا بها.
1: نعم صحيح.
0: والأركان 5 وردت في القرآن الكريم، وردت في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك دكتور أنا أقول لهؤلاء أقول لهؤلاء ونحن يعني أبناء هذه الساعة التي يطعن فيها بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نريد أن يكون كلامنا كلاما تقليديا، وإنما نريد أن نتحدث في العمق. صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لي أقسم بالله العلي العظيم، رجل كان يحافظ معنا على صلاة الفجر، أقسم بالله أقسم بالله والله العظيم ترك صلاة الفجر.
1: يسا
0: والله استمع إلى هؤلاء الضالين، والله ما صلى معنا الفجر منذ عام، ويمر من جانب المسجد كأنه لا يعرف، يقول هذه الصلاة صلوها مش صحيحة، وهذه الصلاة صلوها ليست الصلاة كان يصليها النبي، والفرائض في الإسلام ليست 5 وإنما هي 3 فرائض الصلاة، غير فرائض الدين، يقول لك أركان الإسلام ثلاث فرائض.
1: طبعا اليوم عندنا هجمة كبيرة يا دكتور، في أدوات بتتيح اليوم، وسائل التواصل الاجتماعي بتتيح مثل هذه الأصوات، يعني أنها تأثر وتخرج وتغير.
0: أستاذي أنا أقول للإسلاميين إن صح التعبير، أقول للعلماء إن صح التعبير،
1: للمسلمين
0: جميعا،
1: نعم،
0: من كافة المشارق، لا تقول لا سلفية ولا صوفية يا إخوان،
1: كله
0: المسألة مش مسألة إنه نحتفل أو ما نحتفل،
1: تمام،
0: المسألة لنتجاوزها. يعني مع كل أسف تنظر بالفيس
1: كل صراع،
0: معارك قائمة لها أول وليس يا أخي، والله نحن لسنا بحاجة إلى هذا،
1: والله إنك
0: صادق. من أراد أن يحتفل وأنا مع الاحتفال، تعظيما لسنة الرسول عليه السلام، تذكيرا بأخلاقي، تذكيرا
1: اللي بحب واحد يعني ما بخصص له يوم يعني يحتفل
0: من ذكره.
1: بالضبط، يعني احنا هو احتفال بروحه في مراقص ولا كذا، ولا الواحد الاحتفال بالنبي بذكره،
0: يعني نذكر سنة الرسول. من لم يرد أن يحتفل يا أخي لا يبدع ولا يفسق ولا يجهل.
1: صحيح.
0: من أراد أن يحتفي بالرسول عليه الصلاة والسلام، نحن الآن دكتور حبيبي يا دكتور،
1: الله يحفظك يا دكتور،
0: احنا تفضل. والله العظيم الآن مش مسألة إننا نحتفل، والله العظيم أولادنا قاعدين يضيعوا منا، والله العظيم في ناس كانت سيدة بطل صلي، في ناس صارت عن بالقرآن، في ناس صارت عن بالرسول عليه الصلاة،
1: والله الواحد صار يخاف على حاله مش فقط على أولاده. ومن انت بتقول واحد بيصلي الفجر،
0: والله وأبعد من ذلك، وأبعد من
1: صحيح
0: ذلك
1: صحيح.
0: الإلحاد الآن انتشر واحنا مع
1: هذا اليوم دور العلماء يا دكتور، دور اليوم العلماء اللي بيكتفوا بالوظيفة فقط وما بخرجوا. اليوم الناس بتجندوا لنشر الوعي والمعرفة وكذا. انا اليوم بخاطب علمائنا اينما كانوا، في كليات الشريعة، في المساجد، وين ما كانوا، انهم يخرجوا شوي عن يعني حالة الانعزال احيانا
0: عن قاعدة الصندوق المقفل هذا.
1: بالضبط، يطلعوا يحكوا للناس، يوعوا الجيل. اليوم في مناسبة النبي، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فرصة أن نذكر الناس بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بالرحمة التي كان يمارسها، بالعفو، بالصدق، كل هذه اليوم القيم اللي احنا بحاجة إليها
0: يا سيدي. والله صحيح، يعني نحن الآن، يعني أنا أخشى أنه لما قلصنا يعني حصة الدين بالمدارس، أخشى أنه الأمر ينقلب علينا في النهاية. ما احنا قاعدين نقول احنا في غلو وفي تطرف، طيب عالجنا الغلو والتطرف، ما في غلو وتطرف في الجانب الآخر يا دكتور؟
1: طبعا في غلو وفي تطرف، طبعا
0: بالتحلل، بالانحلال، في أمور كثيرة جدا بحاجة إلى أننا نراجع أنفسنا فيها.
1: صحيح يا دكتور، بس الإشكالية مش أنه قد كي يعني أنه بقدم الدين أو ما بقدم الدين، بقدم النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بقدم النبي، المهم كيف نقدم الدين للناس، شو الدين الصحيح، شو النبوة الصحيحة اللي كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم بإنسانية، هذا المهم.
0: يا سيدي الآن انظر إلى الغربيين، لما جاء توماس كارل هذا أخذ جائزة نوبل للسلام، ولما يعني وضع العظماء في التاريخ، وضع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أوله،
1: صحيح،
0: وتكلم بكلام والله يعجز عنه يعني كثيرا من أبناء المسلمين، صادق العزم، كريما، برا، رؤوفا، تقيا، فاضلا، حرا، شديد الجد، مخلصا، سهل الجانب.
1: أنا بدي أسألك أبنائنا، كم من أبنائنا يعرفون أو سمعوا بما قالوا هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قليل،
0: مع كل أسف والله
1: قليل،
0: 5%.
1: بالضبط، ليش إحنا ما نقدم؟ إحنا مش بحاجة واحد غربي إنه يحكي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بحاجة أن يسمع أبنائنا ماذا قال الجميع، سواء كان مسلم أو غير مسلم، حتى يتعزز داخله محبة الرسول والاقتداء بالرسول، ودور هو انه كيف الرسول كان يتصرف في هذه الحادثة وكيف كان تعامله مع الناس. هذا بحاجة له اليوم. احنا
0: الان خلط وخط عشواء، بعض الناس يتكلم بكلام عام ويتكلم بكلام يعني بلا مسؤوليه. يعني انا برايي هذا الذي يتكلم بلا مسؤوليه. احنا بدناش نيجي نحاسب الناس ويقول لك الاسلام دكتاتوري، لا يعني. بس انت تكلمت بكلام دكتور الله يرضى عنك،

0: تكلمت بكلام انه احنا الان حتى في برامجنا الدينيه، خلينا نكون صريحين، حتى في برامجنا الدينيه في توجيهنا الديني في خطابنا الديني لابد من التغيير يا دكتور، لابد من الان نحن لسنا بحاجه الى درس المحفوظات المتكرر هذا.
1: والله انك صادق،
0: احنا الان بحاجه، في الشباب عندهم اولويات. صحيح. الشباب الان تنتشر افكار هدامه، ينتشر الالحاد. زمان كنت اقول، انا بقول للناس انه التلفزيون كنا نتفرج عليه وبفتح بوقت وسكر بوقت، التليفون برن ابو رن التليفون هذا برن بعيد عنك، ما معروف مين اللي يتكلم وليش يتكلم. الان ابنك قبالك عمره 12 14 15 20 سنه او بنتك ومعاه تليفونه، اقسم بالله العظيم لن تداري هو شو متابع ولا هو داري انت شو متابع.
1: طبعا
0: هو مع مين شابك، مع مين يتكلم، شو الافكار اللي بيسمعها، شو الناس اللي بتواصل معهم. بالصبت. والله العظيم لا نعرف. وبعدين بيقول لك الخصوصيه يابا، الان ما شغلت الخصوصيه انه كل واحد صار له خصوصيه. حتى ابنك ابو العشر سنين صار له خصوصيات وهو 12 سنه. العلم النفس الحديث بيقول لك يا اخي لا تكسر بخاطره، وبعدين لا تتدخل بخصوصياته. طب كيف، شو هاي التربيه؟ منين جبنا هاي التربيه؟
1: صحيح صحيح،
0: منين جبناها؟ منين؟ فاحنا الان بحاجه الى ان نعرف يعني ما يدور في خلد الشباب، ما هي الشبه التي تطرح على الشباب، ما نعمل استفتاء عام يا اخي، ماذا نحب ان نسمع في خطبه الجمعه؟ شو المانع؟
1: صحيح.
0: والله انا بيهمنا الموضوع الفلاني، بيهمنا الموضوع الفلاني، تطرح المسائل الفلانيه، تطرح عليه الافكار الفلانيه، الملحدون يقولون كذا وكذا، القرانيون يقولون كذا وكذا، كيف وصل لنا الحديث؟ هسه الناس بيجوا على الناس يقولوا يا عم انت مصدقين الحديث هاي بعد 200 سنه، يعني انه هاي الحديث نقلت الينا
1: بالضبط. صحيح، اليوم في حكي كثير. نعم.
0: يعني قديم الزمان يقطعوا ان كان فيها علماء وكان فيها امه اسلاميه وحديث تتناقل والناس مسلمون والناس يتناقلون حديث، يقطعوها يقول لك هذا انقطاع كامل ما كان فيه حديث. وبيجوا المساكين، ما هم شو اللي عندهم احنا اولاد، احنا شو عندنا احنا؟
1: صحيح.
0: العلم اللي عندنا عشان والله اي شبهه صغيره جدا تدخلها الى راس، حتى مو للشاب الصغير، والله الكبار تدخل على راس الافكار.
1: طبعا
0: والله العظيم انك تشكك ومنوس. اقول لك يا دكتور الشيء بالشيء يذكر، اقسم بالله العظيم انا مره في احد المستشفيات، حكم اني انا كنت يعني مدرس في كليات المجتمع في يعني فتره زمنيه، جتني بنت اخت ممرضه تقول لي يا شيخ والله العظيم والدي كان يأمرنا بالحجاب وكان يصلي الخمس اوقات في المسجد وكان ما شاء الله انه حماية مسجد، فجأة بطل يصلي العصر وصار يصلي ثلاث اوقات، وبعدين بطل يؤمن بالحجاب وصار يقول ان هذا الحجاب موضة ومش وارد بالشرع، اللي بدأ تحجب رجل بجوز وصل عمره 50 أو 60 سنة. وبعدين ما بقول لك الشاب اللي قاعد الان يضل وفي شهوات ومغريات وفي اموال
1: تدفع
0: وفي مؤسسات غربيه ليل نهار وجمعيات
1: كلهم شغالين الا احنا يا سيدي.
0: هذا واحد سيدي، هذا واحد بروح بيجي على الجامع. المهم بالنهايه قالت تفاجانا انه يتواصل مع احد الاشخاص وعنده قناه هذاك، وحتى تقول والدي يدعم القناه ويبعث له فلوس
1: كمان،
0: شككوا بالدين وخلاه يصلي ثلاث أوقات في اليوم، وبعدين وحرفوا عن العقيدة وحرفوا عن الدين وحرفوا عن. فيا سيدي احنا مش بس الشباب اللي نخشى عليهم، احنا الآن بحاجة إلى التحصين الفكري والتحصين الثقافي والتحصين الديني والثقافة الواعية، بحاجة أن نوجه أبناءنا ومجتمعاتنا. عندنا منابر كثيرة جدا، منابرنا يوم الجمعة أعظم منبر نخاطب من خلاله الناس.
1: صحيح. مثل هذول ما عندهم أدوات يا دكتور، الأدوات نفسها ميسرة لنا إحنا. أنا بدي أتوقف عندك فضيلة الدكتور عند النقطة هاي. الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 عاما غير التاريخ كلياته، صحيح ولا لا؟ ولليوم. طيب احنا اليوم العالم اللي بده يقتدي بالرسول ليش شوي ما يطلع عن همته وشوي ما يحيي الهمة داخله وشوي كذا كذا ويبذل اقصى يجاهد؟ ليش احنا بدنا نحصر الجهاد ما هو مفتوح على كل هذا؟ هذا اكبر جهاد اليوم
0: سيدي انت الان العدو امام

0: أمك تواجهه ومعروف، بس لما يكون عدوك منك وفيك وجواك، كيف بدك هذا، كيف بدك هذا تقاتله وتواجهه يا دكتور؟
1: بالوعي
0: دكتور أقسم بالله العظيم، هذا العدو اللي منك جوا صار يطعن بدينك.
1: ماشي ماشي،
0: ابن عمك أقسم بالله العظيم هذا أخطر علينا من العدو اللي مبين قبالنا.
1: وإحنا كيف نستطيع أن نواجهه بغير الكلمة وبغير الوعي وبغير الثقافة وبغير تصحيح والرد وكذا؟ كيف بدنا نواجهه؟
0: يا سيدي تكلمت بكلام وقلت أنه 23 سنة الرسول عليه الصلاة والسلام،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: هل استراح النبي عليه الصلاة
1: ولا لحظة؟
0: فإذا فرغت فانصب
1: وإلى ربك
0: فارغب.
1: بالضبط.
0: لولا أن أشق على أمتي كان إيش؟ كان ما ترك عليه الصلاة والسلام سرية إلا وغير الجهاد في سبيل الله، غير أني لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتخلفون عني.
1: صور
0: 23 سنة. طيب دكتور لو إحنا نجتهد لديننا زي ما غيرنا تفضل في هذا الكلام من قبل قليل قاعد يجتهد، كل الناس تجتهد إلا إحنا نايمين مع كل أسف.
1: هذه محبة النبي، هذا المعنى، هذا المعنى الحقيقي لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بنحتفل اليوم بذكرى مولده الشريف، إن نعمل، إن ننهض، إن نجاهد بالكلمة حتى نعيد الاعتبار لقيم ديننا الحنيف ولمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا دكتور.
0: الله يكرمك.
1: وكل عام وانت بألف
0: والله
1: خير.
0: والله الحديث طويل يا دكتور وفي القلب.
1: الله يسلمك، الله يسلمك. والله احنا يعني انا لما بحكي مع الدكتور محمد اعرف ما بقلبي واعرف كيف يفعل وماذا يعمل، وبعرف انك لم تقل مره واحده، انا على مدى بجوز اكثر من 10 سنوات لم يقل الدكتور محمد الدعجي مره واحده لا عندما يدعى ليقول كلمه الحق.
0: الله يكرمك يا سيدي.
1: والله اشهد على ذلك، في كثيرين يعتذرون.
0: الله يكرمك. والله يا سيدي هذه الجبهه احنا الله كلفنا ان نحميها ونقف.
1: اللهم اجعل كل كلمه في ميزان حسناتك.
0: انت على ثغرة من ثغر الاسلام فلا يتين من قبلك.
1: بارك الله فيك وكل عام وانت بألف خير وحفظك الله يا دكتور محمد. انتهى وقت هذه الحلقه، في نهايه اسمحوا لي ان اكرر شكري الجزيل لضيفي العزيزين فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق أبو البصل أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك ورئيس جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث، وفضيلة الدكتور محمد الدعجة العميد الأسبق لكلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية. أشكر زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة، إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار، الجزء الثالث.

وفي الساعة 10:15 من يوم الخميس 20 يوليو عام 1876 للميلاد ركبنا في بابور البحر من بابورات البلجيق، وسافر البابور بنا في البحر وهو في غاية ما يكون من السكون.

0: استقبل وفد السفارة المغربية بمن فيهم الكاتب إدريس الجعيد السلوي في مدينة دومز من مدن إنجلترا،
1: ومن مدينة دومز إلى لوندريز في البابور حيث نزلوا وأقاموا أياما. نقل لنا ما شاهده، ثم كان البابور يسير سيرا قويا بهم وقال:
2: عند مرورنا في الطريق كنا نجد في أكثرها رياضا أنيقة وحياضا عجيبة متصلات بجدران دورهم ممتدة في الطريق، وفيها نوار عجيب من غالب الألوان، وكذلك النبات فيه الأخضر اليانع والمفتوح وغيره، ومنه ما هو على لون الشيبة، ومنه ما أوراقه حمر، وكل لون يجعلونه في محل ويفرقون بينها بألوان ذلك النبات، وهو متساوي في الارتفاع مزدحم في الغرس.
0: كما في فرنسا وبلجيكا كان لابد من برنامج زيارات للوفد في بريطانيا، وكان منها دعوة وزير الأمور البرانية لهم إلى دارته حيث توجهوا مع الباشادور.
1: وقد دعتهم أيضا حرم وزير الأمور البرانية ببر الهند إلى وليمة أثناء تواجدهم، ولابد من أن نتوقف مع الجعيدي لنستمع إلى ما شاهده.
2: فرحت بقدومنا كثيرا هي وزوجها، ودعونا إلى قبة مربعة فيها ثريات توقد، حيث ملئت هذه القبة نساء ورجالا، أما الرجال فلباسهم هو الكبابيط الخشينة ورؤوسهم مكشوفة، والنساء تجر ثياب الحرير بنحو 3 أذرع في الأرض، وغالبها مرصع بالديمانت، وكذلك في نحورهن وعلى رؤوسهن. ورأينا في نسائهم حياء كبيرا، لأنهن ينظرن إلينا من بعد، فإذا قربنا ووقع بصرنا على إحداهن نكست بصرها إلى الأرض، وغالبيتهن على هذه الحالة، وبقينا هناك نحو 2 ساعة ورجعنا ليلا.
0: الجانب الذي كان يهتم به الجعيدي وأشار إليه مرات عدة هو المتاحف، وأسمح لنفسي أن أترك الأعزاء المستمعين في ضيافة هذا الرحالة وهو في زيارته للدار التي فيها صور الآدميين.
1: يقصد معرض السيدة توسو.
0: تماما، يبدأ عندما يقول:
2: وفي يوم الجمعة 28 من يوليو عام 1876 توجهنا لدار بها تصاوير آدميين ذوات أجسام واقفة على الأرض غير مستندة إلى شيء، قد لبست كساوي من كساويهم التي كانوا يلبسونها، ورؤوسهم مكشوفة وشعرها مفروق على عادتهم، ومنهم المقلد بسيفه ونياشينه، ومن الديمانت والأحجار النفيسة شيء

كثير عند دخولنا هذه القبة ورؤيتنا لهذه الصور واقفة والناس الذين هناك، صرنا لا نميز بين الصور والأحياء إلا بالحركة وعدمها. رأينا رجلا جالسا وهو يلتفت برأسه يمينا

0: ملقا على قفاه ويداه إلى صدره، وعن يمينه تاج ملك بالدر والأحجار وهو متقلد سيفه. قيل إنها الحالة التي مات عليها عندهم نابليون سلطان الفرنسيس. وهناك صور ملوكهم وأعيانهم، كل واحد عليه من الأحجار والدرر ما كان يستعمله في حياته.
1: نكتفي مستمعينا الكرام بهذا القدر الذي ذكره الجعيدي، ولن نتطرق إلى قاعة الرعب والتي هي عبارة عن أقبية وسراديب
2: قلت سنكتفي، لكنك استطردت على ما يبدو في حديثك أكثر من أديبنا الفقيه، فتعالي لندخل معه الدار التي يجتمع فيها العلماء والكبراء.
0: في يوم السبت 30 يوليو دخلنا لدار يجتمع فيها علماؤهم وكبراؤهم، وفيها قبب كثيرة مرتفعة في الجو، منها ما شكله مربع، ومنها المستطيل، ومنها المستدير، وغير ذلك من الأشكال. أما سقوفها فكلها بالمقربص البديع والنقش العجيب الرفيع، وتمويه الذهب منتشر في السقف والجدران.
1: لعله كان يقصد ويستمنستر التي يقع في دائرتها البلدية بيرغ كينغهام بالاس والبرلمان الذي يجتمع فيه علماؤهم وكبراؤهم بحسب تعبير صاحب الرحلة.
2: هذا ما عناه بالفعل.
0: توجهنا لقصر عظيم يسمى عندهم التياترو، وهو معد عندهم للفرجات ليلا. وتوجهنا لدار أخرى فيها تصاوير لأناس لابسين الزرد راكبين على جيادهم.
2: لن نتمكن بالطبع أن ننقل ما ينقله الجعيدي من تفاصيل، فقد أطال في وصف التحف النفيسة والرائعة والمذهبة، وكذلك دار البنكة أي دار طبع السكة، وكان يقصد البنك الإنجليزي. وسنعود للجعيدي حيث يقول:
0: في يوم الأربعاء من الشهر نفسه ورد على الباشدور كتاب من وزير الأمور البرانية بواسطة ولد باشدور الإنجليز، وهو أن السلطانة أذنت بطلوعه مع أصحابه إليها في الجزيرة يوم الخميس الآتي. سرنا ذلك غاية، لأننا لما دخلنا إلى اللوندريز وجدنا سلطانتهم انتقلت إلى جزيرة من جزر بلادهم، والعادة أنها إذا خرجت من البلد لا تتلاقى مع أحد ممن يفد إليها حتى ترجع.
2: وراء فرح الجعيدي يكمن سر يعرفه جميع الدبلوماسيين الممثلين لبلادهم في هذه البلاد.
1: ماذا تقصد أيها الراوي؟
2: هو من قصد أن يفهمنا بقوله:
0: وجدنا هناك باشدورات آخرين من الأتراك والهند سبقون بنحو شهرين ولم يتلاقوا بها إلى الآن، وكان ساءنا ذلك غاية.
2: سافر الوفد في بابور في البحر حيث وصلوا إلى الجزيرة الخضراء، فاستقبلتهم استقبالا حسنا ورحبت بالباشادور أجمل ترحيب، وتلقت منه بسرور وفرح كتاب ملك المغرب الذي عبر فيه عن شكره على الصداقة الوطيدة التي تربط بلاده ببريطانيا.
1: يصف الجعيدي قصر وينسر الملكي الذي يقع في قلعة حصينة في مدينة وينسر الواقعة على نهر التايمز، وتسكن فيه عادة الأسرة الملكية الإنجليزية منذ القرن 11 للميلاد، ويذكر أن فيه الكثير من التحف المتوارثة لدى الأسرة المالكة. وما زالت الدعوات والزيارات تتوالى على وفد السفارة من الجهات المختصة، حيث زاروا المصانع الحربية والفبارك والقواعد العسكرية ومحلات صنع القذائف والمدافع العظام، وحتى في الأيام الأخيرة لإقامتهم.
2: يغادر الجعيد إلى إيطاليا مع الوفد، ونحن بدورنا نودعكم على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة من برنامجنا أدب الرحلات. والسلام عليكم ورحمة

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.